يدق خفاه عن فهم الذكي وكم لله وكم لله من لطف خفي يدق خفاه

فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كتاب الله دستور الحياة، حياة الروح بل روح الحياة، به نزل الأمين على أمين، فكان الأمن في كل الجهات. به الصحراء قد أضحت ورودا، سقاها الله ماء المكرمات. وأشواك القلوب غدت ورودا، فآي الذكر كالماء الفرات. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة دمشق في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بصائر، البرنامج الذي نسعى من خلاله لتلمس بصائر القرآن الكريم في واقعنا، لنرى كيف تتجلى آياته شواهد حية في حياتنا وأحداث زماننا.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، متابعي إذاعة دمشق في كل مكان، مع برنامج بصائر. نستضيف اليوم صاحب الفضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات والاستشارات القرآنية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور عمر، جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة مرة أخرى.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وشكرا على تلبيتكم لدعوتنا. شيخنا الفاضل، كتاب الله بحر لا ساحل له، وكلما غاص فيه الإنسان بقلب متدبر استخرج منه اللآلئ والجواهر.
1: ما شاء الله.
0: في حلقتنا اليوم نود أن نتوقف مع سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، يحفظها الكثير، الصغير قبل الكبير، المرأة والرجل كل يحفظها، ولكن قلما يعون معانيها ودلالاتها. هذه السورة هي سورة الهمزة. فضيلة الشيخ، يوجد مرض انتشر بين الناس بشكل كبير جدا في أيامنا، وهو مرض الهمز واللمز، مرض الطعن بالآخرين، السخرية، الغيبة والنميمة، أو ما يسمى في عصرنا الحاضر بولينج، التنمر. فمناسب أن نعيش ضمن ظلال وأفياء هذه السورة العظيمة، فلو تعطينا لمحة عن هذه السورة وما تتضمنه من تعليمات وتوجيهات.
1: الله يبارك فيكم يا دكتور عمر. الحقيقة يعني القرآن الكريم ميزته أنه يهيمن على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار، له حلاوة عليه طلاوة، أعلاه مثمر أسفله مغرق، يعلو ولا يعلى عليه. طبيعة القرآن الكريم أنه يختصر لنا المسافات في التربية. يعني هذا المرض اللي عم تتفضل في حضرتك ليس فقط مرضا خطيرا، إنما مرضا فتاكا يقطع أواصر المجتمعات. تخيل هيك الناس تحكي على بعضها، الاغتياب، التنمر، السخرية عبر السوشيا، كأنه هذا الفضاء الأزرق والأحمر والمدري شو، يعني كأنه هيك مباح أنه الإنسان يتكلم فيه على الآخرين ويطعن في أعراضهم دون ما يفكر أنه هل هذا يعني يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا يرضيه. لما تأتي هذه الصورة تجعله يقف مع نفسه، يقف مع ذاته، والآية تهزه من الداخل، تقول له ويل، ويل لكل همزة لمزة. بالمناسبة عندنا صورتان بدأتا بالويل يا دكتور عمر، ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، الأولى في الأموال والثانية في الأعراض. كأن الله الرسالة الله القرآنية أنه هدول التنتين أوعى تقرب عليهم.
0: هو تبع طبعا مقاصد الشريعة الإسلامية فضلت الشيخ.
1: نعم.
0: حفظ الدين وحفظ النفس.
1: نعم.
0: وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض.
1: أحسنت.
0: نعم.
1: فلذلك يعني شوف سورتان، وهن من جزء عام، يعني من قصار المفصل التي أشرنا لها في الحلقة الماضية. فلما يقول لك ويل للمطففين، لا تقرب على أموال الناس، ويل لكل همزة لمزة، لا تقرب على أعراض الناس وعلى شخوصهم.
0: تمام، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، الله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة، ما مدلول كلمة ويل؟
1: أي نعم، الله يبارك فيك. هو يعني المفسرون يعني يذكرون أن الويل هو عذاب الله سبحانه وتعالى، ومنه واد في جهنم. وأنا كنت قد جمعت يعني في كتابي اليوم الحق وديان النار، يعني أثناء الحديث عن اليوم الآخر، عيون الجنة وديان النار وما شابه. فستجد أنه الويل هو واحد من وديان النار، وقيل وادي غي، وقيل وادي موبق، وقيل عند ابن كثير وادي أثام. فهذه وديان شيء مخيف يعني. وبعدين لم يقل الويل، إنما ويل، جاء هذا النكرة مع التنوين، يعني ويل، وأي ويل، ويل عظيم بلهيبه، بإحراقه، بعذابه، بحرارته. لمين؟ قال لكل همزة، يعني ما بتمرق أي واحد بيغتاب، أي واحد بنم داخل. يعني ما قال ويل للهماز اللماز، عجب ممكن واحد

0: مرأ من هذا الويل، لا لك اللي كله، يعني لحظة مدلول لكله
1: مختص به يعني.
0: أبدا أبدا، أي واحد تقع منه همز أو لمز أو غيبة أو طيب إن شاء الله كسرت حاجب، يعني دخل واحد الآن من القاعة فلا سمح الله أنا كسرت لك حاجبي، عملت لك شوف مين هذا داخل،
1: يعني من باب السخرية،
0: من باب السخرية يدخل في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. هذا السمايل اللي أحيانا بيحطوه مثلا فيه معنى الجأرة هاي اللي تمام يعني شوف القرآن الكريم قديش بيراعي مسألة حالة العلاقة الاجتماعية تكون بين الناس طيبة، مد جسور المحبة. القرآن الدين ما جاء لتقطيع الأواصر، لذلك أنا اليوم أقول مثل مواقع التواصل هي مواقع التدابر، مواقع الغيبة، مواقع النميمة حقيقة،
1: نشر أعراض الناس.
0: ما تلاحظ هذا دكتور عمر؟ يعني شيء سلمكم الله صار مقززا أن واحد يدخل يتشنج من كثر الحكي على الناس وحكي على الآخرين، حتى تسرب هذا إلى بعض من ينتسبون إلى العلم.
1: صحيح.
0: مع الأسف لأنه ما سلك هذا المنهج التزكوي الرباني القرآني. ويستحضر ويل لكل همزة
1: لمزة.
0: واسمح لي انا يعني خليني ادخل معك مباشره الى الى الى الهمز واللمز لو اذنت لي، يعني الله يبارك
1: فيك،
0: انه لماذا عبر عن الهمز بهذا الفعل همزة؟ وبتعرف حضرتك الله يبارك فيك هاي من صيغة المبالغه، يعني احنا بنقول مثلا فلان ضحك، شو يعني؟
1: يعني كثير الضحك.
0: ايوه. طيب الدكتور عمر فقهاء،
1: يعني كثير الفقه،
0: كثير الفقه.
1: نعم.
0: فهمزة
1: همزة كثير الهمز.
0: أيوة. فإذا القرآن عم بيعطينا أنه واحد بس يعني استمرأ قضية الهمز واللمز ما بقى تخلص معه أنه وحدة أو تنتين أو ثلاثة، يعني خلاص صارت عنده سجية
1: يتفكه بأعراضنا،
0: يتفكه بأعراضنا. يا سيدي مو بس هيك، حتى إذا خلصوا الأحياء هو مستعد ينكش الأموات ويتكلم في أعراضهم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فهمزة يعني كثير الهمز، لمزة كثير اللمز،
1: كثير
0: حتى
1: اللمز.
0: صارت عنده سجية وطبيعة أن يتفكها في المجالس في الحديث عن الآخر.
1: طب سيدي الهمز في الكلام واللمز بالإشارة.
0: أي نعم صحيح، هذا قيل من الفوارق ما بين الهمز واللمز. وذكر حتى في غير موضع، ولا تطع كل هماز، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: ولا تطع كل هماز أثيم.
0: أيوة نعم.
1: نعم في سورة النون، سورة القلم.
0: سورة القلم.
1: بارك الله فيكم. الله عز وجل
0: عفوا ولا تطع كل حلاف
1: مهين هماز مشاء
0: بنميم مناع الخير. نعم
1: تمام بارك الله فيكم. سيدي الله عز وجل في هذه السورة يقول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ما علاقة جمع المال بالهمز واللمز؟
0: نعم.
1: يعني لماذا جاء جمع المال مرتبطا بالهمز واللمز؟
0: جميل. أنا ألاحظ على حضرتك ما شاء الله دائما تهتم في مسألة المناسبات ما بين الآيات، وهذا الربط وهذا الحبك هذا ترى يعني موجود في كتاب الله عز وجل، وتجد أنه مثلا مثل البقاعي رحمه الله تعالى في نظم الدرر في تناسب الآية والسور أشار إلى مثل هذا، وكثير من أهل العلم يشوف أوجه الارتباط ما بين الآيات لأنه كتاب أحكمت آياته. قيل من الربط أنه من صفات الهماز واللماز يعني كأنه يعني يتكلم عن صفة أخرى وهي بخله وشرهه في جمع المال، لذلك لاحظ الآية ماذا قالت؟ جمع مالا وإيش؟
1: وعدده.
0: وعدده يعني كأنه مهتم، هو بيجمع المال وكل يوم بيعده نقصه ولا ما نقصه. والقرآن ما قال وعده إنما عدده، مصحيح؟
1: تماما.
0: فالزيادة في المبنى
1: زيادة في المعنى،
0: هي زيادة في المعنى. يعني أنت تخيل هذا البخيل الشحيح قديش همه أنه يجمع المال وكل يوم يصمد ويخزن ويعد المصاري. تمام. قيل هذا، وقيل أنه وجه الارتباط أنه عادة عادة مو على طول حتى ما يزعلوا الأغنياء، عادة تقع السخرية أكثر عند الأغنياء، قد يعني يستغني بماله ويستعلي بماله على الآخرين، يعني بيشوف حاله أنه هو مثلا معه مال كثير فيبدأ التعالي على الآخرين والاستعلاء عليهم بهمز ولمز وطعن وغيبة إلى غير ذلك.
1: أيضا فضيلة الشيخ في جمع مالا وعدده ممكن أن يكون من معاني التعديد الأنواع.
0: صحيح.
1: التعدد. صحيح. النوعي يعني. صحيح. هو عدده يعني عنده سيارات، عنده شركات، عنده مزارع، عنده مثلا أغنام، عنده ماركات مثلا، الله أعلم. جمع مالا وعدده.
0: جميل. أنه ليس نوعا واحدا من المال إنما هي أنواع. والله جميل. أنا هذه الآن استفدتها من فضيلتكم،
1: بارك الله فيكم. الذي جمع مالا وعدده يحسب، وفي قراءة

0: يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة. فعل النبذ هنا يعني جميل. ما مدلول النبذ؟ لماذا يعني بيقول لا يدخلن جهنم؟ لماذا جاء صحيح بالنبذ هنا؟
1: هو لو أذنت لي أنه أنا ما مر كلمة يحسب أن ماله أخلده، يعني هو من شدة تعلقه بماله يظن أنه سيخلد
0: تماما
1: إلى الأبد، ما بقى فيه للأبد. يحسب أن ماله أخلد، حتى جاء بالفعل الماضي مع أنه هو يريد أن يخلد في المستقبل
0: تمام.
1: يعني كان ممكن أن يقول السياق القرآني يحسب أن ماله سيخلده سيخلده، لكن لما عبر عنه بالفعل الماضي، بتعرف حضرتك إذا جاء الفعل الماضي ويراد به المستقبل أراد ماذا؟ تحقق الوقوع
0: تماما.
1: هذه قاعدة، إذا جاء الفعل الماضي وأريد به المستقبل أفاد تحقق الوقوع. يعني أنا مثلا لما أقول قد قامت الصلاة، قامت فعل ماضي، طيب ما المقصود؟ أي تحقق وقوع الصلاة. قد أفلح المؤمنون، تحقق الفلاح للمؤمنين. طيب يحسب أن ماله أخلده، يعني هو من شدة تعلقه وولائه بالمال يظن أنه سيعيش إلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين وأنه لن يموت.
0: سلام.
1: الآن يعني نأتي إلى كلا لينبذن في الحطمة. النبذ هو الطرح بلا مبالاة، يعني الإنسان كأنه عنده هيك مستودع وفي عنده أشياء غير ثمينة لا قيمة لها ينبذها يطرحها، فمن الممكن شيء عليه القيمة، فبتلاقي واحد بيصمده بيحطه هيك صمدي يعتني به. فلاحظ هذا الهماز اللماز هان على الله عز وجل، هان على الله. هم لما هان الله عليهم هانوا على الله تبارك وتعالى، لما هان مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ سيدي قال الحطمة، يعني
0: نعم لماذا خص ذكر الحطمة من بين أوصاف النار الأخرى؟
1: الحطمة على وزن إيش؟
0: فعلة،
1: يعني نفس الهمزة واللمزة.
0: نعم،
1: يعني كأنه الجزاء من جنس
0: العمل.
1: كثير الهمز ماذا يناسبه؟ كثير تحطيم والتكسير، يعني هاي كسرة الحاجب عقوبتها تكسير راس في النار.
0: يعني هو كم حطم من نفوس، كم حطم من أناس،
1: خواطر،
0: كم حطم من خواطر.
1: أي نعم، فمصيره يوم القيامة أن يحطم. ولذلك هون التعبير بليغ جدا، ما قال كلا لينبذن مثلا في سقار أو في لظى أو في شيء من أسماء النار، إنما عبر عنها
0: بالحطمة.
1: يعني كثير الهمز واللمز عقوبته أن يكون في نار كثيرة التحطيم والتحشيم والتكسير.
0: يا إلهي،
1: فلاحظ
0: يا
1: إلهي. لاحظ الآن يعني الإنسان ممكن أن يراقب عيونه، ممكن أن يراقب حركة حواجبه، ممكن أن يراقب حركة فمه. في حركة أحيانا بشوفها بعض المسلسلات. نعم، أنه والله دخل فلان أو مثلا مو رضياني عن فلان وكذا، ففي حركة بتروح يمين وشمال. الإنسان الآن يراقب الإتيكيت تبعه، يراقب الذوق العام، يراقب تفاصيل حياته، حركات عيونه إلى غير ذلك. القرآن الكريم يضبط هذه التحركات وهذه التوازنات حفاظا على أعراض الناس وعلى مشاعرهم وعلى جبر خواطرهم.
0: الله عز وجل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الله عز وجل يقول التي تطلع على الأفئدة.
1: نعم،
0: فكأن هذه النار كأنها شخص بصير يراقب خواطر الإنسان.
1: أي نعم،
0: وما يضمره للآخرين من حقد صحيح وحسد وغيبة ونميمة وغير ذلك، وما يحمله في قلبه. فهذه النار كأنها رقيب على ما في قلب الإنسان.
1: صحيح. هو انظر سيدي إلى عظمة هذه النار. كل الآيات التي ستأتي معنا هي في تفضيع هذه النار، فقال سبحانه وتعالى وما أدراك من الحطمة، هون من باب الإيش؟ التفخيم والتهويل لشأن هذه الحطمة. قال نار الله، يعني تخيل دكتور عمر لو قال نار لحالة
0: نار موقدة،
1: لقال نار موقدة شي بيخوف، يعني
0: تمام.
1: حارة، لما أضافها نار الله
0: يا إلهي، يعني هي
1: يعني أي نار؟
0: الذي أوقدها الله عز وجل،
1: أوقدها الله عز وجل، نار الله الموقدة، يعني التي أشعلها ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى أحمرت، ألف عام حتى سودت، سوداء مظلمة لها شهيق وزفير تكاد تميز من الغيظ. شايف شو اللي عم شوفه والحر في الصيف؟ هذا كله من نفس جهنم،
0: نفح من نفحات جهنم،
1: وكل البرد اللي بنشوفه بالشتاء هذا نفح من نفحات جهنم. فكيف
0: الله،
1: كيف من كانت النار هي مأواه والعياذ بالله رب العالمين؟ شايفين المسألة قديش خطيرة؟
0: تمام.
1: فلما قال التي تطلع على الأفئدة، في مدلول جميل جدا أنت فتحت علي بابه. الهماز واللماز هذا عنده مرض في القلب، هو تمام. أصلا لولا مرضه في القلب وعنده خلل في القلب ما تنقص من الآخرين وتنقص من شخوصهم، ولذلك تأتي هذه النار يوم القيامة تحرق الأصل،
0: الله،
1: تحرق الفؤاد.

0: الذي من أجله خرج هذا السرطان
1: تماما.
0: اللي هو الغيبة والنميمة والتنمر والسخرية وإيذاء الناس والطعن في أعراضهم وأنسابهم. فالنار بتحرق الأصل اللي هي الفؤاد. لذلك الإنسان لما بتشوف أنت عم يطعن وبيهمز وكذا، هذا عنده مشكلة في قلبه، يا أما حسد يا أما غيره، في عنده مشكلة في قلبه
1: تماما. إنها تطلع على الأفئدة، إنها عليهم
0: يا لطيف
1: موصدة أو مؤصدة.
0: والله شيء مخيف، يعني مؤصدة يعني مسكرة،
1: يا قراءتان طبعا، موصدة ومؤصدة.
0: صحيح صحيح. يعني اجتمع على هؤلاء عذابان، اللي هو العذاب المادي أنه يحرقوا، والعذاب الحس النفسي المعنوي أنه ما عاد بقى يطلع من النار.
1: الله
0: ما عاد يطلع
1: أجارنا الله.
0: مؤصدة، شايف؟ يعني مغلقة، فلا أمل لهم أن يخرجوا منها. ولذلك ماذا قال بعدها؟
1: في عمد ممددة.
0: أيوة، في عمد ممددة، يعني خلف هذه الأبواب كما قال بعض المفسرين يوجد عمد ممددة. قد من حاولوا يطلعوا فإن هذه الأعمد طويلة جدا تجعلهم ييأسوا من أن يخرجوا منها، كما قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها
1: أعيدوا فيها.
0: نسأل الله العافية والسلامة.
1: السلامة والعافية.
0: طبعا يعني أنا أقول مسألة حتى يعني نضبط القضية، الهماز اللماز إذا كان من أهل الكفر فإنه يخلد، لكنه إن لم يكن من أهل يعني من أهل الكفر وكان مؤمنا وكان موحدا فهو مرتكب لحرام، مرتكب لكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة القتات. والنميمة يعني نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو يمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم يعني يخرج منها. لكن صورة الهمزة هي أنموذج متعلق بصورة العصر. لما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، كأن سائلا سأل بدي نموذج لواحد من الخسرانين، فقال لك لكم هذا
1: صاحب الهمزة
0: اللمزة البخيل الشحيح الذي يعني فعل وفعل وفعل في أعراض الناس. والله تعالى
1: نسأل الله عز وجل السلامة وأن ينقي قلوبنا ويطهرها من هذه الأمراض، مرض الحقد والحسد وتمني زوال النعمة عن الآخرين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وبصائرنا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أيمن خطاب على هذا الكرم وهذا الجود وهذه المعاني الجميلة التي غصنا وإياكم فيها. والشكر موصول لمستمعينا الكرام في إذاعة دمشق، شكرا لكم على حسن استماعكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع برنامج بصائر مع آيات جديدة وسور جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة دمشق بصائر، قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي.

0: سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيع، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار لوزير.
2: وقف إكرمة بن أبي جهل خطيبا في مكة وبين قريش، يريد أن يصد موجة الإسلام التي صعدت ومضت تكتسح في طريقها أدران الشرك وبقايا الوثنية، لا من فوق الجزيرة العربية فقط، بل من على وجه الأرض كلها. دعا إكرمة قومه كما دعاهم في الماضي أبوه، ولكن الآذان قد صمت عن دعوته والأبصار تحولت عنه بعد أن بهرها نور النبوة وروعة الإيمان.
3: يا معشر قريش، لماذا لا تنطقون؟ لماذا لا تجيبون؟ أتتركون محمدا يدخل عليكم مكة عنوة وأنتم أحياء؟ ماذا عسى أن يقول العرب؟ سيقولون جبنتم وتخاذلتم وأسلمتم مكة قلب الجزيرة العربية ومقر البيت كما يفعل الأذلة. ويحكم، لماذا لا تنطقون؟ أبا سفيان، لماذا لا تتكلم يا أبا سفيان بن حرب؟ وقد ألقت إليك مكة زمام زعامتها، لماذا لا تنطق بشيء؟ لماذا يا أبا سفيان؟ لماذا؟
4: ماذا عسى أن تقول العرب يا عكرمة؟ إنه ابن أخينا الذي انتهى إليه أمر العرب، وهذا منتهى فخرنا ومجدنا.
3: ابن أخينا، لم تقلها إلى اليوم، فلأي شيء سفكت دماء آبائنا وإخواننا؟ ولأي شيء حاربنا محمدا وأصحابه 20 عاما؟ ألا سحقا للجبن والجبناء؟
4: لا تطلنا يا عكرمة على شيء لا ترضاه نفوسنا.
3: واللاتي والعزة، إن البقاء بينكم ذل وعار. واللاتي والعزة، لأنجون بنفسي عن هذا الخزي وهذا العار.
2: وأقبل الجيوش المسلمين تزحف على مكة من كل جانب، يقودها خالد بن الوليد والزبير بن العوام وسعد بن عبادة. وأمرهم رسول الله الذي جاء برسالة الإسلام ودعوة السلام أن لا يقتلوا أحدا وأن لا يقاتل. ووقف أبو سفيان بن حرب والعباس بن عبد المطلب يشهدان جيوش المسلمين وهي تمضي في صفوف متراصة لتدخل مكة وتحرر البيت الحرام من الأنصار.
4: من هؤلاء يا عباس؟
5: هذه سليم في رجالها وخيلها.
4: ومن هؤلاء؟
5: هذه مزنة.
4: ومن هؤلاء يا عباس؟
5: بكر.
4: وهؤلاء؟
5: هذه خزاعة.
4: ومن هؤلاء يا عباس أصحاب الكتيبة الخضراء؟
5: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار.
4: ما لأحد من هؤلاء من قبل ولا طاقة. والله يا عباس.

0: لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة.
1: امضي يا أبا سفيان إلى قومك وقل لمن أراد حرباً أن رسول الله يريد السلام.

0: من الطارق؟
1: أنا عكرمة يا أم حكيم.
0: عكرمة، مالي أرى وجهك متغير؟
2: لقد دخل محمد وأصحابه مكة ولم ينهض لقتالهم أحد. ستنتفض عظام أبي في قبره غضبا لهذا الذي حدث.
0: يا عكرمة، إنك زوجي وإن مكانك في نفسي كما تعلم. لقد دخل قومك في الإسلام، فلما تقف أنت وحدك؟
2: أدخل يا أم حكيم في دين من قتل أبي؟
0: لقد ذهب أبوك والآن قد استبان الحق يا عكرمة.
2: ماذا تريدين يا أم حكيم؟ ماذا تريدين؟
0: أيسوءك يا عكرمة أن أخبرك أني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟
2: حتى أنت يا أم حكيم، حتى أنت يا زوجتي.
0: إن موجة الإسلام تدخل كل بيت.
2: أتدخل بيتي؟ بيت الحاكم ابن هشام؟ أتدخل بيتي؟
0: بل بيت أبي جهل يا عكرمة.
2: ماذا تقولين؟ ماذا تقولين؟ والتي وهو بل إن الموت لأحب إلي من مقامي هنا. وحق اللات، وحق اللات، لأخرجن من هذا البلد فألقي بنفسي في بئر لأموت، أو أمضي هائما على وجهي حتى أهلك جوعا.
0: هون على نفسك يا عكرمة، حتى أمضي إلى رسول الله فأستأمنه عليه.
2: ماذا تقولين يا أم حكيم؟ إنك لا تعلمين ما بقلبي له.
0: ولكنك لا تعلم ما بقلبه لك وللناس جميعا.
2: إنه يبغضني، إنه يبغضني، يبغضني. لقد أمن كل من في مكة إلا نفر قليل، أنا منهم.
0: إنك إنسان، وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم لحب الإنسانية.
3: ومضت أم حكيم حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن يعفو عن زوجها عكرمة ابن أبي جهل، هذا الرجل الذي كان حربا عليه وعلى المسلمين، والذي أوقع بالمسلمين من الأذى ما لم يوقعه أحد بهم. فعفى الرسول الكريم عنه وأمنه، وسألته أم حكيم أن يدعو الله فيغفر لزوجها ما قدم في حق المسلمين. فدعا الرسول الكريم ربه ليغفر له، وعادت أم حكيم تخبر زوجها بعفو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يملك الرجل الذي امتلأ قلبه فيما مضى حقدا وبغضا للرسول إلا أن يقر بعظمته وسماحته، وأن يعلم علم اليقين أن ما يأتيه إنما هو فعل الأنبياء والصديقين، فأعلن إسلامه ودخل في الدين القويم.
4: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، حطموا الأوثان، حطموا الأصنام. يا معشر المسلمين، اسقطوا الأصنام، حطموا الأوثان.
5: وسار رسول الله تحرسه قلوب عشرات الألوف من المسلمين، وطاف بالكعبة، ثم وقف على بابها وتلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. فكانت رسالة الحرية والإخاء والمساواة التي جاء بها محمد بن عبد الله حين كانت الإنسانية كلها ترسب في أغلال الظلم والعبودية

0: وفي عالم أسود دامس. ونظر الرسول الكريم إلى قومه، إلى قريش، وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: انظروا يا معشر الأنصار.
2: ماذا يا سعد بن عبادة؟
1: لقد حن رسول الله إلى بلده وأهله، أترونه تاركنا ليقيم بينهم؟
3: لا أدري يا سعد، لا أدري.
1: أكاد أبكي حين أفكر أنه سيتركنا ويترك المدينة إلى هذا البلد.
0: وسمع الرسول قول الأنصار فنهض ليضرب للناس مثلا على الوفاء لقوم نصروه في وقت شدته وآزروه حين تخلى عنه أقرب الناس. قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وأقبل بلال بن رباح وسعى حتى على الكعبة، وانتصب واقفا كأنه إشارة البشرية في اتجاهها إلى وجهتها الحق. وقف وبصره إلى السماء، واتجهت إليه الأبصار من كل جانب وأرهفت الآذان:
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
1: حسين المحنوش، صالح جدي، سندس حمو، لطفي العكرمي، بغداد عون، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، المنصف العجندي، معز بن طالب، نصيب البرهومي، مراد الغرسلي، عامر المثلوثي، رمزي بن رحومة، والنصر العكرمي.
0: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.

0: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
1: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
0: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل عن ذي الجناحين، جعفر ابن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب عظيم من عظماء الرعيل الأول الذين أسهموا أعظم إسهام في صوغ ضمير الحياة. أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما آخذا مكانه العالي بين المؤمنين المبكرين، وأسلمت معه في نفس اليوم زوجته أسماء بنت عميس، وحمل نصيبهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة وغبطة. فلما اختار الرسول لأصحابه الهجرة إلى الحبشة خرج جعفر وزوجته، حيث لبثا بها سنين عددة، رزقا خلالها بأولادهما الثلاثة محمد وعبد الله وعوف. وفي الحبشة كان جعفر بن أبي طالب المتحدث اللبق الموفق باسم الإسلام ورسوله، ذلك أن الله أنعم عليه فيما أنعم بذكاء القلب وإشراق العقل وفطنة النفس وفصاحة اللسان. ولئن كان يوم مؤتة أروع أيامه وأمجدها وأخلدها، فإن يوم المحاورة التي أجراها أمام النجاشي بالحبشة لن يقل روعة ولا بهاء ولا مجدا. لقد كان يوما فذا ومشهدا عجبا. كان النجاشي الذي كان يجلس أيامئذ على عرش الحبشة رجلاً يحمل إيماناً مستنيراً، وكان ذكره يسبقه وسيرته العادلة تنشر عبيرها في كل مكان تبلغه. من أجل هذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم بلاده دار هجرة لأصحابه. وفي وقار مهيب وتواضع جليل جلس النجاشي على كرسيه العالي تحف به الأساقفة ورجال الحاشية، وجلس أمامه في البهو الفسيح المسلمون المهاجرون تغشاهم سكينة الله وتظلهم رحمته، ووقف مبعوثا قريش يكرران الاتهام الذي سبق أن ردداه أمام النجاشي حين أذن لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير. وولى النجاشي وجهه شطر المسلمين ملقيا عليهم سؤاله: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم واستغنيتم به عن ديننا؟ ونهض جعفر قائما ليؤدي المهمة التي كان المسلمون المهاجرون قد اختاروه لها إبان تشاورهم وقبل مجيئهم إلى هذا الاجتماع. نهض جعفر في تأود وجلال، وألقى نظرات محبة على الملك الذي أحسن جوارهم وقال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءه من ربه، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا عن عبادة

الأوثان وإلى ما كنا عليه من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحال بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. ألقى جعفر بهذه الكلمات المسفرة كضوء الفجر، فملأت نفس النجاشي إحساسا وروعة، والتفت إلى جعفر وسأله: هل معك مما أنزل على رسولك بشيء؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي. ومضى جعفر يتلو آيات من سورة مريم في أداء عذب وخشوع آسر، فبكى النجاشي وبكى معه أساقفته جميعا. ولما كفكف دموعه الهاطلة الغزيرة التفت إلى مبعوثي قريش وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل مع المسلمين بفتح خيبر حين طلع عليهم قادما من الحبشة جعفر بن أبي طالب، ومعه من كانوا لا يزالون بالحبشة من المهاجرين. وأفعم قلب الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه غبطة وسعادة وبشرى، وعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. امتلأت نفس جعفر روعة بما سمع من أنباء إخوانه المؤمنين الذين خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد وغيرهما من المشاهد والمغازي، وفاضت عيناه بالدمع على الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبهم شهداء أبرارا، وطال فؤاده شوقا إلى الجنة وأخذ يتحين فرصة الشهادة ويترقب لحظتها المجيدة. كانت غزوة مؤتة تتحرك راياتها في الأفق متأهبة للزحف وللمسير، ورأى جعفر في هذه الغزوة فرصة العمر، فإما أن يحقق فيها نصرا كبيرا لدين الله، وإما أن يظفر باستشهاد عظيم في سبيل الله. وتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يجعل له في هذه الغزوة مكانا، وكان جعفر ثالث ثلاثة جعلهم الرسول قواد الجيش وأمراءه، وخرج الجيش وخرج جعفر معه، والتقى الجمعان المسلمون والروم في يوم رهيب. وأدرك مقاتل الروم مقدرة هذا الرجل الذي يقاتل وكأنه جيش لجب، وأحاط به في إصرار مجنون على قتله، وحوصر بهم حصارا لا منفذ فيه للنجاة، وضربوا بالسيوف يمينه، وقبل أن تسقط الراية منها على الأرض تلقاها بشماله وضربوها هي الأخرى، فاحتضن الراية بعضديه. في هذه اللحظة تركزت كل مسؤوليته في ألا يدع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلامس التراب وهو حي. وحين تكومت جثته الطاهرة كانت سارية الراية مغروسة بين عضدي جثمانه، ونادت خفقاتها عبد الله بن رواحة، فشق الصفوف كالسهم نحوها ومضى بها إلى مصير عظيم. وهكذا صنع جعفر لنفسه موتة من أعظم موتات البشر، وهكذا لقي ربه الكبير المتعال مضمخا بفدائيته متدثرا ببطولته. وأنبأ العليم الخبير رسوله بمصير المعركة ومصير جعفر، فاستودعه الله وبكى. وذهب المساكين جميعا يبكون أباهم، فقد كان جعفر رضي الله عنه أبا المساكين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان أجود الناس بماله وهو حي، فلما جاء أجله أبى إلا أن يكون من أجود الشهداء وأكثرهم بذلا لروحه وحياته. يقول عبد الله بن عمر: كنت مع جعفر في غزوة مؤتة، فالتمسناه فوجدناه وبه 90 ما بين طعنة ورمية، إنه هناك في جنان الخلد يحمل أوسمة المعركة على كل مكان من جسد أنهكته السيوف والرماح. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء مصبوغ القوادم.

0: غدا نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة رسول الله. إلى أن نلتقي تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي. أستودعكم الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء 24 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للعاشر من حزيران 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الروم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة الروم. نبقى الآن مع الحديث الديني والدكتور مزاحم المصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن

النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقومون الليل ومن الذين يخشونه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة، ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

في ظلال آية. طريقة خطاب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نقول أحسن الحديث، وبين أن أحسن الكلام وأطيب الحديث ما قربك من الله عز وجل، ورأس الكلام هو أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. وإن القول الحسن ما اجتمع فيه حسن اللفظ وحسن المعنى، يصحبه لين وانتقاء واعتناء بالكلام، لأن القول الحسن هو هداية وتوفيق من الله، والكلمة إما أن ترفعك في الجنة درجات، وإما أن تهوي

0: بقائلها في النار دركات، فالقول الحسن وقاية للإنسان من النار، وهو من علامات الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إن القول الحسن موجب من موجبات الجنة، والله تعالى شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة تثمر الثمر النافع. وقولوا للناس حسنا، دعوة إلى الله تعالى له تأثيره في نفسية المدعو، وله أثر كبير على نجاح الدعوة إلى الله. ولا تكن فظا غليظا فينفض الناس من حولك. إن وقوع من يدعو إلى الله في القول السيء والسب والفحش في القول ليس من منهج الأنبياء، ولقد أمر الله عز وجل بدعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. يحكى أن يهوديا معه كلب مر على إبراهيم بن الأدهم رحمه الله فقال له: أيهما أطهر، لحيتك أم ذيل كلبي؟ فرد عليه بهدوء: إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذيل كلبك، وإن كانت في النار لذيل كلبك أطهر منها. فما ملك اليهودي نفسه إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هذا إلا خلق الأنبياء. اللهم جمل ألسنتنا بالقول الحسن، وجنبنا الفحش والتفحش وسيء القول، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. خاطرة تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في هذه الحياة كنت شاهدة على مواقف كثيرة، حدث بعضها معي والجزء الأكبر حدث أمامي مع أصدقاء ومعارف. من هذه المواقف ما يتعلق بحنان الرجال الذي لا يظهر إلا في المواقف. كثيراً ما نصف أحدهم بأنه قاس أو غير عاطفي أو غير حنون، لكننا نتفاجأ بموقف ما أنهم يظهرون عواطف واضحة وحنية واضحة. نستغرب ونكتشف أننا قد ظلمناهم برأينا بهم أنهم قساة أو غير عاطفيين، ربما بسبب تربية الرجل في شرقنا على أنه القوي حمال المآسي ومزلل الصعاب، وأنه السند والداعم والمسؤول، وكذلك المغالاة والمبالغة بفكرة أن الرجل يجب ألا يظهر مشاعره وعواطفه. نشأ الرجال وهم يكبتون عواطفهم ويخجلون من إظهارها والتعبير عنها، فلا يتحدثون عن هذه العواطف ولا يحاولون إيصالها لا بالكلام ولا بالتصرفات حتى، لكنها تظهر رغماً عنهم بالمواقف التي يخافون فيها على أحد يحبونه أو يجدونه يحتاج إلى الدعم والمساندة. ألا نقول للطفل وهو صغير: لا تبكي أنت أيها الصغير رجل، والرجال لا تبكي؟ ألا نساهم بذلك بتربية رجل لا يعبر ويخجل من عواطفه وحنانه؟ والرجال قد يكونون عاطفيين أحياناً أكثر من النساء، ولديهم عواطف جميلة ورائعة لكنهم يخجلون بها ولا يظهرونها. فلا تظلم الرجال عموماً ولا تساهم بتربيتهم على أن العواطف ضعف وأن الرجل القوي من لا يمتلكها، لأن العواطف حق للرجال والنساء. والقوة، وأقصد هنا قوة الشخصية، لا علاقة لها بالعواطف، والتعبير عنها أيها الأحبة ليس ضعفاً.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حق

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، يعتبر النوع النباتي المزروع في مساحة كبيرة محصولاً، بينما يعتبر من ضمن مجموعة الخضار إذا زرع بمساحات محدودة وقدمت له خدمات وعناية ومدخلات محددة. تشمل مجموعة محاصيل الحقل كلاً من محاصيل الحبوب، محاصيل البقول، المحاصيل العلفية، المحاصيل الزيتية والمحاصيل السكرية

0: أخي الفلاح،
1: من المحاصيل والنباتات الغير معروفة كثيرا في بلادنا محصول الكينوا. كيف يمكن زراعة محصول الكينوا؟ ما هي فوائده وماذا يحتاج من خدمات وعمليات زراعية؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي إياد موسى مراسلنا في منطقة الغرب.

0: صباح الخير أخوتنا الفلاحين. نظراً لأهمية نبات الكينوا وقيمته الاستراتيجية الكبيرة للتغذية والأمن الغذائي واحتوائه على جميع المكونات الأساسية من أحماض أمينية ومعادن وفيتامينات، حول زراعة وخدمة نبات الكينوا التقينا المهندس الزراعي هاني محفوظ. صباح الخير أستاذ.
1: صباح الخير.
0: يا ريت بالبداية تعطينا فكرة عن نبات الكينوا.
1: صباح الخير مرة تانية زملائنا الفلاحين. نبات الكينوا هو نبات حولي يصل طوله من 1 إلى 1.5 متر، يعيش في الأرض من 90 إلى 120 يوم. جذره رئيسي ذو نظام شعري متفرع مما يعزز مقاومة النبات للجفاف، أما الساق فهي سميكة وقائمة خشبية، قد تكون متفرعة أو غير متفرعة. بالنسبة للأوراق، تشبه أوراقه أوراق السبانخ، عريضة ومتناوبة وتشبه رجل اللوزة.
0: نعم.
1: عادة لون الأوراق في النبات الفتية أخضر، يتحول لونها للأصفر أو الأحمر أو البنفسجي في النباتات الناضجة. أما بالنسبة للأزهار فهو نبات ذاتي التلقيح، تتراوح نسبة الخلط فيه من 1 إلى 15%. يحمل النبات البذور في باقة تشبه عناقيد الذرة الرفيعة، أما بزاره فهي صغيرة الحجم كالدخن، يتراوح قطرها من 1.5 إلى 3 ملي، ولها عدة ألوان سوداء وحمراء وصفراء، وقد تكون بيضاء اللون. ويعود لون البذرة إلى المواد الراتنجية المغلفة للبذرة والتي تحتوي على السامونين فيها.
0: يا ريت نحكي عن الاحتياجات البيئية لنبات الكينوا من حرارة وإضاءة والتربية المناسبة للنبات.
1: بالنسبة للاحتياجات البيئية للنبات، بالنسبة للحرارة يحتاج نبات الكينوا إلى درجات حرارة منخفضة للحصول على نمو جيد، أو بالأحرى حرارة معتدلة، وتربية ذات درجات حرارة منخفضة من 7 إلى 10 درجات. يحدث الانبات خلال 24 ساعة بعد الزراعة عند توفر الرطوبة الكافية في التربية، وتظهر البادرات بعد 3 إلى 5 أيام، وقد تحتاج البزار إلى نوع من التقسية ألا وهو حفظها في المبرد لمدة أسبوع للحصول على أعلى نسبة انبات. وينمو النبات على ارتفاع 2000 إلى 3000 متر عن سطح البحر، وتعتبر من النباتات المتحملة للصقيع لكن بدرجات خفيفة، خاصة خلال فترة الزهار. أما بالنسبة للإضاءة فيعتبر نبات الكينوا من نباتات النهار القصير حتى ينمو بشكل جيد، وتزهر النباتات بصورة مبكرة في المناطق التي يكون فيها طول النهار أقصر. أما من ناحية التراب، تجود زراعته في الأراضي اللومية وحتى اللومية الرملية، ويمكن زراعته في التراب الهامشية الفقيرة ذات الصرف الزائد المنخفضة الخصوبة أو شديدة الحموضة والتراب القلوية، ويفضل زراعته في أراضي مستوية جيدة الصرف. أما بالنسبة لموعد زراعته، أفضل موعد لزراعته من منتصف الشهر الرابع وحتى منتصف الشهر الخامس.
0: نعم. طيب إمتى موعد الزراعة وطريقة الزراعة ومعدل البذار؟
1: كما أسلفنا أفضل موعد للزراعة هو من منتصف الشهر الرابع وحتى منتصف الشهر الخامس. أما طرق الزراعة فيزرع تزرع البذور على عمق من 2 وحتى 3 سم، يتوقف عمق الزراعة على نوع التربية والرطوبة المتاحة. إن صغر حجم البذار يجعلها حساسة للجفاف ونقص المياه عند زراعتها سطحيا أو عميقا، وتكون المسافة بين الجوار من 17 إلى 20 سنتيمتر، وتوضع في جورة من 2 إلى 3 حبات أو بذرة، ثم تغطى بطبقة خفيفة من التراب، والمسافة بين الخطوط تكون متغيرة ويجب أن لا تقل عن 35 سنتيمتر. أما معدل البذار، يزرع المحصول بكثافة نباتية يعني يحتاج تقريبا حوالي 1 كيلوغرام لكل واحدة.

0: تاب، وتتضاعف كمية البزار عند الزراعة في ظروف غير المثالية للنبات، ويرتفع عدد النباتات في وحدة المساحة عند اتباع الزراعة على خضير أي الزراعة بعد الري، حيث تكون التربة لا تزال رطبة.
1: نعم، طيب ياريت نحكي عن العمليات الزراعية لنبات الكينوا من تسميد وري ومكافحة للأعشاب.
0: بالنسبة للتسميد، إن احتياج النبات من الأزوت النقي حوالي 175 إلى 200 وحدة أزوت نقي في الهكتار، وارتفاع كمية سماد الأزوت المضاف عن احتياج النبات يتسبب في بطء نمو النبات وارتفاع نسبة الضجعان، كما يحتاج النبات إلى عنصر البوتاس بكميات قليلة. بالنسبة للري، يحتاج المحصول في الأراضي المروية إلى 33% من كمية مياه الري اللازم للمحصول القمح في نفس المكان، أي حوالي 2000 متر مكعب على الهكتار وسطيا. يعتبر الكينوا من المحاصيل المتحملة للجفاف جدا، وأن الإقلال من كمية المياه المضافة للنبات عن احتياجه يؤدي إلى انخفاض طول النبات بنسبة 50% وانخفاض في الغلي بنسبة 18%. يجب عدم ري النبات بعد الزراعة حتى مرحلة ظهور الولقة الثانية أو الثالثة، والمبالغة في الري النبات بعد ظهور بعد يعطي نباتات طويلة وضعيفة بدون أي ارتفاع في الغلي، بالإضافة إلى الإصابة الشديدة بمرض سقوط البديرة. بالنسبة للمكافحة، هناك صعوبة في مكافحة الأعشاب خاصة خلال الأسبوعين الأولين بعد النبات، وأكثر الأعشاب شيوعا هي الأعشاب المنتشرة في الحقول بشكل عام عندنا في سوريا.
1: نعم، يا ريت نحكي عن النضج والحصاد.
0: يبدأ الحصاد عند جفاف النبات وتحول لونه الأصفر الشاحب أو الأحمر وسقوط الأوراق، ويسهل فصل غلاف البذرة باليد عن البذرة في هذه المرحلة حتى يكون الحصاد أكثر سهولة بالحصادي. إن العناقيد الزهرية المتجمعة تحصد بدون فقد كبير بالبذار. بعد الحصاد تفصل الشوائب على البذار بالمزرات ويتم فرجها استنادة لاختلاف الجاذبية. أن هطول الأمطار خلال فترة الحصاد سيتسبب بمشكلة إنبات البذور ناضجة خلال 24 ساعة من تعرضها للرطوبة. يتم الحصاد يدويا بقطع العناقيد الزهرية وفرك الحبوب وغسلها لإزالة مادة الصابونين ثم تجفيفها لاستهلاكها كغذاء.
1: طيب، فينا نحكي عن طرق الاستخدام والأجزاء المستخدمة من
0: لنبات الكينوا؟ عدة استخدام، فيستخدم بشكل عام بزاره وأوراقه. تستخدم الأوراق كأعلاف الحيوانات، والبزار تستخدم كغذاء للإنسان كطحين وصنع المعجنات منه، بالإضافة يستخدم أيضا البزار تستخدم كعلف الحيوانات.
1: نعم،
0: فهو محصول هام جدا جدا، خاصة في بلاد أمريكا اللاتينية وجبال الأنديز.
1: نعم، بنهاية اللقاء نشكر المهندس الزراعي هاني محفوظ على المعلومات القيمة والهامة. شكرا أستاذ، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

طاب صباحكم، نقدم لحضراتكم نشرتنا الموجزة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 87 لعام 2026 والقاضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي هذا العام للطلاب المشاركين ضمن

الفرق الوطنية السورية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية في الأولمبيادات الدولية للفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء والأولمبياد الدولي للمناظرات والأولمبياد الدولي للعلوم النووية. هذا وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن المرسوم يعكس اهتمام الدولة برعاية الطلبة المتفوقين ودعم مشاركتهم في المنافسات العلمية الدولية بما يتيح لهم تمثيل سوريا في المحافل العلمية والعالمية. وأضاف الوزير أن أهمية المرسوم تكمن في ضمان حق الطلبة المشاركين في المنتخبات الوطنية العلمية بالتقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة من خلال دورة تعويضية استثنائية بما يحفظ مستقبلهم الدراسي ويحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام جرى خلاله بحث المستجدات الأخيرة وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين السوري واللبناني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد وزير الطاقة محمد البشير خلال المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي مع تعزيز الشراكات الدولية وجعل قطاع الطاقة بوابة رئيسية لانفتاحها على العالم. وأشار البشير إلى عودة عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية إلى السوق السورية وإطلاق شراكات استراتيجية مع شركات أمريكية وعالمية وأوروبية لافتا إلى توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الاستثمارية في تاريخ سوريا الحديث باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة. وأوضح البشير أن سوريا تعمل على تعزيز الترابط الطاقي الإقليمي بما في ذلك التعاون مع العراق لتطوير آليات نقل النفط وإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك بانياس، مؤكدا أن الهدف يتمثل في بناء قطاع طاقة حديث ومرن ومستدام يدعم الأمن الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي في واشنطن مع شركات شيفرون وهانت أويل و بيكر هيوز الأمريكية فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز السوري. وتناول اللقاء مع شركة شيفرون سبل تطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتحويلها إلى عقد تنفيذي، فيما ركزت الاجتماعات مع شركتي هانت أويل وبيكر هيوز على فرص الاستثمار والمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز في سوريا. وتأتي هذه اللقاءات على هامش المنتدى العالمي للطاقة ضمن جهود الشركة السورية للبترول لتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات الداعمة لتطوير القطاع. أعلنت مديرية إعلام الحسكة نقلا عن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي أن الفريق يتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض مناطق ريف الحسكة من احتجاجات ومطالبات شعبية تتعلق بالواقع الخدمي ولا سيما فيما يخص توفر المحروقات والمازوت وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وأكد الهلالي أن مطالب المواطنين وملاحظاتهم تنقل بشكل مباشر إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية ويتم التعامل مع الواقع كما هو، مشيرا إلى استمرار العمل لمعالجة التحديات المتراكمة في المحافظة بالتوازي مع استكمال عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها. وأضاف الهلالي أنه يجري استكمال ترتيبات المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة على أن يعلن عنه قريبا لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحسين الأداء الحكومي، مؤكدا أن تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين يمثل أولوية أساسية. في خبرنا الأخير، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة القبض على عصابة منظمة مؤلفة من

13 شخصا تمتهن الاحتيال على محل الصاغة عبر بيع ذهب مزيف، وذلك بعد تحريات ومتابعة ميدانية دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن مصادرة كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الذهب المزيف، إضافة إلى معدات تستخدم في تصنيعه، واسترداد 15,000 دولار أمريكي كانت العصابة قد احتالت بها على أحد الصاغة، كما جرى توقيف جميع أفراد العصابة الذين ينشطون بين محافظات حلب وحمص وحماة وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وصلنا إلى ختام نشرتنا الموجزة، هذه تحيات فريق العمل، في الإعداد محمد الهزاع، في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري، نطالع فيها أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء العربية والإقليمية حول الشأن السوري، من ملفات إعادة الإعمار والبنية التحتية إلى آفاق التعاون الاقتصادي والإقليمي، وصولا إلى الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. نستهل جولتنا من ملف البنية التحتية وإعادة الإعمار، حيث أبرزت صحيفة الحرية السورية نتائج اجتماع ضم وزير النقل يعرب بدر ووزير المالية محمد يسر برنية ومحافظ دير الزور زياد العياش لبحث واقع الطرق والجسور في المحافظة والأضرار التي لحقت بها نتيجة سنوات الحرب والفيضانات الأخيرة. ووفقا للصحيفة، ناقش المجتمعون خطط الصيانة والمشاريع الاستثمارية المقررة لعام 2026 مع التركيز على إعادة تأهيل المقاطع المتضررة وضمان استمرارية الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان. كما كشف وزير المالية عن مقترح لإعادة الدراسات الخاصة بإنشاء جسرين جديدين في محافظتي دير الزور والرقة، إلى جانب إعادة تأهيل جسري السياسية والميادين وفق معايير فنية حديثة، في خطوة تعكس توجها حكوميا لتعزيز شبكة النقل ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وتشمل الخطط المطروحة مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق الحيوية والجسور المتضررة بكلفة تقديرية تتجاوز 4 مليارات ليرة سورية، فضلا عن متابعة مشروع الطريق الجديد دمشق تدمر دير الزور الذي ينظر إليه باعتباره شريانا مهما لربط الشرق السوري ببقية المحافظات. وفي سياق اقتصادي متصل، سلطت وكالة الأناضول التركية الضوء على قمة اقتصادات المدن التي تستضيفها مدينة غازي عنتاب خلال الأيام المقبلة تحت عنوان غازي عنتاب حلب، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من تركيا وسوريا. وبحسب الوكالة، تبحث القمة فرص تطوير العلاقات

التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب إمكانيات إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة على امتداد الشريط الحدودي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الصناعي والتجاري. كما تتضمن القمة جلسات متخصصة يشارك فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في البلدين لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي ومستقبل الإنتاج والتصدير والجمارك، إضافة إلى استعراض أهمية خط غاز عنتاب حلب بوصفه أحد المسارات الحيوية للتبادل التجاري في المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات تعكس اهتماما متزايدا بإعادة تنشيط الروابط الاقتصادية بين سوريا وتركيا وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. ونختم جولتنا بخبر خدمي تناولته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، حيث وقعت المؤسسة السورية للبريد وشركة سيرياتيل للاتصالات اتفاقية تعاون تتيح للمواطنين تعبئة رصيد الهاتف المحمول عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات بالسعر الرسمي ومن دون أي رسوم إضافية. ووفقا للوكالة، تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاتصالات والاستفادة من شبكة البريد السوري بوصفها منصة وطنية لتقديم الخدمات الرقمية والمالية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتعزيز انتشارها في مختلف المناطق. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطوير دور البريد السوري وتوسيع الخدمات المقدمة عبره، بما يواكب التحول الرقمي ويحسن جودة الخدمات الحكومية. إلى هنا أيها السادة، نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة من حبر سوري، حيث تابعنا معا أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء العربية والإقليمية حول سوريا من مشاريع إعادة الإعمار في دير الزور إلى فرص التعاون الاقتصادي مع تركيا وصولا إلى خدمات البريد والاتصالات. لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، يحيى قصيعة بالإخراج، وكوثر صالح بالتقديم. دمتم بخير.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: الوقت كنز ما بيتعوض،

0: وبعدين معك راضي، قلت لي كلك 5 دقايق وهلا صار لك نص ساعه وانت حاطط راسك بهالكتاب وما بعرف ليش.
1: يعني انا ما بعرف ليش انت على طول مستعجل؟ لك شو بدك احلى من هيك؟ شو بدك؟ ما عندك بقلب مكتب بيتي وعم تشرب شاي وعين الله عليك، شو ناقصك؟ لك شو اللي مضيق لك اخلاقك كل هالقد؟
0: لك يا اخي انا ما بحب كتير الهدوء، وبصراحة بيتك ومكتبك كتير هادي، وخاصة صوت عقارب الساعة عم تضرب براسي مثل الشاكوش تك تك تك تك، وقتي عم يضيع بهالقعدة المملة.
1: قلت لي وقتك عم بيضيع؟ طيب سيدي مسيك اقرا بهذا الكتاب اللي قدامك، كتاب حلو كتير وبيسلي، قصة بتحكي عن جزيرة كنز.
0: لك اخي بلا كنز بلا بطيخ، خلينا نروح على القهوة نلعب دق طاولة. ايه والله الوقت بالقهوة بفرفح القلب.
1: ولك يا صابر والله الوقت مهم كتير. ايه والله حرام علينا عم نضيعه بس بالقهوة ولعب الطاولة، يعني خلي شوية وقت لشغلات تانية مفيدة.
0: ليش في افيد من لعب الطاولة بالقهوة؟ بعدين انا دائما بقول لحالي ان الوقت عندي كتير، بس لما برجع بحسبه وبلاقيه ضايع ما بين السوشيال ميديا والقهوة.
1: وانت مفكر انه الوقت هو بس عدد الساعات؟ لك يا ابن الحلال والله لازم نعرف كيف نستخدم الوقت بحكمة، وتنظيم الوقت بيساعدنا انه ننجز اكتر ونعيش حياة متوازنة كمان.
0: لك يا اخي انت كل شي عندك سهل، انا ما بحسن نظم الوقت، كتير صعب علي وبالاخص مع كل ضغوط الحياة.
1: معك حق معك حق، هلأ أنت بس تتعلم تحط أولوياتك وتخطط ليومك صح بتقدر تسيطر على الوقت بدل ما هو يسيطر عليك.
0: أخ منك أخ، كل يوم بتطلع لي بقصة جديدة.
1: لك يلي بينهزم وقته يا صابر يا صاحبي، بيلاقي وقت للراحة وقت للترفيه وحتى وقت للرفقة والأصدقاء.
0: فعلا يا راضي بلشت تقنعني، مرات بلاقي حالي كتير مشغول وهذا طول النهار، بس بتطلع هيك بحس حالي اني ما عملت اي شيء مفيد.
1: وهذا سببه انك ما عم بتنظم وقتك، وصدقني اذا بتنظم وقتك رح بتشوف الفرق بعينك وتحس فيه، الوقت اللي عم يروح مننا ما بيرجع، لهيك لازم نستغله صح.
0: طيب هات لشوفه قلي كيف بدي ابدا اول خطوه؟ هات اعطيني ورقه وقلم من عندك لسجل.
1: شرف سيدي، هم تفضل هاي الورقة وهاي القلم. أول شي بتحدد أهدافك، بعدين بتكتب قائمة للمهام، وأهم شي أنك تلتزم فيها وبالمواعيد، يعني تحاول تبعد عن كل شي بيشتت بوقت الشغل.
0: يعني لازم أقول لتليفوني خليك بعيد عني لأني مشغول كتير.
1: هذا هو أهم شي تليفونك، وبعدين شو النتيجة؟ حياة بعيدة عن التوتر وإنجاز أكبر للشغل وسعادة أكتر.
0: وهيك بكون نظمت وقتي، وهلأ رح يكون وقت الترفيه. قوم خلينا نروح على القهوة لنلعب دق طاولة بسرعة، ولا تحكي شي أبدا حتى ما يضيع الوقت على الفاضي، لأنه الوقت كنز، مو هيك سيد راضي؟
1: أمرك أمرك صابر أفندي، دق المي وهي مي. تفضل سيدي قوم خلينا نمشي.
0: يا الله
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لطلاب الفرع العلمي المشاركين في الأولمبيادات الدولية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية لبنان نواف سلام لاستعراض المستجدات الأخيرة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث خلال زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي الجنرال يشار جولر سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. خلال المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الطاقة محمد البشير يطلق مسارات تعاون وشراكات استراتيجية مع شركات أمريكية وعالمية. نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة يعلن تشكيل لجنة المحامين التطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المجرم أمجد يوسف وكل من يثبت تورطه في سفك دماء الشعب السوري. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة تطيح بعصابة منظمة

مكلفة من 13 شخصا تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيعهم ذهبا مزيفا، وتصادر كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الذهب المزيف. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور.

0: إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
1: في شغلات الصبح أول ما بتفيق بتفكر فيها بتقول ما أحلاها ورح أكون حلو مثلها. صباح الخير.
2: ويا صباح النور والمحبة والجمال.
1: يا صباح الحاضر الغايب سالي صباحك خير.

0: اليوم؟
1: اليوم 14 حزيران 2026، 24 12 1447، طبعا 24 ذي الحجة. إن شاء الله رب كل عام ودائما أنتم بك ألف خير، ودائما أياماتكم بتكون مباركة وصباحاتكم، ويعني الأجواء بتمشي على كيفكم. هلأ الأجواء كتير من الصبح حسيت أنه في نوع من الشوب، أنا وقت بكون في شوب بيأثر شوي على مزاجي، بس مع ذلك أنا جاية وكتير هيك حاسة أنه في طاقة إيجابية. إن شاء الله اليوم حتكمل معنا كل النهار
0: يا رب. إن شاء الله تحية صباحية حلوة لكل الناس اللي انضمت معنا بالصوت وبالصورة. مشوارنا صباح اليوم استثنائيا معكم من داخل الاستوديو اليوم أحمد الشامي، بتشارك الهوى وبفتخر أكيد بتشرف معك آلاء مقصوصة. صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك.

0: إذا آلاء بتفيق الصبح بهالشوبات بيتعكر المزاج شوي، لكن حلو إنه نبحث عن أشياء أخرى بتحلي النهار ومنتجاهل هذا الشوب للناس اللي ما بحبوا الصيفية أبدا، وأنا أول واحد معكم على الليستة.
1: فكرت لك أقوال أخرى.
0: لا أبدا لا توجد أقوال أخرى، يعني خلاص أنا شتوي
1: مجتمعين.
0: ما بتزبط والله يا هشام شو أقوله؟
2: ما تفرق اسمها سلطين معنا وضلك فاي بوجود.
0: عادة أنا بدي أقول شغلة هشام، اللي بالبيت بيكون شايل معه يعني فواكه، جات فواكه تبولة أخي عصير، أنا الوحيد لا، وين بمشي بالبيت تحت المروحة الطويلة. أقسم بالله، فوين بمشي مع المروحة. فكيف كنتوا مع الشوبات؟ إن شاء الله هيك، ما بعرف بتحب الصيف ولا بتحب الشتاء؟
1: هلا اخترعوا لها هي حلة عشان ما ضل ماسك المروحة،
0: مع المروحة طويلة عشان مطار.
1: إيه لا لا أعمل لك، إحنا إلك الحل. هلا طالعين مراوح هي بتكون ضمن الطاقية، تحط الطاقية وفيها مروحة،
0: ما حبيتها
1: أنا كنت الحامل للمروحة.
0: ما حبيتها.

0: حبايبنا، انا وعم الاء عم نحضر لحلقه اليوم الاربعاء، فلفت انتباهي الاء حاطه هيك شغلات حلوه، يعني تفاصيل لوصفه نفسيه منها طبيه ابدا، لنهار كامل الدسم، لنهار هيك مليء بالحيويه والنشاط والطاقه.
1: طبعاً يعني
0: أربع خطوات
1: حزير أحمد، يعني تخيل مثلاً أنه نحن جايين ومشوبين ومتضايقين، فنحن نجي ننقل هذا الشعور للمستمعين. أكيد لا، أكيد أنا وأحمد مركزين على هيك مجموعة من الخطوات اللي بتخلي دائماً الواحد متفائل على قصص غريبة، حتى مسافركم اليوم حول العالم وأنتوا بمكانكم، فاستعدوا لأنه أنا وأحمد بلشنا المشوار الصباحي سوا.
0: وأكيد هذا المشوار رح يكون من خلال نظرة سريعة على حالة الطقس بسوريا اليوم 10/6، فكونوا معنا بفقرات إن شاء الله.
1: خلص أنا بقول لك شوب.
0: شوب. أنا بقى أقصر درجة حرارة. شوب. يلا طاقة إيجابية.

0: طبعا بكره ان شاء الله حينطلق مونديال 2026 بمباراه المكسيك وجنوب افريقيا. الخبر اللي ابعد من موضوع المونديال انه احتمال على في مباريات يتم تاجيلها، في مباريات يمكن تتجدول بمواعيد اخرى. طيب شو السبب؟ بسبب الاحوال الجويه. طبعا المونديال حيصير بالولايات المتحده الامريكيه وبالمكسيك وبكندا. ما بعرف اذا اجواءنا السوريه كمان هيك ولا لا. اعتقد لا، امورنا بخير.
1: والله خلينا نعرف اكثر عن اجواءنا اليوم، وصار معنا على الهواء مباشره المتنبئ الجوي الاستاذ زكريا العيسى. يسعد لي صباحك استاذ زكريا.
2: يسعد صباحك. يا اهلا
0: وسهلا. يا صباح النور.
2: يا اهلا وسهلا.
0: نقول لهم تعالوا جيبوا كاس العالم لعنا على سوريا، لانه اجواءنا مستقره والمباريات بوقتها ما حيتغير شيء. شو رايك؟
1: والله تمام.
2: نعم.
0: استاذ زكريا كيفك اليوم؟
2: الله يسلمك. يا اهلا وسهلا.
0: نهارك سعيد ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا.
0: والله حاسك من جماعه الصيف، مبسوط على هالشوبات.
2: لا والله أنا من جماعة الشتاء.
0: الله حيك.
2: والله أنا من جماعة الصيف.
0: طيب والله بدنا نكون موضوعيين، رغم يعني إنه نحن شتويين بدنا نسمع أجواء حزيران كيف اليوم.
2: نعم اليوم يعني تقريبا في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن ارتفاع نعم ارتفاع طفيف. يعني تبقى أعلى من المعدل تقريبا يعني من 1 إلى 3 درجات مئوية، والجو صيفيا حار نسبيا الى حارا خاصة على المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وايضا حيكون يعني بين الصحراء والغرب جزئيا بشكل عام. في فرصة يعني فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر على فوق المرتفعات الحرمون وبعض المناطق الشمالية الغربية والوسطى، وايضا حيكون يعني استديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. ليلا يكون الجو لطيفا ومائل للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية، كما أيضا يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وزامن المنطقة الساحلية. وبالنسبة للرياح تكون يعني متغلبة في المنطقة البادية وغربية إلى جنوبي غربية في باقي المناطق، مع حبات نشطة تتجاوز سرعتها تقريبا يعني 50 كيلومتر بالساعة خاصة على المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية. والبحر أيضا حيكون خفيف ارتفاع الموج. أي بالنسبة يعني لليوم خلال 24 ساعة.
1: طيب استاذ زكريا، اذا بدنا نحكي نحن عن التوقعات بعيدة المدى، يعني في اجواء اوقات بيقولوا انه في صيفيات حيكون فيها كثير من المرتفعات الجوية، وفي شيء بيقولوا لا ضمن الطبيعي، فهل يا ترى في شيء توقعات بعيدة المدى عن هي الصيفية؟ هل حتحمل كثير من المرتفعات ولا هي ضمن الطبيعي؟
2: هي تقريبا حاليا يعني خلال اليومين القادمين يعني عند اليوم وبكرة والجمعة تقريبا يعني تبقى الاجواء مثل ما قلت، يعني درجات الحرارة حتكون يعني اعلى من المعدل.

0: قليل، ولكن يعني يوم الأحد في الأحد يعني في انخفاض، يعني حنشهد انخفاض في درجات الحرارة، وفي فرصة هطولات يعني مطرية تتركز يعني على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى. يعني
1: والله شهيتني أطلع المناطق الجبلية كونه قلت الجو لطيف.
0: طبعا لطيف بالعكس يعني.

0: هاي الصيفية كيف حتكون يعني بالعموم انتو كزملائنا بالمديرية الارصاد الجوية كيف شايفين صيفية 2026؟ حتكون يعني في صيفيات مرقتك في درجات حرارة كانت يعني عالية جدا. نعم صحيح.
1: نعم نعم طبعا استاذي. هي يعني كتنبؤات احنا في تنبؤات يعني كل ما ازداد مدة التنبؤ كل ما قل يعني احتماليته. يعني هي كتنبؤ يعني اكثر من 7 ايام
2: ما بيكون
1: يعني
2: كثير دقيق بعدين
1: يصير اخطاء كثيرة يعني يعني خلال كل 24 ساعة يصير تنبؤات في عندي تنبؤات عدد تغير
0: تماما يعني فصعب
1: لا لا طبعا طبعا يعني ما في يعني بس يعني هم يدرسون كتوقع ان احتمال يكون فرضا درجات الحرارة هذا الشهر اعلى من المعدل بقليل او ادنى بقليل يعني بس هاي كاحتمالية لا يعني ما هي 100% يعني
0: على كل يعني الصيف له خصوصيته والشتوية طبعا وهذا شهادة هاي سنة الحياة وهذا قانون الطبيعة. في عندك استفسار؟
2: بدنا نحكي بس لو سمحت عن درجات الحرارة لليوم لحتى نشوف بالنسبة لدمشق وبقية المحافظات.
1: نعم بالنسبة لدرجات الحرارة خلال 24 ساعة منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 36-18 المرتفعات الجبلية 27-10 المنطقة الوسطى 33-19 المنطقة الجزيرة 40-25
0: نعم.
1: المنطقة الساحلية 29-22 المنطقة الشمالية 36-20 وأخي المنطقة الشرقية والبادية 40-25
0: إذا بلشنا نحكي بالأربعينيات في المناطق الشرقية. نعم إذا
1: يعني قلنا حار يعني بالمنطقة الشرقية والجزيرة
0: وحار مع جو سديمي حسب ما
1: طبعًا
0: فهمت
1: مغبر يعني في عندهم لأن في نشاط في سرعة الرياح 50 كيلومتر في المناطق الشرقية لذلك يؤدي إلى يعني غبار في هذه المنطقة.
2: صيفية وبتخلص
0: كتر خيرك والله على الأخبار. على كل حال والله الشام يعني شدي حالة شوي نوصل إلى 40 36 يعني العلامة مش ولا بد يعني
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله يا رب الله يسمع منك. شكرا كتير لك أستاذ زكريا العيسى على هاي المعلومات ويعطيك ألف عافية.
0: يا هلا.

0: ولو بتسمعوا صوت إذاعة دمشق لا تنسوا تذكروا دائما أنتم عبر إذاعة دمشق إذاعتكم الأولى دائما.
1: وكمان في شغلة بدي أقولها أحمد، بتعرف أنه رغم نحن عم نحكي عن درجات الحرارة العالية ومن الصبح ومتضايقين وهيك، بس أحلى شيء بهي الحياة أنه ما في شيء بدون، فيعني صيفية بلشت وإن شاء الله شهرين ثلاثة وبتخلص ونرجع هيك للأجواء الحلوة. فلهيك خليكم دائما بطاقة إيجابية، ومثل ما حكى لكم أحمد من البداية أنه اليوم رح نعطيكم هيك وصفة خفيفة لطيفة حتى تبدأوا فيها صباحكم ويكون صباحكم هيك ناجح دائما.
0: وللقليلين مروة، هي منا كتير، أربع خطوات بس، ركزوا معنا. أنا أول الناس اللي حبلش تنفيذ، أنا قليلي مروة بصراحة، عم بحكي لي عن حالي.
2: أنا هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة.
0: الشباب دغريك.
1: كل من طلع ما يسوى. هي عم نحكيها للشتوية، للصيفية قصدي.
0: والله هشام طلع صيفية شتوية.
1: هيك عم فريق عمل شتوي بمسيرة.
2: الجو يبقى جو، إذا راحوا شو يصير؟
0: امبارحة على أساس عم بعمل جو صيفي فغيرت ضوء البرندة فعملته أزرق، وعملنا لك هي القعدة الحلوة وكذا، خلال ثواني صار عندي تجمع على اللمبة. والله يا هشام ضبيت كل شيء فتت لجوا،
1: بطلي هالحركات
0: خلاص مش الحال. المهم رجعت لعند رفيقة الدرب، قلت لك اللي باخذوه المبروح، قلت له ما في غيرك يعني، تحية لمروحتي، تحية للمراوح صديقة الصيف.
1: الى الملاذ الامن، وخلينا نبلش سوا مثل ما حكينا مشان يضل نشاطنا عالي بيومنا. خلونا نبدا بمعلومة على الريق لكل حدا حابب يغير يومه بالكامل. الحل مثل ما حكينا ما نو معجزة، إنما الحل بأربع خطوات بسيطة بروتينكم الصباحي ما بتاخد دقايق بس مفعولة رح يكون سهل.
0: ركزوا معنا.

0: كيف بدي لك شغلة تحت الهواء من حما قلت.
1: وإذا منبلش معكم بأول خطوة وهي الامتنان، دقيقة واحدة الصبح بتفكر فيها بثلاث أشياء حلوة بحياتك بتكون كفيلة تخفف التوتر وتدعم نفسيتك طول النهار. تاني خطوة شو هي يا أحمد؟
0: التاني خطوة، بس قبل ما رح لتاني خطوة الامتنان، أنا ممتن لرفيق وقف معي، عندي رفقة حلوين يعني ممتن للصدفة اللي عرفتني عليهم، بنبسط مثلا، ممتن لمكان عملي اللي عم اشتغل بشيء انا بحبه بشغف.
1: انت عم تحاول تنفذ مباشرة
0: تماما، انا هلا بصوت عالي عم فكر معك هلا. الممتن الثاني ممتن لعائلتي موجودين بحياتي يلي كرمالهم انا عم باخذ دفعة ل 24 ساعة كلها طاقة ونشاط وحيوية. شكرا على الامتنان لكل شيء حلو.
1: اكيد عن جد، يعني انا بحس انه هاي النقطة انا الحمد لله عم طبقتها. نشوف بقية النقطة، يعني أول ما في أنا الصبحيات هيك فتح عيوني بحس أول شيء امتنان لرب العالمين أنا فايقة عم شوف صحتي موجودة الحمد لله، العائلة حوالي أصدقائي هيك، فعن جد هي لحظات الامتنان كتير حلوة وبتجلب لكم السعادة. هي أول خطوة، هي خطوة مجربة لك مني أنا وأحمد، فجربوها كمان أنتو إن شاء الله هيك بتلاقوا عليها كتير سعادة وراحة نفسية
0: عن جد. نروح للخطوة الثانية. هي الشباب حلون في الصبح يكون عندنا هدف، شو ممكن، ما بقول على الأهداف البعيدة والأحلام الطويلة المدى أنه بدي يصير طبيب وبدي، لا عم نحكي عن هدف اليومي، اليوم بدي أعمل بدي أنجز هذا المشروع، بدي أحقق ذاتي بقصة معينة قد ما حسيتها بسيطة بس صدقني حتغير وتفرق معك بشكل كتير كبير. بتقول الخطوة الثانية تذكر هدفك قبل ما تغرق أو تغرق بجدول الشغل، اسأل حالك أنا ليش عم بعمل هيك، هذا التفكير بيعطيك طاقة حلوة، طاقة حقيقية، ليش أنا عم بعمل هيك.

0: خطر لي انه بالذات هي الغنيه شو الهدف من وراها؟ شو كان عم يفكر؟
1: انه تجيب مشاهدات وباخذ مصاري عليها وبصير ترند. طب فهمت انا. بس خلونا نرجع لموضوع نذكر بالهدف. هون كلامي موجه للاشخاص اللي روتينهم يومي كوبي بيست، كل يوم نفس الروتين. بسال حالي شو اللي يعني شو الشيء بتحسوا فيه وقت نفس الروتين، بتفيق 6 الصبح بتقعد كذا كذا. على فكره انت قادر على التغيير ولو ساعه بنهارك كله. انا بعرف انه في ناس انا شغله هيك بيتطلب، بس انت وقت بيكون ساعه لك، ساعه لنفسك غير فيها.
0: صح، اكيد مثل ما حكيت احمد، في كتير اوقات بيكون في نمط حياه هو يعني مفروض علينا. اكيد مثلا صح. مثل موضوع العمل وموضوع الالتزامات الثانيه،
1: اكيد ما بستسلم.
0: يعني ممكن خلي لحالي انه هيك ولو فسحه صغيره بوقت انا بكون حاسس حالي انه في راحه نفسيه ممكن انه اقعد فيها. مثلا في اشخاص بيحبوا انه هنين يعملوا خلوه مع نفسهم الصبحيات اول ما يفيقوا، او مثلا المساء هيك على رواق. فمعلش سرقوا من الوقت، وقت لكم
1: 100%.

0: وشو تالت خطوة يا أحمد؟
1: تالت خطوة إن اليوم بدي أقرر إني أسامح على غلطة تعرضت لها مبارحة أو تعرضت لها من فترة. اليوم بحدد النية اللي بدي أشتغلها اليوم. اليوم نيتي هي إني أكون نشيط. نيتي اليوم إني أقدم كادو صغير لحدا موجود بحياتي مثلا، أو أقدم مساعدة، أو أعمل مبادرة. خلينا نقول أختي أنا اليوم بدي أنظف قدام بالحارة مثلا، مبادرة ذاتية، عرفتي كيف؟ فبحدد هاي النوايا. هاي النوايا بتجوهر الشخص، بيحس حاله أنجز
0: طبعاً. هلا أنا أول ما بفيق من الصباح بكون ناوي ما سامح حدا، بكون كرهان العالم كله. شوي شوي بلش هيك سامح، بصير هيك قلبي.
1: في ناس بتفعل خاصية السرفتية هاي.
0: لا أنا بالنسبة لي هيك في، لأن بكون واحد لسه شوي

0: كتير رايق، يكون هيك أعصابه مشدودة، بس بعدين خلص شوي شوي تحس إنه الحياة ما فيها شيء لك سامح.
1: والله أنا أكتر فترة بحبها هي الفترة الصباحية بروتيني اليومي أساساً، وبغير على فكرة كتير بغير، يعني إنه القهوتي مثلاً ما بضر أشرب قهوة الصبح، عرفتي كيف؟
0: تمام.
1: ممكن اشرب متى وما في الصبح، ممكن اقعد على البرندا، ممكن، ففي عندي هي التفاصيل. هذا التغيير انا بحس بغير شيء من حياتي
0: تماما،
1: وهون بفكر شو ممكن انوي، شو ممكن اعمل، شو ممكن اساوي، وشو ممكن اغير. والله نحن قادرين على التغيير، خلونا نحب بعض، نحب نفسنا، بس حبينا حالنا بنحب غيرنا على فكره.
0: طبعا. ومن هون كمان بنتجه لاخر خطوه، واللي هي لازم نحكي مع حالنا بطريقه ايجابيه. الحوار الداخلي الحلو احمد بيبني بيننا وبين حالنا ثقه، بيعطينا دفعه معنويه، بيخلينا نواجه اي تحدي بكل قوه. فيا ريت نجربها كلياتنا. يعني مثلا في اشخاص دائما اذا صار في عندهم اي عائق بحياتهم فبيصيروا بيخاطبوا حالهم انه انا ما بقدر ساوي، انا انسان فاشل، انا انسان ضعيف. هي كلياتها بتتراكم باللاوعي عند الانسان. لهيك كتير حلو انه الواحد، احنا حتى كيف حلو انك انت تجامل الاشخاص الاخرين، حلو انك تجامل حالك. طبعا مو تكذب على حالك، انما يعني شيء طبيعي انه انا مره افشل، شيء طبيعي انه مره اكون انا ضعيف، بس مو شيء طبيعي انه انا استمر بهذا الشيء، او انه دائما انا خزن بعقلي اللاوعي انه انا انسان ماني منيح او لا استحق حياه منيحه. عن جد كتير حلوه هي القصه انه انا احكي مع حالي بايجابيه، وحتى اللي حوالي. انا بحب يعني موضوع الاباء والامهات يمارسوا هي القصه. يعني كتير احنا بنحكيها على سبيل الدعابه انه من اشكال الدعم اللي بيمارسوها الاهل لاولادهم، شو بيقولوا لهم؟ انه ابن خالتك لك اغبى منك وطلع منه.
1: يعني يا ريت ابن خالته ما قارنه بابن خالته، والله هي منا مدح.
0: يعني
1: احكي مع حالك بايجابي. انا حابب اقول شغله لكلام الى لا عفوا، مش بالضروره اليوم انه انا بقول لحالي انه انا قوي او انا قادر. احيانا وقت تنتقد نفسك كمان هذا يعتبر ايجابي بالنسبه لي. على فكره كثير حلو بتقول انا غلطان، انا غلطت، بتحكي بصوت عالي. كتير حلو بتقول أنا فشلت. مش بالضرورة بتشوف حالك أنه أنت يعني الصح وما بتغلط، لا. هذا أنا بعتبره حكي إيجابي، وتكون متصالح مع نفسك، لأنه أنت وقت تعترف أنك أخطأت صدقني ما عاد تخطأ. وقت بتقول أنه عن حالك غلط ما عاد يمرق معك هذا الغلط. الحكي الإيجابي أحيانا دايما يكون بالسلبي، هذا السلبي اللي بتحس حالك عم تنتقد نفسك فيه أنا بحسه كتير إيجابي، لأنه أنت هون متصالح مع
0: هي نفسك. هي نقطة الصدق مع الذات،
1: كتير بحبها،
0: الصدق مع الذات، بس بدون ما أجلد حالي أنا. يعني أنا مزبوط غلطت، أنا مزبوط هذا القرار ما كان صح 100%، بس نفس الوقت أنا ما بضل بهي الدائرة نفسها أنا عم دور فيها أنه أنا أخذت قرار غلط، أنا فاشل، أنا
1: لا لا لا لا, لا
0: أنا مزبوط غلطت هون،
1: هذا القرار فشل،
0: فيني أتجاوز.
1: لا بس أنا بعرف حالي فشلت، وبعرف الأسباب اللي أدت لهذا الفشل، صدقيني بنجح مرة تانية.
0: صح، أكيد
1: صح.
0: أكيد ما نحن مثل ما حكينا أنه نحن مو موضوع رياء للنفس أو مجاملة مثل ما بيقولوا، أنه بس هيك لأنه أنا ما في مني مثل الأشخاص اللي هن بالفعل بيكونوا يعني الأمانة فاشلين بالحياة، بس يعني بيعطوا حالهم حجم أكثر من حجمهم.
1: أنا وما في مني، وأنا الرقم الصعب، وأنا لو بتلوف العالم كله ما بتلاقي مثلي، فكمان هاي مصيبة لأنه هون في خلل. على كل حال دايما أعملوا هذا الإيكو، إيكو الروح، مثل ما نسمع الإيكو الأغاني الحلوة من صبر هذا الصباح. هشام
0: لعنا بتوازن،
1: يلا.
2: طب اتكل على الله،
1: كتر خيرك عروة، انت مديرنا نمشي.

يا هلا يا هلا بكل الناس عم تتواصل معنا عبر الواتساب، وطبعا رسائل واصلة من بكير كتير، فتحية لكل كلمة ولكل حرف مبعوت لشاركنا هذا الصباح معنا. رسالة طويلة جدا سأترك تفاصيلها مع ألاء.

0: هلا انا بس بالبدايه دائما بحب انه صبح على اول حدا هيك اول ما فاق من النوم دغري بعتنا في ياسر الساعه 6:15 بعتنا اول رساله يسعد لي صباحك يا ياسر. وكمان شادي سعيد من حلب عم يصبح علينا وعم يقول انه هو من المستمعين القدماء لاذاعه دمشق من ايام المذيعين القديرين عدنان بوظو عدنان شيخه وجمال الجيش نهاد اللاوي وغيرهم كثير وعم يقول على البرامج اللي هو كان يتابعها مثل مرحبا يا صباح الشعر والليل وموعدنا حكم العدالة. فأكيد نحن بيسعدنا وبيشرفنا أن تكون صديق دائم لبرنامجنا. ما أنت صديق الأساسي لإذاعة دمشق وأنت دائما بتكون ذاكرة إذاعة دمشق مستمعينا الأكارم وإن شاء الله دائما بتكون كمان إذاعة دمشق عند طموحكم وعند الأمور اللي أنتوا بتحبوا دائما أنكم تسمعوها.
1: شادي أيضا اسمحي لي بس استوقفني الجزئية الثانية من رسالته بيقول هذا الرقم المعتمد للمستمعين أكيد بيقول بصراحة أكثر شيء هي سلوتي في وحدتي وعزلتي في هذا العمر. أول شيء يعطيك العمر الطويل إن شاء الله. جاسف جدا للإطالة وبعتذر بتمنى تردوا علي وعلى وحدتي وعزلتي وغربتي. إن شاء الله نكون الرفقة ونكون معك. تحياتي شادي.
0: عن جد من أكثر الرسائل اللي بحبها أحمد وقت أنه حدا بيحكي معنا كأنه نحن عن جد الونيس لإله.
1: عم بسمعه فكرة.
0: حتى الأشخاص المغتربين أنت بتلاحظ قداش بيجينا رسائل واتساب من أشخاص مغتربين برا سوريا بيقولوا لك أنه هن عايشين بوحدة هن عايشين لحالهم بعاد عن أهلهم بس وقت بيفتحوا على إذاعة دمشق بيسمعونا فبيحسوا حالهم عن جد بين أهلهم وناسهم. إن شاء الله دائما بنكون قدرانين نكون بهذا المحل والمكان.
1: في ناس بالغربة بصورة من الذكريات بترجعهم للبلد فما بالك إذاعة تمام. إذاعة البلد. صباح الخير للكل. لا مش اليوم طحن

0: وخلينا ننتقل أنا وأحمد لفقرة حكمة اليوم. لننتقل من روتين الجسد لروتين الروح. وحكمتنا اليوم من الحكم العالمية المأثورة واللي بتقول الندم على السكوت خير من الندم على الكلام.
1: بدها صفني على فكرة الحكمة هاي.
0: من أكثر الحكم اللي بحسها حقيقية. سعد لي صباحك ماريا.

0: أحياناً المواقف بتخلينا نندم على كلام حكينا، وأكثر شيء بخوف هو العصبية. وقت إنسان بيعصب، على فكرة أنا ما بزعل من الإنسان وقت بيحكي وقت هو معصب، على فكرة بيكون بحالة نفسية معينة انفعالية، ف لا يعني لا ما فينا أنا أقيم شخص بلحظة عصبيته.
1: هلا هذا موضوع لحاله،
0: بس
1: لانه في ناس بيعتبروا كمان احمد انه العصبيه والكلام اللي بيظهر عن الشخص وقت بيكون معصب هو الكلام الحقيقي، يعني بيقولوا لك انه هو بالاحوال العاديه مو قادر انه يحكي هذا الكلام بوشك، فهو وقت اللي عصب منك طلع عن السيطره فبالتالي حكى الكلام الحقيقي، فبتحسه هيك موضوع جدلي. انت برايك انه لا
0: بتعرفي شو لازم اطرح هذا الموضوع، لفت انتباهي الموضوع. بس فعلا انا معك 100%، الندم على السكوت خير من الندم على الكلام.
1: وبالنهايه دائما تذكروا انه عن جد الكلمه مثل الرصاصه، متى ما طلعت ما عاد ترجع، بتكون جرحت اللي بتشرحه وقاسه اللي بدها تقاسي
0: وقاسته
1: ممكن تقتله، فما عاد ترجع. صحيح. معلش خلينا نفكر شوي قبل ما نحكي. والله السكوت
0: شو هالحلقة اليوم،
1: يعني ايش كل حكم
0: حكم. رح اسكت اليوم، حلقة اليوم خلاص سايلنت.

0: أكيد تتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0987180950 0987810950. والله ضيعتكم بالرقم أنا ما حفظته. طيب فيكم على هذا الرقم 09، هو نفس الرقم على فكرة 09-878-1950.
1: أحكي لكم إياها بطريقة أسهل.
0: أعطينا نشوف
1: 0987-810-950.
0: لا أنا أسهل.
1: أنا أسهل هشام
0: ولو أسهل.

0: طيب شو رايك قصدورة يا ألا؟ لف الدنيا ونزورها.
1: كأنه عم تمهد لشي يا هشام.
0: يعني انت كأنك قاعد معنا على فكرة.
1: سبحان الله.
0: عن جد.
1: كأنه مو هو كل أربعة بيكون معنا. كأنه
0: هيك. طيب ألا قصدورة على حسابي. أول مشوار على الصين. تحضري.
1: والله أنا حابة أطلع الصين. طلع معنا هشام. يلا.
0: اسمع مني. عالصين بس هم ناكل هنيك عفكرة. نتغدى باليابان. مشوار رايحين
1: مشوار البداية مثل ما حكى لكم أحمد من الصين. في شركة طورت جهاز ذكي بيتعلق برقبة الحيوانات الأليفة، والشركة بتزعم أنه بيترجم مشاعر الكلاب والقطط بدقة 95% عن طريق الذكاء الاصطناعي. الجهاز سعره 118 دولار وفي 10,000 شخص حجزوه فورا. يعني هي المفارقة، في 10,000 شخص عم بيحجزوا بانتظار استلام هذا الجهاز، رغم أنه رواد السوشيال ميديا وجهوا انتقادات وشكوك كتيرة، لأنه قالوا أنه ما في دراسات مستقلة بتثبت صحة هاي الترجمة.
0: المشكلة ما عم نترجم مشاعر البشر، لنترجم مشاعر الحيوانات. 95% خير إن شاء الله.
1: خلينا نحن نفهم على بعض.
0: هلا كتير همك أنت، لا تعرفي القطة إذا حزناني ولا فرحانة، عشقانة ولا تعبانة ولا مصدومة مثلا.
1: طب هن بيهمون يعني شو إذا عم يقولوا لك 10,000 شخص عم يحجزوا لهذا الجهاز.
0: إذا هذا الجهاز موجود عندنا هون بالبلد بتشتري ولا لا؟ بكتير بيهمك موضوع انه القطة تعبانة نفسيا او مصدومة عاطفيا او مهزوز بدنا مثلا.
1: هلا بصراحة انا يمكن مو من الاشخاص اللي بنتقي حيوانات انه يكون عندي بس الاشخاص اللي بيكون عندهم حيوانات بالبيت فانا بحسهم انه بالفعل بيكون عندهم كتير اهتمام فيهم وبيهمهم هاي القصص. يعني بتحس انه انا حاسة اليوم القطة اللي عندي شوي
0: متضايقة
1: كأنها مكتئبة نظرت عينها.
0: طبعا هي بتكون مو حاسة بمشاعر جوزها اذا تعبت. اخر همها يعني
1: مو فارقة.

0: يا سيدي، من القصص الحلوة اللي بحبها بالمجتمعات فعلا هو موضوع المبادرات الحلوة الرائقة يلي فعلا بتعطي أثر كتير حلو، وخصوصا هاي المبادرات اللي موجهة للشباب.
1: تماما،
0: عملنا على شيء ما
1: بس يعني المبادرة اللي رح تحكي عنها كأنها موجهة مو بس للشباب، شباب وكبار بالسن،
0: هي
1: بتخدم الاثنين.
0: بس هي بتخدم الشباب كبار السن، على فكرة بتخدم الاثنين. ايه بهولندا باختصار مستمعينا، طلاب الجامعة عادة بيبحثوا عن سكن جامعي. أنا بأمن لك السكن من عيوني التنتين، لكن بشرط أنك تكون مع حدا من كبار السن. الحلو بالموضوع أنه أنت اليوم وقت تقعد مع حدا من كبار السن، لأنه الكبير بالسن دايما للأسف ببعض البلدان بمرحلة عمرية معينة بيصير وحيدة، يعزل عن المجتمع، ولا كأنه أنتج ولا كأنه اشتغل وتعب. فلا، اليوم يقعد مع شاب، هذا الشاب بيستفاد من تجربته بالحياة، يتعلم منه بالمقابل. كبير بالسن بيعبي وقت فراغه بطاقة الشباب وحيويته.

0: هيك.
1: والله أنا هاي الفكرة كتير كتير كتير حبيتها. وعن جد لو أنه تطبق يعني أنه حلو كتير هاي التمازج ما بين الشباب وما بين الكبار بالسن، كتير حلو.
0: صحيح.
2: يلا
0: يلا يا خا شغله.
1: هلا عم يقول كان احمد بده يروح على اليابان، بس حتى القطط لاحقينه على اليابان، لانه في دراسه باليابان عم بتقول انه هن ساووا مثل بحث عن نشاط الدماغ للقطط، وعرفوا انه هي بتعرف انه تميز الاسماء تبعها، بتفهم الاوامر اللي بتنعطى لها، ومع ذلك يعني هي بتطنش اصحابها بمزاجها رغم تكون فهمان عليهم 100%، بس تعمل حالها مو سمعانه.
0: ولو عرف ذكرتني بحدا،
1: حتى انتم يا قطط
0: ذكرتني بحدا وجلو تحيه. شو هشام بدك تعرف مين؟ بدك تفضحني هلا؟
1: لكن تروح له تحيه مثل ما نحن نعرف. حلوه يعني يا النظره وحده
0: خليني ادوب. والله أنا من الناس اللي قلبي وحنون جدا جدا جدا جدا، ودايما يعني مع اللطف بالحيوان للأمانة، ومع أنه نخصص له أماكن يعني. صح أنا ما كتير بستهوى تربية الحيوانات للأمانة، حتى أكون معك صريح وواضح، وبحس أنه بالبيت ما بعرف ما بحب بس بحبه يعني.
1: من بعيد لبعيد
0: إيه.
1: يعني في إلهم أماكن
0: يا جاري خاصة. أنت بحالك وأنا بحالي، بس بحبك يا جاري أنا هيك. بس والله في قطة كتير حبيتها يا جماعة، هيك حبيت اللي انه صارت ام للصيصان. والله العظيم
1: عن جد بالحياه بنسمع قصص اغرب من الخيال.
0: هذا يا ساده يا كرام حنون، قلبك حنون. انا ولا هي؟ انا حبك جنون. انا فعلت خاصيه القطط كلها. خاصيه الميو. طيب

0: تست.
1: والله لا عجل سيبكم مزح، بس هذا الخبر بدي اقراه بشجونه، لانه هيك حساس الموضوع. انا بطبعي شخص حساس جدا، فهيك مواضيع يعني احساسي المرهف لا يحتمل. قال يا مستمعينا الكرام، في عنا قطه او قط نسي غريزته القططية وصارت أم بديلة للصيصان. مو بس هيك القصة، راحت لبعض من هيك، أنه تخيلوا صار في عندها حالة إدمان هاي القطة، أنه تروح لحدائق الجيران بتسرق الصيصان وتجيبهم لعندها مشان شو؟ لحتى تحميهم، وإياك إذا حاولت تقرب على الصيصان لأنه بدها تهاجمك بعدوانية. القصة كلفت صاحبها 27 يورو تعويضات للجيران عن كل صوص عم ينسرق. طبعا ما عارف ذكرني بجودي أبو خميسة. طبعا
2: هلا ظهر ما عنده دفتر ديون،
1: بس عن جد فعليا يعني الفكرة وين؟ أنه في مشكلة نفسية عند القطة بما أنه عندنا أجهزة بالصين وباليابان، ما بعرف، أنا بحس هون ضروري ناخذ الجهاز.
2: والله ما بعرف، بس خلينا ننتقل لآخر خبر بجولتنا اليوم لحتى هيك نلحق قبل ما يصير الموجز. قضية غريبة وشهيرة من المحاكم، رجل ربح دعوة قضائية على شركة مشروبات الطاقة ريد بول وأجبرها على دفع تسوية بقيمة 13 مليون دولار. بس شو السبب؟ السبب هو الإعلانات المضللة. الرجل اشتكى أنه عم يشرب المنتج من سنوات وما طلع له أجنحة، مثل ما عم بيقولوا بالشعار الشهير، بيقولوا ريد بول بيعطيك جوانح، فهو ما أعطى جوانح ولا تحسن أداؤه الجسدي. والمحكمة وافقت على هي الدعوة لأنه الشركة ما قدمت إثبات علمي، فدفعت الملايين لتخلص من المحاكم.
1: هلا أصحاب الشركات اللي عم يسمعونا كلهم صاروا رجعوا شعاراتهم، اجتماع الطارئة.
2: بدي أقول لك لازم هلا نبلش بقى إعلان ونفند
1: خلينا
2: ودعاوي محاكم
1: يا مشركات.

0: وكمان خلينا شوي هيك ننتهز هالكم دقيقة اللي قبل الموجز، خلينا هيك نقرأ شوية تعليقات. شو رأيك أحمد؟
1: يلا أوكي.
0: بدنا نصبح على رقم نهايته 354، عم بصبح على كادر، صباحكم سوري. وكمان الحاج، شو الاسم؟
1: من المغرب هذا الاتصال، المشاركة الحاج بو حمال الرداد، تحياتي لك وللمملكة المغربية. أول معنا مشاركة من المغرب، مرحبا صباح الخير.
0: وكمان

0: صديقنا أبو أيهم من اللاذقية يسعد لي صباحك. عم يقول القمر لا يكتمل إلا حين يحاط بالنجوم، وأنا لا أكتمل إلا بوجودك يا رفيقة الدرب. الله يخلي لك إياها يا رب. كمان بدنا نصبح على وفاء.
1: على أنا بدي أقرأ صباح الورد أحلى وردتين، خليني أقرأها لأنه سالي وجهة تحية اليوم مكانك موجود يا سالي. عم وجهة تحية لسالي ولا والملك هشام. أنا وفاء سمعوني صحاك الشوق بهدية لرغدة من جبلة وبقول لها سلامة قلبك، وأنا بقول له لأحمد الشامي الله يكون بعونك أنت بس اليوم.
0: أنا عم حاول منتج على الهواء الرسائل. طيب شو محافظة على مشاعرك يا أحمد؟ طيب
1: يلا ما في مشكلة، تحياتي لسالي أنا أخذ مكانك اليوم.
0: أكيد تحياتنا لسالي، وأكيد أنا سعيدة بوجودك أحمد. صباح الورد والفل والياسمين لإذاعة دمشق.
1: علي طالب وقال كفوري وعمر دياب، ما أعرف كيف تطمعوا
0: المودين يعني يا هيك
1: تمام.
0: بجوز فيه هو وحدة تاني عم يتابع فقالون يلا.
1: اسم جديد؟ لا بس هشام بدي أراها. صباح الياسمين والورد المنثور لإذاعة دمشق وللأستاذة صالة جهار، بس أحلى شيء الأستاذة املاء مقصوصة.
0: والله هي سابقة صارت مرقت معنا شيء قبل هشام.
1: املاء حنروح على الاملاء زملائنا بمنظومة الاخبار ليملوا علينا نشرتهم الموجزة، وبعدها بنرجع لنكمل مشوارنا هذا الصباح. خليكم معنا،
0: لا تروحوا لبعيد، راجعين.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: التاسعة والربع، الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية لبنان نواف سلام لاستعراض المستجدات الأخيرة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يؤكد أن الفريق يتابع باهتمام ما تشهده بعض مناطق ريف الحسكة من احتجاجات شعبية. وزير النقل يعرب بدر يؤكد أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل شبكات النقل البرية والسككية بالتعاون مع دول الجوار بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل. مباحثات سورية ألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم. مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد في منبج بريف حلب الشرقي. أخيرا، قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة تطيح بعصابة منظمة مؤلفة من 13 شخصا تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيعهم ذهبا مزيفا، وتصادر كيلو ونصف الكيلو من الذهب المزيف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومن

منصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: حي الله حي الله بكل الناس اللي انضمت معنا هلا على إذاعة دمشق. بنقول صح النوم للناس اللي فايقة هلا، ومرحبا للناس اللي بالشغل، يعطيكم ألف عافية. انتم عم تسمعوا إذاعة دمشق، صباحكم سوري 100%.
1: ورجعنا لكم من جديد بصباحكم سوري. يلا حضروا حالكم للاتصالات مشان تشاركوا بموضوعنا اللي مباشرة رح نحكي أنا وأحمد.

0: والله
1: عن جد
0: يطلع. الدعوة هي يعني هي رهيبة يعني بحرية.
1: بس بما أنه عم نحكي عن البحر هيك وصلتني رسالة العلاقة بالبحر، خلينا نقراها على الواتساب. هناك أناس تهوى البحر وتحبه لأنهم يلقون حكاياتهم في أمواجه، يقضون أياما حلوة تبقى محفورة في وجدانهم وعقولهم، يروونها لأحبائهم في جلساتهم حين يعودون إلى ديارهم. لكل منا شعور وأحاسيس يعبر فيها بطريقته عن حبه للبحر، وهناك أناس مغرمون به عاشوا لحظات شاعرية رومانسية حميمة غيرت مجرى حياتهم. أما أنا فعشقته لأن لونه وصفاءه كزرقة وصفاء عيني أمي. يا الله ما أحلى هذا الكلام، يسعد لي صباحك خالو، خالو عبد اللطيف سعد لي أوقاتك وصباحك كله حلو.
2: فرشة رمل البحر ونامت
0: وطلعت ما بيعملها. بعد لك أنا حنون مرة في الإحساس
2: وصارت مثل النار.
0: في معي مشاركة على أنغام هذه الأغنية
1: بعت ولا
0: معلش يلا مع آلاء وسالي بيطلبوا أغنية أهواك وهدية لزوجته غادة بناته أمنية وآية المشجع. الله الله بلشنا بجو المونديال. المشجع للبرازيل محمد نجار من الشهبة حلب، تحياتي يا محمد، يلا بكرة إن شاء الله يبلش المونديال. أنا مع بنما من بار حكيت خلاص.
1: هو صباح الخير كمان لتيماء البيطار، صباح الخير لرقم نهايته 698، يسعد لي أوقاتكم جميعا. وشو رأيك نقلن على موضوع الحلقة لليوم؟
0: يلا أوكي ماشي.
1: اليوم موضوعنا كيف أثرت فيك الحياة وشو غيرت بشخصيتك وآرائك ومشاعرك؟ هل الأيام والظروف خلتكم أقوى وأقسى ولا خلتكم أوعى وأكثر هدوء وتسامح؟ شو السلوك اللي كنتوا بترفضوه زمان وهلأ صرتوا تشوفوه عادي؟ يعني بالمختصر خبرونا عن النسخة الجديدة منكم، وأكيد فيكم تشاركونا باتصالاتكم على الأرقام 225-3346-225-3347 وعلى رقم الواتساب رح نقوله ب طريقتين.
0: رح أقوله إنه 09-8781-0950
1: 09-8781-0950 هاي بأسلوبين وطريقتين مختلفين مشان هيك يكون سهولة للحفظ.
0: مشكلة أنا علاقتي مع الأرقام مش ولا بد.

0: معنا اتصال احد الفائقين على هذا الصباح بيوم اليوم. شو اليوم؟ اليوم الاربعاء. معنا اتصال. الو،
1: يسعد لي صباحك.
0: صباحك حب
1: يا صباح الورد والفل والياسمين، الك والآلاء.
2: ميت اهلا وسهلا فيك ويسعد لي صباحك. كيفك اليوم
1: ابو طلال؟ تمام،
2: اهلا وسهلا يا ابو طلال.
1: كيفكم انتم؟ طمنوني ان شاء الله صحتكم تمام.
0: بخير الحمد لله.
2: بخير والله، نحن رواق. هلا بعد هيك شيء قعدت ساعه بالاستوديو بوردنا، يعني صار الاجواء كثير حلوه.
1: احمد
0: ايوه،
1: في نكته صغيره بدي احكي لك اياها اذا ممكن. يعني
0: ممكن
2: بدك تحكيها لأحمد لحاله؟ ايم انا السماعات ولا شو؟
1: ما هي بدي احكيها تقريبا قريبة عليه له، يعني
0: علي انا.
1: ايه
0: هات لنشوف.
1: ضابط عم يقول له لعسكري، عم يقول له اذا اجى العدو من امامك شو بتعمل؟ قال له بأوصو. قال له من وراك؟ قال له بأوصو. قال له مع يمينك؟ قال له بأوصو. قال له مع شمالك؟ قال له بأوصو. قال له من فوق؟ قال له يا سيدي شو ما في غيري بالجبهة.
0: طيب انا شو دخلني بالنكتة؟
1: دخلك انت من يوم

0: هذا كل يوم والثاني يخلي لنا اياك عم نصبح فيك وبهالوش الحلو
1: وعلى هالصباح معي ما هيك
0: يعني لاعب احتياط انت حاطينك
1: شايف بالله
2: هو احمد وجوده باي مكان بيكون في قيمه مضافه اكيد
1: الله يصدق يا رب
0: طبعا نحن بننبسط سماع صوته وكل كل المذيعين كمان
1: الله يصدق ابو طلال النسخه الجديده منك برو ابو طلال
0: هلا الموضوع ما فهمته لان دغري فتحت التليفون وحكيت
1: طيب نقول شو علمتك الحياه شو غيرت فيك
0: والله ما غيرت اي شيء مثل ما انا تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي
1: ابو طلال بنوكيا ما تغير لك شيء تصبيحاتك لمين
0: تصبيحاتي بدي صبح بشي سلام خاص لسالي لانها ما كانت موجوده
1: سلامات لسالي
0: كثير بتعز علينا وتصبيحاتي للمخرجة سناء حمود ولكل المستمعين والمخرجين وكل مين على وش الارض
1: ابو طلال
0: ايه
1: يسعد صباحك

0: في هذه الحياة نتعب ونحاول أن نصل إلى شيء ما، ثم نكتشف بعد سنوات أنه أجمل ما لدينا هي الأيام البسيطة التي مرت دون أن ننتبه لها. فالحياة لا تقاس بما نملك، بل بالسلام الذي نشعر به عندما نضع رؤوسنا على الوسادة آخر الليل. وأنتم خبرونا الحياة شو عملت فيكم، شو غيرتكم بآرائكم بشخصيتكم ومشاعركم. ومعنا من جديد اتصال جديد. صباح الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الخيرات.
1: إنتوا هالطلة الحلوين، إن شاء الله متبلى أنت واللي حدك.
0: إيه ميت أهلا وسهلا.
1: عينكم ما أحلاكم.
2: هلا هلا.
0: سلم لي عينك يا سليمة.
1: من كل عين يا رب.
2: الله يسلمك يا رب جمعا إن شاء الله. كيفك سليمة؟
1: والله أنا الحمد لله مشتاقة لكم كثير.
2: يا مرحبا.
1: أكثر من اللي كثير ها.
2: احيانا القليل بكفي.
1: لا والله ما بكفي معكم. لا والله.
2: الله يسلمك.
1: سلامي لسالي ولكل اللي غابوا واللي حاضرين.
0: اكيد سالي دائما حتى لو كانت غايبه بس هي حاضره معنا.
1: موجود اكيد.
0: تسلمي لي. هلا سليمة اكيد انت في عندك وجهه نظر فلسفيه بالموضوع.
1: اكيد 100% لانه حكى ابو طلال انه ما في شيء غيرت في الدنيا. ويلي شو ما بتغير، بالواحد بيكون عنده مراحل كثير من الاعمار. مثل ما حكيت يسلم تمك على الجمل اللي قلتيها هلا، كثير كانوا حلوين واكيد هدي مزبوطين. فالواحد بطفولته بيكون مهتم باللعب وبالهذا، بيكبر شوي بصير بالدراسه، بعدين بالوظائف، بعدين بيتعلم. هلا كنت انا اذا بكون رقم واحد بكل العالم اعمل مشكل كبير كثير، لازم اكون انا اول وحده بكله. فتغير اذا بحصل على كل شيء بدي اياه كمان كنت تعب كلي حوالي. اما هلا لا، الدنيا كثير صغيره ما بتتحمل ولا بتحمل كل هالقضايا. لازم الواحد يكون قلبه كبير بيوسع الكل وبيسامح الكل وبيحب الكل كمان
0: وبترفع عن الصغائر والتفاصيل. طبعا. صح اكيد.
1: شفت واحد اذا ما تتزوج بدها كثير اتيكيت وشغلات عنده اياها، يا لطيف ما بتتنازل عنه ولو بشو. حتى لو انتهى الزواج بالفشل عندهم، بس انه بدها تحافظ على برستيجها بس. فهلا هيدي القضايا لازم الناس كثير يغضوا نظر عنها لانها كثير صغيره وكثير ما بتحمل من السعاده ولا ابدا. السعاده انك تسعد الناس اللي حواليك وتخلي تحسسهم انه يزيلوا الهموم عن قلبهم وعن صدرهم ويضلوا سعداء ويوزعوا العطاء لكل المحتاجين ويقدموا مساعدات للايتام والمساكين والفقراء والضعفاء. هدول اهم سعاده من كل شيء بيقدموه العالم.
2: سليمة.
1: نعم.
2: عندي سؤال اخير.
1: ايه.
2: مين هو الشخص اللي بتقولي له ليه ما تسال؟
1: والله كتار.
2: أعطيني اسم حدا بتقولوا له يا غايب ليه ما تسأل؟
1: يا عمري والله كتار، للأسف بياخذوا ما بيعطوا. كيف في عالم في مثل تنت المقابر، تنت المقابر بتاخذ ما بتعطي.
2: طيب.
0: حبيت هالتشبيه سليمة. تنت المقابر. أول مرة.
1: ولا مرة قلتوا لي لمين بتهدي سلاماتك، ولا مرة قلتوا شو بتحبي تسمعي، يعني أنا وحدي من هالعالم.
0: يعني نحن دائما بنعطيكي الهوا لإلك سليمة، أنت بتطلبي اللي بدك إياه، بتختاري إهداءاتك، ما الهوا لإلك.
1: عن جد؟
0: أكيد لك.
1: بضل حس حالي انه حدا راكد وراي بيقول يلا سليمة خلصينا بقى تعبتينا.
0: لا يا قلبي يلا هاتي قولي لنا شو لمين حابه تهدي، شو حابه تسمعي؟
1: حابه تهديكم اول شيء سلامي الحار لكم ولاذاعه دمشق الاذاعه العريقه، واتمنى من هالاذاعه انه اللي بده يحكي معه يكون كثير مركز، انه يحكي كلام موزون، كلام للعقلاء يسمعوه الناس يتعلموا منه، تكون هاي الاذاعه مدرسي مثل كل الايام اللي كانت فيها، علمتنا وتعلمنا منه ونحن خريجين من عندها. وكمان بتمنى تسمعوني سيغني.

0: وديع صوفي رايقه مثلكم. تمام
1: سليمة.
0: نعم يا روحي.
1: شكرا كثير.
0: شكرا لك
1: يا صباح
0: الخير. احلى كنت رايق يا الله.
1: على طول رايق. لك الغايب ما بيسأل.
0: سلام عليكم.
1: اسألوا عنا. باي باي. هلا سليمة.

0: في أحلى من مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق، بتحسهم دايماً بيسألوا، دايماً أول شيء بيخطر عبارنا بيفيقوا هيك بعتونا رسالة قدي حلوين هدول الناس اللي هنا أوفياء لإذاعة دمشق ولتواصل معها. معنا شيء اتصال جديد هشام، ناخذ اتصال جديد. ألو،
1: سهلي صباحك أنا سيالة.
0: وصباحك أهلا وسهلا فيك يا علي.
1: سهلي صباحك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا، أنا سالي بالنسخة الجديدة.
1: سهلي صباحكم بكل خير يا رب. تحياتي للأستاذ هشام، تحياتنا وصباحاتنا للأستاذ سالي بغيابة طبعا، ولكل شيء عم يسمع إذاعة دمشق. استعدوا مشجعي السامبا للتشجيع.
2: برازيلي،
1: بدنا نشكل رابطة مشجعي منتخب البرازيلي. هلا على ما اظن انا والصديقة حنان والصديق رضوان مشجعي البرازيل.
2: بكرة المكسيك وافريقيا،
1: المكسيك وجنوب افريقيا.
2: مين تتوقع بكرة؟
1: والله على ما اظن يعني المباراة الافتتاحية مباراة جدا حساسة، بس برجح المنتخب المكسيكي حقيقة.
2: المكسيكي. طيب للموضوع عليه،
1: ما فيش مستحيل بهي الحياة،
0: والله ما في شيء مستحيل، وخاصة أن المباريات يعني بتوقع مستحيل. بالنسخ الماضية من كأس العالم كنا عم نلاحظ أنه في كتير من المنتخبات اللي هي ما كان من المتوقع أنه تفوز، كانت عم تفوز وانتصارات
2: بس تغيرت مثل ما نحن عم نسأل اليوم.
1: المغربي أستاذ أحمد شفنا بالنسخة الماضية، بس لكن أنا اللي بيأسفني وبيحزنني العالم كله بيضف في كرة القدم ومنتخبنا بيضف في تاني حقيقة. يعني منتخباتي مغمورة وجزر جدا جدا ضعيفة. أنا أمبارح عم
2: هلا مع منتخبنا إن شاء الله بنهائيات آسيا 2027 يا رب إن شاء الله،
1: حقيقة ببيض الوش حقيقة
2: يا رب إن شاء الله.
1: حقيقة بهاي الحياة أستاذ أحمد اسمحوا لي، في فرق بين الحياة والمدرسة. بالمدرسة نتعلم الدروس كي نأخذ على الامتحان، لكن الحياة نأخذ على الامتحان كي نتعلم الدرس. لذلك نحن بهاي الحياة خضنا كتير تجارب وخضنا كتير مغامرات.
2: علي حبيبي، بس أنا حتى ببعد عن العموميات تمام، حتى أنا أخذ من تجربتك.
1: تفضل.
2: اللي أحمد أنا كنت هيك وصرت هيك، غيرتني الحياة، كنت هيك وصرت هيك.
1: أنا كنت أسمع يمكن وجهة نظر من شخص وأحكم.
2: هلا
1: بس لكن ابدا ولا يمكن باي شكل من الاشكال انه احكم على قصه دون الطرفين.
2: هذا بدنا اياه، بدنا تعطونا بس خلاصه
1: انه شو اللي غير. انا هون بدي وقت بدي اسمع حدا انه فلان وصل لي كلمه انه والله فلان قال عنك هيك. لا، انا ما فورا بحكم على هذا الشخص. اذا انا بحبه بدي احافظ على علاقتي مع هذا الشخص، بيجي لعند فلان صحيح انت حاكي عني هيك. لذلك انا ما باخذ الكلام هيك عن عبس، ما باخذ الكلام من فضاء. لازم بدنا نتاكد، لانه في كثير اشخاص عم نخسره من وراء كلمه من وراء سوء تفاهم هو بالاساس ما انه موجود. لذلك انا من ناحيتي كعلي انا دخلت بهاي المراحل جدا
2: علي.
1: لا، تعلمت هذا الشيء انه لازم نحن نكون ونشوف هذول الاشخاص على ارض الواقع ونفهم منهم شو صاير.
2: في حدا حكى عليك بس تحت لو بحكي لك اذا بدك، وبعدين نشوف نجربك اذا مشيت حالها هاي النسخة الجديدة.
1: خلونا تحت الهواء.
2: خلونا تحت الهواء.
0: بس على فكرة ما في أحلى من هاي النسخة الجديدة اللي هي ما بتحكم إلا لتسمع من الطرف.
1: أبدا ولا بأي شكل.
0: لا، قد ما كان في طرف ممكن متأذي أو شيء، ممكن يكون الطرف الثاني لسه متأذي أكثر.
2: حتيجي نسخة محدثة لعلي بيصير ما عاد يهتم إذا حدا حكى عليه بيقول هذه وجهة نظرك، يعني انتقادك ما راح يكسرني ومدحك ما راح يرفعني، أنا واثق من نفسي. بتوقع النسخة الجديدة الجاية علي برو 16 حيكون مختلف عن علي هلأ. علي شكرا لاتصالك، بدي صبح عليك وبصبح على حدا على كل مستمعينا في منبج. وصلتني رسالة طالبين غنية سعدون جابر يا معايبر.
0: شو هي؟
2: يا معايبر انصدم هشام، أنا انصدمت. يا معايبر اسم الغنية، يا معايبر
0: فتحيات علاء انصدم.
2: علاء اسوي هيك. فكل تحياتي لأهل المنبج يا معايبر، إذا موجودة تكرم عنكم أكيد. وتصبيحة من أبو وليد عم يحب يعايد ابنه أنس آخر العنقود اليوم. أبو مالك إن شاء الله كلام هو بألف خير وسنينه كتار وعمره طويل إن شاء الله. تحياتي بها اليوم المميز 10 حزيران إن شاء الله، دايما هيك الأفراح عامرة في ديار السوريين كلياتهم. صباحكم مميز بها اليوم الصيفي المميز.
0: ويلا خبرونا شو غيرتكم الحياة بالنسبة لآلامكم ومشاعركم.
3: هذا نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا.

طالما كان يؤويك فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها

0: هشام اليوم ما بدنا نسخة طبق الأصل، نحن بدنا النسخة المطورة من كل شخص. شو وصلتوا بهي الحياة؟ شو غيرتكم؟ آراءكم، مشاعركم، شو كنتوا وشو صرتوا؟
1: كيف كانت كيف صارت معنا اتصال عائشة؟ ألو
0: مروان خويا هشام
1: ما بتشبه حدا انت المبتدا والباقي الخبر يا حبيبي دائما المبتدا والخبر. سوريا معنا اتصال بهاليوم المميز 10 حزيران. الو
2: الو صباح الخير.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
2: كيف احوالك؟ طمنا عنك.
1: انا بخير من الله. مين معي؟
2: معك العصفور.
0: مو مسموع الصوت، مين معنا؟
2: انا مقبل العصفور، ما بعرف ليه.
1: اهلا وسهلا، غرد على هواء اذاعه دمشق. شو اللي تغير فيك؟
2: انا علي خليل، عرفتني.
1: اهلا وسهلا فيك.
2: انا تركت الحصيدي هلا كرماله.
1: الله يقويك، وان شاء الله هيك موسم خير عليك ولكل السوريين، بيكونوا هلا موسم الحصاد
2: يا رب. والله بتشرفونا يا استاذ احمد على طرطوس.
1: والله بنتشرف بهالطرطوس وموسم السياحي، وطبعا زياره السيد الرئيس الى اروات ايضا.
2: نعم أماني أماني، إذا زيد على ترتوز خود رقمي على عندي.
1: والله بتشرف.
2: يا عمليك مقلي مجدر وعملك مقلي.
1: يا سلام، بدك حدا يساعدك بالحصيدة أنا جاهزها.
2: والله أنا جاهز كمان.
1: الله يساعدك يا رب. شو اللي تغير فيك وشو غيرت فيك الحياة؟
2: والله ما تغير فيني شيء.
1: هي هي.
2: أنا نوع عصبي، عرفت
1: كيف؟ نعم.
2: يعني هلا أنا بتذكر الأخ يحيى الدين حلاقة مسكين وذهب ورجعوا لصاحبي.
1: حالة امبارحة بزملائنا بفترة الصباحية طبعا تناولوا هذا الموضوع.
2: نعم أنا سوى سيرة هذا الشبت اللي لاتا بتكيلوا ذهب ورجعوا. أنا بتكر تعيسان فقير بتحس عهد دو اسمه مجموعة عطورات من دو اسمه راحي لا بغير تلمي ولا بغير تلمي حدا.
0: هلا الصوت ما كتير واضح، بنعتذر منك. شكرا كتير لاتصالك ولمتابعتك لنا.
1: مدرين هذا الاتصال وتركت الحصيدة وجيتنا على الهواء. شكرا لاتصالك. يا صباح الخير.
3: في شبابيك الحلوة طرطوس يا بيت المضوي على البحر بلدي.
1: تحياتنا لطرطوس طبعا والموسم السياحي اللي بلش، وان شاء الله قريبا نزور طرطوس ونعيش الاجواء الصيفية ايضا. معنا اتصال. الو
4: الله يسعد لي صباحك واوقاتك سيد احمد.
1: صباحك سوري 100%.
4: ولا كمان عشان ما تزعل.
0: يسعد لي صباحك، جائزة ترضية يعني، بس عشان ما أزعل. صباحك عدي، وين رحت؟
1: عدي
4: كيفك سيد أحمد؟
1: منيح عدي كيفك؟ لا إذا هيك ما راح نتفق يا عدي. يلا عدي صباح الخير.
3: بيظهر قلبك قلابه بعده صغير ومهما تغيرتي نحن.
1: في معي مشاركة بدي أراها قبل ما تروح على الاتصال. صباحكم سوري كل أربعة مع ملكات الصباح والأمل والنقاء سالي شار وآلاء مقصوصة وملك والملك هشام حليمة. بدي أغنية وائلك فوري بهدية لحنان ولعلي ولعلاء والسلطانة أم علاء. تحياتي لألاك من ملكات الصباح سالي وآلاء وهشام.
0: يسعد لي صباحك سلطانة أم علاء، وتحياتنا أكيد كمان لهولي.
5: أيوة من عارف المعجبين ودوشتهم.
0: ليش في أحلى من المعجبين ومن دوشتهم؟ هيك الله يا رب يديم المحبة. مالك أمين يسعد لي صباحك، عم بيقولكم كالضوء في حياة الآخرين لا يشترط أن تضيء الكون بأكمله، يكفي أن تلمس جانبا مظلما في أحدهم فتمنحه الأمل. كلمات جميلة.
1: عشرة.
0: كمان بدي صبح على عبد الناصر الحسن من سوران بحما وهو مقيم بهولا.

0: ده كمان عم بيصبح علينا، وكمان معاوية من مرسين تركيا. يسعد لي صباحك، وحابب يسمع غنية إليسا جوايا ليك.
1: حبيت الأغنية معاوية، مرحبا.

0: معنا اتصال.
1: صباح الخير، من ابو حاتم.
0: ابو حاتم مشتر حلو
1: يا منورين، الدنيا كلها تبالي زعل حلو.
0: والله انا عندي اذا عندي جائزه بعطيك اياها يا ابو حاتم. كيف مشتر حلو اليوم؟
1: والله بخير الحمد لله، بألف خير ان شاء الله، بتضل بخير يا صاحب اللسان المخضرم.
0: الله يخلي لك. طمني الراديو عندك بخير؟
1: نعم
0: الراديو عندك بخير.
1: والله عندي ثلاث راديات
0: بعرف بخير. واحد منهم انتزع، بعت واحد من الاولاد بالشوب
1: صلحته الساعه صلحته بعت واحد سكين صلح وجهه.
2: يسعد لي صباحك يا ابو حاتم، كيفك اليوم؟
1: بخير، بس نسمع صوتكم بخير ونسمع على هالوطن كله بخير.
0: يا رب يبقى هالوطن بخير يا رب،
2: ان شاء الله تبقى بالف خير يا ابو يا ابو حاتم.
1: يا ريت بدي اغني لك بيت عتبة يا استاذ.
0: اغني ابي اغني.
1: يا ريتني متت من وقتي بعد مات، ولا شفت عيني بهالدنيا محرط مات.
0: انت عم بتغني ولا بتحكي معي؟
1: لا، ما غني لحالي. بعد ما كنت عازف على العود ووردي على الميات، ضبلت غصوني وكسرها الهوى.
0: لك بدي اقول شغله، لك ما احلى سوريا وما احلى الشعب السوري، وسوري والنعم مني والله.
1: والله الحمد لله، انا يعني عاصرت كل المحافظات تقريبا.
0: نعم.
1: فعلا وين ما رحت شعب مخضرم، شعب حبيب، شعب كريم، شعب مناضل، يعني قد ما نوصف الشعب السوري قليل.
0: عاشت سوريا وعاش البلد وعاشت سوريا حرة بهاليوم المميز 10 حزيران. بدي أحييك وأتمنى لك يوم مميز يا أبو حاتم.
1: الله يخليك، بالله صبوا هالقهوة زيدوها هيل وزقوها لأهل نشامة مثل حكايتك.
0: روح يا هلا، جهز القهوة
1: كل المستمعين بالف خير.
0: جهز القهوة يا هلا، تكره
1: تحياتي لخالد من حلب كاسيز مثل حكايتك.
2: أهلا وسهلا فيك، شكرا لاتصالك أبو حاتم.
1: ولأبو طلال ولكل المستمعين
2: لكل المستمعين تحياتنا لإلهم. ميت أهلا وسهلا فيك. الله معك.
0: حبيت هذا الاتصال. الله الله الله الله.

0: لا يا هشام منك لله والله.
1: من نظرة واحد يحكيني
0: حسك مبسوط انت على العزيز اليوم
1: وعيونك هي لتحكمني طفت القلب بسرعة.
2: هلا هون شو لازم يصير؟ هون لازم تطلع النسخة الجديدة من أحمد وما عاد شي يأثر فيه. هون ببين انه أثرت فيه الحياة بطريقة إيجابية. يلا ورجينا. وكمان معنا اتصال جديد. صباح الخير. يا صباحو.
0: الو
3: الو
0: مرحبا.
3: الو
0: مرحبا. صباح الخير.
3: صباح النور. كيفكم؟
0: احمد معك بدر سعدك.
3: استاذ احمد كيفك؟
0: انا مشتاق لك.
3: حياك الله جاري.
0: اهلا وسهلا بعرطوز واهل عرطوز جميعا.
3: ابو محمد
0: كيفك؟ نورت.
3: كيفك يا سيدنا؟
0: كتر خير الله. كيفك اليوم؟
3: شلونك؟
0: ماشي الحال. شو الغدا اليوم؟
3: اليوم الغدا اظن مسقعه.
0: معناها ما عم ياخذوا رايك بالاكل يا ابو محمد. ليش ليش ما عم ياخذوا رايك بالاكل يعني انت؟
3: لا لا والله بس حكيك شغله. الاكل البارد هلا بالصيف الزيت طيب اكثر بالدسم.
2: لا بس هي طيبه اكله المسقعه. ان شاء الله الف صحه وهنا على قلبك.
3: المسقعه طيبه كثير. لا يعني
2: شو
3: معنا فليف لحد استاذ احمد؟
0: والله ليك انا بصراحه بعيد بهالشو ما بعرف شو عم فكر بصراحه. ولا غني سمعني اياهم هشام فطلع مخي كله عن الاكل هلا.
3: طيب شو رايك في الفنجان قهوه؟
0: صب القهوه يا هلا.
3: امتى بدك تيجي تاخذ ورق اغار لامك كمان؟
0: ايوه حضرت امبارحه هلا.
3: امتى بتاخذ ورق اغار؟
0: لا هيك حرقت اللي كنت بدي اسال الآلاء شو بتعرف الجواب.
3: لا دغري بتعطفر انت وبتاخذهم.
0: خلص حسب انا والآلاء بدنا بدك جواب الغلط. خلص
3: والآلاء كمان.
0: خلص مش
3: ولا المخرج كمان.
2: للمخرج لهشام. اي
3: شكرا. لهشام شو هشام ما بيساوي لحمه يعني؟
2: لكن
0: هشام نباتي على فكره لمعلوماتك.
3: بنعتبره وياه مثل بعضنا.
0: هشام نباتي بحت
3: والله انا.

0: بالنباتي يا اخي.
1: وانا ما بحب النباتي انت يا هشام، ما بتاكل لحمه انا بالله
0: لا ما موضوع ما بحب اللحمه، من لك ما بحب اللحمه، بس يعني بحب النباتي اكثر من اللحمه.
1: طيب
2: طمني عنك. انا صحه وهنا قلبك
0: يا استاذ احمد.
1: يا نعم.
0: انت بتلاقي حالك المسويات هيك فاضي؟
1: والله بنتشرف.
0: بدك درج طلع من جنب طريق المعصره انت طالع لفوق ما بتوصل، بس وصلت عند العصره بتلاقي سطح حد حد ابو محمد.
1: على راسي ابو محمد، والله بنتشرف. ابو محمد شو تغير فيك؟
0: تغير في كثير.
1: اعطيني شغله واحده.
0: تغير في التعامل مع البشر. كنت ماشي مع البشر يعني شو بدي احكي لك، على قلت ايه، على عيني تكرم، على عيني بتكرم، على عيني بتكرم. صفيه صار الواحد اذا بدك شو اذا بده يساوي شغله تعب محمد، يساوي شغله تعب محمد. هي مصلحه مو لعبه، هي مصلحه يعني. في وقت في في في كذب على الناس، في صدق مع الناس.
1: الناس مستغلين يعني، كانوا بيستغلوك.
0: مظبوط ولا لا؟
1: هيك
0: يعني انه انا فاضي، ماني فاضي، تعال. ما معقول الحكي هذا.
1: طيب وهلا
0: عندي نقعد هيك بنقعد انا وياك بندردش في شغلات كثير بدي احكي لك
1: اياها ان شاء الله. ابو محمد
0: خلص قدمها يعني.
1: نهارك عرطوزي بامتياز، بدي احييك.
0: عرافي
1: شكرا يا كبير.

0: شوفي اتصالات هشام فاضيين، نحن بنستقبل اتصالات. الو
1: الو،
0: يسعد صباحك.
1: الا
0: اهلا وسهلا فيك يا حنان.
1: يسعد لي صباحاتي.
0: وصباحك اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟
1: الحمد لله تمام.
0: اي والله الحمد لله.
1: ويسعد لي صباح احمد كمان.
2: اهلين بالرايقه
1: دخي الالواح. اول شيء بدي وجه تحيه كثير كبيره بغيابها لسالي دخي الالبه، اشتقنا لها اكيد طبعا. وبدي وجه تحيه كبيره كثير كثير كثير للمخرج الاستثنائي هشام حليمه.
0: وهشام كمان بسلم وبصبح عليكي يا حنان
1: دخي قلبكم.
0: هلا هو عم يحضر لها هيك غنيه كمان نهديها اياها لسالي.
1: يا سلام يا سلام. ليك احمد، ما تراهن على بنا، ما تراهن عليها، لانه هي اخر شيء انا بتصور الفريقين اللي حيضلوا بالاخير هن البرازيل والارجنتين.
2: اذا بنا ما طلعت من المباراه الاولى كنت كتر خير الله. شو فكرك انا طلعان بكاس العالم؟ انا بس بدي تطلع من المباراه الاولى بس.
1: والله
2: راضيين بالتعادل، ما عندي مشكله.
1: متواضع.
0: هو عم بيشجع من باب جبر الخواطر.
2: انت مع مين؟ انت مع مين؟
0: انا
1: مع البرازيل.
2: برازيليه حنان، انا سمعت من شوي بس الا اذا تابعي.
0: هلا للامانه انا ما عندي ولاء لفريق معين، يعني انا بشوف اول شيء المباريات، بشوف الفريق اللي عم يلعب بهذا الدوري حلو، فانا
2: انت معهم معهم عليهم عليهم.
0: لا انا بشوف اللعب الحلو، يعني انا ما في والله انه خلص بدي شجع البرازيل حتى لو لعبت معهم. لا اذا لعبت مو حلو ما بشجع.
2: طيب هلا بكره المونديال تمام، اختاري هلا منتخب مين برايك؟ خليني اسمع الاء بتشجع.
0: بدي افكر.
1: يلا
2: خدي منتخب انا بسمع مني.
1: الو
2: ايه
1: ايه احمد، انا عجبتني المياو، وهي الحنونة المياو،
2: شفتيها؟
1: المياو الحنونة.
2: ايه
0: شفتيها كيف تحولت لأم افتراضية للصيصان؟
1: مسكينة هي، صاير عندها في تغيير بالهرمونات. والله بالنسبة للموضوع اليوم،
2: شو تغير فيك يا حنان؟ يعني كليت أسرت
1: هلا. أنا أول شيء اكتسبت خبرة، بس ما عندي لسه عم بكتسب خبرة يا أحمد والله. هلا أنا في خبرة اكتسبت إنه مهمة كتير، إنه مو كل شيء بيلمع ذهب، يعني مو كل شيء الواحد إنه بيشوفه عم بيلمع ينغر فيه. لا انا عم بحكي كاشخاص.
2: بس انا بس بدي اقول شغله حنان، عفوا، يعني موضوع كل ما يلمع ذهبا، انا بصراحه هذا هي الحكمة أو مثل، أنا بحس الناس اللي بتنظر للقشور يعني بتجذبها القشر، فما كتير أنا كشخص كأحمد أنه بقول ما ليس كل ما يلمع ذهبا، لا أبدا ما بيغرني يعني، وهي الحكمة أنا ماني مؤمن فيها، عرفتي كيف؟

0: احيانا الذهب ذهب، وقت يكون بيلمع وقت بتحتكي فيه وتعاشري فعلا بيطلع ذهب 24 قيراط،
1: واحيانا بتتفاجئ بيطلع بعكس هيك.
0: هاي مشكلته بقى اذا طلع اخر شيء نحاس،
1: مشكلتك انت لانه انت عندك هاي القناعه
0: انه ما شدني لانه
1: ذهب. لا لا ممكن كل شيء ذهب ذهب احمر
0: 100% صح بقى. اوكي يلا ماشي يلا
2: تمام. هو الفكره اللي عم اقول لك عليها احمد انه نحن بالنهايه ما نطلع على القشور، فهيك ببين معك الذهب المضبوط.
1: نحن بالاصل بنعرف انه بننغر، نحن ما نعرف انه هي قشور بالاصل. نحن
2: هي هي هي يعني انت تغيرتي ما عاد انغريتي بالمظهر يعني
1: بيعمر. نحن لسه ما نضجنا النضوج الكامل او شيء، فممكن يعني ننغر انه بالقشور تماما، فما نعرف انه هي قشور اساسا، نفتكر انه هذول اشخاص حقيقيين الصراحة. في شغلة ثانية كمان تعلمتها او اكتسبتها كخبرة، يعني انه ما في شيء مستاهل
2: وما في شيء
1: حرزان.
0: وعيشوا حياتكم وانبسطوا بأدق التفاصيل، الحياة حلوة.
1: والله يا احمد اي والله
0: حنان يا حنان ضل بخير. والغنية اللي جاية من هشام لك
1: اهدي اصدقائي الغاليين
0: بس لمشجع البرازيل مسموح فقط يعني كونك برازيلية.
1: اول شيء انا بدي اقول يسعد صباح الناس الكائنات الشتوية، الناس الشتويين. بعدين شغلة تانية انا بدي وجه تحية كمان لاصدقائي رضوان من الشاغور، ملك الشاغور هام. ولا زوجته ميساء، ولا ابو موسى، ولا ام علاء. ولا أكيد علي من الصلنفة، وكل الناس اللي بيبعتوا لي سلامات وتحيات، ويومكم حلو بيشبهكم مثل حكايتكم.
0: شكرا
1: وشكرا لكم
2: وشكرا لك يا حنان. أهلا وسهلا، باي باي.

0: فلا طلعت فجأة واختفت فجأة، في شيء بعد فلا بعد هالأغاني اللي مريت ما من زمان ما تبعت لها شيء.
1: هلا أنا بحس في بعض المطربين والمطربات هن مجرد حالة بتطلع هيك بتلمع شوي وبعدين تختفي حالة.
0: معنا أنا بحب صوتها لفلا للأمانة، تحية للجزائر وشعب الجزائر الكريم.

0: وبنصبح على مصطفى أبو عبدو وأم أنس، وكمان تحياتنا لمحمد جمال الحاج عم بيصبح علينا، وتصبيحة خاصة لأطيب الجاردينيا، وكمان من انتصار سعد صباحكم أحمد وآلاء وهشام المبدعين وكل كادر إذاعة دمشق العريقة، وكمان عم توجه تحية لمتابعي إذاعة دمشق حنان وسمر وسوسن كل الأصدقاء. عم تقول أنا مو شتوية، أنا بحب أول صباحي أشكر رب العالمين على الفئة والصحة والعافية والامتنان لرب العالمين. هاي الكلام اللي حكيناه الصبح أنه ممارسة الامتنان من الصبح.
1: صحيح.
0: حابة تسمع غنية يا مهيوب تهدية للكل.
1: وقت كنا بنحكي عن القطط يا مهيوب، عن القط المهيوب صراحة. معنا الاتصال عند هشام، بنقول ألو ألو كمان ألو آخر ألو.
2: طيب.
1: اخيرا الو.
2: صباح.
1: صباحك يا رب. كتر خير. الله، مين معنا؟
2: ابو الفوز.
1: ابو الفوز يا هلا بابو الفوز.
0: كيفك اليوم ابو الفوز؟ كيف صباحك؟
2: انا مثل بعض قولة المثل، انتو كيف؟
0: الحمد لله نحن مناح. كيف غيرت فيك الحياه يا ابو الفوز؟
2: انا ما غيرت فيني نهائيا.
0: كيف يعني من قبل مثل هلا؟ بنفس المشاعر، نفس الاحاسيس، نفس التجارب؟
2: انا ما قبل ما اخلق كنت وياك والله تحت صوتي شوي. مغير مغير انا قبل ما اخلق. تحياتي لكم جميعا.
1: هلا ابو الفوز،
0: اهلا وسهلا فيك
2: ابو الفوز، ولا ابو الليث احمد، ولا علي بن مسلم في نعرامه، ولا حنان، أبو حاتم، لسليمة. بس بوصيه لسليمة، كأنه ما عنده شرطة مرور بالحارة، يعني لازم يكتبوها مخالفة على السرعة. شو اسمه دائما
0: والله سليمة. ما في منا كمان مشاركاتك كتير حلوة مثل كمان مشاركاتك، ويعطيك ألف عافية يا أبو الفوز. شكرا لاتصالك.

0: الزاوية القادمة على هواء صباحكم سوري ستكون الزاوية الطبية، ولكن الآن أنتم تتابعون معنا الفترة التفاعلية المباشرة بموضوعنا التفاعلي. شو غيرت فيك الحياة وشو غيرت فيا للحياة؟ معنا اتصال. ألو
1: ألو أستاذ أحمد.
0: هلا
1: صباحك.
0: صباحك عربي بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على النبي. أنسي سالي.
2: أنسي أعلى.
0: هلا لا تبكينا لأنه سالي منا موجودة معك.
2: تحياتنا لسالي، سعد لي صباحا. صباحك.
1: صباحكم
0: أبو موفق. معنا
1: أبي ياسر.
0: أبي ياسر كيفك؟
1: والله الحمد لله يخلي لي إياكم. أستاذ هشام كيفه؟
0: أبو أستاذ هشام
2: بيسلم عليك. هشام
0: أعطيك ابتسامة لو تعرف الابتسامة اللي أعطيك إياها يا أبي ياسر.
1: تحياتي لكم جميع، يعطيكم العافية.
0: الله يستر من الابتسامة. أبي ياسر بعجالة فيك تقول هلا على الهواء، أنا كنت وهلا صرت، هيك علمتني الحياة.
1: أنا بصراحة الفرس الأصيل ما بيتغير.
0: حلو.
1: الفرس الأصيل بيتم أصيل.
0: بس بيكتر جوائز الفرس الأصيل.
1: لكن أنا من يوم خلقت على الدنيا لهلأ فيني نخوة ومبدأ ما بغيره.
0: الله بحيك.
1: الفرس الأصيل ما بيتغير عمو.
2: ما في أحلى من الواحد يحافظ على الخصال الإيجابية اللي موجودة فيه، وممكن بعض الأمور أنه تتغير بالنتيجة الخبرة، نتيجة تجارب الحياة
0: أو قناعات.
2: أبداً ما أنا غلط.
1: صار في خبرة، صار في علم.
2: صح،
1: صار في خبرة وعلم. أنا بعلم الشباب البعض الرياضي والسنة محاول خبرة اللي عندي والعلم بعطيهم إياهم. نصيحة بنصحوا.
2: تمام، حلو كتير. أنك أنت كمان بتنقل تجاربك للأشخاص اللي حواليك.
1: ما بيصير الإنسان الأصيل ما بيتغير، بيتم أصيل. العكس، يتقدم لقدام وبيعلم، يتعلم وبيعلم.
2: تمام، حلو كتير أن الواحد مثل ما قلنا يحافظ على الأمور الإيجابية ويغير السلبيات. شكرا كتير لك ولاتصالك.
1: تحياتي.
0: هلا أبو ياسر.

وأكيد مكملين معكم بصباحكم سوري بفقراته المتنوعة. وصلنا للفقرة الطبية مع الزميلة رغد الخطيب اللي حتنضم لنا بعد دقائق قليلة.

0: فقرتنا الطبية بلشت مع زميلتنا الصيدلانية رغد الخطيب، صارت معنا بداخل الاستوديو. أهلا وسهلا فيكي يا رغد، ويسعد لي صباحك.
1: صباح الخيرات آلاء.
0: كالعادة دائما بحب اسمع منك تشاركينا بموضوع حلقتنا اللي عم نسمعه من كل الناس اللي عم تتواصل معنا. كيف غيرتك الحياة؟ شو غيرت فيكي بمشاعرك بتجاربك بآرائك؟ ممكن خبرينا.

0: كتير حلو الموضوع بس كتير كبير. يعني هيك لما سألتيني صفنت انه عن جد قديش الحياة اصلا بتغيرنا. يمكن ما عندي هلأ هيك بهي اللحظة جواب دقيق لانه عن جد الموضوع كتير كبير، بس يمكن كل فترة عن فترة الواحد بيتغير، بيكون في قناعات بتجي تجربة مثلا بتخليه يغير رأيه. بس يعني من اكتر الشغلات اللي هيك مؤخرا عم حس انه لازم البنت ما كتير تستقوي بحالها وتقول خلص أنا بعرف أعمل كل شيء وأنا بدي أعمل وبدي ساوي، لا خلص لازم تصير تطلب المساعدة، وهذا الشيء مو غلط. هاي قناعة تغيرت وحاسة أنه هيك أريح.
1: حلو كتير.
0: هي مهمة لكل البنات اللي عم يتابعونا.
1: تمام، هي مو بس أنه شاركتكم بتجاربة وكمان أنه نصيحة أنكم جربوا الشيء اللي هي جربته. أكيد. شكرا كتير لك رغد. خلينا نعرف هلأ أنت شو محضرتينا لليوم بالفقرة الطبية.
0: حلو، اليوم بدنا نحكي عن واحدة من أكثر المشاكل اللي بتزعج النساء والرجال على حد سواء، يعني يلي هي قشرة الشعر. من أكثر المواضيع إزعاجا خصوصي، يعني أنه هو شيء ظاهر. يعني أنت لما تكوني عم تحاكي شخص فتلقائيا بتجي عنك على شعره، إذا لقيتي في قشرة فأنت رح تنزعجي، حتحسي أنه في شيء من قلة النظافة. رغم أنه اليوم بدنا نحكي
1: سبب إحراج بالفعل
0: تماماً.
1: الشخص
0: رغم أنه اليوم بدنا نحكي أنه القشرة مو دائما سببها قلة نظافة، فهي مشان كمان اللي عم يتابعونا إذا شفتوا حدا في قشرة بشعره ممكن نعذر أنه أوقات في مشاكل تانية هي مسببة هي القشرة.
1: تماما. هلأ إحنا رح نعرف منك شو هي المشاكل اللي بتسببها أو بتخلي القشرة تطلع
0: تماماً.
1: على الشعر.
0: أول نقطة بدنا نعرف شو هي قشرة الشعر أو ليش بتظهر. هي فعليا عن نحن الفروة الرأسي عبارة عن كتير من خلايا الجلد. هاي خلايا الجلد تلقائيا بتجدد حالها كل فترة. فكل فترة لما هي الخلايا بتتجدد، يعني خلينا نقول أنه هي بتتساقط هاي خلايا الجلد من فروة الرأس بشكل طبيعي، لما بدها تظهر على شكل قشرة بتكون عم تتساقط هاي الخلايا بشكل غير طبيعي أو بشكل أكبر من العادة. تمام؟ فهي فعليا أنه زاد سرعة تساقط خلايا الجلد.
1: تماما.
0: طيب شو أنواع قشرة الشعر؟ في عنا عدة أنواع. القشرة العادية
1: في لها أسباب أنه بيخليها أنه هي تتسارع بالتساقط؟
0: تماما. هلأ بدنا نحكي عن هي الأسباب.
1: تمام.
0: أو قبل ما نحكي عن الأسباب خلينا نقول أنه يعني بشكل أساسي في نوعين لقشرة الجلد. القشرة العادية أو القشرة الجافة يلي هي بتكون هيك قشرة كتير صغيرة على شكل يعني قطع بيضة صغيرة وخفيفة، هي لا تسبب حكة ولا بتسبب مشاكل. وهي أصلا كيف منلاحظة هي القشرة الجافة؟ غالبا هي من حركة الرأس بتصير بتتساقط على الأكتاف، فبتلاقي الشخص الكنزة تبعه أكتافها في عليها نقط بيضة. تماما. الكنزة بقشرة. فهي أول نوع، هي بتكون الحكة فيها خفيفة لمتوسطة، فهي ما لها مزعجة، هي بس المزعج فيها
1: المنظر
0: الشكل. هاي القشرة بتزيد غالبا بالشتاء ومع استخدام أنواع معينة من الشامبو اللي بتكون مو مناسبة لطبيعة الشعر تبعنا. هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي هو القشرة الدهنية، بتكون لا هي أكبر حجم، بتكون لونها مائل للأصفر لأنه المفرزات دهنية. بتكون هلا هديك بتطاير القشرة الجافة. القشرة الدهنية لا هي بتلزق بجلدة الرأس فعليا وبتكون أكبر، وبيكون في معها فروة دهنية وحكة واضحة، بيكون في مظهر كتير واضح وكتير مزعج.
1: تمام.
0: هي غالبا سببها انه عم يزيد افراز الدهون وعم تنمو نوع معين من الفطريات الطبيعيه اللي هي اصلا موجوده على الجلد، بس بتكون عم تنمو بشكل غير طبيعي بوقتها.
1: تماما. يعني هون احنا وصلنا مع القشره الدهنيه، ممكن نقول انه احنا انتقلنا من مو بس قشور للجلد انما صرنا بنوع من الفطريات.
0: تماما بالضبط. هي كمان اصلا فروتنا فيها نوع معين من الفطريات بشكل طبيعي، وهذا الشيء يعني لمناعتنا ولجسمنا، ولكن عند اللي عم يعانوا من القشرة الدهنية بتكون هي الفطريات فعالة أكبر بكتير. في عنا أنواع تانية اللي هي مثل الصدفية أو الأكزيما، هم بنكون عم نفوت بمشاكل تانية وبيكون يعني مظهرها أصلاً واضح أكبر، بتكون كتير كبيرة القطع، وهون بيكون مبين أنه أنا بحاجة لعلاج مختلف مع طبيب أخصائي جلدي لحتى نعالج هي الصدفية أو الأكزيما.
1: تماماً. هلأ الصدفية والأكزيما معناتها مثل ما حكيتي أنه محتاجة ممكن لطبيب مختص. معناتها فينا نستشف من كلامك أنه القشرة العادية ما أنا بحاجة لاستشارة الطبيب، ممكن أنه في وصفات معينة نقدر نتخلص منها.
0: القشرة العادية مثل ما قلت لك هي فعليا خصوص القشرة الجافة، هي شو؟ هي خلايا جلد عم تتساقط بشكل أكبر.

0: من العادة وعم تظهر على شكل هيك نقط صغيرة، كيف منعالج هي القشرة؟ إذا كانت كميتها بسيطة فالعلاج أنه أنا أغسل الشعر بانتظام، اختار شامبو مناسب لنوع الشعر، نتجنب المي اللي كتير سخن. في أشخاص بيقولوا لك أنا ما بقدر أتحمم إلا إذا المي مثل النار. هاي فعليا مضرة لصحة فروة الرأس. ليش؟ لأنه أنا عم نزل مي كتير سخنة على فروة رأسي، وبالتالي هذا الشيء بينعكس بأنه بتنسحب الرطوبة من فروة الرأس فبتنشف الفروة وبالتالي بتقشر. تماما. فهي نقطة كتير مهمة. بدنا نقلل من استخدام منتجات يلي ممكن تهيج الفروة، أو نقلل من المنتجات. هلأ بتلاقي كتير قلق على السوشيال ميديا البنات، جربت هذا الشامبو وعجبني، جربت هذا بديل الزيت وعجبني، يعني عم يجربوا منتجات للشعر من شامبويات وغيرها، هي قد تكون مو مناسبة لنوع شعري.
1: تمام.
0: وبالتالي قد تكون أحد أسباب القشرة هي منتجات معينة. تماماً. فإذا كانت القشرة بسيطة لمتوسطة هي العلاج أنه مثل ما قلت لك، يعني نغسل الشعر بانتظام، نخفف من المي السخنة، وننتبه للمنتجات اللي عم نستخدمها. إذا لا كانت القشرة متوسطة لشديدة فأنا هون بحاجة لأني استخدم شامبوهات علاجية. في كتير شامبوهات بالصيدليات موجودة فيها مواد معينة مثل الحمض الساليسيليك، مثل سيلينيوم سلفايد، يعني في
1: المكونات لازم تكون
0: تماما. بس حنطلب من الصيدلاني انه انا بدي شامبو ضد القشرة.
1: هلا في اوقات بعض الشركات التجارية عم تطرح انواع شامبويات عم تكون ضد القشرة.
0: تماما.
1: فيمكن الافضل انه نحن نلجأ للشامبويات الطبية مو التجارية.
0: مو المنتجات التجارية، شامبويات هي مصنعة من معامل اصلا طبية. فهي النقطة كتير مهمة. طيب اذا بدنا نحكي عن ليش اصلا او شو الاسباب اللي بتزيد من هي القشرة، في عنا مثل ما قلنا أنه عم تزيد إفراز الدهون بالرأس، ممكن تغير الهرمونات بمراحل معينة مثل مرحلة البلوغ خصوصا، بيعاني يعني مرحلة البلوغ بتترافق مع مرحلة المراهقة نوعا ما بنفس الفترة. بهاي الفترات بتكون الهرمونات كتير عم تتغير، الغدد الدهنية عم تفرز بشكل أكبر فبتظهر مشكلة القشرة. في عنا جفاف فروة الرأس، إذا نحن كمان يعني هاي بتنعكس شوي على قلة النظافة، إذا نحن كل أسبوع نتحمم مرة فأكيد فروة الرأس راح تنشف وبالتالي تظهر على شكل قشرة. في نقطة مهمة اللي هي التوتر، بيقولوا أنه التوتر بيسبب قشرة
1: كمان.
0: هو التوتر بيعمل كل شيء
1: أساس كل على التوتر.
0: تماما. فهو التوتر مو بشكل أساسي بيسبب القشرة، وإنما بيزيدها أو بيخليها إذا كانت موجودة تصير أسوأ.
1: تمام.
0: لأنه هو الضغط النفسي أو التوتر بيأثر على المناعة، بالتالي بيأثر على توازن الهرمونات، بالتالي بيأثر على الغدد، بتزيد الإفرازات.
1: تماما.
0: فلكل الأشخاص اللي عم يعانوا من القشرة صار لهم فترة طويلة، الهدف أنه أنتوا عن جد مو بس أن عالج القشرة الظاهرية اللي طلعت، إنما أنه أنا أعرف شو السبب الأساسي اللي عم يسبب. هل هو توتر؟ هل هو قلة نظافة؟ هل هو منتجات معينة عم بستخدمها؟ هل هو مشاكل بالإفرازات الدهنية؟ متى ما عالجنا السبب فهي القشرة ما عاد تطلع نوعا ما. إنما نحن معظم الأشخاص شو بيعملوا؟ بس بيعالجوا
1: النتيجة مو
0: تماما. بالضبط 100%. فنحن بحاجة لنعالج السبب لحتى نرتاح، لأنه فعلا القشرة موضوع متعب جدا ومرهق، وبتلاقي الشخص يعني يحرج قدام الأشخاص اللي حواليه.
1: صح. وكمان مثل ما حكيتي فكرة أنه نعالجها بالمنتجات الطبية مو المنتجات التجارية اللي
0: تماماً.
1: بتقول أنه هي بتقضي على القشرة، بيورجونا الدعايات تبعها.
0: تماماً.
1: لأنه بالنهاية نحن بدنا نعالج السبب مو النتيجة لحتى تماماً. نحصل على النتيجة اللي نحن بدنا إياها، لأنه بالفعل مثل ما حكيتي الموضوع جدا محرج. يعني
0: بالضبط.
1: في عالم خاصة الأفكار اللي بالا أنه هو نتيجة قلة نظافة أو هيك، فأنت أول شيء نوهتي له كتير مهم أنه هي مو نتيجة قلة نظافة إلا بحالات معينة.
0: تماماً. في أسباب تانية أكيد.
1: تماماً. فلازم ننتبه لهي الأسباب وبالتالي نعالجها نتخلص من القشرة. شكراً كتير لك رغد على هالموضوع اللي اليوم خبرتينا عنه واللي وضحتيه لناس كتير بتعاني منه. يعطيكي ألف عافية.
0: شكراً يا ألا، ويسعد صباحكم.
1: وصباحي كمان يا رغد، وأكيد نحن متابعين معكم بصباحكم سوري للعشرة ونص، بس رح نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأخبار على العشرة وربع وبعدها منرجع.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مرسوم رئاسي يقضي بمنح دورة امتحانية استثنائية للطلاب السوريين المشاركين بالأولمبيات الدولية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث معه المستجدات الأخيرة. من واشنطن، وزير الطاقة يؤكد أن سوريا تتجه لإعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية. انطلاق القافلة السابعة من مدينة القامشلي باتجاه عفرين تقل نحو 1700 عائلة عائدة إلى مناطقها. آليات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز بريف القنيطرة الجنوبي وتقيم حاجزا مؤقتا لتفتيش المرة. أخيرا، وردا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، واشنطن تشن ضربات ضد إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صباحكم سوري يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق. ورجعنا لكم من جديد وصباحكم سوري بآخر فقراته.
1: يا صباح الخير لكل الناس اللي عم تسمع إذاعة دمشق وانضمت هلا أيضا مع الجزء الأخير من فترتنا الصباحية الأولى معي ومع آلاء وهشام. صباحكم سوري بامتياز.

ومن الأشخاص اللي انضموا لنا هلأ بصباحكم سوري حسن، يسعد لي صباحك يا حسن، وإن شاء الله نهارك سعيد. واليوم موضوع حلقتنا مثل ما حكيتوا عنه، شو مثل ما حكينا نحن كيف غيرتك الحياة بآرائك بمشاعرك. اليوم هلأ وصلنا للتحليل النفسي للموضوع من خلال إجاباتكم.

0: باختصار شديد، إذا أنت مع الحياة بتتغير، بتتغير قناعاتك وبتتغير آرائك ووجهات نظرك، فتأكد عزيزي المستمع وبحسب علم النفس أنك في مرحلة المرونة النفسية التكييفية، وكتير حلو إنسان يكون مرن.
1: وعلم النفس وضحنا أنه في تغييرات بتصير معنا بتقسم الشخصيات ل شخصيتين. الأولى هو اللي بسموه النمو بعد الصدمة، لما الظروف الصعبة بتزيد وعينا وبتخلينا نحدد أولوياتنا ونخفف سقف توقعاتنا من الناس، وهذا معناه أنه صار في نضج نفسي عالي وشفاء حقيقي. أما بالنتيجة الثانية شو؟
0: والله هي بدي أراها مثل ما كاتب علم النفس صراحة، لأنه الموضوع شوي
1: دقيق،
0: يعني أكاديمي ودقيق. ألا الثانية هي الانكفاء الدفاعي، لما شخص بيتحول للأسوأ أو يصير قاسي ومشكك بالكل، علم النفس بيقول أنه هذا منه تغيير حقيقي، هذا قناع دفاعي لا واعي بيستخدمه الشخص ليحمي مشاعره الضعيفة من الانكسار مرة ثانية. يعني الشخص اللي بيتخبى وراء ماسك هيك بيحاول دائما، بيقول بمشي الحيط الحيط، بيقول يا رب سترة، وبعد مع حاله يعني دفاعا، خلينا نقول خوفا من الانكسار. أنا ما كتير حبيت الثانية للأمانة.
1: هلا الأمانة بس هي كتير واقعية، في كتير عالم بيقولوا انه هم يتغيروا، بس انه هذا مثل ما حكيت هو مجرد ماسك. يعني بالمختصر الحياة بتغيرنا مشان تعلمنا كيف نكبر ونحافظ على طيبة قلوبنا، مو لتغير معدننا الحلو. لهيك حافظوا على معادنكم الحلوة واكتسبوا من تجارب الحياة الشيء اللي بيخدمكم، بس مو اللي بيغيركم وبيغير صفاتكم الإيجابية.
0: منو غلط انه نتغير، منو غلط انه نتكيف مع تغييرات المجتمع. العالم عم يمشي بس

0: والله قد ما كانت الليستة تبع راغب علامة طويلة مؤد الليستة اللي عنا هون كلها ترسائل معنا مقروءة. عن جد أنا بدي أعتذر من كل حدا ما قدرنا نقرأ الرسائل تبعه. ما بعرف مريت الحلقة كتير بشكل سريع وقتنا قرب يخلص, بس رح نختم أنا وأحمد مع فقرة تريند الأسبوع. والله دي مش شطة بس ماليش في الخسارة, كل اللي بأصله قال علي أنا بنزل ستارة.
1: وراء الكواليس تريند الأسبوع اللي من خلاله بنكشف كيف عم يتم التحضير لنطلع للهواء أو يطلع الشغل صح للجمهور.
0: تماما مثل ما حكى أحمد, بتقوم فكرة التريند على أن احنا نصور وراء الكواليس إذا حدا صاحب مشروع أو فنان أو شيف شو ما كان مجال عمله. نحن طبعا نشوف دايما النتيجة, فهذا التريند بيخليك أنت ما تشوف بس النتيجة, إنما تشوف هاي الجهود المبذولة خلال فترة زمنية ممكن تكون كتير طويلة لحتى وصلت للنتيجة اللي نحن عم نشوفها. وهذا التريند لقى تفاعل رهيب لأنه الناس تعبت من المثالية المزيفة اللي بتظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وصار يحبوا يشوفوا قديش في تعب وشغف حقيقي ورا كل نجاح أو طبخة أو حتى قطعة أواعي عم تنصنع بإيدين أي خياط.

0: والله ذكرتيني بفيديو كليب اعتقد كان للمطربة احلام اسمه نجحنا. انا بذكر كنت بكالوريا وقت هذا الكليب اعطاني حافز لانه صوروا كواليس وقت المرحله الاولى كيف الطلاب عم يتكرموا والهدايا وعملوا فيدباك سريعا للطلاب كيف كانت عم تسهر وتنام على الكتاب وكذا لوصلوا لهي النتيجه. فحبيت هذا الترند وحلو انه ندخل بالتفاصيل لنشكر الناس اللي عم تشك يعني عم تشتغل وتقدم منتج يعني يليق بالناس وبالجمهور. فحبيت للامانه 10 على 10.
1: حلو كتير إن إحنا نعرف إنه أي نجاح الواحد بيحققه بيكون وراه تعب كتير
0: صحيح
1: كبير.
0: صحيح
1: ما حدا بينجح من لا شيء. دائما بيكون مصطلح تعب.
0: مصطلح المثالية المزيفة إنه بس حتى نوصل لهذا الشيء الحلو أكيد في جهود وتعب لحتى شفنا الكمالية والجمال وهي التفاصيل الحلوة.
1: وأجمل ما في إنه على السوشيال ميديا ودائما السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة كانت عم تعودنا على هاي المثالية اللي حكينا عنها
0: 100%.
1: كل شيء على الليبرا وهذا ما أنا موجود على أرض الواقع. فعن جد شكرا للناس اللي اشتغلوا على هذا الترند وخلوه يصير ترند الأسبوع.
0: أنا هشام اسمح لنا بدقيقتين أنا وألاء سريعا لأنه وجه تحية لكل المشاركات اللي عم توصل. براء العبيد من دير الزور نهاية الرقم 414 صباح الخير. 3820 نهاية الرقم صباح الخير. أبو قاسم العساني أيضا تحية لأبو موفق من الشاغور يسعد صباحك يا رب وشكرا على الكلام الطيب. قبل ما أستروح أيضا ألاء بجولة السريعة مع الواتساب بدي صبح على رقم نهاية 174 يتحدث من الغوطة الشرقية من قرية من القيسة سمير عبد الرحمن صباح الخير يسعد صباحك.
1: وكمان صباح الامتنان والشكر صديق الإذاعة أو صديقة الإذاعة منى خميس. وكمان رقم نهايته 382 في رأس من حما محمد خلف يسعد لي صباحك يا محمد. ورقم كمان نهايته 492
0: وأيضا علي العقدة من حلب صباح الخير صباحه لنهاية الرقم 090 صباح الخير. وصباح الحمد بالله معروف خليفة يسعد صباحك صباح الخير. صباح محمد بأريج المحبة من الفرات الغالي نهاية الرقم 741 محمود مصطفى سليمان أيضا صباح الخير.

0: صباحكم سوري لليوم.
1: اليوم الحلقة كانت إن شاء الله هيك نالت عجابكم. كل الشكر لكل الناس اللي انضمت. تحياتي لزميلتي سالي. برجع بقول صح طلعت على الهواء، بس أكيد مكانك بكل الهواء، بكل هواء يا سالي شعر. ما في وقت
0: وأحلى وردة لسالي شعر أكيد. وكنا معكم اليوم بصباحكم سوري آلاء مقصوصة وأحمد الشامي
1: بنغمات وألحان. وفئة الصبح كانت مميزة بأحلى موسيقى وأحلى أغاني على الدعسة. هشام حليمة.

ابو احمد بن حما اسامه الويسي. بعرف خلص وقت البرنامج ما عاد فينا ناخذ اكثر من هيك. شكرا لكل حدا بعث لنا رساله وما قدرنا نقرا تعليقه. وصلنا لختام

0: استمتعتنا ببقية نهار سعيد، وعلى كيفكم وذوقكم ومزاجكم إن شاء الله بيكون يومكم.
1: برجع بلتقي فيكم أنا بكرة إن شاء الله بالموعد المعتاد صبحية الخميس. ألا بشوفك إن شاء الله على خير.
0: وأنت بألف خير يا أحمد، إن شاء الله نهارك يكون سعيد.
1: على أي تقصير، نرجع ونشوفكم على خير. كفوا نهاركم على إذاعة دمشق، إلى اللقاء.
0: الله معكم، باي باي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تحياتي راب المحبة والشوق إلى لقياكم ومليئة بالنشاط والحيوية نبثها لكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم عبر أثير إذاعة دمشق ومنصتها الرقمية وقمر النايل سات. وهذا موعدكم لنطوف سوية على عدد من المحافظات السورية ونفتح نوافذها المشرعة على العديد من الفعاليات.

0: ومن نوافذ قلوبنا إلى أبواب أرواحكم ونفوسكم نقول يسعد صباحكم. ومن دمشق عز الشرق نبدأ مع الزميلة عبير فارس. يسعد صباحك عبير.
1: صباحك سعيد زميلة مية، والصباح الأجمل مستمعي إذاعة دمشق.
0: الله يسعد صباحك وصباح كل الحضور اللي متواجدين هلأ على أرض حديقة الأمويين.
1: أكيد زميلة سمية، اليوم نحن بين يعني بالطبيعة الجميلة، اليوم بين الورود والأشجار، يعني
0: طبعا هنيئا لك التواجد بهذا المكان الجميل. تنقلي لقلنا عبر الصوت صور فعاليات مهرجان القرية السورية المقام تحت رعاية محافظة دمشق، وتحكي لنا عن هالمهرجان اللي بيحتفي بجمال التراث السوري وتنوعه، وبيجمع بين الثقافة والفن والمذاق والمنتجات المحلية لدعم المجتمع وتعزيز الهوية. الهواء لك ولضيوفك الكرام، تفضلوا.
1: أكيد زميلة سمية، نحن على موعد مع حدث بيجمع التراث، الثقافة، الفنون، الحرف التقليدية والتسوق والترفيه. هي تجربة متكاملة بين المتعة والفائدة، رح تكون بمهرجان القرية السورية. المهرجان طبعا ما بيقتصر على الأسواق والأجنحة، بل أيضا بيضم فعاليات عروض تراثية فلكلورية، جمعيات أهلية وإنسانية تهدف لتمكين شرائح المجتمع وتحديدا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. للإضاءة رح ينضم معنا يعني منظم المهرجان الأستاذ كريم كعيدان، مسؤول التنسيق للمهرجان. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم، يا أهلا فيكم.
1: أستاذ كريم، يعني رح تخبر المستمعين اليوم عن الفكرة والهدف من مهرجان القرية السورية.
2: أكيد، مهرجان القرية السورية هو المهرجان الأول والأكبر على مستوى سوريا، حيكون عبارة عن مساحة 11 كيلومتر بحديقة الأمويين. عم نستقطب تقريبا، متوقعين أرقام 15 ألف زائر إلى 30 ألف زائر يوميا لمدة شهر تقريبا. حيكونوا بتجربة ممتعة بست محطات مختلفة. إذا بدي أذكر المحطات، طبعا المحطة الأولى حتكون هي مدرج الرومان اللي حنفتتحه مع الأوركسترا الوطنية السورية، وحيكون العديد من الفنانين موجودين معنا خلال هذا الشهر. حتى حيكون في مسرحيات أو عروض مخصصة للأطفال من شمس أكاديمي. فنحن كمان هي المحطة الأولى. المحطة الثانية حتكون البلازا، حيكون عندنا مكان البلازا عبارة عن كافيهات الناس تقعد فيها، تعمل تاخذ مشروبة وتتفرج على المونديال. المحطة الثانية واللي هي بتضم أكثر من 65 مطعم من أشهر المطاعم الموجودة في سوريا. المحطة الثالثة، بما أنه هدف المهرجان هو المتعة، فما نسينا متعة التسوق. أكثر من 172 نقطة بيع موجودة بالمعرض، تقريبا 30% أو 40% منهم هن لحرفيين سوريا، مع التعاون مع الاتحاد الحرفيين حيقدمونا من أفضل أعمالهم بهي المحطة. طبعا كمان الأستاذ عدنان حيعرفنا عليهم هلأ شوي تاني، وحيكون في الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة بهي المناطق.
1: أستاذ كريم، يعني نجاح أي مهرجان يقاس بحجم المشاركة والتنوع يلي بتقدم للجمهور، عدد الأجنحة، المشاركات، أهم القطاعات والفعاليات.
2: نعم، إذا فينا نكمل، نحن لسه في عنا محطة مساحات الأطفال، عنا تقريبا أكثر من 3 مساحات للأطفال. نحن الفكرة من المهرجان أنه نحن نستقطب جميع الأعمار من السنتين لحتى 50 سنة.
1: اليوم رح يتزامن المهرجان مع حدث رياضي عالمي أكيد بيحظى باهتمام جماهيري واسع، هو كأس العالم. اليوم كيف عم تستعدوا لكأس العالم خلال مهرجان القرية السورية؟
2: نحن مستعدين استعداد كامل. بمنطقة البلازا حيكون في شاشة كبيرة تقريبا بمساحة 28 متر لحتى نعرض عنا المباريات. وبدي نوه كمان على الملف التنموي بالقرية السورية، لأنه من أهم الملفات اللي عم نشتغل عليها. حيكون في معنا جمعيات إنسانية حتقدم مثل ورشات لأهالي اللي عندهم أطفال التوحد، وعنا كمان حيكون جناح لذوي الحاجات الخاصة.
1: عم يكون في تخصيص شاشات، مناطق تفاعلية لمتابعة المباراة، كيف كمان عم تتوقع اليوم انعكاس هذا التزامن مع المهرجان؟ يعني ممكن يكون في أعداد كبيرة من الناس رح تحضر كأس

0: العالم بحديقة الأمويين.
1: بالعكس نحن كثير سعيدين انه تضارب هذا المهرجان مع المونديال، لانه نحن المهرجان هو هدفه المتعاونة للتراث وحتى التنموي، فبالعكس فادنا وزاد المهرجان جمال صراحه.
0: بالتوفيق استاذ كريم مسؤول التنسيق والتنظيم بمهرجان القريه السوريه. شكرا.
1: شكرا كثير لكم.
0: رح ننتقل للاستاذه فاتنه زينو المسؤوله اللوجستيه اليوم. يسعد صباحك
2: استاذ. صباحك.
0: أستاذة فاتنة، اليوم مع الأعداد الكبيرة المتوقعة يلي رح تزور اليوم حديقة الأمويين مهرجان القرية السورية، كان في إجراءات أمنية تنظيمية متخذة لحماية الزوار، حماية المشاركين؟
2: طبعا هذا نحن حيكون من أول أولوياتنا وواجباتنا تجاه أي زائر لعنا على المهرجان. بالتعاون مع وزارة الدفاع المدني حيكون بالإضافة عندي سيارات إطفاء وسيارات إسعاف على البوابات، بالإضافة حيكون عندي فرق تدخل سريع، بالإضافة لتعاملنا مع شركة سيكوريتي خاصة حتوفر لي كل الأمان والحماية أثناء هاي الفعالية، مع وجود منظمين لكل فعالية. اليوم أنا عندي لكل فعالية عدد معين من المنظمين المختصين بتنظيم هاي الفعالية وتنظيم دخول الزوار وتنظيم الأعداد وضبط الأمان وتوفير الحماية لجميع الزوار المهرجان.
0: أستاذة فاتنة، يعني حضرتك كمسؤولة لوجستية تحكي على الخدمات المقدمة للمشاركين والزوار.
2: هلا نحن طبعا عم نحافظ على كواليتي وجودة عالية جدا، فأنا اليوم وقت اللي بده يجي لعندي أي مستثمر عم أقدم له نوع من أسواق بيع. مثلا أنا عندي اليوم كواليتي أكشاك خشبية بإنارة معينة، بيجي المستثمر مرتاح قابل للتعديل الستاند اليوم وقت اللي هو عم يتعاون معنا، بالإضافة إنه بس بيحط منتجه وبس قابل للعرض والبيع، بالإضافة للكواليتي العالية من ثلاث قرى ألعاب عندي حتى على المدرج الروماني. يعني إن شاء الله عم نحاول نوفر لأي مستثمر نحن عم يتم التعامل معه من عنا، عم نوفر له أعلى جودة ممكنة بتنسيق كامل مع مراعاة معايير جمالية ومعايير إنه نحن خدمات كاملة عم نوفر له إن شاء الله.
3: زميلة عبير بتسمحي لي كمان نسأل ضيفتك الكريمة، حسب معلوماتي المتواضعة في مساحة كمان لذوي الهمم؟
0: أكيد طبعا.
3: يا ريت كمان تحكي لنا شو التحدي.
0: رح نحكي عن ذوي الهمم. طبعا نحن اليوم كيف عم بتساعدوا ذوي الهمم بإظهار قدراتهم؟
3: طبعا لهم تحضيرات خاصة لأن لهم وضع خاص.
2: طبعا أنا اليوم عندي من ضمن أجنحة أنه أنا عندي مثلا اليوم 172 ستاند، فمن ضمن هاي الأجنحة عندي جناح كامل بيحوي أكثر من 72 ستاند، هو موجه بشكل لذوي الهمم والجمعيات والدعم الأسري. فأي حدا عم يكون عنده اليوم مشروع جديد أو عم يكون بداية جديدة لإله، فنحن عم نكون مساعدين لإله بأنه هو يبرز نفسه من خلال المهرجان، يبدأ بالبراند تبعه والتسويق للبراند تبعه من خلال المهرجان. عم نقدم نحن اليوم أكشاك مجانية لكل شيء جمعيات دعم أسري، عندي ذوي همم أو حتى عندي مع الجمعيات الاحتياجات الخاصة أو داون.
0: أستاذة فاتنة، نحكي عن أوقات الزيارة، الكرت مجاني أو رمزي؟
2: إن شاء الله نحن هنكون متواجدين من الساعة 5 مساء للساعة 12 ليلا باستقبال جميع زوارنا، بالإضافة أنه نحن الكرت على الأبواب حيكون مجاني إن شاء الله، عشان نقدر نحن ناخذ كل فئات المجتمع، نستقبل كل يوم، ما يكون في عنا عائق مادي قدام أي حدا أنه أنا حابب زور هاي الفعالية لأنه هي حق الجميع. نحن اليوم ضمن حديقة عامة نحن مهرجاننا، فنحن منحافظ ومنراعي هذا الشيء أنه نحن يكون عنا فئة المستقطبة جميعها بتقدر أنه تدخل وتشاركنا هذه الفعالية.
0: مدة المهرجان
2: حنكون مدة المهرجان حتكون من 15 الشهر السادس إلى 10 الشهر السابع.
0: شكرا للأستاذة فاتنة زينو المسؤولة اللوجستية بمهرجان القرية السورية. أيضا رح كمان من أجمل ما يميز هذه الفعاليات المجتمعية عندما يفتح المجال للمبادرات الإنسانية لتكون جزء من المشهد الثقافي والاقتصادي. طبعا رح يكون معنا أيضا الأستاذ عدنان تنبكشي رئيس مجلس جمعية العادات الأصيلة. يسعد صباحك.
4: صباح الخير. صباحكم ورد. وتنور صباحكم ورد. ليكو الورد قدام.

0: الوالدة جوري والياسمين إن شاء الله. صباح الخير
1: أستاذ عدنان. يعني حضرتك رئيس مجلس جمعية العادات الأصيلة، هالجمعية الراقية المهمة، نحكي عن أهمية المشاركة بالنسبة لإدارة المهرجان، وأيضا نحكي عن طبيعة المشاركة.

0: والشجر ما شاء الله يعني غابة، فينا نقول عنه هذا المكان الراقي غابة، في طاقة حلوة طاقة إيجابية بتعطينا دافع على أنه المشاركة، وإن شاء الله البشر هلأ للعموم يعني كل فئات الشباب والصبايا والكبار والصغار كله إن شاء الله حنكون باستقبالهم بما يخص جمعيتنا. نحن من أهداف جمعيتنا الحفاظ على الحرف اليدوي التراثية بالتعاون مع الجهات المعنية اللي هو الاتحاد العام للحرفيين، جمعية غير ربحية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كمان بنحافظ على الفلكلور السوري. إن شاء الله نحن كمشاركة لنا في عنا حصة كبيرة بما يخص الفلكلور السوري الشعبي، من موضوع الحكواتي للزي الشعبي لموضوع العراضة الشامية، موضوع رقصة السيف والترس، وأيضا موضوع التعاون لفريق ذوي الهمم اللي احنا كثير احنا من أهدافنا بنعطيهم الدروس بما يخص الحرف اليدوية التقليدية وكيف بينطلقوا لسوق العمل. كثير حلو أنه اليوم يعرض هذا الشخص ذوي الهمم أنه يعرض منتجه مع أهله بيكونوا موجودين متواجدين معنا، وبيعرض التحفة اللي هو سواها بإيديه وبيبيعها وبيصير بيجي وارد اقتصادي. الهدف ماله مادي بس الهدف معنوي أكثر ما أنه يكون مادي. هون عم يتضاربوا الهدفين مع بعض، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة بيعرض منتج له بيصير هو عنصر فعال بالمجتمع كثير رح ينبسط. أنا بتشكر القائمين على هذا المهرجان، وأنا سمعت في المهرجان الأول هذا مبشر على أنه يكون الثاني والثالث والرابع والشعب السوري بالبال. وأهم في الموضوع كمان مشاركة الحرفيين، الحرف السوري مبدع وين ما راح ما بالك ببلده.
1: بكل تأكيد
0: احنا بالمعارض الخاصة بناخذ احنا الجوائز المتقدمة، المراكز الأولى على طول بياخذوها الحرفيين السوريين، ما بالك بعقر دارون هون هي المكان اللي عم يحتضن الحرفيين. الحرفي له وجود كثير قوي، عم يحط التحفة الفنية البديعة تبعه بأسعار بتكون رمزية وتحفة بيشرح عنها هو، يعني هو صنع الحرفة وهو بيساويها بيكون نسيج يعني خاصة من المحافظات كلها. يعني هذا كتير شيء حلو انه من كل المحافظات يجون هدول الحرفيين وحتى الزوار، انا بأيد انه حضورهم ملتقى كتير حلو وانا يعني متفائل دان بالنجاح.
2: أستاذ عدنان يعني ما الرسالة اللي حبيتوا توصلوها اليوم لزوار المهرجان وتحديدا الشباب بشكل خاص فيما يتعلق بالتراث السوري؟
0: سوريا بالبقلة، الشعب السوري عريق، الحرفي السوري مبدع فنان. الرسالة أنه تعالوا شوفوا هالمنتجات الحرفية، تعالوا شوفوا الطبيعة الخلابة، تعالوا شوفوا هالإنجازات العفوية المدروسة بطريقة يعني فطرية. الحرفي اليوم عم يدرس حرفته متوارثة وبيعلمها للغير، الأفق مفتوحة اليوم، تعالوا اسألوا هي التحفة شلون صارت، تعالوا شوفوا الإبداعات السورية. وحتى ما شاء الله إذا عند دمشق مو بس السوريين متابعينا، إحنا إخواننا بالأردن وبلبنان اللي عم يسمعونا صار كثير الأمور مسهلة على أنه يزورونا، ومتبارك بكل أطياف المجتمع السوري وغير السوري.
2: طبعاً عدنان اليوم المهرجان مهرجان القرية السورية هو مساحة عم تعكس روح المجتمع السوري وغناه من التراث والثقافة. طبعاً رح نتشكرك على هالإضاءة اليوم على مهرجان القرية السورية، ونتمنى من الجميع يزوروا المهرجان ويستمتعوا بها الطبيعة الجميلة وبها الفعاليات والأنشطة اللي بتناسب كل أفراد الأسرة.
0: نعم هو التوقيت حلو، يعني صيف لطيف، شجر ورد تحف ناس. إدارة المهرجان ما شاء الله يعني بيزرعوا التفاؤل من أول ما تكوني أنت عم تقابليهم.
1: طبعا زميلي عبير ونحن بدورنا كمان بدنا نتشكر ضيفك الكريم الأستاذ عدنان تنبكجي رئيس جمعية العادات الأصيلة، وبدنا نأكد أنه المهرجان مو بس مجرد فسحة بل هو مساحة لتجمع بتجمع بين المتعة ودعم المنتج المحلي وتمكين الأسر المنتجة. وطبعا المهرجان وسيلة فعالة بتسمح للناس بالانغماس في أشكال مختلفة من الفن والثقافة والتقاليد، وهي مناسبة حيوية بتعكس تنوع وثراء التراث السوري. شكرا كتير لك زميلي عبير، وبدنا نتمنى له المهرجان النجاح والتوفيق، ومثل ما قال ضيفك الكريم الشعب السوري بيلبق له سوريا بيلبق للفرح والثقافة والفن نظرا لعراقتها وأصالتها عبر العصور وما على مدى التاريخ. شكرا لك زميلي
2: زميلة سومية، وطبعا نشكر ضيوفنا يلي كانوا معنا اليوم عم بيدووا على مهرجان القرية السورية. شكرا
1: يعطيكي ألف عافية. وطبعا بيضل المهرجان ملتقى ثقافي واقتصادي واجتماعي متكامل وبيعنى بكافة شرائح المجتمع العمرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. يعطيك

0: عافية، بنتمنى لكم كل التوفيق. طبعا بدنا ننتقل معكم مستمعينا من دمشق عز الشرق لطرطوس المدينة الساحلية مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
1: نعم صباح النور زميلي إليك ولكل المستمعين.
0: يعطيك ألف عافية. شو بدك تحكي لنا عن مشاهدات نوافذ طرطوس الجميلة؟
1: نعم طبعا النوافذ هي متعددة. سنبدأ من النافذة الأولى حيث افتتحت صالة طرطوس الرياضية بحلتها الجديدة بعد استكمال أعمال التأهيل والتطوير التي نفذت ضمن خطة وزارة الرياضة والشباب لتطوير البنية التحتية الرياضية ورفع جاهزية المنشآت الرياضية في محافظة طرطوس. تضمن الحفل عروضا رياضية متنوعة شارك فيها لاعبون من مختلف الفئات العمرية، شملت الجمباز الفني والإيقاعي وعروض الجمباز للجميع، إضافة إلى استعراضات في رياضة الكاراتيه. عكست مستوى الإعداد الرياضي والمواهب المحلية في المحافظة. يأتي افتتاح الصالة في إطار جهود وزارة الرياضة والشباب لتحديث وتأهيل المنشآت الرياضية بما يساهم في توفير بيئة مناسبة للرياضيين واستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.
0: نعم ننتقل مباشرة إلى نافذة الآثار زميل سابح.
1: نعم حيث تفقد وفد من دائرة آثار طرطوس برئاسة مدير الدائرة عبد الحي المحمد قلعة المرقب ومدينة بانياس بهدف تعزيز الجاهزية السياحية للمواقع الأثرية في المحافظة. كما وضع الوفد خطة عمل متكاملة لإزالة الأعشاب الضارة من أرجاء القلعة وحدد المناطق الآمنة المسموح بزيارتها والخطرة تمهيدا لاعتماد مسارات سياحية تضمن سلامة الزوار. أنهى الوفد جولته الميدانية في مدينة بانياس بجرد العقارات المسجلة باسم دائرة الآثار وباشر إعداد دراسة أولية لتنظيف المدرج الأثري.
0: أيضا النافذة الزراعية.
1: نعم في النافذة الزراعية طبعا كان هناك جولة ميدانية حيث اطلع مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد أحمد خلال هذه الجولة على آلية استلام محصول القمح في مركز العنابية المعتمد، وذلك بالتوازي مع متابعة الإجراءات المتعلقة بمنح شهادة المنشأ للمزارعين في وحدة إرشاد كارتو في ريف المحافظة. خلال الجولة أيضا استمع الدكتور أحمد إلى ملاحظات عدد من المزارعين في المراكز حول آلية على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسويق القمح، مؤكدا أهمية تذليل الصعوبات بما يساهم في تسهيل الإجراءات ومشيدا بالجهود المبذولة لتسهيل عملية الاستلام.
0: جميل.
1: بخصوص يعني النافذة الأخرى،
0: النافذة الحراجية.
1: نعم هذه النافذة تابعت دائرة الحراج في الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة تنفيذ خطتها في تعزيل وشق الطرق الحراجية ضمن مناطق المحافظة، حيث قامت شعبة حراج صافيطة بتعزيل طرق حراجية في محمية سرستان. كما تم الانتهاء من شق طريق حراجي ضمن قرية بلوسين بريف صافيطة، وأيضا قامت شعبة حراج القدموس بتعزيل طرق بيت دجاج وشق طريق عين قضيب، وذلك في إطار حماية المواقع الحراجية من خطر الحرائق وتأمين دخول الآليات وفرق الإطفاء في حال حدوث الحرائق.
0: طبعا وهي النافذة كتير مهمة والتوعية كتير ضروري يعني نأكد عليها، وخصوصا نحن هلأ بلشت درجات الحرارة تشتد زميل سابح. نختم مع النافذة الصحية لو سمحت.
1: نعم بالنسبة للزاوية الصحية، نظمت مديرية صحة طرطوس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دورة تدريبية متخصصة حول الدليل الوطني المحدث لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد الشديد. استهدفت الأطباء الاختصاصيين والمقيمين والكوادر التمريضية العاملة

0: في تدبير هذه الحالات ضمن المشافي بهدف تعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم العملية، كما تضمن التدريب أيضا التعريف بسوء التغذية وأنواعه والمؤشرات المعتمدة في تصنيفه.
1: طبعا يعني هذا التدريب كتير مهم، بيضمن الاستجابة الفعالة لأنقاذ حياة الأطفال والأمهات، وبيوحد البروتوكولات العلاجية، وبيلزم بمعايير التشخيص العالمية لضمان جودة الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية. بدنا نتشكرك زميل سابح إبراهيم، كنت معنا من محافظة طرطوس، يعطيك ألف عافية.
0: نعم، الصباح الخير لكم ولكل المستمعين.
1: أهل طرطوس الكرام، يعطيك العافية، شكرا لك. ومن طرطوس الساحلية إلى حمص العادية، بدنا نقول يسعد صباحك زميل علاء سليمان.
2: يسعد صباحك زميلة سمية، وصباح سادة المتابعين الكرام.
1: إن شاء الله صباحك وصباح أهل حمص الكرام مليء بالخير والنشاط والحيوية يا رب. شو بدك تحكي لنا عن إطلالات نوافذ حمص؟ تفضل.
2: نعم، في الإطلالة الأولى والنافذة الأولى في مديرية زراعة حمص، حيث بحثت المديرية المذكورة مع فريق التنمية في منظمة الأخ خان آليات التعاون المشترك وسبل تنسيق الجهود ضمن مشروع الطريق إلى التعافي الموجه لدعم مزارعي التفاح وتمكينهم اقتصاديا.
1: نعم.
2: هناك تصريح للسيد الدكتور المهندس خالد طويلة مدير زراعة حمص، يؤكد فيه أن الاجتماع تركز على تحديد الاحتياجات الأولية للمناطق الأشد تضررا والأكثر إنتاجا للمحصول في ريف المحافظة، وعنى بذلك مناطق الشين وفاحل وتلدو والقبو، وبيّن أن النقاشات تركزت حول تأمين المتطلبات اللوجستية والفنية الحيوية للمزارعين، ولا سيما تطوير وحدات التبريد ومراكز التخزين اللازمة للحفاظ على جودة المحصول لأطول فترة ممكن.
1: جميل، مباشرة منروح معك لنافذة النقل.
2: من 2500 قديمة إلى 1500 قديمة لطلاب الشهادات في مؤسسة أو شركة النقل الداخلي في مدينة حمص، حيث أعلنت الشركة في المدينة تخفيض تعريف الركوب لطلاب الشهادات العامة على جميع خطوط النقل الداخلي ضمن المدينة خلال فترة الامتحانات.
1: جميل،
2: في خطوة
1: وإن شاء الله بتطبق هاي الخطوة بكل محافظات القطر. طبعا هي بتهمنا كلياتنا، بتهم أكيد طلابنا الأعزاء.
2: نعم تماما. على كل في التربية أيضا نازلنا في السياق وموضوع التربية والطلاب، حيث تواصل مديرية التربية في حمص تجهيز مراكز تصحيح أوراق الامتحانات للشهادات العامة لهذه الدورة 2026. تواصل المديرية التجهيز حقيقة في مختلف المراكز على التزويد بالمستلزمات بما يضمن الجاهزية والسير العمل بدقة وانتظام. تفقدت الدكتورة ملك السباعي مديرية التربية في حمص برفقة معاونها مدير التربية التعليم الثانوي مروان زاري جاهزية المراكز والاستعدادات لاستقبال عمليات التصحيح، مع التأكيد على توفير بيئة عمل منظمة تسهم في إنجاز المهام بكفاءة وشفافية.
1: نعم، ماذا عن إطلالة مشفى الرستان؟
2: نعم، نتوجه شمالا إلى الرستان، حيث زار السفير الإيطالي في سوريا السيد ستيفانو رافانيان برفقة وفد من منظمة إمرجنسي الإيطالية وممثلين عن وزارتي الخارجية والصحة مشفى الرسم الوطني، للاطلاع على واقعه الميداني وخطط إعادة تأهيله في إطار التعاون السوري الإيطالي لدعم القطاع الصحي. شملت الزيارة جولة في أقسام المشفى والمباني المستهدفة بأعمال التأهيل للوقوف على الاحتياجات الفنية وأولويات العمل.
1: نعم.
2: إلى جانب مناقشة مراحل تنفيذ المشروع والخدمات الطبية التي سيوفرها المشفى بعد استكمال أعمال الترميم والتجهيز. متوقع نهاية الترميم نهاية العام القادم 2017
1: إن شاء الله. بدنا نختم مع نافذة على موسم المشمش.
2: نعم. حقيقة هلا بلشت الناس يعني تعرفي المربى المشمش ومعقول
1: وأمر الدين. نعم،
2: على كل أن منطقة حمص مشهورة بزراعة المشمش في الريف الغربي في حمص منطقة القصير. عدد الأشجار في منطقة القصير تقدر بحوالي مليون شجرة، وتتراوح التقديرات الأولية لهذا العام من الإنتاج ما بين 25 إلى 30 ألف طن، يعني موسم حقيقة مبشر زميلة سمية
1: إن شاء الله. طبعا
2: تعرضت

0: الحرارة ربما ناجمة عن الصقيع وموجات البرد التي حدثت فترة الإزهار والعقد.
1: نعم طبعا، وموسم المشمش بحمص بيمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي وموروث اجتماعي عريق، وحمص هي من المحافظات الرائدة بإنتاج المشمش، وطبعا بتبرز أهمية الموسم لكونه مصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين وعامل محرك للصناعة الغذائية، فضلا عن رمزيته الثقافية والغذائية.
0: نعم.
1: واسمح لي كمان نضيف معلومة على السريع، أشهر أنواع المشمش بحمص بتقلنا أنت ولا أنا بقول زميل علاء؟
0: والله تفضلي.
1: البسبوسي والكلابي والصنف المبكر والتدمري والذهبي.
0: نعم، هي أنواع متعددة حقيقة، يعني يلحظها المستهلك في أسواق مدينة حمص، لكن ربما التسميات تختلف يعني أو غير أكيد. معروفة بشكل كبير.
1: نعم، إن شاء الله دائما المواسم وفيرة والخير دائما إن شاء الله بيعم على بلادنا بكافة أرجاءه، من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه. بدنا نتشكرك زميل علاء سليمان، كنت معنا من حمص العادية، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا إلى اللقاء.
1: شكرا لحضرتك. ومن حمص العادية إلى العروس الفراتية، محافظة دير الزور، مع الزميل مالك الجاسم. الله يسعد صباحك زميل مالك.
2: يسعد صباحك زميلة سمية.
1: يعطيك العافية، وبدنا نصبح على أهالي دير الزور الكرام. ونبدأ معك من آخر مستجدات والأنباء عن فيضان الفرات وما تداعيات ارتفاع منسوبه بالجزيرة بدير الزور تحديدا، تفضل.
2: طبعا زميلة سمية مجددا تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام. طبعا كما تحدثنا في وقت سابق، بدأ منسوب نهر الفرات بالانخفاض بعد اغلاق المفيض الثالث، ما ادى طبعا الى انخفاض ايضا تدفق المياه باتجاه النهر. طبعا هذا الامر تلاه خطوات حقيقة من قبل الجهات المعنية في محافظة الزور من خلال تقييم الأضرار في القطاعات الخدمية. طبعا نتحدث عن جولات ميدانية مكثفة كانت لتقييم أضرار ارتفاع منسوب نهر الفرات وفيضان النهر في مناطق الجزيرة على الطرف الثاني لنهر الفرات. طبعا الجولة ضمت عضو المكتب التنفيذي إضافة أيضا إلى عدد من مديري الدوائر، وشملت زيارة محطات مياه الشرب المتوقفة. طبعا حول هذا الموضوع، من محطات مياه الشرب المتوقفة كان هناك توقف 85 محطة. طبعا ليس توقف، هناك تدخل مباشر من قبل مؤسسة المياه لفك أجزاء من هذه المحطات للحفاظ عليها ريثما يتم انخفاض منسوب النهر ويتم تركيبها من جديد. بالفعل يعني 85 محطة اليوم، تم إعادة حوالي 50 محطة للخدمة بعد انخفاض منسوب النهر. طبعا حول الجولات التي كنت أتحدث عنها، الجولات شملت محطات المياه المتوقفة عن العمل وعدد من الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه، إضافة أيضا إلى موقع الكستان الرملية على طريق أبو خشب الكسرة. طبعا هذا الأمر على الجهة الغربية للمحافظة بريف دير الزور الغربي. طبعا من خلال هذه الجولات أيضا تم عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات في المناطق المتضررة لتقييم الأضرار والاطلاع على نتائج أعمال يعني فرق الاستجابة والتي أدهمت في الحد من الأضرار والتي طالت الأراضي الزراعية ومحطات المياه ومنازل المدنيين.
1: نعم، وأيضا لتوزيع المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة زميل مالك.
2: أكيد، هذه فقرة أخرى سأتحدث
1: نعم
2: عنها مطولا. طبعا الجولات يعني تحدثت عن ريف دير الزور الغربي في منطقة أبو خشب الكسرة. ايضا كان هناك خط البصيره من جهه بلده مراق وصولا الى الشحيل. ايضا كان هناك في ريف البوكمال في منطقه الجزيره، واضافه ايضا الى جوله مماثله في بلده سعلو وصولا الى قريه تيكشنا على الجهه الشرقيه للمحافظه، اي في جميع المناطق التي يعني تضررت نتيجه ارتفاع منسوب النهر. طبعا بالنسبه للحديث بالنسبه لما اسلفت اذكر به حول توزيع المساعدات، طبعا كان هناك دور كبير مديرية التجارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور من خلال التدخلات المباشرة. وكنت تحدثت في وقت سابق إذا تذكرين عن وصول قوافل من المساعدات في محافظة دير الزور من المحافظات السورية باتجاه مدينة دير الزور

0: توزيعها على الأهالي المتضررين.
1: نعم، وقد أفردنا مساحة كافية في الحلقات السابقة عن هذا الموضوع.
0: أكيد أكيد. نعم. طبعا كان هناك توزيع مساعدات إنسانية للأسر المتضررة من نهر من ارتفاع منسوب نهر الفرات في ريف البوكمال. يعني هذا الأمر تم قبل جمعية واحد الإحسان في محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. التوزيع شمل مساعدات على الأهالي المتضررة في منطقتي السيال الشرقي والسيال الغربي بريف البوكمال. شمل التوزيع مساعدات غذائية لتسمية عائلة، إضافة أيضا إلى مساعدات صحية ل 170 عائلة، إضافة أيضا إلى توزيع ألبسة للأطفال. أيضا كان هناك توزيع مماثل في بلدة الشيعية والغبرة أيضا بريف بوكمال، استفاد منها أكثر من 250 عائلة. طبعا القوافل المستمرة حتى اليوم بالوصول إلى مدينة دير الزور للتدخل. عن هذه القوافل كان هناك خلال الساعات الماضية وصول مساعدات إغاثية إلى دير الزور مقدمة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حمص. أيضا وصلت قافلات أخرى بعنوان دير الزور هن من حماة دعما للمتضررين من فيضان نهر الفرات. وهذه بالفعل يعني تحت الوقوف تحدث عن إفراد مساحة مطولة للحديث عن هذا الأمر، وهو يعبر عن التكاتف والتعاون.
1: طبعا مشكورة كل الجهود المبذولة لتقديم هذه المساعدات، وهذا الأمر ليس بجديد على أهالي سوريا المتحابين فيما بينهم. طبعا وهي المساعدات بتمثل شريان حياة حيوي للآلاف، وبتنقذ الأرواح وبتأمن المأوى وبتمنع تفشي الأوبئة وبتعيد الاستقرار للمجتمعات النازحة وبتوفر الاحتياجات الأساسية والفورية. طبعا بدنا نتشكرك زميل مالك الجاسم، كنت معنا من عروس الفرات محافظة دير الزور، يعطيك ألف عافية. وإن شاء الله دائما القادم أجمل بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يكون القادم أجمل.
1: أشكرك، يعطيك العافية. ومن العروس الفراتية إلى العروس الساحلية مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي، الله يسعد صباحك.
2: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولكل فريق العمل أيضا.
1: إن شاء الله صباحكم أمل وصحة وتفاؤل لإلك ولكل أهالي اللاذقية الكرام. بنبدأ معك
2: أبدا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. بدنا نبدأ معك بنافذة البريد، تفضل.
2: نعم، حقيقة نحن هنا في اللاذقية سنبدأ من الشغل الشاغل لكل الناس حاليا في البلاد، وهو امتحان الشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة، حيث توجه قائد الأمن الداخلي إلى الطلبة بأصدق التمنيات بالتوفيق والنجاح، وأكد أن وحدات قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تؤدي واجبها في توفير الأجواء الآمنة والمناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة، ودعا إلى التعاون والالتزام الكامل بالتعليمات التنظيمية في محيط المراكز الامتحانية بما يسهم في ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة. طبعا من الشق الامتحاني سننتقل إلى جامعة اللاذقية، وبرعاية رئيس جامعة اللاذقية وعميد كلية الحقوق وبالتعاون مع الهيئة الطلابية، نظمت كلية الحقوق فعاليات أسبوع التوعية المرورية الذي أقامته فرع المرور في محافظة اللاذقية ضمن جلسة حوارية بعنوان التزامك أمانك. طبعا هذه ناحية مهمة خاصة من باب توعية الطلبة إلى أهمية التقيد بكل الإجراءات والتعليمات التي تصدر عن قيادة الأمن الداخلي بما يوفر الأمن والأمان لهم في تنقلاتهم. ومن الشق التعليمي إلى سنتحدث ونفتح نافذة البيئة في إطار الحرص على سلامة البيئة وحماية الغطاء النباتي، أطلقت دائرة الحراش في اللاذقية حملة توعوية للنظافة الميدانية في غابات الفرنلوك. أنت تعلمين يا سمية أن هذه الغابات ربما هي من الأجمل، ولا نبالغ إن قلنا في العالم. تخترق ضمن هذه الغابات عشرات الروافد ونهر رئيسي أيضا، يعني يجعل السياحة إلى هذه المنطقة هي أمر هام جدا، ولكن في نفس الوقت يجب الاهتمام بالنظافة، خاصة أن المخلفات كانت قد تسببت سابقا بالحرائق، بعدة حرائق في هذه المنطقة طبعا. وتم التأكيد على دور المجتمع المحلي كشريك أساسي في صون الثروة الحراجية والحفاظ عليها. وأيضا استمرت حملة النظافة إلى منطقة القرداحة بإشراف إدارة المنطقة بهدف تحسين

0: الواقع البيئي والخدمي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. الخبر الأخير له علاقة بالتوظيف، حيث أجرت المؤسسة السورية للبريد بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية اختبارات القبول للمتقدمين لشغل وظائف شاغرة في مديرية بريد محافظة اللاذقية. طبعا تم الامتحان في جامعة اللاذقية بمشاركة 475 متقدما. تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى إجراء الاختبارات المركزية داخل كل محافظة، بما يسهم من تخفيف أعباء التنقل والسفر على المتقدمين وتوفير أجواء امتحانية تتسم بالراحة والشفافية وتكافؤ الفرص للجميع.
1: طبعا مباركة، كل الجهود المبذولة لتأمين حياة أفضل والارتقاء بمستوى معيشة أرقى في سوريتنا الحبيبة. وبدي أختم من حيث حضرتك بدأت، ونشكر الجهود المبذولة من قوى الأمن الداخلي لتوفير بيئة آمنة وهادئة بتضمن سير العملية الامتحانية بنزاهة وشفافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب التوفيق لأبنائنا الطلبة، وأن تتكلل جهودهم جهودهم بالنجاح والتفوق. يعطيك ألف عافية زميل علي،
0: كنت معنا من عروس الساحل.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا لحضرتك. طبعا مستمعينا، بهيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من نوافذ لهالأسبوع، ولكن نوافذنا ستبقى مشرعة لرصد كل الفعاليات والأنشطة المقامة في المحافظات. وكما التقينا على المحبة بالمحبة، نودعكم على الأمل اللقاء في الأسبوع القادم يوم الأربعاء إن أذن الباري وشاء. كنت معكم بكل التقدير والمودة في الإعداد والتقديم سمية بلط. السيمفونية الإخراجية عزفت على أوتار محبتكم بأنامل هشام حليمة. نشكر لكم طيب المتابعة، وندعو الله أن يحفظكم ويرعاكم بعينه التي لا تنام. حماكم الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. تشكيل لجنة محامين تطوعية للدفاع عن حقوق ضحايا حي التضامن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد أن الإجراءات في الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية هي لحماية الحقوق. طريق دمشق السويداء يستعيد نشاطه مع عبور المئات من أهل المحافظة باتجاه العاصمة. انطلاق القافلة السابعة من مدينة القامشلي باتجاه عفرين. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز في ريف القنيطرة. وفي خبرنا الأخير، معرض بيلدكس يطلق فعاليته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله، والبداية بأبرز العناوين. أهلي حلب يتفوق على حمص الفداء والنوعير، يهزم الكرامة في دوري الستة الكبار بكرة السلة. النوعير يصعد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على شرطة حلب. بنفيكا يعلن موافقة مورينو على تدريب ريال مدريد. وعودة موفقة لسيرينا ويليامز بعد 4 سنوات من الغياب. حسم أهلي حلب مباراة القمة بفوزه على ضيفه حمص الفداء ب 78 نقطة مقابل 75 ضمن منافسات الستة الكبار من دوري كرة السلة للرجال في اللقاء الذي أقيم في صالة الشهبائي بحلب. وفي المباراة الثانية من الدور ذاته على صالة ناصر حلواني بحماة، فاز النوعير على الكرامة ب 89 نقطة مقابل 76 بعد أن أنهى النصف الأول متأخرا ب 47 نقطة مقابل 42، ليعود بقوة في الربع الرابع ويحسم اللقاء بفارق 13 نقطة. وتقام اليوم مباراة تجمع الوحدة المتصدر مع الشبيبة في صالة الفيحاء بدمشق. صعد النوعير إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على شرطة حلب بهدفين دون رد سجلهما رامي صالح في المباراة التي أقيمت على ملعب إدلب البلدي. بهذا الفوز حصد النوعير 10 نقاط في التجمع النهائي لحساب المجموعة الأولى، وجاء خطاب ثانيا ب8 نقاط ثم النضال ب7 نقاط، فيما اكتفى شرطة حلب والجهاد بنقطة واحدة لكل منهما. وفي المجموعة الثانية يتنافس الهلال ودوما على بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة، حيث يكتفي الهلال أو يكفي الهلال التعادل لضمان التأهل، بينما يحتاج دوما إلى الفوز. ويلتقي الفريقان غدا الخميس على ملعب حماة الصناعي. في مباراته الودية الأخيرة قبل المونديال، وصل المنتخب السعودي تقديم مؤشرات فنية إيجابية تحت قيادة مدربه اليوناني دونيس، بعدما خرج بتعادل سلبي أمام نظيره السنغالي أمس بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم. خسر المنتخب العراقي

بهدفين دون رد أمام نظيره الفنزويلي في ختام استعداداته للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ مشاركته الوحيدة قبل 40 عاما. ويستهل العراق مشواره في المجموعة التاسعة بكأس العالم بمواجهة النرويج يوم 17 من حزيران قبل أن يواجه فرنسا ثم السنغال. بدوره المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ميسي أظهر قوته الهائلة بفوزه الساحق بثلاثة أهداف دون رد على أيسلندا في مباراته الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم. ولم يكن الفوز مجرد انتصار سهل، بل كان تأكيدا على استقرار الهيكل التنظيمي وقوة التشكيلة التي يمتلكها المدرب ليونيل سكالوني. قال نادي بنفيكا البرتغالي إن نادي ريال مدريد الإسباني أعرب رسميا عن رغبته في التعاقد مع المدرب جوزيه مورينو مقابل 15 مليون يورو، وقد وافق المدرب على ذلك. وقال بنفيكا بعد شكر مورينو إن النادي توصل لاتفاق مع المدرب ماركو سيلفا لتوقيع عقد عمل لمدة موسمين قابل للتمديد حتى موسم 2028-2029. ويغادر سبيشال وان النادي اللاشبوني بعد 45 مباراة رسمية حقق خلالها 27 فوزا و10 تعادلات و8 هزائم. ويواجه المدرب البرتغالي الآن تحديا صعبا يتمثل في إعادة بناء فريق أنهى موسما خاليا من الألقاب. بدوره نادي ريال مدريد أعلن عن توصله إلى اتفاق مع ألفارو أربوا بإنهاء فترة عمله كمدرب للفريق الأول. وذكر النادي الملكي في بيان له يعرب ريال مدريد عن امتنانه العميق لألفارو الذي أظهر طوال مسيرته في النادي منذ انضمامه لأكاديمية الشباب ولاء والتزاما واحترافية عالية، إنه يجسد قيم نادينا. وأضاف يتمنى ريال مدريد الذي سيظل دائما بيته لألفارو وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم. وحل أربلوا مدافع ريال مدريد السابق الذي تولى تدريب فريق الناشئين والفريق الرديف للنادي محل مواطنه الإسباني تشابي ألونسو في كانون الثاني الماضي، وقاد بطل أوروبا 15 مرة لإنهاء الدوري في المركز الثاني. ورحل ألونسو عقب الخسارة أمام برشلونة في كأس السوبر الإسبانية، لكن أربلوا عانى من السيطرة على غرفة ملابس منقسمة بالتزامن مع تراجع نتائج النادي. الختام من أخبار التنس، حيث حققت الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز عودة موفقة إلى ملاعب كرة المضرب بعد 4 أعوام على اعتزالها بخروجها منتصرة من مباراة في زوج السيدات في دورة كوينز العشبية. وبصحبة الكندية الشابة فيكتوريا موبكو البالغة 19 عاما خرجت سيرينا منتصرة بعمر 44 على النيوزيلندية نيكول ميليشار والأمريكية إيرين روتليف بواقع 6-7 و6-2. وتعود المشاركة الأخيرة لسيرينا إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول من العام 2022، حيث خرجت من الدور الثالث لينتهي مسعاها لإحراز لقبها الكبير 24. وستتاح للأمريكية فرصة أخرى لاستعادة وتيرة المباراة قبل مشاركتها المحتملة في بطولة ويمبلدون التي توجت بلقبها 7 مرات في الفرد و6 مرات في الزوجي من خلال المشاركة في منافسات زوج السيدات في دورة برلين، ومع احتمال خوضها أيضا دورة باد هومبرغ الألمانية أو إستبورن الإنجليزية أو الاثنين معا. من إذاعة دمشق قدمنا لكم النشرة الرياضية بأمان الله.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: صباح الخير من إذاعة دمشق. متابعينا الكرام، وهلأ بختام الفترة الصباحية لليوم الأربعاء 10 من حزيران 2026، الموافق ل 24 من ذي الحجة 1447 هجرية. رح نخبركم متابعينا شو هي البرامج والوقائع يلي رح تبث وتعرض على شاشة وإذاعة دمشق لليوم. بعد هذا العرض مباشرة وفي تمام 12 تتابعون برنامج أخبار لايت، في 12:05 تستمعون لبرنامج نقاط ساخنة من العالم، في 12:20 برنامج في الميزان يتخلله أذان الظهر في 12:35. في 1:30 تستمعون للدراما من خلال تمثيلية القلعة، وفي 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية، في 2:45 برنامج أسرار الجمال، في 3:30 برنامج المستشار، في 4:19 أذان العصر، في 4:30 برنامج مشوار إذاعي، في 25 برنامج خرافة أم حقيقة. الساعة 5:55 برنامج

جرصيدك بإيدك في تمام السادسة، مسلسل مشوار الحياة. في السابعة والربع يأتيكم موجز لآخر الأخبار السياسية. في السابعة والنصف برنامج حوار اقتصادي. في الثامنة والربع أيضا موجز لأخبار. في الثامنة والنصف برنامج بانوراما الصحف. في تمام التاسعة مساء برنامج من هدي الحبيب. في التاسعة وواحد وعشرين دقيقة أذان العشاء. في التاسعة وخمسة وعشرين دقيقة إعادة لخاطرة. في العاشرة والربع الحصاد الإخباري. وفي الحادية عشر وعشر دقائق إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا. في الثانية عشرة إلا ربع برنامج ركائز. وفي الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل برنامج الحقيبة الرياضية. في تمام الواحدة بعد منتصف الليل برنامج يا سادة يا كرام. في الواحدة والنصف إعادة لتمثيلية القلعة. وفي الثانية والنصف مسلسل حكايات الجارية دواهي. في الثالثة واثنين وأربعين دقيقة أذان الفجر. في الثالثة وستة وخمسين دقيقة غناء. وفي الرابعة والربع إعادة لبرنامج بصائر. في الرابعة واثنين وخمسين دقيقة برنامج صحابة رسول الله. في تمام الخامسة الختام ومعاودة الإرسال من جديد.

متابعينا الكرام، لكم تحيات فريق العمل الصباحي لهذا اليوم. في التقديم أحمد الشامي وألاء مقصوصة وسمية بلطة، بثينة العلي وزين خضور، وكان معكم في الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيد، وفي الإخراج لما يوسف وهشام حليمة. دائما نتمنى أن تجدوا المتعة والفائدة بمتابعة البرامج والوقائع على أثير إذاعة دمشق. تبقوا دائما بخير، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يا مرحبا، يسعد أوقاتكم وحلقة جديدة من أخبار لايت لليوم الأربعاء. يا أهلا وسهلا. متابعي إذاعة دمشق على منصات أكيد وعلى السوشيال ميديا وعبر الإذاعة وحتى على التليجرام البث المباشر، بلكون يا مرحبا فيكم بأخبارنا اليوم، أخبار لايت، مجموعة من الأخبار العجيبة الغريبة والطريفة. بداية منرحب بفريق العمل بالإعداد سمر حسن، وبالتقديم رح كون معكم إلفت سليمان. أما تحيات الإخراج لمال يوسف. أخبارنا مليئة بالمفاجآت وبالأخبار المدهشة أيضا بخبرنا الأول وهو من أستراليا. لحظات مرعبة، امرأة تتعثر بثعبان داخل المنزل. تخيلوا انكم هيك تناموا تفيقوا تلاقوا في ثعبان عندكم بالبيت. فامراه استراليه عاشت هذا الشعور، اللحظات المفاجئه، بعد ما اكتشفت وجود ثعبان ضخم داخل منزلها بمدينه نامبور، بعد ما تعثرت عليه بخلال الليل بدون ما تدرك بالبدايه او تنتبه لحجم الثعبان او مكان اختبائه. بحسب مجله بيبل، فان المراه رصدت الثعبان من نوع بايثون السجاد الساحلي اسمه اثناء تجوله داخل المنزل، لكنها فضلت أنه تتركه، اعتقدت أنه ممكن رح يطلع من تلقاء نفسه، يعني ممكن يخجل على حاله ويطلع لما شافه أنه ارتعبت وامرأة لحاله يعني. لكن وخاصة أنه هو تأكدت أنه من الأنواع الغير سامة. دانيال بوسترا صاحبة المنزل تواصلت معه بعد ما بقي الثعبان داخل المنزل طوال الليل حتى يوصل هذا الشخص اللي بده يطالع الثعبان ويبدأ عملية البحث. لكن بوسترا الشخص اللي بده يطالع الثعبان عثر عليه داخل الحمام مختبئ. وثق لحظة العثور عليه عن طريق فيديو مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. طلع أول شيء الثعبان راسه من الحمام وهو عم بيحكي وعم يمازحه أنه قبل ما يفتح الباب ويكشف عن جسمه الطويل ليتفاجأ بحجم هذا الثعبان. فهو اعتقد أنه نحن عم نحكي أنه هيك شوي ندلله ونغنجه لحتى يطلع شوي شوي الثعبان. فوصف بوسترا أنه الثعبان جميل، سبحان الله، وأشار منيح ما نزله بالأوتيل. أما خبرنا الثاني للي كل بحب المصاري، تخيلوا تجيكم هيك رزق كتير كبير. هلا نحن بنسمع لما بالملياردير، لكن سمعتي انت بالتريليونير؟ يعني حتى اللفظ ما عم يطلع معنا يا جماعة. هل قديش بدكم من الوقت إذا سألتوا حالكم بتحتاجوا لإنفاق تريليون دولار؟ إيلون ماسك قد يمنحنا الإجابة قريبا وكتير، يعني لأنه على أعتاب دخول التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض. ثروة ماسك الحالية في شركة تسلا تبلغ 273 مليار دولار. الرقم مرعب طبعا، ما رح تقدر أنت لا تضربه ولا تجمعه ولا تتخيله للرقم، لكن الأسبوع المقبل قد يتغير كل شيء إذا نجح بالطرح الأولي لشركته الفضائية سبيس إكس كما هو مخطط له. رح تنط الثروة تبعه، شوفوا هالقفزة، الله يبعث لنا هيك قفزة، بمقدار 841 مليار دولار إضافية. فبتتجاوز هيك إجمالي الثورة، لأنه هنن اللي جمعوها، لأنه أكيد أنا ما رح أعرف إجماعها يا جماعة، حاجز تريليون ومئة مليار دولار. لكي نستوعب معنا حجم هالرقم الفلكي، التريليونير هو مليون

0: دولار، مليون مليون دولار، مليونه لمليون الدولار يا جماعة. هو مبلغ من المستحيل منطقيا انفاقه بحياة بشرية واحدة، لكن تخيلوا مثلا لو انه ماسك قرر انه يعيش حياة البذخ المطلق وقام بصرف المليون دولار كاملة، يعني كل ساعة، إذا كل ساعة بده يصرف مثلا مبلغ معين لسه وبيزيد معه بيتلتل معه. فتخيلوا أنتوا قديش بده يحتاج لأكثر من قرن كامل لمئة عام وزيادة لينتهي من إنفاق تريليون. لكن قبل أن تصيبنا غصة الحسد، لأنه كلكم غصيتوا أكيد هلا وأنتوا عم تسمعوا هذا الخبر، هاي الثروة الأسطورية هي مجرد أرقام مشان خفف عنكم شوي الوجع والحسد، هي مجرد أرقام على الورق وأسهم في البورصة، ليست رصيدا كاش في حساب بنكي يمكنه سحبه من الصراف الآلي، يعني ثراء معلق برضا المستثمرين ومزاج الأسهم العالمي. بس طبعا أكيد إيلون ماسك معنا قاعد جوعان وقاعد بالشوارع وبالطرقات يا جماعة، ما تفكروا إذا ناطر رضا المستثمرين فهو ميت الجوع، لا لا لا أبدا. أما خبرنا الأخير من الأردن الشقيقة، تحية لكل إخوتنا بالأردن وتحية لكل حدا عنده إصرار وتصميم لأنه يكمل شغفه وهدفه بالحياة لو كان عمره كبير، لكن العمر ما بيوقف عن تحقيق الأهداف. وهي بالأردن الحاج محمد اللي أثبت للعالم أنه المدرجات الجامعية ليست للصغار فقط بينما يخطط الجميع للراحة بعد التقاعد. قرر الحاج محمد العياصرة ابن محافظة جرش الأردنية العودة إلى مقاعد الدراسة بعد غياب دام 6 عقود. الحاج محمد مطالب مستمع، هو مقاتل أكاديمي يدرس تخصص الأدب الإنجليزي، يسير بخطى ثابتة نحو التخرج. قصة كفاحه بدأت من ستينات القرن الماضي حيث غادر المدرسة ب 62 ليلتحق بالجيش الأردني، خدم فيه 24 سنة، وبدعم تشجيع من الزوجة، يعني الزوجة هي الأساس والأول بتشجيع لتحقيق الهدف، يعني هي حطوا لي هيك بين هلالين عليها. يعني عاد وقدم الامتحانات التوجيهي بال 76 لتبدأ رحلته الجامعية المتقطعة بين العمل في السعودية والعودة إلى الأردن، لكن بالرغم من القوانين الجامعية أعادته حياته لنقطة السفر إلا أن الانضباط العسكري جعله يرفض الاستسلام. المثير بالأمر أنه الحاج محمد أنهى حتى الآن 108 ساعات جامعية من أصل 132، فما كان مجرد طالب، تحول لمرجع لزملائه الشباب باللغة الإنجليزية وبسبب خبرته الطويلة. رسالة للحاج محمد مننا منقول له، طبعا هو شيخ الشباب يعتبر، فهو العمر مجرد رقم والإنسان ينجح طالما بقي عنده هدف في الحياة، لا تتحججوا بصعوبة المناهج بعد اليوم، يعني مثل هالطلاب هلا بتلاقيهم عم يقدموا فحوصات، نتمنى لهم كل التوفيق أكيد لطلاب التواسع والبكالوريا، بتلاقيهم عم يغصوا على مادة، فما بالكم مثل الحاج محمد. لهون وصلنا معكم لختام رحلتنا لليوم بأخبار لايت، إن شاء الله يا رب تكون هيك الأخبار زرعت الابتسامة على وجوهكم الحلوة من عند الصباح. بتمنى لكم نهار بيحملكم كل الطاقة الإيجابية والسعادة، مني ومن فريق عمل البرنامج بالأعداد سمر حسن، وبالتقديم كنت معكم ألفت سليمان. أما تحيات الأخراج لمال يوسف، تضل بخير، باي باي.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أصوات ساخنة في العالم.
1: بحر الصين الجنوبي، يعد بحر الصين الجنوبي أحد أكثر الممرات المائية.

0: حيوية واضطرابا في العالم. فهذه الرقعة البحرية الممتدة على مساحة تقارب 3.5 مليون كيلومتر مربع تحولت من مجرد ممر تجاري إقليمي إلى بؤرة توتر تتقاطع فيه طموحات الهيمنة الصينية مع استراتيجيات الردع الأمريكية وحقوق السيادة للدول المتشاطئة. وتعود جذور هذا النزاع إلى منتصف القرن العشرين والترتيبات التي تلت الحرب العالمية الثانية وحقبة الاستعمار الأوروبي. ففي عام 1947 رسمت الصين خريطة تضم ما عرف بخط النقاط التسع، وطالبت بموجبه بالسيادة على نحو 90% من مساحة البحر بما يشمل مجموعات الجزر الرئيسية مثل باراسيل وسبراتلي. في المقابل تتمسك دول الجوار مثل الفلبين وفيتنام بحقوقها القانونية بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تمنح كل دولة منطقة اقتصادية خالصة تمتد لـ200 ميل بحري. ورغم صدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2016 ببطلان الادعاءات الصينية التاريخية، إلا أن بكين رفضت الاعتراف بالقرار واعتبرته حبراً على ورق. وتتدخل في هذا الصراع ثلاثة محركات أساسية، أولها الأهمية الاقتصادية والتجارية حيث تمر عبره نحو ثلث حركة الشحن البحري العالمي، كما أنه يمثل شريان الطاقة الأساسي لإمدادات النفط والغاز المتجهة إلى شرق آسيا. وثانيها الصراع على الموارد الطبيعية، حيث يحتوي قاع البحر على احتياطيات هائلة غير مستغلة من النفط والغاز، بالإضافة إلى كونه يضم مصائد أسماك غنية. وثالثها عسكرة المنطقة باتباع الصين استراتيجية المنطقة الرمادية عبر بناء جزر اصطناعية وتحويلها إلى قواعد عسكرية متكاملة تشمل مدارج طائرات ومنظومات دفاع صاروخي، مما يمنحها تفوقا عملياتيا يهدد حرية الملاحة الدولية. لم تكن التوترات في بحر الصين الجنوبي مجرد حرب تصريحات، بل شهدت المنطقة عبر العقود الماضية سلسلة من المواجهات المباشرة التي رسمت ملامح الصراع الحالي. بدأت في كانون الثاني 1974 خلال معركة جزر باراسيل، حيث خاضت الصين معركة بحرية خاطفة وعنيفة ضد القوات البحرية لفيتنام الجنوبية، أسفرت عن بسط بكين سيطرتها الكاملة على الأرخبيل. ثم تجدد الصدام في آذار 1988 في جزر سبراتلي، تمكنت فيه بكين من السيطرة على عدة شعاب مرجانية استراتيجية. وفي عام 1995 اندلعت أزمة رصيف ميزشيف، حين احتلت الصين هذه الشعاب الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وقامت ببناء منشآت عسكرية فوقها، ما فجر أزمة دبلوماسية كبرى مع مانيلا، ومثل بداية استراتيجية الصين في بناء الجزر الاصطناعية وقضم الأراضي. وفي أبريل 2012 دخلت السفن البحرية الصينية والفلبينية في مواجهة عند شعاب سكاربورو، وانتهت الأزمة بانسحاب الفلبين، وفرضت الصين سيطرتها الكاملة على الشعاب. ولم تكن فيتنام بعيدة عن المشهد، ففي مايو 2014 اندلعت أزمة منصة النفط الصينية عندما نقلت شركة حكومية صينية منصة حفر إلى مياه تطالب بها فيتنام بالقرب من جزر باراسيل، ما أدى إلى توتر العلاقة بين البلدين وحدوث احتكاكات بين السفن الحربية. يظهر هذا السرد التاريخي كيف انتقلت الصين من المواجهات العسكرية الصريحة في القرن الماضي إلى تكتيكات المنطقة الرمادية والحصار البحري لخنق خصومها في القرن الحالي وتثبيت واقعا جيوسياسيا جديد. ومع تزايد وتيرة هذه الاحتكاكات الميدانية ودخول قوى كبرى مثل الولايات المتحدة واليابان عبر مناورات عسكرية مشتركة لحماية حرية الملاحة، يظل بحر الصين الجنوبي بمثابة فتيل ينتظر شرارة إلى مواجهة دولية واسعة النطاق.
1: نقاط ساخنة في العالم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مصرف سوريا المركزي يدعو المواطنين إلى الإسراع باستبدال العملة القديمة قبل فقدانها قيمتها الإبرائية في 30 من تموز. نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي يعلن دعم المحافظة بمليون لتر من مادة المازوت المدعوم لتلبية احتياجات المحافظة وخاصة القطاع الزراعي. محافظ حماة عبد الرحمن السهيان يلتقي وفدا من وجهاء وأبناء العشائر في المحافظة لبحث أوضاعهم ومناقشة أبرز احتياجاتهم. انطلاق القافلة السابعة من مدينة القامشلي باتجاه عفرين والتي تقل نحو 1700 عائلة عائدة إلى مناطقها. نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد بند السعودي فرص تعزيز الصادرات السورية والتوسع في قطاع التجزئة. وفي خبرنا الأخير، معرض بيلدكس يطلق فعالياته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.

عاصمة الياسمين والذكريات. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
2: أرحب بكم أيها السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار وليد يونس، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، مع عودة سوريا إلى مكانتها كدولة محورية في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، تتوجه البوصلة السياسية إلى دمشق التي تمكنت بفضل دبلوماسيتها السياسية من فتح النوافذ المغلقة على دول العالم لتؤكد الالتزام الكامل بمسؤولياتها تجاه تحقيق آمال الشعب السوري في بناء وطن حر مستقل ومستقر. وهي سوريا اليوم تسجل مراحل جديدة في تاريخها وتمد يدها لكل شراكة تحترم سيادتها وتبادلها المصالح في دائرة تحصيل السلام الإقليمي والدولي. وفي سدة القرار خطاب سيادي يعي ثقل التحديات التي تحملها التحولات الدراماتيكية في المنطقة والعالم، لا سيما مع أجواء الحرب الإسرائيلية والأمريكية الإيرانية المستعرة واستمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. ولأن استراتيجية سوريا الجديدة في تفاهماتها مع دول الجوار تحمل طابعا متفردا، فأن العلاقات السورية اللبنانية تشهد مرحلة جديدة من التعاون تميزت بزيارات رسمية متبادلة رفيعة المستوى واتصالات متواصلة بهدف تعزيز مسار العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وتفعيل التنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. في كفتي الميزان اليوم، العلاقات السورية اللبنانية بين تطور المسارات وتجاوز التحديات. ويسعدنا أن يكون عبر الهاتف ضيفنا من لبنان الشقيق المحلل السياسي الأستاذ طارق شنداب. أستاذ طارق، يسعد مساك.
3: هلا، يسعد مساك.
2: يسعد مساك. إذن أستاذ طارق، أول أمس استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي. برأيك، ما هي أبرز الملفات التي تم بحثها خلال هذا اللقاء؟
3: أولا تحية لك وللسادة المشاهدين.
2: مرحبا.
3: دعنا نبدأ من حيث انتهيت حضرتك. سوريا اليوم هي غير سوريا في عهد النظام البائد.
2: نعم.
3: وسوريا اليوم تريد أفضل العلاقات مع لبنان حسب ما صرح الرئيس أحمد الشرع مرارا وتكرارا، وترجم ذلك عبر تعيين سفير أو قائم بالأعمال في بيروت في السفارة السورية، وكذلك الأمر عبر توقيع عدد من الاتفاقيات فيما يتعلق بالمسجونين السوريين في لبنان وغيرها من الأمور. بالنسبة لاستقبال الرئيس أحمد الشرع لرئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، سبق أن استقبله سابقا عندما كان رئيس دخل إلى دمشق فاتحا مع يعني في معركة ردع العدوان، وكان رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك هو السيد نجيب ميقاتي. اليوم الرئيس أحمد الشرع عاد بعدها واستقبل الرئيس نواف سلام، والتقى كذلك في دول خارج في أحد المؤتمرات الخارجية برئيس الجمهورية، وهناك تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية دائما، وهناك فرق عمل مشتركة بين لبنان وسوريا، وأهمها الفرق الأمنية في العديد من الملفات، والفرق الفنية القضائية إن صح التعبير. الرئيس ميقاتي البارحة جاء إلى الرئيس أحمد الشرع، وكان بيان وكالة الأنباء السورية سانا، وحسب ما يعني كذلك الأمر الموقع الرسمي للرئيس أحمد الشرع أنه استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في إطار المشاورات العامة، لم يعطي أكثر تفاصيل أكثر. لكن بمطلق الأحوال يعني من متابعاتنا على السوشيال ميديا والجو السياسي في لبنان وفي سوريا يمكن أن نستنتج أمرين أساسيين. الأمر الأول يعني هو تأكيد ما تفضلت لما تفضلت به حضرتك ولما أدلينا به، أن الرئيس أحمد الشرع يعني هو يريد أفضل العلاقات مع لبنان، وأنه لا يريد إلى وأنه صرح أكثر من مرة أنه لا يريد العودة إلى السياسة الماضية التي انتهجها النظام البائد مع لبنان عبر علاقات فردية أو عبر يعني محسوبيات أو غير ذلك، بل يريد حصر الأمر كله مباشرة من علاقة الدولة للدولة، وهذا ما صرح فيه به الأكثر من مسؤول سوري كذلك. وبالأخص يعني عندما هناك كثير من اللبنانيين السياسيين والأحزاب حاولت التواصل مع الرئيس أحمد الشرع ومع القيادة السورية، وكان دائما الجواب أننا نريد أن نتعاطى مع
2: الدولة اللبنانية.
3: الدولة اللبنانية دون أن يكون دون أن يعني ذلك أنه لا علاقات، فلبنان وسوريا يعني هم يعني دولتين متداخلتين، وما يفصلهم هو شيء يعني لا يمكن أن يحسب، ودائما على مدار التاريخ وقبل إنشاء الدولة اللبنانية والسورية هناك تداخل عائلي وسياسي واجتماعي. وبالتالي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني لأكون صريح، كان هناك ردة فعل غير مقبولة، أو عفوا كان هناك ردة فعل غير قابلة بأن يكون نجيب ميقاتي يزور الرئيس أحمد الشرع لمجرد أن يقوم بتسويق نفسه في لبنان، باعتبار أن نجيب ميقاتي دائما يعني يلعب على حافة الهاوية سياسيا في لبنان، أتكلم في الداخل اللبناني، ويريد أن يعني أن يكون في ميزان الوسط، لما تكلم البعض الآخر أن نجيب ميقاتي هو محسوب على حزب الله وحركة أمل أكثر من أنه محسوب على الطائفة السنية، وأن نجيب ميقاتي كذلك هو كان من أحد يعني شركاء نظام الأسد سابقا وشريك مباشر لبشار الأسد
2: اقتصاديا.
3: نعم اقتصاديا. وهذا الأمر كان يعني

0: وردة فعل كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي
1: مم.
0: التي تداركت كذلك الأمر بنفس التغريدات يعني الكبيرة جدا في لبنان والتي تكلمت عنها وسائل الإعلام اليوم. كان الجميع يقول أن الرئيس أحمد الشرع يعرف ذلك تماما وأن الرئيس أحمد الشرع عندما يستقبل رئيس حكومة لبنانية سابقة هو يدرك ماذا يريد منه وماذا يريد أن يعرف. وبالنهاية الرئيس مئاتي هو رئيس حكومة سابق وهذا أمر يعني
1: يجب. طب هو بأي صفة يعني جاء والتقى السيد الرئيس أحمد الشرع؟ بصفته الشخصية السياسية فقط أم أنه يعني ربما يكون يحمل مقترحات من
0: هذا هو ما وراء الكواليس صراحة يعني لم يتسنى لي الوقت شخصيا يعني لأعرف أو يعني لأتكلم يعني أو لتكون لدي معرفة يعني مع الأصدقاء السوريين من خلف الكواليس بسبب يعني أن يعني تركت الأمر ولم أكن أعرف أن الحلقة سوف تكون عن رئيس مئاتي.
1: لا لا هو ليس عن الرئيس مئاتي. لا هو بشكل عام.
0: نعم ولكن دعني يعني أطرح التساؤلات التي تطرحها حضرتك ونحللها من جانب سياسي مهم جدا تكلمت عنه وسائل الإعلام اللبنانية وهذا أمر يعني مهم جدا. السؤال الذي طرحته حضرتك يعني طرح بقوة في وسائل الإعلام اللبنانية ووسائل التواصل الاجتماعي اللبنانية المؤثرة جدا. اليوم تعرف أن وسائل التواصل الاجتماعي هي تعبر عن حالة الحرارة السياسية في البلد وبالأخص في بلد مثل لبنان. عندما نتحدث أنه بعد عودته مباشرة من دمشق ذهب والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بر.
1: طيب
0: لا يخفى نعم
1: تفضل.
0: نعم هذا كان واضح يعني فهذا يعني هل يعطي مؤشر هل هو مقصود؟ لا ننسى كذلك أن يعني نجيب ميقاتي كان يعني أنا على مستوى الشخصي أتمتع بعلاقة جيدة جدا يعني مع الرئيس مئاتي مستوى شخصيا ولكن أتكلم بالناحية السياسية. الناحية السياسية لا يعرف الجميع وهذا أمر مؤسف جدا أن يعني كل معظم رؤساء الحكومات اللبنانية وهذه رسالة يجب أن تصل ويعرفها الجميع معظم رؤساء الحكومات اللبنانية من نجيب ميقاتي وسعد الحريري وغيرهم كانوا لا يستطيعون أن يعينوا وزيرا سنيا صور من ضمن الحصة
1: دون موافقة عنجر هكذا كان يقال.
0: لا لا لا لا دون موافقة حسن نصر الله ده بعد عنجر هذا دون موافقة
1: يعني ربما هي هما وجهان لعملة واحدة.
0: صدق والمعروف كذلك أن نجيب ميقاتي وغيره من رؤساء الحكومات السنية للأسف هم يخضعون خضوع تام لرئيس المجلس النيابي نبيه بري. الفارق الوحيد في السياسة اللبنانية الداخلية هو رئيس الحكومة الحالية نواف سلام. ونواف سلام هو يعني أستاذ في القانون الدولي وهو سفير سابق وهو رئيس المحكمة محكمة العدل الدولية. هذا الشخص لم يعد يعطي اعتبارا لموقع نبيه بري كرئيس المجلس النيابي وكرئيس يعني للحراك السياسي داخل البلد فتم تطنيشه من قبل نواف سلام وهذا الأمر أوجد يعني ملل كبير وانزعاج من الجو من نبيه بري وغيره ولذلك دائما هم يحاولون اسقاط حكومه نواف سلام بالرغم من انهم مشاركون بها لان نواف سلام مؤمن انه يجب فصل السلطه السياسيه اللبنانيه التنفيذيه بمثله بالحكومه عن السلطه السياسيه التشريعيه بمثله بنبيه بري وهذا بري ما لا يمكن ان يتقبله لا هو وحزب الله.
1: ولكن يا سيدي يعني خليني بس اتوقف قبل ان اتوقف مع اذان الظهر. ربما معروف من اتفاق الطائف ان هناك ترويكا تحكم البلد
0: صح
1: من ضمنها سلطة رئيس مجلس النواب بمعنى أنه رأي رئيس مجلس النواب ليس يعني متسقا أو خلينا نقول مرتبطا بالشخص بالمقابل
0: الموقع
1: السياسي. ففي هذه الحالة يعني أن يكون تطنيش كما استخدمت هذا المصطلح أستاذ طارق بتطنيش رأي رئيس مجلس النواب هل هذا يضعنا أمام يعني بيئة سياسية جيدة من أجل اتخاذ قرارات تهم البلدين سوريا ولبنان؟
0: هذا هو المهم. المهم دائما أن كان رئيس الحكومة يكون تحت مظلة رئيس المجلس النيابي ورئيس الجمهورية. في عقلية الرئيس نواف سلام الامر مختلف
1: حتى بعد 2005 يا استاذ طارق حتى بعد 2005 يعني حتى بعد احتلال عفوا بعد اغتيال الرئيس الحريري وخروج قوات النظام بشار
0: للأسف
1: الأسد
0: في عز خروج نظام الأسد من لبنان وانتهاء السلطة العسكرية لنظام بشار الأسد عادت السلطة الأمنية المتمثلة بحزب الله وحركة أمل لفرض أمر واقع بنتيجة لسياسة دعني أقولها بكل صراحة
1: سلطة السلاح
0: لسياسة
1: يعني.

0: ليس سلطة السلاح، الخضوع التام لتيار المستقبل والإرتقاء السياسيين لنبيه بري بسلطة السلاح وغير سلطة السلاح والتعاون والاتفاقيات تحت الطاولة والمصالح الخاصة التي جرت البلاد إلى ما جرت إليه من انهيارات مالية كبيرة. في عقلية الرئيس نواف سلام، وأنا بالمناسبة لا أعرف نواف سلام ولست قريب منه أبدا، ولكن أتكلم بتجرد، نحن الآن أمام عقلية مختلفة في التعاطي. نحن نتكلم عن التعاطي وليس نتكلم عن الأمور الغيبيات كما يقال. أنا أرى أن الرئيس نواف سلام عندما ذهب إلى سوريا مرة ومرتين أعتقد وثلاث، يعني كان وهو الذي أبرم الاتفاقيات مع سوريا في موضوع الموقوفين وغير ذلك، كان شديدا في التعاطي القانوني بأن يكون هناك علاقة جيدة جدا.
1: أستاذ طارق، سوف نتابع بهذه النقطة، نقطة زيارة رئيس الوزراء نواف سلام إلى سوريا ولقائه السيد الرئيس أحمد الشرع وأهمية هذه اللقاءات، ولكن اسمح لي أن أتوقف مع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية.

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نعود ونتابع معكم في الميزان، وأرحب مجددا بضيفي عبر الهاتف الأستاذ طارق شندب المحلل السياسي. أستاذ طارق يسعد مساك مرة ثانية.
1: يسعد مساك
0: أستاذ طارق. يعني هناك زيارة كانت لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى سوريا في 9 من الشهر الماضي، بحث مع الرئيس الشرع سبل تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. هذا ما جاء في الخبر، ولكن إذا أردنا أن نحلل هذا الخبر ونحلل فعلا هذه التحديات، ما هي هذه التحديات؟
1: لو بتسمح لي بس بأقل من دقيقة أعلق على نقطة أخيرة في زيارة الرئيس
0: ميقاتي
1: إلى سوريا. هناك أمرين أساسيين أو أكثر لفتا نظري صراحة في هذا الموضوع. أولا، عندما حضر الرئيس ميقاتي إلى القصر الجمهوري أو القصر الشعب في سوريا للقاء الرئيس أحمد الشرع، لفتني وجود سعادة القائم بالأعمال السورية في لبنان الأستاذ إياد الهزاع.
0: يعني زيارة رسمية في هذه الحالة،
1: وهذا يعني أكثر من ذلك أن كل ما يجب أن يكون لسوريا في لبنان أو ما يجب أن يكون للبنانيين في سوريا يجب أن يمر عبر السفارة السورية في لبنان، وهذا ما يؤكد على أن الدولة السورية تريد أن تكون العلاقات علاقات ندية واحترام وقائمة على الشفافية والاحترام بعلاقة دولة بدولة. هذا أمر أساسي جدا في الشكلية البروتوكولية والشكلية السياسية. وهذه، وبالمناسبة هنا لابد يعني أن أقول شيء، وللأمانة تعيين السيد إياد الهزاع في لبنان وخلال فترة قصيرة استطاع يعني أن يعرف ويصبر غور السياسة اللبنانية وأن يكون ناشطا وفعالا في مختلف المجالات السياسية التي يعني التي يتطلبها مركزه كسفير أو كمبعوث لسوريا إلى لبنان بصفة رسمية، وهذا أمر مهم نوجه له تحية كذلك. هذا نقطة أولى أساسية، وجود السفير
0: أكيد
1: مع الرئيس. والنقطة الثانية كذلك الأمر أنها جرت العادة دائما قبل سقوط النظام البائد أن رؤساء الجمهورية اللبنانية أو المسؤولين يستدعون إلى سوريا. يستدعون. الآن أعتقد أن الرئيس ميقاتي هو من طلب موعد، وأن الرئيس أحمد الشرع استقبله وتباحث معه. أكيد الرئيس ميقاتي هو شخصية اقتصادية مهمة جدا، وشخصية كذلك هو ابن طرابلس، وطرابلس لها ما لها من أهمية عند الشعب السوري وعند الرئيس وعند يعني في الجو الحراك السياسي الجديد المتمثل، الذين دعنا نقول أن الآن الجو السياسي في لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد اختلف كثيرا، وبالأخص بالنسبة لطرابلس وبالسنة في لبنان، حتى الحراك السياسي اللبناني بشكل عام. وبذلك هذه نقاط مهمة جدا. فاستقبال الرئيس للرئيس ميقاتي هو بالنهاية رئيس حكومة سابق وله مكانته واحترامه، وهذا أمر يعني يخضع لمصالح الدولة السورية أكيد، وهذا أمر يعني لا يمكن لأحد أن يناقش به يعني لماذا وغير ذلك. ولكن كما قلنا سابقا يعني قد يكون أراد ميقاتي أن يبعث رسالة أو يوصل رسالة إلى الرئيس، ولكن وجود سعادة السفير كان أمر مهم.
0: طيب يعني تأسيسا على هذه النقطة على هذه النقطة أريد أن يعني أتبين
1: موضوع الرئيس نواف سلام.
0: ولكن قبل أن نعود إلى يعني زيارة الرئيس نواف سلام، أريد أن أتوقف عند هذه النقطة، وجود القائم بالأعمال السورية في لبنان إياد الأستاذ إياد الهزاع. هل معنى ذلك أن أبجديات السياسة اللبنانية التي ربما

0: المباحثات. هل هي رغبة سورية برأيك، رغبة سورية بأن لا يتم تطويب هذه خلينا نقول الأبجديات السياسية اللبنانية، أن لا يكون هناك اتفاقات سياسية بين دولة كسوريا
1: وفرد
0: أو أطراف سياسية؟
1: هذا هو ما تريده وما أعلنته الدولة السورية الجديدة، وما أعلنه الرئيس أحمد الشرع مرارا، وما أعلنه وزير الخارجية، وهذا ما أعرفه كذلك من خلال تصريحات معالي الدكتور محمد الأحمد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وهذا ما لمسناه في التعاطي، وهذا ما أكدته هذه الصور التي نشرتها الدولة السورية. الدولة السورية اليوم بمنتهى الصراحة قالها الرئيس أحمد الشرع: نريد أفضل العلاقات الندية مع لبنان، ونحن نتعاطى مع الدولة اللبنانية. ولذلك كان وجود السيد قائم بالأعمال هو وجود رسمي يؤكد هذه المقولة. أكثر من ذلك، يعني الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مكان كان يقول، يعني في تصاريح إعلامية علنية، والكل يعرف كذلك، يعني عندما طلب منهم أن يدخلوا إلى لبنان ولمقاتلة حزب الله أو لسلاح حزب الله وغير ذلك من الأمور، فكان هو دائما يقول نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي اللبناني ونريد أفضل علاقات مع لبنان. بمطلق الأحوال رغم هناك يعني أصوات كبيرة جدا وقوية جدا في لبنان تطالب أن يكون له دور كبير في السياسة الداخلية اللبنانية، وهو ما يرفضه وترفضه الإدارة السورية الحديثة من باب الحرص على لبنان
0: ولعدم تكرار الماضي، يعني بطبيعة الحال
1: وهذا ينم عن احترام الرئيس أحمد الشرع للشارع اللبناني ولكل مكونات الشعب اللبناني، وهذا ما يريده يعني المخلصين في لبنان والذين يدركون أنهم يعني بالفعل ما يقوم به بتقوم به الإدارة السورية الحديثة، إن هو يدل على معرفة عميقة في الوضع الداخلي اللبناني، ويعني وينقلها دائما السيد إياد الهزاع الى الاداره السوريه. نحن في لبنان وسوريا لسنا بعيدين عن بعض، انت تعرف يعني الامور السياسيه متخالطه بدرجه كبيره، واللبناني مهتم بالشان السوري والسوري مهتم بالشان اللبناني منذ زمن طويل، ولذلك الطريقه الجديده في التعاطي اللبناني او السوري مع لبنان هي طريقه مختلفه. هذا لا يمنع ان يكون هناك لقاءات جانبيه، لقاءات اخويه، لقاءات وديه، لقاءات تشاورية مع شخصيات مع آخرين، ولكن ضمن المعارف وضمن العلاقات السياسية، وهذا أمر طبيعي كما فعل الرئيس أحمد الشرع عندما اتصل برئيس حزب الكتائب، واتصل كذلك بالأمر سابقا حوالي شهرين لتذليل بعض الأمور، وعندما استقبل وليد جنبلاط رئيس حزب التقدم الاشتراكي يعني لمنع انجراف أحداث السويداء أو بعض ما قام به الدروز من مشاغبات في بعض المناطق. دائما هناك حسابات تسعى إليه الدولة السورية ضمن مصالحها التي تلتقي دائما مع مصالح اللبنانيين في خدمة الشعبين، وأن يكون هناك استقلالية تامة للمسار وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية كما كان في العهد السابق، وهذا ما ينم عن حرص كبير من القيادة السورية على استقلال لبنان الذي يعني كان لفترة من فترات يعني غير معترف به بالنسبة للدولة السورية البائدة.
0: إذن عدم التدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية هو ربما من أهم يعني خطوات السياسة السورية الجديدة، ودعنا نعود إذن من هذا المنطلق مع يعني أو العلاقة واللقاء الذي حصل مع الأستاذ نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، وتم بحث تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. أريد أن أتوقف عند هذه العبارة، ما المقصود بمواجهة التحديات؟
1: هذه يعني هي هو عنوان صغير لقصة كبيرة جدا الكل يجب أن يعرفها، والكل أعتقد يعني يدرك كنهها وخطورتها. الرئيس نواف سلام عندما زار سوريا وأدلى بهذا التصريح، يعني هو كان يعني الكل لاحظ أولا كيف حتى هو الرئيس سلام يخرق البروتوكول عندما يلتقي وزير الخارجية السوري أو الوفد السوري الذي يزور لبنان، سواء كان الوزير محمد الأحمد أو الوزير الدكتور مظهر الويس وزير العدل السوري. فهو يعني يعبر عن محبة كبيرة جدا من الناحية الشكلية وتعاطي إيجابي، وتنقل أجواء الرئيس نواف سلام والوزراء المحيطين به يعني أنه يقول لهم يعني انظروا كيف يأتي السوريين إلينا دائما بثياب منمقة وبملفات مجهزة، والكل يعرف ماذا يريد، أما وزراءنا فللأسف يعني لا يعرفون ماذا يريدون في الاجتماعات. وهذا يعني مهم جدا، أنا نقلته يعني نقلها الكثيرون للإخوة السوريين عن إعجاب الرئيس نواف سلام بالتحضيرات التي يأتي بها الوزراء السوريين إلى لبنان لكافة الملفات. الملفات الأمنية هي أخطر هذه الملفات المتعلقة سواء بوقف التهريب

0: موضوع الحدود ووقف تدفق الأسلحة ومحاربة الإرهاب المتمثل كذلك الأمر بالداعش وكذلك الأمر محاربة آفات المخدرات. لا ننسى أن الحدود اللبنانية 350 كيلومتر كانت مع سوريا وكانت مفتوحة، وأنه هذه كانت هي أحد بؤر الأساسية لإنتاج الإرهاب ولإنتاج المخدرات. استطاعت القيادة السورية أن تقضي عليها من خلال وسط سيطرتها على الحدود اللبنانية السورية على كافة الأراضي السورية، ولكن هناك عمليات تهريب ما زالت تتم سواء من لبنان إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان، والقوى الأمنية السورية تقوم دائما بعمليات ضبط لعمليات مخدرات كبيرة ولعمليات تهريب أسلحة، وتنشر الداخلية السورية دائما هذه نتائج هذه العمليات. هذا أمر مهم جدا، مسألة ضبط الحدود هذا موضوع خطير لا يتعلق فقط بالأمن اللبناني والأمن السوري، إنما يتعلق كذلك بالأمن الإقليمي للمنطقة العربية. واستطاعت سوريا كدولة وكقوى أمنية أن تقضي على آفة المخدرات التي كانت تهز العالم كله من خلال لبنان وسوريا إلى الخليج العربي وإلى الدول الأجنبية. هذا أمر أساسي جدا في موضوع التعاطي. لا ننسى كذلك أن هناك دعني أقول آلاف من الضباط والعسكريين والفلول المطلوبين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم حرب ارتكبت في سوريا موجودين في لبنان ويتمتعون بحماية أمنية لبنانية للأسف من قبل بعض الأجهزة الأمنية، وبحماية سياسية لبنانية من قبل بعض الأطراف السياسية اللبنانية، وهذا ما تعرفه كذلك الإدارة السورية الجديدة الدولة السورية الجديدة. وهذا أمر موضوع مهم جدا للنقاش وبين الأطراف، وهذا أمر تعرف يعني يكون سريا دائما، ولكن هناك عمل عليه، وهناك أطراف لبنانية تعارض هذا الموضوع سياسية كذلك وتعارض وتعمل على عرقلته. لا ننسى كذلك موضوع أساسي، نحن نرتبط مع سوريا بحدود مائية يعني إن صح التعبير فيما يتعلق بالعاصمة ونسبة المياه، فيما يتعلق بالأجندة أو الهزنامة الزراعية عندما يعني هناك يكون هناك إنتاج زراعي في لبنان يذهب إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان بالعكس ويتضارب في مصالح الفلاحين اللبنانيين والسوريين. ولذلك كان هناك البارحة كذلك لفت نظري زيارة قائم بالأعمال الأستاذ زياد هزاع إلى وزير الزراعة اللبناني، وكان في العهد السابق يعني يفرض الأمر بالقوة أنه ممنوع تدخل هذه البضاعة السورية أو يدخل لها أو كذا حسب المصالح لبعض التجار الذين كانوا يستفيدون على حساب الشعبين اللبناني والسوري. الآن أعتقد هذه اللجان سوف يعاد تفعيلها، سوف هناك إعادة تشكيل الآن لغرفة الزراعة اللبنانية السورية ولغرفة التجارة اللبنانية السورية لكي يكون هناك مصالح مشتركة تعمل على تهيئة أجواء لمصلحة المزارعين سواء كانوا اللبنانيين والسوريين والاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يحقق مصالح الطرفين كدولة وكأفراد. يعني نرى التعاطي الآن السياسي يعني بكل جوانبه كذلك الزراعي والاقتصادي حتى الرياضي حتى المهم جدا، ولكن تبقى النقطة الأهم هي موضوع التعاطي الأمني الذي أعتقد أن اللجان الأمنية في لبنان وسوريا تعمل على مستوى عالي وهناك تنسيق تام، وهذا الجو معروف أعرفه من خلال الضباط اللبنانيين أو السوريين الذين يعملون على هذا الموضوع، وهناك تعاون تام في هذا الموضوع لخدمة يعني أمن البلدين. سوريا لا تقبل أن يكون يعني لبنان خاصرة رخوة أو تكون سوريا هي ممر لأي شيء ضد سوريا ضد لبنان، وبالتالي على لبنان كذلك أن لا يقبل أن يكون خاصرة رخوة ضد الدولة السورية. وأنت تعرف موضوع الفلول موجودين في لبنان والتقارير الأمنية التي تؤكد ذلك والتقارير الدولية، ويعني ولبنان أعتقد متجاوب كبير لحد كبير في هذا الموضوع رغم العراقيل، وهذا يتطلب مزيد من الجهود. أعتقد الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في توافق تام مع الطرف السوري لإنهاء هذا الموضوع.
1: طب في وسط المعطيات الحالية السياسية طبعا التي تشهدها المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية والأمريكية من جهة والإيرانية من جهة أخرى، وهذه الحرب التي إلى الآن هي بين مد وجزر، ما بين محاولة وتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق وما بين ضربات وضربات يعني معاكسة، وفق هذه المعطيات السياسية إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثير لتطوير العلاقات السورية اللبنانية بضبط إيقاع التحولات الجيوسياسية الأقليمية وفي المنطقة، وسوريا ولبنان هما جزءان أساسيان في هذه التحولات الجيوسياسية؟
0: هذا السؤال الأهم والأخطر الآن في المرحلة السياسية المحلية والأقليمية. لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي، سوريا كذلك الأمر، نحن دولتين نرتبط بحدود

0: مع فلسطين المحتلة يحتلهم العدو الإسرائيلي، وهناك تعرف يعني العدو يعني له أطماع في لبنان وفي سوريا، وهناك جزء من سوريا محتل سواء جبهة الجولان أو عفوا مناطق في الجولان ومناطق في جنوب لبنان. ولا ننسى مسار الشبعة التي هي موضوع خلاف كانت دائما بين لبنان وسوريا في عهد النظام البائد، والتي حسمها يعني حسم طريقة حلها الرئيس أحمد الشرع عندما قال مرة أن هذا الأمر متروك للقضاء الدولي، المحكمة العدل الدولية ماذا تقول وماذا تقرر نحن نقبل به. فبالتالي نزع هذا الفتيل الذي دائما كان يحتج به من قبل بعض الأطراف السياسية اللبنانية. لا ننسى أن هناك تحولات سياسية كبيرة في المنطقة فيما يتعلق بالتوسع يعني الذي يحصل الآن داخل المنطقة العربية من سواء كان الإيراني أو الإسرائيلي. لا ننسى كذلك أن إيران ما زالت حتى هذه اللحظة تحدد الأمن السوري وتقوم بافتعال يعني كثير، وهذا أعلنوا عنه مرارا وتكرارا، وهناك خلايا أمنية تم القبض عليها. ولا ننسى كذلك أن هناك خلايا أمنية لبنانية مرتبطة بحزب الله اللبناني الإرهابي الذي يعني تم القبض عليها سواء فيما يتعلق بحادثة استهداف بعض المناطق في دمشق الأمنية والمطار وغيرها الثاني. إذن سوريا في ضمن هذه الأزمة التي تعيشها المنطقة ولبنان يعيشها كذلك، وفي موجة العداء مع أو التغول الإسرائيلي تجاه المنطقة، تقف سوريا على مفترق طرق مهم ويقف لبنان على مفترق طرق مهم. لا ننسى كذلك أن إيران كذلك بما لها من أدوار تخريبية كما ذكرت كذلك تتربص في الموضوع السوري والموضوع اللبناني. هي كلها جملة أمور وعوائق شائقة لا يمكن أن يصبر كونها إلا من يعرف المنطقة. ولذلك من ضمن اللقاءات التي كانت قد بحثت بين الرئيسين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية السوري بين ميقاتي وبين الرئيس أحمد الشرع، قد يكون موضوع هذا السوري وغير ذلك، وقد يكون حمل رسائل من أطراف داخلية لبنانية منها حزب الله وغير حزب الله الذي يحاول يعني أن يكون يفتح علاقة مع الإدارة السورية الجديدة، يعني حسب ما يقال في كثير من الصراعات السياسية اللبنانية، والتي يواجه برفض تام نتيجة لتاريخ حزب الله الإرهابي الطويل في سوريا واستمراره في أعماله الإرهابية ضد سوريا. بمطلق الأحوال الدولة السورية هي دولة جديدة، دولة لها سياستها التي تقوم على حماية مصالحها وحماية بلدها وربطها بأفضل علاقات مع لبنان، وهي تعرف حقيقة كنه السياسة اللبنانية وتعقيداتها. ولذلك كما يقال كما يقول المثل يمشي بين النقط، يعني بين النقط، يعني هذا الأمر صعب جدا. ولكن أعتقد أن حنكة القيادة السورية الجديدة ومعرفتها التامة من خلال يعني ما لها من صولات وجولات من 15 سنة وحتى اليوم في التاريخ في المنطقة تعرف كذلك موضوع اللبناني، وهي تتعاطى يعني بما يضمن مصالح سوريا وبما يحفظ علاقة الجيرة مع لبنان. سوريا تعاني الآن من يعني وتواجه مشروعين خطيرين بالفعل، موضوع الإسرائيلي وموضوع الإرهاب الإيراني وحزب الله، ولا يمكن يعني هذا أمر خطير جدا. وبالتالي على أساس اللبنانيين أن يدركوا، ودعها تكون رسالة من خلالكم، أن لا سوريا تسمح بأن يكون لبنان منطلق لاستهداف الدولة السورية ولا اللبنانيين. يعني عندك اللبنانيين 80% اليوم إذا أجرينا إحصاء نجد أن 80% سواء كانوا سنة أو مسيحيين أو أكثرية مطلقة في لبنان هم يؤيدون لحكم الرئيس أحمد الشرع في سوريا. وهذا التأييد لا يعني لسوريا الشيء بقدر ما يعني للبنانيين أنهم يريدون أن يقتضوا بالنموذج السوري الذي يقوم على احترام الإنسان وعلى بناء دولة المؤسسات، كما نرى من سوريا من خلال سنة ونصف حتى اليوم كيف تحولت الدولة السورية من دولة نارقة إلى دولة خارجة عن القانون إلى دولة يتهافت العالم كله عليها لكي تكون هي أحد نماذج يعني الدول الحديثة التي تبدأ بخدمة الإنسان وخدمة يعني المجتمع الوطني كما يقال. لذلك سوريا اليوم هي محور أساسي في المنطقة، ليس فقط للبنان وإنما كذلك لمنطقة الشرق الأوسط جميعا، ولذلك نرى أهمية هذا المحور. وبالفعل هو لبنان جزء صغير ونحن نرتبط بعلاقات أو حدودية مع سوريا، وأي يعني أي سوء علاقة بين لبنان وسوريا سوف يفرض يعني أن يكون وقعه على اللبنانيين سيء جدا باعتبار أن المنفذ البري الوحيد للبنان هو مع سوريا. لذلك ما يقوم به الرئيس نواف سلام الآن والحكومة اللبنانية من نسج أفضل العلاقات مع سوريا هو لمصلحة لبنان بالأساس ولمصلحة اللبنانيين، وهذا يخدم الأمن السوري. وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون تام في موضوع الفلول، موضوع القوى الأمنية، موضوع الهاربين، موضوع عصابات المخدرات والكبتاجون التي يعني هي شر مطلق على لبنان وعلى سوريا. ونحن لمسنا في لبنان جديا يعني متى انخفاض تأثير هذه العصابات بعدما انتهى دورها في سوريا.
1: طبعا يعني ونحن نتحدث هنا عن

0: التنسيق ما بين الدولة السورية والدولة اللبنانية، وخاصة هذا الحراك السياسي وربما سياسة الاتصالات الهاتفية خلينا نسميها، خاصة البارحة بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس وزراء لبنان الأستاذ نواف السلام، واستعراض المستجدات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذه التحولات، هذه المخاطر، هذه المستجدات، والتي كما ذكرنا قبل قليل سوريا ولبنان في منتصف العاصفة أو في عين العاصفة، برأيك هذه الاتصالات، هذا التنسيق، كيف يمكن أن يخرج لبنان وسوريا على حد سواء من الوقوع في عين العاصفة وبالتالي التأثر من يعني مخرجاتها أو من نتائجها التي ربما لن تكون جيدة بمطلق الأحوال؟
1: هذه العاصفة التي تعصف بالمنطقة سواء تعصف في لبنان أو في سوريا، وأقصد العاصفة الإسرائيلية، التنسيق بين الدولتين هو مهم جدا. المشكلة هي في الجانب اللبناني. الجانب اللبناني صراحة نحن أتكلم هنا من الناحية اللبنانية البحتة الصرفة، يعني عندنا في لبنان هناك حكومة ترفض الحرب وهناك ميليشيا هي من افتعلت الحرب، هذه نقطة أساسية. هناك حكومة لبنانية تريد أن تجري مفاوضات لوضع حد للعدوان على لبنان، هناك ميليشيا ترفض هذه المفاوضات، وهذه الميليشيا هي حزب الله تقبل بهذه المفاوضات إذا قام بها الإيراني. طيب، يعني تحاول دائما هذه الميليشيا ربط لبنان بموضوع إيران، وتحاول هذه الميليشيا أن تعارض الحكومة اللبنانية، ولذلك أي التزام للحكومة اللبنانية مع أي طرف آخر لا يمكن أن يكون ذو نتيجة إذا لم تستطع فرض هذا الأمر على الداخل اللبناني باعتبار. فبالتالي يعني هذا الأمر خطير جدا. فبالتالي يعني تنسيق أو فرض الدولة اللبنانية قوتها على الأراضي اللبنانية هو أمر أساسي لبسط سلطة الدولة. فتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة هو أمر أساسي للبدء بقيام الدولة، ثم لبدء تحرير الدولة إذا كان هناك من احتلال لأرض الدولة اللبنانية. ما جرى في معركة ردة الأدوان وقيام الدولة السورية الحديثة هو أن كل الفصائل توحدت تحت راية واحدة هي الجيش العربي السوري، وانتهى هذا الموضوع والكل أصبح خلص منطويا تحت الجيش العربي السوري. ولذلك مطلوب كذلك في لبنان أن يكون نحن نفس الأمر. نحن منذ اتفاق الطائف عام 1992 وحتى هذه اللحظة لم نستطع أن نتجاوز فكرة الفصائل والأحزاب، فما زال حزب الله يتمتع بسلاحه. الآن الفصائل، إذا أجرينا مقارنة سريعة، الفصائل كلها في سوريا سلمت سلاحها وأصبحت منضوية تحت منظومة وزارة الدفاع السورية وقوى الأمنية السورية الداخلية، وزارة الداخلية السورية. في لبنان حتى هذه اللحظة هناك حركة أمل، هناك حزب الله، هناك حزب القومي السوري، حزب البعث سابقا وغيرهم، ما زالوا يتمتعون بالاستقلالية السياسية الأمنية التامة، لهم مناطق أمنية ومربعات أمنية، لديهم سلاح متطور، يفتحون حروب، يسكرون جبهات، يعني لديهم قرار متمسكين هم بقرار السلم والحرب ودون أن يكون اللبنانية سلطة عليهم. هذا أمر كبير وبالتالي ليس وخطير على الأمن اللبناني وعلى الأمن السوري، لأنه لا يمكن أن تطلب تلك الميليشيات إذا لم تكن تمنع عقلية الدولة اللبنانية. لذلك أرى هناك تهافت لبناني من قبل، إن صح التعبير، من قبل من يخاف على واقع لبنان
0: للإفادة من التجربة السورية.
1: ليس فقط للإفادة من التجربة السورية، أكثر من ذلك، إنما للاستعانة بهذه التجربة، يعني على سبيل الاستعانة العلمية والخبرات. وحتى يعني نحن سمعنا كثير من الأصوات اللبنانية السياسية وغيرها تطالب بالدخول السوري إلى لبنان، وهذا ما رفضته الدولة السورية أكيد، يعني لأنها لا تريد أن تعيد التجربة السابقة وأنها تترك الأمر ليكون لبنان مستقلا حرا بذاته. ولكن هذا لا يمنع أن يكون عين سورية هي على لبنان كما هي عين كل الدول على لبنان لمصالحها. نحن لا يمكن أن نترك حدودك 120 كيلومتر تتمتع بها بين لبنان وسوريا منفلتة لميليشيا حزب الله تعمل فيها ما تشاء وتهرب ما تشاء وتقتل من تشاء وتخطف من تشاء، والدولة اللبنانية تكون عاجزة. هذا وإذا قامت الدولة السورية بأي عمل تقول تدخل في الشأن اللبناني، هذا غير صحيح. الأمن السوري مرتبط بالأمن اللبناني، وهذا عندما يعني تتكلم الدول يكون هكذا هو الموضوع. أما أن تكون هي الحدود منفلتة وليست خاضعة لسلطة الدولة اللبنانية، فهذا يعني أنه ليس هناك من دولة، وأن الأمن السوري يجب أن يحمي حدوده بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يستدعي يعني أمور عسكرية قد تكون غير محببة لا للسوريين ولا للدولة اللبنانية. ولكن بمطلق الأحوال هناك جو سياسي كبير في البلد حتى داخل الحكومة اللبنانية للاستفادة من التجربة السورية والاستفادة من علاقات ومن قوة الدولة السورية الآن الداخلية، ومن علاقات الدولة السورية حتى في موضوع الترانزيت اللبناني وموضوع الإنماء. يعني نتكلم البارحة عن خط السكك الحديد الذي سوف يربط بين تركيا وسوريا مروراً

0: للسعودية واللي تم التوقيع الأحرف الأولى عليه في البارحة. ما هو دور لبنان فيه؟ لماذا لا يكون له دور لبنان؟ لأن الدولة اللبنانية لا تريد، أو لأن هناك من لا يريد أن يكون للدولة اللبنانية دور. ماذا لو استفدنا من خط فرعي دخل إلى لبنان وخرج؟ ماذا الآن هناك كذلك، لا ننسى كذلك خطة مهمة قضى بها الرئيس، يعني تحسب للرئيس نواف سلام شخصيا صراحة، افتتاح مطار للقيعات على الحدود اللبنانية السورية الذي يبعد حوالي 6 كيلومتر عن مدخل مدينة طرطوس، وهذا مهم جدا ليس لأهل طرابلس ولأهل الشمال فقط، وإنما لكل لبنان ولمنطقة حمص ولمنطقة الساحل السوري الذي كانوا يستفيدون منه والذي كان ممنوعا من قبل النظام السوري من قبل حزب الله. إذن التطور والتنامي الاقتصادي والتعاون الاقتصادي يخدم البلدين إذا وجدت النية الصادقة والصحيحة، وهذا ما لا يريده حزب الله وبعض الأطراف اللبنانية الداخلية التي ترتبط بأجندات إيران. لذلك نحن نقول دائما نعول على الدولة التي لها القرار السياسي، لأن مصلحة اللبنانيين أن يكون هناك تعاون تام سياسي وأمني واقتصادي مع سوريا، لأننا نحن لا نمثل يعني كمساحة جزء يعني كمحافظة سورية واحدة، وبالتالي الاقتصاد اللبناني مهم، وبنفس الوقت لبنان تستفيد سوريا منا كذلك، وبالأخص في موضوع المرافق وغير ذلك.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذ طارق شندب المحلل السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك ضيف عزيز على أثير إذاعة دمشق.
0: شكرا لكم
1: والشكر موصول لكم على الاستماع أعزائي المستمعين، ولكم تحيات من فريق العمل. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار وليد يونس، الإخراج لما يوسف.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مصرف سوريا المركزي يدعو المواطنين إلى الإسراع باستبدال العملة

قديمة قبل فقدانها قيمتها الإبرائية. نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي يعلن دعم المحافظة بمليون لتر من مادة المازوت المدعومة. اجتماع عمل موسع بمدينة ترميلان في الحسكة لتطوير قطاع النفط والغاز واستلام الحقول النفطية والبدء بعمليات التشغيل. انطلاق أعمال ملتقى السلم الأهلي مسؤولية مشتركة في دمشق برعاية كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية وبمشاركة نخبة من رجال الدين وممثلي الجهات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني. انطلاق القافلة السابعة من مدينة القامشلي باتجاه عفرين والتي تقل نحو 1700 عائلة عائدة إلى مناطقها. وفي خبرنا الأخير، معرض بيلدكس يطلق فعالياته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.

عاصمة الياسمين والذكريات. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس.

0: وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم التمثيلية الإذاعية المخرجان المنفذان ربيع خزام وفراس عباس.
2: التمثيلية الإذاعية
1: الإخراج مازن لطفي. القلعة للكاتبة بشرى عباس.
3: مرحبا حبيبي مجد، اشتقت لك.
4: طولتي ميرنا، كتير طولتي.
3: آسفة، أنا كتير آسفة، بس عجقت المواصلات لحالة بتطالع الروح.
4: آخ، ما في شي بحياة البني آدم بيطالع الروح مثل القعدة على الكرسي.
3: مجد، شو بنا؟ رجعنا لليأس؟ أنت قاعد قعدتك هي لأنك شريف.
4: لك نفس الإنسان يا ميرنا، في الجحيم وفي الجنة. بأوقات اليأس بحس حالي دخلت بنار شبيهة بنار جهنم، تحرق روحي وقلبي ومشاعري، مثل كل شاب فقد عضو من أعضائه وحاسس بالعجز. بس وقت اللي بلاقي جنبي صبية مثل القمر حبتني وحاربت أمه وأخوها كرمال تكون معي، مو بس هيك، وقتها بعيش بالجنة وبتروح من ذهني فكرة الجحيم نهائيا.
3: لا تستسلم يا مجد، لا تخلي أي شيء يكسر طموحك. بعدك قادر تعطي؟
4: الحكي سهل سهل يا ميرنا.
3: حبيبي ولا يهمك، رح نسعى بطرف صناعي وبعدها رح تلاقي شغل، ومثل ما بيقول بابا الفراغ هو قبر الإنسان.
4: نيالك نيالك على عمي عفيف، زلمي عقله بيوزن بلد.
3: بابا صحفي متقاعد ورجل علم، ومو بس هيك، آراءه مرنة وأفكاره عصرية، ولهالسبب وقف معي ضد أمي وأخي وقت قررنا نرتبط،
4: وقال لي كلمة ما بنساها. قال لي بوقتها: يا ابني، في كثير ناس بتملك رجلين بس ما بتملك حب محب، بتملك إيدين بس ما بيملكوا روح شفافة، كاملين من برا وناقصين من جوا. الأهم يا مجد النفس والروح شو بيملكوا، مو شو بيملك الجسد من أعضاء. وانت جواتك إنسان كريم.
3: اتذكر هالكلام منيح وقت بتتلاطمك أمواج اليأس.
4: مظبوط، الله يخلي لي ياكي انت وعمي عفيف.
3: لا تحمل بقلبك تجاه ماما وعلاء، كل واحد عنده وجهة نظر بهالحياة.
4: لك ما بقدر ازعل من خالي رحاب ولا أخوك، عيلتي هدول.
3: طيب شو رأيك هلأ تساعدني بتحضير الغداء؟ انت بتفرم السلطة وانا رح اطبخ الفاصولية بالزيت.
4: لك يلا يلا، غيري ثيابك وخلينا نفوت على المطبخ. يلا
3: يلا يلا حبيب قلبي انت.

0: عفيف يا عفيف، العشاء جاهز. لك يا عفيف، يو عفيف، شو بك ما ترد علي؟
1: عم تحكي معي؟
0: معلوم الغيبوبة، الهيئة انك فت بالغيبوبة، والحقيقة يعني ما بينعتب عليك بنوم.
1: غيبوبة ما، بس بدي اعرف شو خطر لك تسمي عزلتي مع شي كتاب غيبوبة؟
0: لانك فعلا بتدخل بغيبوبة وما عاد تشعر بالعالم يلي حواليك، والدليل ناديت لك كذا مرة وما سمعتني.
1: يا ريحاب، يعني ما منقدر نسميها غيبوبة، منقدر نقول عنها تحليق بعوالم الأدب. صدقيني يا ريحاب، نشوة حقيقية بشعر

0: فيها وأنا عم أقرأ شي كتاب قيم من هالمكتبة يلي قبالك.
1: إيه بس مو ملاحظ معي إنه عزلتك كل ما عم تزيد وإنك ما عاد حتى طلعت من البيت.
0: مو بس أنا، كل شخص مثقف لابد ما يكله من عزلة، بيلاقي حاله بين هالصفحات وبيستغني عن صرصرة البشر وعقولهم الفارغة. معظم الأدباء بالعالم كانوا بعيدين عن الحياة الاجتماعية، وكان ونيسون الوحيد الكتاب والكتابة. وكمثال دوستويفسكي، تشيخوف، آرثر ميلر وغيرهم وغيراتهم.
1: لا حبيبي أنا بخالفك بالرأي، لأنه الاحتكاك بالبشر بيولد ثقافة كمان.
0: صحيح، هذا إذا كانوا هالبشر من مستوى تفكيره. أنا ما بقدر أقعد مع شخص همه الوحيد بهالحياة الأكل والمشاوير والنسوان.
1: أصلاً أنت ما بتقدر تقعد إلا مع ابن خالك ناجي، قول هيك وخلصنا من الأول.
0: آخ هو مو بس قريبي، هو توأم أفكاري، صديق أيامي. من وقت ما كنت صحفي لحد ما تقاعدت وقعدت بهالمكان وأنا ساند ظهري بهالمكتبة.
1: وهو مثلك هيك قالت لي مرته هي، وعم تشتكي كمان إنه بعد ما تقاعد صارت كل حياته ورا طاولة المكتب عم يقرأ على طول.
0: عم تشتكي؟ مرته عم تشتكي؟ تحمد ربها إنه لقى لحاله ونيس بعد ما تقاعد من وظيفته. قولي له لمرته التقاعد بدون شيء يلهي الإنسان هو مرض، وممكن الفراغ والوحدة يضعفوه للأخير.
1: ايه قوم حبيبي قوم قوم، يلا سكر هالكتاب هلا مشان بدنا نتعشى.
0: يلا لاحقك لاحقك. صحيح نسيت اسألك، ما اتصل اليوم علاء؟
1: لا ما اتصل. بعدين قلنا لك اطمن، هو منيح بكندا وعم يشتغل شغل حلو هو ومهند.
0: ايه الله يوفقهم، هدول عم يعيدوا قصتي أنا وناجي. سبحان الله، سعينا لهم بهالسفرة وزبطت، وهلأ عايشين بفرد غرفة.
1: وكان ممكن مهند يكون صهرك كمان لو قبلت بنتك الغبية ميرنا خانو.
0: آخ منك ومن حكيك يا رحاب. خلاص الحياة اسمة ونصيب، اقتنعي بقى.
2: بابا ناجي.
3: ايه بابا.
2: ساعدني ناجي، ساعدني يا ابني.
3: يا رب.
2: ساعدني
3: يا رب. على مهلك بابا، على مهلك، قوم على مهلك. ها
2: ضليت اركض لك بابا كنت كل عمري، بس هلا ما بقدر الا اقوم على مهلي. شايف يا بابا، شايف الحياة كلها هيك لك ابني.
3: ايه تعال. هاي حال الدنيا بابا، ارتاح شوي ارتاح.
2: عم عزبك معي يا ناجي، عم عزبك والله يا ابني.
3: لا يا ابو ناجي، شو هالحكي هاد؟ شو لزوم هالحكي؟ هاي انا كمان اتقاعدت وما عم ساوي شيء الا لقرايه. ايه
4: بتقدر تشتغل شيء تاني بس انت ما بدك؟ مو شايف الدنيا نار؟ لاقيلك شغله تدخل فيها مصاري مو احسن لك من هالقرايه؟
3: لك ليش الشباب ملاقيين شغل بهالظروف؟ ولك يا ايام لحتى المتقاعد يلاقي. بعدين خلاص انا تعبت وقررت اتفرغ لحالي شوي.
2: ناجي ما هو حق يا بنتي، بيتعب الإنسان بيتعب من كل شيء، وبالآخير بيتمنى السكينة لنفسه وروحه بعد كل اللي شافه بعمره.
3: كلام بابا صحيح، والدليل إنه حتى أنت يا بابا ملاقي حالك بقراية القرآن كل النهار.
2: والله لك بابا عم أنشد راحة قلبي وسكينة حواسي لك ابني.
3: كل واحد فينا بهالحياة بنشد شي روحاني بيرتاح فيه بعيد عن الحياة المادية.
5: كوني أنا ما كتير بفهم بهالحكي، لذلك أنا قايمة روح هلأ على النادي بلعب لي شوية رياضة بركي بخفف الاسترس يلي صايرة فيه بهالبيت. العمل حياة لا تطاق بخاطركم.
3: ايه فراغ العقل مصيبة يا بابا.
2: معليش لك ابني معليش، بتضل مرتك وأم ابنك الوحيد مهند.
3: بس أنا عايش معها غربة، بتعرف شو يعني يعيش الإنسان مع زوجته بغربة؟
2: بعرف لك ابني بعرف، لأني أنا حاسس فيك يا بابا.
3: يا بابا أنا بوادي وهي بوادي، أنا بهمني الفكر والعلم وبتأثر بهموم الناس، وهي هم اللبس والموضة والمكياج والرياضة وجلسات النسوان الفارغات إلا من المظاهر.
2: شوف يا ابني، الحياة ما بتعطيك كل شيء لك بابا، آمن بهالشي بتلاقي حالك مرتاح.

0: أخذت العقل والعلم والإحساس العالي والمادة الحمد لله مستورة لك يا بابا، بس عندك هالجانب هذا.
1: هيام يا بابا، مثل كتاب مبهرج وجلدته من برا أنيقة، بس المحتوى غير جدير بالقراءة، وفي مثله كتير بشر. العنوان جذاب بس المحتوى فارغ للأسف.
0: ما بتقدر يا بابا، ما بتقدر تطبع كل البشر بطبعك يا ناجي. هي كمان إنها حواياتها بالحياة لك بابا، مثل ما أنت عايش أيامك بالقراءة والتفكير.
1: مزبوط بابا مزبوط. وهلأ أبو ناجي، شو رأيك نروح نزوره من أختك عفيف؟ في كتاب بدي وصله يا.
0: إيه ليش لا، منروح لك ابني، منروح منزور عفيف، حكياته حلوين من يوم يومه والله. الله يرحم أمه، قديش بيشبه لك يا بابا.
2: شو بك هيام؟ حاسستك معصبة؟ لك هدي شوي على جهاز الركض، هلأ بتتعبي.
3: أنا؟ إيه والله مستعجلة، تعرفي والله محاسة على حالي.
2: هذا اسمه حماس، يا عيني يا عيني على الحماس.
3: لا والله مو حماس رياضي، الله وكيلك، هذا قهر وغيظ.
2: سلامتك من القهر، نفس القصة؟
3: لك شو بدك أكبر من هيك قصة؟ لك ولا أصعب من هيك حياة. صدقيني شعور كتير قاسي وقت اللي تلاقي شريك عمرك تاركك كل الوقت ولاحق أبوه الكتب.
2: لك يا حبيبتي صدقيني الحال من بعضه، بس أنا بطنش، اسمعي مني وطنشي مثلي واحمدي الله إنه رجعنا ملتيين بالقراءة أحسن ما يلتهوا فينا.
3: لك بجوز معك حق، بس لأنه في رجال بسن التقاعد بيبقوا نزقين وبيتدخلوا حتى بترتيب صحون القهوة، وفي منه اللي بيجهلوا وبيلحقوا صبايا بنص عمر ولادهم.
2: شفت شلون؟ لذلك طنشي لك حبيبتي، طنشي وعيشي حياتك مثل ما هو عايش حياته بالطريقة يلي بتعجبه.
3: وهالقلب، هالقلب هاد شو عامل فيه؟ لك المرة بعمرنا ونتيجة الفراغ والتغييرات الهرمونية يلي بتصيبها تبقى حساسة، حساسة كتير وبحاجة حنان أكتر من أي وقت تاني. صدقيني لك مو أهمال كل الوقت.
2: بهي معك حق حبيبة قلبي، كلامك سليم، وبهالنقطة هي بالذات ما بقدر أنصحك بشي عيني. ايوه
4: بارح يا ناجي كنت مارق بشارع الكتب، قمت لقيت لك هالكتاب، تفضل.
1: لمين الكتاب؟ هات لشوف. صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي. حلو العنوان.
4: الكاتب هو سامويل هينغتون، وفكرة الكتاب بتدور حول الثقافة والهويات الثقافية حول العالم، وبيطرح الكاتب فكرة مهمة يلي هي صدام الحضارات. وبيتناول الغرب خصوصا وقضايا التداخل الحضاري وحقوق الإنسان والديمقراطية والسياسة الكونية للحضارات.
0: ولك عن أي ديمقراطية عم تحكي؟ ولك خالي أنا ديمقراطية؟ إيش الغرب خلى فيها ديمقراطية؟ أنا ديمقراطية إلى تجد.
1: والله معك حق يا بابا، وكلامك سليم 100%.
4: حبيبي أبو ناجي، نحن وقت منقرأ لشي كاتب غربي منفصل آراءه عن سياسة بلده المتبع، مو أي كاتب بيتبنى نفس منهج دولته يلي عايش فيها، ممكن كتير يعارضها.
1: كلام عفيف صحيح بابا، بالحقيقة يا سيد عفيف شوهتني أقرأ الكتاب. شو جايب لي نسخة؟
0: أحلى شي فيكم انتو اثنين انه هي اللي بيلاقي كتاب وبيعجبه بنجيب له نسخة للتاني.
4: كلامك صحيح أبو ناجي، وفيك تقول مكتبتي هي نفسها تقريبا مكتبة ابنك.
1: ايه سيدي، وين نسختي هلا؟
4: صدقني ما لقيت، لذلك رح أقراه مرة تانية وأهديك يا منيح هيك؟
1: ممتاز ممتاز.
4: بعد إذنكم رح أفتح الباب.
0: والله معك.
5: مرحبا بابا، كيفك؟
4: ميرنا،
5: هات إيدك لبوسة.
4: شو هالمفاجأة الحلوة؟ فوتي بابا فوتي، أهلا وسهلا.
1: أهلين عمو.
0: أهلين عمو.
5: مرحبا. أهلين.

0: كيف كانت زيارتك لبيت عفيف؟
1: كيف بدها تكون يا بنتي؟ كلها حكي عن الكتب، والله مليت آخر شيء من الشيء.
2: بابا، هذا الحكي بس أول نص ساعة، بعدين إجت ميرنا وتسليت أنت وياها كل الوقت.
0: ميرنا؟

0: هو عجز القلب انه يحب، وعجز المشاعر انها تتحرك تجاه حدا فقير معدم لك بابا. اما كل شيء بيصيب بالانسان، كل شيء بتصيبه ما له ايد فيه، فهذا ثم قضاء وقدر، يعني مو عجز.
1: مزبوط يا بابا، كلامك من ذهب.
2: غلطنا ومنكن السماح، رايح اساوي قهوه.
0: ايه الله يرضى عليك يا بنتي، قوام خليها حلوه. ايه بابا ناجي، بتعرف انا يعني زعلت على ميرنا من كل قلبي، حسيتها تعبانه ومتغيره كثير يا حرام.
1: بابا هي اللي اختارت، وصدقني بتكون سعيده رغم التعب والمسؤوليه الكبيره.
0: ايه الله يسعدها يا بابا ويسعدكم انتو كمان.
3: حبيبتي تقبريني يا ميرنا، كتير كتير مشتاقت لك أنا.
4: وأنا يا ماما اشتقت لك كتير كتير، بس بتعرفي ظرفي.
3: أخ لك أخ من ظرفك الصعب يلي حطيتي حالك فيه بإرادتي.
5: ريحاب بلا حكيك، هذا اللي بيسم البدن.
4: معلش بابا خليها تحكي، تعودت عليها وعلى حكياتها.
3: حسرة بقلبي وقت بشوف الصبايا وهن ماشيين مع جوازهم وعم يروحوا من قرنة لقرنة، بقول لحالي بنتي ما مشيت مع جوزة بلا خطوة.
5: خلصنا ريحاب خلصنا، بعدين الله كريم، هاي بنتك عم تسعى لحتى تسحب قرض على راتبها من شان الطرف الاصطناعي، وبركي بها الطريقة بيصير زوجها بيشتغل.
3: شلون شلون؟ ما فهمت.
5: ميرنا عم تفكر بطرف اصطناعي يعوض عن رجل مجد المبتورة، وبهالطريقة ممكن يمشي ويلاقي شغل كمان.
4: والله يا بابا عم ادعي من قلبي تزبط هالقصة كرمال تتحسن نفسيته لمجد، لأنه حاسس حاله مخنوق من هالقعدة.
3: ايه ان شاء الله، مع اني مو مرتاحة لهالقصة. اي مساوي لكم شاي انا؟
5: ايه والله بتعملي معروف. اسمعي يا بنتي.
4: ايه بابا.
5: القرض رح تعالجي فيه زوجك، اما شغله يلي قلتي لي عنه فانا رح اتصرف.
4: كيف يعني بابا رح تتصرف؟ شو في بذهنك؟
5: لوقتها منحكي، بس بدي منك تطمني انه رح يلاقي شغل بانتظاره.
4: الله يخلي لي اياك يا بابا ويديمك نعمة على حياتنا.
6: ألف ألفين ثلاثة.
7: ولك مهند نصيحة، عدهم بقلبك أحسن ما أحسدك.
6: هلأ أنت بدك تحسدني ولو يا علاء؟
7: عم نمزح شبك، إن شاء الله بتروح على البلد وبتتجوز فيهم كمان.
6: زواج؟ لا بكير، خلينا نشتغل شوي تاني ونجمع قرشين حلوين. معلومك متى ما الواحد فتح تمه وقال بدي ارتبط لازم بذات الوقت يفتح جيبته كمان.
7: ايه والله مزبوط معك حق، وبنات هالأيام ومن وراهم الأهل ما عادوا شبعوا طلبات.
6: ايه يا ريت اللي كان ببالي صار وتحقق.
7: قصدك عن ميرنا؟ آخ منا ومن جنانا، عقلة مثل الحيط الله وكيلك، أصلا كله من بابا.
6: قرار سفري لكندا كان بسببها، تألمت كتير وقت رفضتني واختارت شب غيري.
7: ويا ريته شب مثل كل هالشباب، مجد عاجز ورجله رايحة. ولك كيف هالمجنونة عم تدبر راسها بهالحياة ما بعرف، نفسي أعرف شو عم تشعر هلأ. أكيد بتكون ندمانة.
6: لا لا ما بتوقع، لأنه وقت فاتحت بموضوع زواج قالت لي إنه مرتبطة مع شاب صار لك 3 سنين، وقتها حسيت بشي غريب بكلامها. إيه حبيبتي ميرنا شو قررتي؟
4: مهند أنت مو بس قريب، لا أنت صديق وعزيز كتير على قلبي، بس أنا قلبي بمكان تاني.
6: صدقيني ميرنا ما راح تلاقي حدا يحبك قدي بالعالم كله.
4: بيجوز كلامك صح، وهالشي أنا شايفته بعيونك، بس بتقول الحكمة إن الله يزرع الحب في قلوبنا، فلا تسأل محبا لماذا أحببت.
6: يعني أنت بتحبي؟
4: بحبه كتير، وحلمي إنه أقضي كل عمري أنا وياه لو شو ما كانت ظروفنا.
7: لو شو ما كانت ظروفنا، صحيح عاشت معه بأسوأ ظروف ممكن تعيشها بنت بعمرها مع زوجها، عاجز وقاعد بالبيت وهي عم تشتغل وتجيب غراض وتطبخ وتصرف وتحمل بطيختين بإيد وحدة.
6: خلصنا علاء

0: خلصنا قيمنا من هالسيرة بقى، الله ييسر له ويسعدها.
1: لأنه ما بتستاهلك وحياتك، أنت بتستاهل أحسن منها، وبكرة بتشوف.
0: الله كريم يا علاء، الله كريم.
2: شبك ميرنا؟ بشو صافني؟ لا تكوني بلشتي تندمي. معك حق، اتاخدتي بالحب ونسيتي انه في واقع مرير.
3: اه يا الله يا مجد، شو انك غليظ. طيب شو لزومه هالحكي؟ هلا كل ما شفتني صافني شوي بده مخك يشرق ويغرب. طمن حبيبي، انا متاكده انه القرض رح يطلع بهاليومين.
2: اسف حبيبتي اذا ازعجتك، بس يعني
3: لا تكمل. بعرف شو بدك تقول، وبعرف انه واحد مثلك مستصعب القعده على هالكرسي.
2: لك بدي اعيش، بدي اشتغل، بدي يجيني ولد اركض معه وجيب له انا وراجع من شغلي كياس الشيبس والبسكوت والبونبون. بدي انفخ له بوالين وطيرهم انا وياه بالسماء. لك بدي سوق سيارتي واخذه على البحر وسبحه، العب انا وياه بالمي وابني انا وياه قصر من رمل على الشط. بس قلتك ميرنا، هالقصر رح يهدوا الموج، ما هيك؟ رح يهدوا اكيد، مثل ما هد العجز كل طموحي بهالحياة.
3: إلا هلأ زعلت منك؟ معناها أنت ما بتعتبرني جزء من طموحك، ما هيك؟ لأنه لو بتفكر فيه كهدف وصلت له رغم العوائق ما كنت حكيت هيك.
2: أنت يا ميرنا، أنت نص العالم بالنسبة لي، النص الحلو المليان حب وتضحية ورومانسية وحنان. بس الإنسان حياته مقسومة بالنص لجزئين، جزء عاطفي والتاني عملي ومادي سوا.
3: فهمت عليك، ومن شان ما تقول عم فاقلك وبس، بابا وعدني انه بمجرد ركبنا الطرف الصناعي يلاقي لك شغل.
2: عمي، اخ يا عمي عفيف، لك كيف بدي كافيك؟ والله ما بعرف. هاد الزلمة يلي بنقال عنه العوض، احيانا ربنا بياخد منك شي بس بيعوضك بغير اتجاه. بعد اسمه فرح قلبي، لك فرح قلبي بحب مثل حبك، واعطاني عم وقف معي وسندني وداوى جرحي كمان. يا الله، لك انتو فسحة الامل الوحيدة اللي ضلت لي بهالحياة.
3: تقبر قلبي شو بحبك، واذا انا فسحة صغيرة بحياتك فانت الحياة كلها.
4: عفيف، موبايلك عم يرن عيني.
5: يلا ألو.
6: مرحبا بابا، كيفك؟
5: أهلين بابا. أهلين، كيفك؟ كيفو مجد؟
6: الحمد لله بخير بابا. بكرة موعدنا بالمشفى من شان تركيب الطرف الصناعي.
5: أبطل مصاري؟ حلو كتير. بس كيف هيك يعني مشيت الأمور بسرعة؟
6: داري يا بابا، في جمعيات خاصة بتسهل هالأمور وممكن يعني تساهم بحق الطرف الصناعي كمان.
5: يا سلام يا سلام، فرحتيني وسط العتمة يلي محاوطنا. فعلا نحن بلد كله خير ومعبى ناس بتهتم لفعل الخير.
6: بابا حبيبي، بدي منك تروح معي بكرة، بدي تساعدني، ما إلي غيرك.
5: 6 الصبح بتلاقيني عم ادق الباب واخذكم بسيارتي.
6: الله يخلي لي اياك يا بابا، يا حبيبي انت. يلا بخاطرك.
5: الله معك حبيبتي، الله معك.
4: شو فرحان؟ مو فرحان كتير؟
5: وليش لحتى ما افرح؟ صهري ورح تتحسن حياته باذن الله بكره، اصلا طاير من الفرح انا.
4: الله يسعدك اكثر واكثر. بس بحب ذكرك عيني، الرجل الصناعيه ما بتغني عن الطبيعيه، ويكون بعلمك يعني صهرك رح يضل عاجز كل عمره.
5: شوفي رحاب، شوفي، تجنبا للسجال العقيم انا بكره رايح مع بنتي، رايح مع بنتي كرمال الشاب يلي حبته واختارته. ومو بس هيك، رح ساعده لحتى يبدو مشروع صغير يشتغل فيه جوزة ويحس حاله إنسان طبيعي ويدفع عن نفسه أمواج اليأس ونظرات الحاقدين أمثالك وأمثال غيرك.
3: ألف ألف مبروك حبيبي، علاج فيزيائي بسيط وبعدها بتنطلق وبتمشي طبيعي.
5: مبروك عمي مجد، مبروك الطرف الصناعي.
2: لك الله يبارك بعمركم. لك ما بعرف كيف بدي اتشكركم، والله العظيم ما بعرف، بس فرحتي أكيد أكبر من إنها تنوصف.
5: الفرحة الأكبر وقت بتكلل صبرك.

0: الطويل بشغل يناسبك وانت واقف على رجلين، حتى لو كانت واحدة منهم صناعية.
1: بابا شو بتقترح علينا؟ يعني شو برأيك الشغل المناسب لحالة مجد؟
0: مو أنا يلي بنسألك سؤال يا بنتي، وجه السؤال لزوجك، هو المعني بالأمر، لأنه إذا حب عمله رح ينجح والعكس صحيح.
2: والله مزبوط حكيك عمي، بس يعني الشغل اللي ببالي صعب يتحقق. حلمي من زمان يكون عندي روضة أطفال وكون أنا المدير، بس بحالتي مستحيل.
1: روضة أطفال؟ بس الحقيقة هي بكلفة كتير، وصحيح ما احتجنا نصرف كتير من مصاري القرض لأنه تكفلوا بحالتك بعض الجمعيات الخيرية، بس كمان أنا لازم أفكر بسداد القرض.
0: شاوروا حالكم، بس برأيي فكرة الروضة ممتازة، ورح تضلك قاعد معظم الوقت، وهالشي مناسب لوضعك.
1: بس يا بابا مثل ما قلت لك المصاري عائق كبير.
0: يا ميرنا يا ميرنا، كم مرة قلت لك الإنسان جبار بإرادته، وإذا اتخذ قرار فما في عائق ممكن يوقفه أبدا.
2: كلام عمي صحيح، نسيتي كيف اتخذتي قرارك وأصريتي نرتبط رغم العوائق؟
1: لا ما نسيت حبيبي، بس عم ناقش الأمر. على كل بيصير خير، بيصير خير.
3: آخ يا بطني آخ.
4: خير يا علاء؟ خير شباك؟
3: بطني يا مهند، بطني عم يوجعني كتير.
4: سلامتك سلامتك، ألف سلامة. رح أخلي لك نعنع، على الأغلب أخذ برد.
3: إيه يسلموا إيديك. آه
5: نعم نعم. عيد اللي قلته سيد عفيف، عيد عيد.
0: مثل ما سمعتي بعت سيارتي.
5: بعت سيارتك؟ سيارتك اللي من 3 سنين لحتى خلصت أقساطها وطلعت روحنا بالطول بالعرض لبين ما اشتريناها، بتقوم حضرتك بتبيعها بهالسهولة لك شو؟
0: بنتك بحاجة مصاري السيارة أكتر مني، لازم زوجها يشتغل وإلا حياتهم رح تصير غير متوازنة.
5: أنو توازن هاد؟ أنو توازن؟ عن أي توازن عم تحكي أنت؟ هي العلاقة بيناتهم لا فيها توازن ولا ضراب الصخن كمان.
0: لا تعصبي رحاب، لا تعصبي واسمعيني منيح، بنتك تخطت إعاقة زوجها الجسدية، وهلأ بدها تتخطى الإعاقة النفسية يلي رح تختفي أكيد بس يشتغل. مجد إنسان طموح وممكن يعمل شيء إذا انزاحت من وشه العقبات.
5: لا أنت جنيت وبدك تجنني معك بنفس الوقت، حرام عليك حرام عليك.
0: رحاب روقي روقي وتفضلي معي هلأ، تفضلي معي منشان نروح لبيت بنتك. ما بدك تهني صارك بالسلامة؟ وأنا بدي هنيهم بالشغل يلي رح يشتغلوا مجد بيان مصاري.
5: لا لا وستين لا، مالي رايحة مالي رايحة. ويكون بعلمك علاقتنا سوا كل مالها لورا بسبب تفردك بقراراتك يا مثقف. بسيطة يا عفيف بسيطة.
6: شو بعد سيارتك يا عفيف كرمال سهرك؟
7: بصدق أنا بصدق إنه شيء يطلع من عفيف، لأني بعرفه ابن حلال وإيده الخير مع كل الناس.
0: تسلم يا أبو ناشي تسلم. للحقيقة حبيت ساهم بشغل لشاب بيستاهل إنه الواحد يضحي بسيارته كرماله.
6: بس يا عفيف هاي سيارتك، لسه إلك خلق عالشنطة بالمواصلات يا رجل.
7: يا ناجي يا ابني، العطاء له أشكال، منها المادي ومنها المعنوي ومنها الروحي. عفيف عطاء ومادي، باع سيارته وعطى صهره وحقه، أما عطاء مجد فهو من نوع الروحاني اللي ما بده مقابل لك بابا، مثله مثل عطاء الأم.

0: ما جيت؟ شو هدول اللي على خدودك؟ عم تبكي؟ عم تبكي يا مجد؟
1: ما بعرف شو صار لي. وقت لي عمي ناولك حق سيارته اللي ما عنده غيرها، دخلت لحالي معقول؟ معقول ضل بهالزمن هيك ناس بتفضل غيرها على حالها؟
0: هذا هو بابا يا مجد، بيشبهك وكريم مثلك، ولهيك التقيته بهالدنيا. لا يا مجد، مساح دموعك الغاليين وفكر بشغلة وحدة.

0: هي كيف بدنا نفتح الروضة؟ وين؟ وشو مخططاتك لهالمشروع الحلو؟
1: انت الحلوة وبعدك ما في حلا، لك حبيبة قلبي انت ميرنا.
0: الله يخلي لي اياك يا روح قلبي.
2: كيفك ماما وكيفه بابا؟ طمنوني عنكم.
3: الحمد لله الحمد لله يا حبيبي، نحن بخير، المهم انت عيني.
2: انا شغلي ماشي حاله، بس هالفتره عم باخد اجازات.
3: يوه ليش لك ماما؟ ما في بالعاده تاخد اجازه.
2: والله يا ماما تعبان شوي، تعبان وعم بعمل تحاليل.
3: خير خير، شو بك تقبرني؟ شو اللي صاير معك؟ من شو عم تشتكي؟ قلي ماما قلي.
2: لا تخافي ماما لا تخافي، ما في شيء، بس اجاني مغص من شي اسبوعين، لا اخذته لا عطيت، وكان الوجع فتره، وبعد كم يوم رجع المغص، والأصعب إنه المغص انتقل لجهة الظهر.
3: يا ربي دخيلك سلامة قلبك، سلامتك يا حبيبي. ليكون عم تاخد برد لك أمي؟ لأنه أنا بسمع إنه بكندا يعني في برد كتير.
2: عم ساوي تحاليل لنشوف شو الوضع، دعيلي أمي، دعيلي وسلميلي على بابا.
3: تقبرني عم بدعي لك من قلبي، لا تنسى طمني، ها رح أتصل فيك بهاليومين كمان.
2: أكيد أكيد، يلا الله معك.
4: غلط يا علاء، غلط الشي اللي عملته، ما كان لازم تخبر أمك.
5: ليش لحتى خبي؟ خليها بالقليلة تدعيلي، أنا خايف يا مهند خايف.
4: اتكل على الله يا علاء، اتكل على ربنا وما رح تخيب، صدقني.
5: بدك شي؟ أنا نازل اسحب مصاري. آخ آخ، والله لحط كل شي جمعته خلال هالسنة.
4: هي إذا كفاك، وعلى الأغلب رح تتديان.
5: بعين الله، المهم ما يطلع معي شي خطير.
4: يا رب يا رب تكون سليم.
1: تعبت ميرنا، تعبت.
0: طبعا حبيبي، لأنه إلك زمان ما مشيت ولا استخدمت رجليك.
1: لك بدها وقت لبين ما أتعود على المشي على رجلي الاصطناعية.
0: المهم إنك عم تمشي، والأهم إنه أنت هلأ بالروضة أو بالشقة يلي رح نحولها لروضة.
1: لك ما توقعت بعمري أحلم ويتحقق حلمي بهالسرعة، الفضل كله لعمي عفيف.
0: حبيبي أحيانا الله بيفتح لك بواب مستقبلك على إيدين شخص واحد.
1: لك هالشخص هو اللي جمعني فيكي، وبارك زواجنا هو اللي حقق لي حلمي، حقق لي حلمي بإني أفتح روضة أطفال.
6: لك ريحاب، لك ريحاب اسكتي بقى، خليني أفهم من مهند شو اللي صاير.
7: خالي ريحاب أرجوك لا تبكي، اطمني علاء وضعه مستقر، بس مثل ما قلت لكم عنده ضمور بالكلية.
3: قولي على أمتي، قولي على أمتي إن شاء الله يا بني. يا ربي يا رب دخيلك يا رب.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب مهند شو العمل؟
7: يعني يا عمي لازم علاج، بس أنا بقول لحالي مو هون، لأنه الطبابة بكندا غالية كتير، هو صار لحد هلأ متكلف 3/4 مصاري على التحاليل والصور وإجرة الطبيب.
3: يا ابني يا ابني، من وين جدك المصيبة يا علاء؟ أولي على أمك.
6: روقي شوي ريحاب روقي. طيب مهند شوف شو بدك تعمل يا ابني، شوف وساعده كرمال يوصل لعنا بخير وسلامة، وبعدها لكل حادث حديث.
7: أنا يا عمي رح أعمل جهدي إني أعمل كل شي منيح.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
9: والعمل شو العمل يا عفيف؟
6: أهم شيء على هوا ما فهمت من الدكتور يلي استشرته هون إنه نلاقي له متبرع، علاء لازمه كلية.
8: يا أنطف الله.
9: كلية؟ زرع كلية؟ بس الموضوع مكلف ما؟
6: بكندا كتير مكلف، بس هون الكلفة أقل، المهم نلاقي متبرع، والأهم كون محضر حالي مادياً.
8: وانت يا عين خالك وقلبه، بعد من فترة سيارتك كرمال تفتح مشروع لصهرك.
9: والله لو معي كان ما بيغلى عليك يا عفيف، بس انت بتعرف البيرو غطاء.
6: بدبرها الله بدبرها الله، ما تشغلوا بالكم، المهم يكون ابني بخير والمصاري بتروح وبتجي.
9: يا عفيف ليش جبتني على من هالشي؟ ليش هون بالحديقة؟ عفيف رد علي، عفيف عم تبكي؟
6: عم ببكي على روحي يلي بعته من شوي.
9: ما عم بفهم عليك، شو اللي بعته؟
6: بعت قلعتي، بعت حصني المتين يلي كنت اسند ظهري فيه، بعت المكتبة.

0: مشان عالج ابني.
1: شو؟ بعت المكتبة؟ لا ما بصدق، مستحيل ما بصدق.
0: تعرف شو يعني تبيع مكتبتك اللي قضيت كل عمرك من وقت ما قبضت أول راتب بعمر العشرين وانت عم تشتري محتوياتها من نفائس ودرر الكتب؟ تعرف شو يعني؟ يعني حصنك انهار، قلعتك صارت بالأرض، روحك المعلقة بكل كتاب فيها طلعت وتلاشت. الروح اللي كانت تسكن بكل كتاب قضيت معه خلوة حقيقية بعيدة عن العالم. الفرح اللي سكن قلبي وقت سكنت الكتب بقلب المكتبة وزادت من رصيدة وعلت قيمتها أكتر وأكتر. كل كتاب ولد. إيه والله، إيه والله، ولد من أولادي احتضنته وكبرت فيه. المكتبة شاهدة على صخب حياتي، على أحاديثي مع رحاب وميرنا وعلاء، تعتقت بقهوتي وريحة سكايري، شهدت أنفاسي ولهيب مشاعري وأنا متأثر بشي رواية. راحت المكتبة وراح معها كل شي حلو يلي عاشته معي وبقربي.
1: والله معك حق، والله فادي المكتبة ما بيعادله إلا فادي الأحبة والأعزة من حوالينا.
2: وهي علاء يا بر قلبي، هي علاء.
0: خلينا نلاقيهم.
1: أنا راح جهز السيارة برا، خليكي معهم هيام.
2: يا حبيبي يا مهند، إن شاء الله بتقبر قلبي على هالطلة. دخيل الله اللي خلقك أنا.
3: مجيد، بدي استأذنك حبيبي، لازم اليوم كون جنب أهلي بهالظروف الصعبة.
4: ولو يا ميرنا، هذا أقل شيء ممكن نعمله.
3: شفت على هالمصيبة، كله كوم، والكوم الثاني إنك تلاقي متبرع يتوافق مع دم ونسيج علاء.
4: بيلتقى بإذن الله، بيلتقى. قولي يا رب.
0: طمنها طمنها يا دكتور مشان الله.
5: الحقيقة الأخبار مفرحة، في تطابق مع شخصين منكم، بس أنا بفضل الأصغر بالعمر.
3: أنا مو أنا يا دكتور، بفدي بدمي لعلاء أخي.
2: لا لا، إن شاء الله أنا أكون يا رب، مو هيك دكتور؟
5: مزبوط الأم والصهر. مو حضرتك صهرون؟
4: إيه أنا صهرون. الحمد لله، الحمد لله اللي استجاب لدعوتي، أنا اللي رح أعطيك كلوتي.
2: لا يا ابني، أنت لساك شاب، ما رح خليك تقاطر بحياتك، الله يرضى عليك.
5: يا مدام، أنت بعمر بلشت فيك كلاويكي تضعف نتيجة الخلل الهرموني والضغط العالي اللي معك، وبجوز مع مرور الأيام يصير مشاكل مع ابنك هو بغنى عنا، لذلك أنا بفضل السيد مجد.
2: بس يا دكتور، مجد مو ناقصه، مو ناقصه، والله مو ناقصه.
4: فداكم كل جسمي وكل أعضائي، واللي خلق الخلق ما حدا بيتبرع له بكليته إلا أنا.
0: أصيل أصيل يا مجد.
5: على بركة الله، وبحب طمنكم إنه ابنكم رح يطيب، والدكتور اللي رح يعمل له العملية هو أمهر دكتور على الإطلاق.
2: يا رب يا رب، دخيلك يا رب.
3: استعجلت يا مجد، استعجلت بقرارك.
4: ميرنا، معقولة؟ أنت عم تحكي هالحكي؟
3: إيه، أنت مو ناقصك، لأنه ما بيكفي خسرت رجلك، لسه بدك تخسر كليتك.
4: لك هاي مو خسارة يا ميرنا، كرمال فرح وفرج بذات الوقت عن الشخص اللي وقف معي. لك هاي مكسب، مكسب لنفسي الأبية يلي بتحب تقابل الوفا بالوفا.
3: أنت وبابا أكبر مكاسب حياتي كلها من وقت يلي خلقت لهلأ.
6: بتريد شي دكتور؟
5: سلامتك، يعطيك العافية.
6: الله يعافيك.
0: طلع الدكتور بسام من غرفة العمليات، خلونا نشوفه.
2: دكتور دكتور، الله يخليك، طمنا طمنا.
1: كيف الوضع حكيم؟ طمنا.
5: اطمنوا، تمت العملية بنجاح والأمور بخير، وما صار معنا أي مضاعفات أو اختلاطات أثناء العمل الجراحي.
3: يعني علاء ومجد بخير؟
5: اثنين وضعهم مستقر، قلت لكم الدكتور شاطر كتير وأخصائي بهيك نوع من العمل.

0: عمليات، صيته واصل لبرا وكتير مشافي بتستدعي من كل أنحاء العالم.
1: ما في أمهر من أطبانا ولا أزكى منهم بالعالم كله.
2: مو بس هيك، الرخص يلي موجود عنا من ناحية الطبابة ما بتلاقيه بأي مكان. لهلأ في مشافي بتعالج وبالمجان.
3: الله يحمي بلدنا يا حق.
4: الحمد لله على سلامتك يا جدو، دعيت لك كتير الله يشهد عليك.
1: ودعيت كمان للشاب الشهم مجد، مو هيك بابا؟
2: الله يبارك فيكم كلكم. اي والله مجد ما قصر، عمل شيء عظيم.
4: كيفك اليوم يا علاء؟ ان شاء الله صار
5: منيح وضعه جدو. شو رايك نزوجه؟
6: تجوز انت اول، انا لساتني بفتره النقاهه.
2: شكرا يا ابني يا مهند، ما قصرت منوب. وقفتك مع علاء ما رح انساها بعمري.
5: لا لا يا عمي عفيف، ولو علاء رفيقي وقريبي وعلاقتنا قديمة مو من هلا.
6: الله يخلي لي اياك يا مهند وما يحرمني منك، بس صاحب المعروف الاكبر هو مجد. بتصدقوا يا جماعة، ما تخيلته يقبل يعطيني كليته وانا كنت رافضه من قبل.
2: مجد اثبت لي انه الانسان السوري معطاء، بيعطي وما بيسأل ولا بينتظر مقابل. هيك كل شعبنا، طيب ووفي وكريم.
4: ولو ما هيك ما جيت يا جدو من أكتر بلد متطور وعملت العملية بالشام.
2: ايه كنت أقول لحالي وقت بعت مكتبتي إنه فقدت قلعتي الوحيدة. أتاري القلعة بعدها موجودة، وليكها ليكها بنفوسكن العظيمة، بإلفتنا ومحبتنا لبعض. قلعتنا قلعتنا بعد صامدة ورح تبقى على طول بإذن الله.
7: القلعة للكاتبة بشرى عباس،
8: التمثيلية الإذاعية.
7: المخرجان المنفذان ربيع خزام وفراس عباس.
8: التمثيلية الإذاعية.
7: الإخراج مازن لطفي.

إجراءات وتعليمات عامة لطلاب الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي. أولا، قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، التأكد من معرفة جدول الامتحانات والمواعيد بدقة. إحضار الهوية الشخصية والبطاقة الامتحانية بشكل يومي. الحضور إلى المركز الامتحاني قبل الموعد المحدد بوقت كاف. يمنع إحضار الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية إلى القاعة. التحقق من الأدوات الشخصية، أقلام، ممحى، مسطرة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نرحب بكم يا سادة مع بداية نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين بعد الفاصل.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث معه المستجدات الأخيرة.
0: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: معرض بيلدكس يطلق فعالياته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق.
0: وفي نشرتنا أيضا، تشكيل لجنتين محامين تطوعية للدفاع عن حقوق ضحايا حي التضامن. أيها السادة، معكم في هذه النشرة في التقديم إيمان شكري ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى.
1: أهلا بكم. تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله استعراض المستجدات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة برفقة عدد من الضباط زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها نظيره التركي الجنرال يشار جولر. وقالت وزارة الدفاع إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن سوريا تمر بمرحلة جديدة من تاريخها تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، وهي لا تنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها استعادة لما فقدته فحسب، بل فرصة لإعادة تعريف موقعها كشريك فاعل ومركز إقليمي حيوي يسهم في أمن الطاقة الإقليمي والدولي. وفي كلمة له خلال المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال الوزير البشير إن سوريا تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك مهم في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والابتكار، وتؤمن بأن التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات يمثلان أفضل السبل لتعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة. ولفت إلى أن سوريا اختارت أن تجعل من قطاع الطاقة بوابة رئيسية لانفتاحها على العالم، وهو ما نجحت به خلال الأشهر الماضية من خلال بناء شبكة واسعة من الشركات والشراكات مع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية رائدة، في رسالة واضحة تؤكد أنها عادت وجهة جاذبة للاستثمار.
0: محليا، أصدر رئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 للعام 2026 القاضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية في الأولمبياد الدولية في اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، والأولمبياد الدولي للمناظرات، والأولمبياد الدولي للعلوم النووية لهذا العام.
1: ضمن دورته 24 يطلق معرض بيلدكس فعالياته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 630 شركة محلية ودولية حول العالم تنتمي إلى 41 دولة عربية وأجنبية وعلى مساحة 140 ألف متر مربع. تفاصيل أكثر نتعرف عليها من خلال مراسلنا على أرض مدينة المعارض الزميل نائل قداح. معنا على الهواء مباشرة زميل نائل.
2: مرحبا إيمان.
1: مرحبا بك. كيف هي أجواء التحضيرات قبيل إطلاق فعالية المعرض نائل؟
2: نعم، منذ أيام شهدت مدينة المعارض تجهيزات لوجستية، تجهيزات أمنية، تجهيزات فنية، تجهيزات تقنية عامة تتعرض بإطلاق المعرض الدولي للبناء. هذا على الصعيد العام. أما على الصعيد الخاص، بدأت الشركات في إنشاء استاندات خاصة لها تعرض خدماتها وتعرض يعني أهم المنتجات التي تستوى، خاصة نحن نتحدث عن

0: البناء وسوريا تنطلق بشكل متصاعد جدا نحو عملية الإعمار وإعادة ما هدمه نظام الأسد البائد خلال 14 سنة من الثورة السورية. نتكلم عن شركات ضخمة جدا، نتكلم عن تجهيزات تفوق يعني الوصف، نتكلم عن تحضيرات تليق بمعرض الإعمار أو معرض الدول للإعمار وتليق بالشركات المتواجدة، خاصة أنها شركات تنحدر من دول ضخمة لها تاريخ ولها شأن في مجال الإعمار، منها تركيا والإمارات والسعودية والصين وإيطاليا وقطر ولبنان وهولندا وعمان والعراق واليونان أيضا. فنحن نتحدث عن دول هي رائدة بمجال الإعمار، دول عندها خبرات قيمة ستفيد الساحة السورية، وأيضا نتكلم عن سوق متعطش لهذه العمليات من عمليات إعادة البناء وعمليات إعادة الإعمار، وخاصة في ظل مساعي الحكومة السورية ل يعني ترسيخ كل الإمكانيات وتقديم كل التسهيلات التي ممكن أن
1: نعم
0: تخدم هذه العملية. ومعرض المعرض الدولي للبناء هو معرض يعني سيكون مختلف عن المعارض السابقة بسبب التنوع الكبير من خلال الشركات. نحن نتكلم يعني عن 220 شركة دولية بالإضافة إلى 410 شركة محلية، فهناك تنوع كبير، هناك مساحة آمنة للتجار الذين يريدون استقطاب المواد الأولية، سواء يعني مواد البناء والواجهات والآليات والمعدات الثقيلة، وأيضا أنظمة التهوية والتكييف، وأيضا الأبواب والنوافذ
1: نعم
0: والتجهيزات الصحية وغيرها من لوازم عملية البناء. فكل هذه المعطيات يخرج من خلالها مخرجا واحدا، وهي السرعة في عملية الإعمار في سوريا، وأرضية آمنة وتسهيلات حقيقية واقعية لكل من يريد أن يعمل في شأن الإعمار في سوريا. الأرضية مفتوحة لكل من يريد أن يتقدم بعرضه إلى سوريا، وهي يعني المعارض التي تكون اليوم، المعارض التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، هي معارض تتيح للمستهلك والمنتج من القرابة بينهم.
1: نعم. إذا نحن أيضا الآن في الساعات الأخيرة ليوضع اللمسات أيضا تحضيرية
0: نعم.
1: لهذا الانطلاق، انطلاق المعرض. يعني لو تضعنا أيضا، تضع السادة المستمعين زميل نائل بموعد انطلاقه ومتى يفتح أبوابه للزائرين والمدة الزمنية أيضا التي سيستمر بها المعرض.
0: نعم، المعرض سينطلق الساعة 5 اليوم بعد العصر، سينطلق إن شاء الله تعالى في احتفالية تليق بهذا المعرض، سيستمر إلى مدة 4 أيام من 10 إلى 14 الشهر. سيكون هناك فعاليات ضمن هذا المعرض، سيستقبل زواره بعد إعلان الافتتاح. كل من يريد أن يتقدم إلى المعرض سيأتي، هناك أيضا مواصلات مجانية، يعني هناك الكثير من التسهيلات التي تتيح لكل الرواد المعرض من القدوم إليه ومشاهدة الشركات ومشاهدة الإمكانيات الموجودة في هذا المعرض. كما تحدثت لك أنه سيستمر من 10 الشهر إلى 14 الشهر، وسينطلق الساعة 5 اليوم.
1: نعم، شكرا لكل هذه التفاصيل مراسلنا نائل قداح. شكرا جزيلا نائل.
2: أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بتمديد مهلة تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 70 لعام 2026. وقالت وزارة المالية اليوم إن القرار يأتي في إطار الحرص على الاستجابة لطلبات المتعثرين وإتاحة المزيد من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم. ويهدف التمديد إلى تمكين شريحة أوسع من المقترضين المتعثرين من استكمال إجراءات التسوية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، بما يسهم في معالجة ملفات التعثر وتحسين مستويات التحصيل في المصارف العامة. ونعود إلى خبر افتتاح معرض بيلدكس، وذلك اليوم ولمدة 4 أيام كما جاء في الخبر قبل قليل. واسمحوا لي أن ينضم إلينا الأستاذ براء باندنجي الاقتصادي والمختص في التطوير العقاري.

0: يا استاذ براء، يسعد مساك.
1: حياك الله، اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا بك استاذ براء. اذا معرض بلدكس المعرض العريق والذي ربما تعود دورته الاولى الى عام 1995، الان ما اهميه هذا المعرض ولكن بعد التحرير ونحن خاصه في مرحله اعاده البناء؟
1: يعني صراحه هذا النوع من المعارض بالدرجه الاولى هو فرصة لكل الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بأمور الإنشاءات والتطوير العقاري، شركات التطوير العقاري حتى تعرض ما لديها، حتى نشاهد التطورات الحاصلة إن كان داخل سوريا على كامل الجغرافيا السورية، أيضا الشركات اللي قادمة من الخارج إن كان شركات المغتربين أو المغتربين أو الشركات الأخرى، تعرض أفكارها اللي ممكن يتم تطبيقها إن كان في موضوع إعادة الإعمار أو إن كان في موضوع التطوير العقاري، خصوصا أنه نحن خلال فترة النظام البائد كان في عنا انغلاق كامل، أو خاصة بعد الثورة السورية، يعني صار في مو بس تقدم، عدم تقدم، صار في تراجع كبير في التقنيات الحديثة في البناء وتقنيات تسريع عمليات البناء، خصوصا نحن اليوم في عنا مشكلة حقيقية في الإسكان في سوريا، وزاد الطين بلة قصف النظام وتهديم المنازل، فنحن بحاجة لتقنيات حديثة وسريعة أيضا في البناء. يعني الأهمية الأساسية حقيقة تنبع من هذه النقطة،
0: سرعة إنجاز البناء، يعني ربما هذه النقطة الأساسية ونحن أمام تهدم مدن بأكملها يعني بعد الحرب.
1: يعني في إحصائية بتقول أنه 35% من مدينة حلب، خاصة الطرف الشرقي من حلب المدينة، يعني إما مهدمة بشكل كامل أو مهدمة بشكل جزئي غير صالحة للبناء، طيب غير صالحة للسكن.
0: هناك 630 شركة محلية ودولية حول العالم تنتمي لإحدى 41 دولة شاركت في هذه الدورة من معرض بلدكس. ما هي الأهمية لهذه المشاركة الواسعة الدولية والعربية والمحلية أيضا بما يتعلق بموضوع التطوير العقاري وإنجاز أو سرعة إنجاز إعادة البناء؟
1: يعني النقطة الأولى، يعني اهتمام الواسع الكبير بالنسبة لعدة دول حول العالم بسوريا الآن في هذه المرحلة، حجم الطلب المتوقع ويعكس حجم الاستثمارات التي ترغب وبشدة دخول إلى السوق السوري، وهي يعني فرصة كبيرة لمن يرغب أن يبدأ منذ الآن. يعني نحن الآن صرنا سنة ونصف تقريبا، تحرير أكثر شوي، يبدأ أن يضع لبنته الأولى في الاستثمار في مجال التطوير العقاري ومجال الإنشاءات في سوريا. النقطة الثانية بس سألتني عنها، لو بس تذكرني بالسؤال.
0: تحدثت عن سرعة إنجاز البناء أو الأبنية وخاصة بمشاركة واسعة من هذه الشركات ربما المختصة بموضوع إنجاز الأبنية وخاصة في أماكن الهدم والتهديم الواسعة في سوريا بشكل عام.
1: نعم صحيح، يعني اليوم المشاركة الواسعة واستقطاب خلينا نقول الخبرات المتنوعة من دول عدة، يعني اليوم حول العالم أصبح في إمكانية أنك أنت بعض الدول يتم البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مثلا، هذه تقنية حديثة وسريعة. ربما نحن شوي عم طموحاتنا يعني عالية الأفق وواسعة جدا، لكن أنا أعتقد السوريين قادرين، ما شاء الله عندهم نجاحات كتير كبيرة، حققوا في تركيا نجاحات، حققوا في الإمارات نجاحات، اليوم في عنا شركتين يعني كبار دخلوا السوق السوري أو رجعوا دخلوا للسوق السوري بقوة، في عنا شركات إماراتية أيضا، شركة إعمار يعني اليوم عم تستكمل مشروع في منطقة عفور، إحدى الشركات الأخرى أي جي أو كمان في عندها مشروع، شركة سورية متميزة في الإمارات، شركات تانية كثير عم تجهز حالها، في شركة أبيات السعودية أيضا اللي وقعت أو اللي بدأت يعني بشكل فعلي مشروع من يومين، مشروعين كبار من يومين، أحدهم حسب ما أذكر 2000 وحدة سكنية. كل هالخبرات هاي بمهندسيها، بكادرها الإداري، خلينا نقول بأفكارها الجديدة، واليوم موضوع التطوير العقاري بصراحة فيه كثير أفكار وأشياء اليوم سوريا فعلا بحاجة إلى، مثلا موضوع نحن عنا موضوع استخدام الوقود، ونحن كثير بالتدفئة بنستخدم الوقود بشكل كثير كبير، لأن في عنا مشاكل حقيقية، أنا كمهندس مدني كمان أيضا
0: في العزل،
1: في عنا مشكلة في موضوع العزل، فأنت اليوم في عنا كثير تقنيات بتخفف من استهلاك الوقود من خلال عملية العزل، وهي يعني هاي الكلفة مقارنة بكلفة استهلاك الوقود لا تشكل

0: شيء صراحه. فكتير في امور ممكن الاستفاده
1: يعني هي نقطه بدي ركز عليها ختاما معك استاذ براء. يعني نحن نتحدث هنا عن التطوير العقاري وانت مختص بالتطوير العقاري. هل موضوع التطوير العقاري الان في سوريا يعني يتناول التسهيلات ربما في الاوراق يعني التي يحتاجها او تحتاجها الشركات؟ هل معنى ذلك ان يكون هناك تغيير بالقوانين الخاصه بالاستثمار العقاري؟ هل هناك حاجه الى تغيير الكود السوري في البناء؟ ونحن نتحدث عن طباعه ثلاثيه الابعاد وخاصه ربما ابنيه مسبقه الصنع.
0: نعم، يعني انت سبحان الله يعني اجملت الموضوع من عده جوانب وسؤال جدا مهم. اكيد يعني نحن اليوم الكود السوري بحاجه انه واحد يشوف ايش الاشياء اللي ممكن يطورها فيه، وفي كوادر ما شاء الله يعني كان داخل سوريا او حتى خارج سوريا من المهندسين السوريين ويعني الاساتذه اللي كانوا في الجامعات ان يعني عندهم فكره واسعه عن الموضوع. موضوع ايضا تغيير القوانين لتسهيل بعض الامور. يعني احنا مثلا موضوع المجمعات السكنيه اللي هي اليوم بدات فيها بعض الشركات، ولكن ولا زال في بعض العوائق القانونيه التي لا تسمح لك من خلال نظام ضابط البناء انك انت تتوسع في الموضوع بشكل اكبر وافضل لحتى انت يعني مثل ما بقولوا تعمل سكن يليق باهل سوريا. لاني فعلا يعني الشعب السوري صراحة هو يعني شعب أنا برأيي مبدع وشعب شغيل، وهي بشهادة كل الناس اللي تعاملوا معهم واللي اشتغلوا معهم واللي عاصروهم، إن كان في تركيا وإن كان بألمانيا وإن كان بدول الخليج. فأعتقد أنه نحن بحاجة بصراحة نشتغل كتير على موضوع القوانين. بحاجة نحن أيضا أنا بصراحة بطرح كتير دائما الموضوع نكون في عنا شركات حكومية بتركز على موضوع تخطيط المدن أكثر من أنه نركز على الموضوع فقط على أنه تكون على عاتق البلديات. تجارب كتير دول تانية بتركز على هاي النقطة، نكون في عندك شركات هي بتكون مسؤولة عن تخطيط المدن، بتعمل الماستر بلان وبتعمل شراكات مع القطاع الخاص. هذا كتير بيسرع عملية إعادة الإعمار وبيسرع حتى عملية البناء لحتى الناس يعني تنتقل لمساكن بشكل سريع وسلس وسهل، وبيخفف أيضا من التكاليف.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ براء بادنجي الاقتصادي والمختص في التطوير العقاري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة المحامين التطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن في خطوة قانونية نوعية تهدف إلى ملاحقة المجرم أمجد يوسف وكل من يثبت تورطه في سفك دماء الشعب السوري. وأوضح سلامة أن اللجنة ستتولى جمع الأدلة والقرائن الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق أهالي حي التضامن وإعداد الملفات القانونية اللازمة للملاحقة أمام المحاكم الوطنية والدولية، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني المجاني للمتضررين وذوي الضحايا. وأكد نائب نقيب المحامين أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤوليات القانونية والإنسانية والأخلاقية ووفقا لأحكام قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على مخاطبة الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيق رسميا في الانتهاكات المرتكبة.
1: أخيرا، أعلنت الخارجية الإيرانية أن قواتها وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت مصدرا للاعتداء على أراضيها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان. وللوقوف على أبرز تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية نستمع لهذا التقرير.
3: بعد هدوء حذر استمر لبضعة أسابيع بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، عاد التوتر مجددا سيدا للساحة ليلقي بظلاله على دول المنطقة أجمع. في آخر تطورات الحرب بينهما في اليوم الثالث بعد المئة، القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات للقواعد الأمريكية بالمنطقة واستهدفت دولا عربية كالبحرين والكويت بحجة وجود قواعد أمريكية فيها كانت مصدرا للاعتداء عليها، فضلا عن إسقاطها طائرة أمريكية من نوع أباتشي، فيما ذكرت الخارجية الإيرانية جميع دول المنطقة بالتزام مسؤوليتها في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضدها. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية في سيريك

جاسك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. بدوره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن استهدافهم خلال الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين وبنى تحتية لحزب الله في قضاء صور جنوب لبنان ومناطق أخرى، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن ضربات ضد إيران بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب، وذلك رداً على إسقاط إيران مروحية تابعة للجيش الأمريكي. المفاوضات والشروط التي تم تبادلها بين إيران وأمريكا باءت جميعها بالفشل، ما يعكس تغير طبيعة العلاقات الدولية من المعاهدات الكبرى إلى التفاهمات المرحلية التي لا يمكن التنبؤ بسيناريوهاتها المستقبلية.

0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية الرئيسة لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحث معه المستجدات الأخيرة.
0: وزير الدفاع مرهف أبو قصر يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: معرض بيلدكس يطلق فعالياته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق.
0: وكان في نشرتنا أيضا تشكيل لجنة محامين تطوعية للدفاع عن حقوق ضحايا حي التضامن.
1: في الختام لكم تحيات معدي هذه الفترة الإخبارية من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون إيمان شكري ووليد يونس. وتحية الإخراج من براء برهوم وخديجة مصطفى. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: الصحة والثقة بالنفس، بس لما تصير الطرق التقليدية مثل الدايت والرياضة بدون جدوى بيصير الوزن الزايد هو كابوس بيهدد صحتنا وجمالنا، وهون بيلجأ الكتار للحلول الجذرية. اليوم بأسرار الجمال رح نفتح ملف جراحات البدانة التنظيرية، رح نحكي عن تكميم المعدة وتحويل المسار مو بس كعمليات لإنقاذ الصحة ولكن كبداية لرحلة جديدة بتغيير شكل الجسم والبشرة. كيف بنحافظ على نضارتنا بعد نزول الوزن السريع، وإمتى بنحتاج لمشرط جراح التجميل لشد الترهلات؟ كل هاي المواضيع رح نناقشها سوا معي أنا شذى علي بالإعداد والتقديم من وراء المايك، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. ويلا لنبدأ مع شو الترند. طبعا بموضوع خسارة الوزن كتير بنشوف على السوشيال ميديا جروبات وتحديات لخسارة الوزن، ومن أبرزه هو تحدي الأرقام والهوس بالمقارنات بين الصبايا. هي اللي بتقول أنا نزلت 10 كيلو بشهر واحد، وهي بتقول أنا نزلت 15. هل يا ترى النزول السريع هو دائما صحي؟ وعم نشوف إبر التنحيف كبديل للجراحة، ترند بيستخدم إبر السكري والمونجارو وغيرها، وهل فعلا هاي الإبر بتغني عن العمليات ولا في إلى مخاطر تانية؟ كمان عم نشوف فلاتر الجسم النحيف، وصار في صدمة نفسية لما الشخص عم يشوف جسمه بالفلتر مثالي، وبالواقع هنالك فرق كبير، فبيتمنى يوصل لهي النتيجة بأي ثمن أو بأسرع وقت. ويلا سوا لنروح نغوص بعالم جراحة البدانة وفقرة مع الخبير. بدنا نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله الطباخ، اخصائي بالجراحه العامه والتنظيريه وجراحه البدانه واخصائي بالجراحه التجميليه والترميميه. اهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا من جديد.
1: يسعد مساك ومسات المستمعين.
0: دكتور، الكتار يلي عندهم زياده وزن او عندهم بدانه فورا بيقولوا خلص انا بعد كم سنه، او مثلا امراه عندها ولادات بتقول لك انا بعد كم سنه رح اتجه باتجاه تكميم المعده، او بنسميه قص المعده او تحويل المسار. نحن كيف منقول انه هذا المريض مهيئ لقص المعده او لتحويل المسار؟ شو هو المعيار الطبي؟
1: اول شيء يسعد مساكي ومسا الساده المستمعين. الموضوع صراحه موضوع كتير شائك، وموضوع ما له بهالبساطه ابدا. مو أي مريض بيجي بيقلنا أنه أنا والله بدي أعمل عملية، بنقول له إيه تفضل فورا. نحن في عنا معايير معينة. أول شيء يعني أنا بصراحة بنصح دائما المرضى، إذا أنت مريض لازلت شاب بمقتبل العمر، خرج أنك أنت تعمل حمية معينة، خرج أنك تعمل رياضة وتنزل وزنك بالطريقة السلمية بدون أي عمل جراحي بدون أي تداخل، فهذا بصراحة هي أفضل طريقة. رغم أني أنا جراح وموضوع عمليات البدانة هي شغلتي، بس الأفضل والصحي أكثر. يعني مو معقولة مريض كسب وزن، كسب لنفرض 50 كيلو زيادة خلال 5 سنين 10 سنين، نحن ننزل له هذا الوزن خلال أشهر أو خلال سنة. فيعني هذا الشيء ما له صحي. وحتى يوم اللي المريض بيعمل هي العمليات، هبوط الوزن ما عم يكون صحي 100%. هبوط الوزن صح، عم يكون في هبوط وزن، بس كمان في جزء كتير كبير منه عم يكون على حساب جسمه، على حساب عضلاته. المريض اللي عم يعمل هيك عمليات بدرجة معينة عم يحس بالتعب، عم يحس بالخمول، عم يحس بهذا غير الأعراض الثانية من فقر الدم من هالقصص. فالموضوع مو بهالبساطة. في مرضى طبعا هن استطباب ولازم يعملوا هي العملية. المرضى اللي بيوصلوا لمرحلة انه انا ما عاد احسن اعمل رياضة، انا ما عاد احسن التزم باسلوب معين من الحمية بسبب مثلا مرض معين، هو ضغط، هو سكري، هذول المرضى فعلا لازم نتدخل، ولازم نحن نكسر هالحلقة المعيبة اللي فات فيها المريض واللي ما عاد يحسن يطلع منها الا بمساعدة.

0: عادي. بينما المريض الشاب اللي ممكن يتبع حمية معينة، لا، الأفضل أنه مثل ما كسب الوزن خلال سنوات إذا
1: يحاول
0: يفقده خلال سنوات، والهبوط البطيء والتدريجي طبعا مثل ما كنت عم تذكري حضرتك بالمقدمة، اللي بيقولوا لك والله أنا خسرت 15 كيلو خلال شهر ولا 10 كيلو خلال شهر، هذا الهبوط هو كله هبوط كاذب، وهو هبوط سوائل فقط، إنما ما له هبوط حقيقي، ما عم يكون على حساب الدهون. نحن وقت عم نعمل هيك حميات أو عم ناخد أدوية معينة عم نستهلك، عم يكون الهبوط على حساب السوائل وليس على حساب الدهون. فهذا
1: يعني بتنصح لأي شخص بده يعني عنده زيادة بالوزن وبده يبدأ بتنزيل وزنه قبل اللجوء للجراحة أنه يلجأ لأخصائي تغذية أو لطبيب؟
0: بصراحة يعني أنا كطبيب معني بموضوع البدانة ومعالجتها، أنا بحاوله، أنا بحاول معه، أنا برشده، أنا بعطيه الطريقة.
1: السؤال اللي بدي كنت أقوله دكتور، يعني نحن نروح لأخصائي تغذية قبل ما نلجأ لهي العملية وما نأخذ هاي القصص عن الإنترنت؟ يعني في كتير بشوف هاي البرنامج نزلتي عليها الأد هذا البرنامج، فممكن يكون حتى هاي البرامج اللي هي بنفكرها نحن أنه هي ما بتعمل هاي الخطورة، ممكن تكون مناسبة لشخص غير مناسبة لشخص آخر، كل واحد وحسب وضعه الصحي.
0: هلأ هو نحن يعني للأسف يعني حتى أخصائيين التغذية يعني ما لهم عم يشتغلوا، كلهم عم يشتغلوا على مبدأ أنه نزل المريض بسرعة
1: فهو بيبقى عندك وبينعجب فيك،
0: فالمريض بيقول لك أنه خلاص أنا لقيت ضالتي بهذا الدكتور، فهذا الشيء غلط يعني. وللأسف المريض ما كتير بيسمع، كله بده هيك نتيجة سريعة. يعني هي المعادلة بصراحة معادلة كتير واضحة وبسيطة وصريحة، أنه بالنسبة لهبوط الوزن أنه نحن الجسم، كل جسم سواء كان رجل أو امرأة بغض النظر عن طبيعتها، عندها حامل، عندها مرضع، في عندها شي حالة معينة، فأنت يوم اللي بيكون الكالوريز اللي عم تاخديه أقل من الكالوريز اللي عم تصرف فيه، فبده ينزل الوزن.
1: بده ينزل الوزن.
0: هاي المعادلة ببساطة. بس نحنا إنه نعمل عجز بالسعرات. ممكن يصير في مساعدة ب يعني بأدوية معينة وأدوية بسيطة. بصراحة في يعني هلأ في
1: نحنا عنا انتشار
0: تماماً موضوع يعني الأدوية والإبر اللي مستخدمة حديثاً. بصراحة أنا شخصياً يعني ممكن ينتقدوني الناس اللي عم يشتغلوا بهالأمور، هذا أنا شخصيا ما كتير يعني
1: حتى عم تعمل أثر على الوجه، عم يكون الوجه يتحول من حدا كتير نضل وحيوي لحدا كتير يعني فجأة لقيناه كبر بالعمر. وهلا
0: تماما يعني تماما هي لأنه يعني يوم اللي عم يصير فقدان هذا الوزن عم يصير على حساب البنى الجسم اللي مفروض تكون قوية. المريض عم يستهلك عضلاته، المريض عم يستهلك مفاصله، المريض عم يستهلك الدم، عم يستهلك. لا، نحن بده يكون يوم الشيء الصحي انه نحن نخلي هالدهون اللي موجوده عندنا بالجسم هي مصدر الطاقه للجسم، يصير يعني طاقه الجسم اللي المريض عم يستخدمها سواء كان بحياته، سواء كان بشغله، سواء كان برياضته، تكون الحميه موجهه انه نستهلك هي الدهون، هي الدهون تكون مصدر الطاقه.
1: هلا بدائل كثير عن الجراحه، ولكن اليوم نحن بدنا نخص بذكر موضوع الجراحه لحتى يعني نحيط بالموضوع من كافه جوانبه يعني وندل الاشخاص اللي هن مقتنعين بانهم يتجهوا بهذا الاتجاه، شو الاجراءات الصحيحه وكيف لازم يتجهوا. دكتور، عم نسمع عن الجراحه التنظيريه بما يتعلق بتكميم المعده او تحويل المسار، قديش فعلا هون المنظار عم يعمل هذا عم يؤدي نفس العمل؟ هل عم يختصر وجع العمليات القديمة؟
0: هلأ بس حتى نكون واضحين، موضوع الجراحة التنظيرية بالنسبة للبدانة هو مو خيار أصلا، هي العمليات ما بتصير إلا بالتنظير. يعني حتى نفس هي العملية أنا إذا بيقوم اشتغلها بالجراحة التقليدية المفتوحة ما فيني، هي أصلا التنظير مو مشان موضوع تجميل ولا مشان موضوع أنه جرح أقل ولا هيك،
1: هي أساس
0: هي الأماكن أصلا أنا ما فيني أوصل لها بالجراحة التقليدية إلا عن طريق الجراحة التنظيرية وعن طريق أدوات معينة وعن طريق الكاميرا فيني وصل لمناطق أصلا أنا ما فيني أوصلها بالجراحة التقليدية.
1: فموضوع يعني هي حصرا تنظيرية.
0: الجراحة التنظيرية هو تكنيك لهي العمليات، مو هو خيار.
1: مو خيار. طيب خلينا نحكي شوي بآلية العملية، يعني نحن بدنا نعمل عملية تكميم المعدة أو تحويل المسار، إمتى بنختار تكميم المعدة إمتى تحويل المسار، وهل تنتين ممكن نختاره لنفس المريض؟
0: تمام.
1: شو هي الآلية؟ قديه بنقص من المعدة؟ عالم بتقلك والله أنا قصوا لي الجزء المسؤول.

0: مسؤول عن الحمض، الجزء
1: تمام.
0: المسؤول، وهل نحن بنقص نفس الاجزاء للمريض في
1: تمام.
0: آلية تشريحية معينة بتشتغلوا
1: تمام.
0: وفقها دكتور؟
1: هلا اول شيء بالنسبه لموضوع اختيار العمليه، هو الخيار للطبيب مو للمريض. يعني مو انه اي مريض بيجي لعندي والله انا بدي اعمل تحويل مسار، ايه تفضل. لا، في مرضى معينين
0: هو تحويل المسار هو طبيا شو؟
1: هلا هي تحويل المسار، المرضى اللي بنعمل لهم تحويل المسار بنعمل لهم اصمده كمان. يعني نفس المريض بنعمل له اصمده وبنحول له المسار. هلا اصل المعده هو عباره عن استئصال 80 ل 85% من المعده. المعده بتصفي عباره عن جيب او انبوب متمادي مع المريء.
0: وبتضل بتقوم بوظائفها دكتور من عمليات الهضم؟
1: تماما تماما طبعا. هلا بالفتره الاولى في تغيرات كثير كبيره. نحن اصلا بهي العمليه استأصلنا 80 ل 85% من الخلايا الجداريه اللي مسؤوله عن افراز هرمونات الجريلين، اللي هو الهرمون اللي بيعطي حاسه الجوع. فلذلك المريض اللي بيبقى عامل هي العمليه بعد العمليه بتروح عنه حاسه الجوع بشكل كامل. يعني ممكن ينزل سكر وممكن يفوت باختلاطات وما يحس حاله انه جوعان. هلا المرضى هي طبعا هذا الحكي بالنسبه للمرضى اللي عندهم يعني بدانه مقبوله، يعني البي ام اي عندهم لحدود ال 40 45 هذا منسب كتله الجسم. اما المرضى اللي بيكون عندهم البي ام اي اعلى من هيك بكثير، او مريض السكري، او مريض اللي عنده مشاكل تشريحيه بالمعده مثل فتق حجابي، مثل عنده ارتجاع، هذا المريض حصرا الخيار تبعه هو تحويل المسار. هلا تحويل المسار هو باختصار قص معده، هو عملية تكميم معدة بنستأصل 80 إلى 85% من المعدة، بالإضافة لأنه نحن عن طريق وصلات ومفاغرات معينة بالأمعاء بنختصر ثلثين الأمعاء. فبيضل عنا الجزء الفعال اللي عم يصير فيه الامتصاص هو ثلث الأمعاء. يعني نحن فعليا عملنا له للمريض سوء امتصاص، سببنا له سوء امتصاص. فبهي الآلية هي يعني خلال بعمليات تحويل المسار المريض بينزل يعني بشكل كتير ملحوظ وبشكل كتير كبير، بس كمان بنفس الوقت يعني بصراحة اختلاطاته أكبر من اختلاطات أصل المعدة. أكيد المريض اللي اللي اللي اللي هو استطباب أصل المعدة ما بنتمنى أبدا أنه نعمل له تحويل المسار، لأنه تحويل المسار عملية هي قاسية، بتحسية عملية بتستنزف المريض.
0: ولكن إذا اضطريتوا كأطباء واخترتوا تحويل المسار، شو المضاعفات اللي ممكن يتعرض لها؟ يعني هو رح يصير عنده سوء بالامتصاص، فبعدين رح يصير عنده نقص بالمعادن.
1: هلا هون سواء المريض كان عامل قص معده ولا كان عامل تحويل مسار، المريض بده بعد العملية يخضع ل يعني حمية معينة، وفي مكملات غذائيه معينه لازم ياخذها، وفي
0: يعني
1: ادويه معينه
0: لا حكم عليه بعد عمليه تكميم المعده.
1: مو بشكل دائم، مو بشكل دائم، بس بالاخص بالفتره الاولى، الفتره اللي بيصير ممكن يصير فيها فقر دم، فقر دم بيعوز الحديد، فقر دم بيعوز فيتامين بي 12، ممكن يصير فيه هبوط سكر، ممكن يصير فيه حالات اسمها متلازمه اغراق. فالمريض اذا بيتبع تعليمات معينه بالنسبة للأكل وبالنسبة لنوعية الأكل اللي بده ياخده، فحكما ما بصير في عنده هي الاختلاطات، لا بقص المعدة ولا بتحويل المسار.
0: يعني الالتزام هو يعني 50% من
1: طبعا الحلقة. طبعا هلا هي نحن يعني في فكرة، وفكرة كتير مهمة والمرضى عندهم إياها، يعني إنه ما بينتبهوا لها، بفكر حاله المريض إنه أنا إذا عملت عملية قص معدة أو
0: رح
1: عملية
0: أطلع من غرفة
1: أنا
0: خلص
1: أنا صرت بالجنة، يعني أنا وصلت للشيء المثالي اللي بدي أوصل له. هي العملية على فكرة بتساعد بضبط الحمية، مو انه والله بتنزل الوزن. انا بعرف مرضى كثير بعد ما عملوا العملية، سواء عملية تحويل المسار ولا عملية قص المعدة، رجعوا سمنوا وكانت السمنة والبدانة اكثر مما قبل العملية.
0: طيب دكتور، قبل ما نفوت بموضوع بدي احكي عن موضوع التسريب بالخرزات من اللي بتعملوها ببعض قص المعده. بدنا نذكر متابعينا برقم الواتس اللي بيقدروا من خلاله يبعثوا لنا استفساراتهم ورسائلهم، 0987 810 950، 0987 810 950. دكتور، اثناء عمليه قص المعده بيتم تخييط بخرزات
1: استخدام ستابلر. تماما
0: تمام. قد ايه يعني ممكن يصير في تسريب من خلال هي الثقوب او شو فينا نسميها

0: عملية هن خرزات أو خراطيش معينة،
1: دباسات ممكن تكون.
0: تماما.
1: كيف نحن فينا يعني ما نتعرض لهذا الشيء؟ شو هو التطور بالدباسات المستخدمة حتى المريض ما يخاف من هذا الخطر اللي ممكن يصير معه؟
0: هلأ هو يعني بالنهاية المريض، نحن يوم اللي بنعمل العملية أكيد مو من الباب للطاقة بنفوت المريض وبنعمل له عملية. المريض بده يكون مدروس بشكل جيد، معمل له كل التحاليل اللازمة، معمل له كل الاستشارات، معمل له تنظير هضمي. نحن قبل العملية لازم نكون عاملين تنظير وفايتين على قلب المادة وشايفين أو دارسين بشكل كامل إذا في عنده أي مشكلة، إذا في عنده أي التهابات أو أي مشاكل أو قرحة بالمادة. فهذا الشيء كله لازم يكون نحن عنا فكرة وعنا إحاطة فيه أو معالجينه. الشغلة الثانية يعني تكنيك العمل الجراحي وطريقة العمل الجراحي. ونحن أصلا يعني خلال العملية بنعمل اختبار للمادة، نحكم مادة بقلب المادة ونشوف إذا في تسريب ممكن نعالجه مباشرة. هلأ في حالات معينة المريض إذا يعني خلال أول 3 أيام بعد العملية في حمية معينة لازم يتبعها. أول 24 ساعة ما بيشرب أبدا. بعد منها ببلش بالسوائل الصافية المصفى اللي فيها.
1: هلا نحن ما نحكي عن هذا البروتوكول.
0: إيه فهي هون نحن هون المرضى اللي ممكن يصير في عندهم تسريب.
1: يلي ما بيلتزم.
0: اللي ما بيلتزموا تماما.
1: وكمان كنا عم نحكي شغلة قبل ما نفوت على الاستوديو دكتور، إنه في بعض الأطباء حولوا الموضوع لموضوع تجاري.
0: تماما.
1: فممكن يخففوا من استخدام هاي الخرزات حتى يخفضوا من سعر العملية.
0: تماما.
1: يكسبوا زبائن أكثر. فهذا الشيء ممكن فعلا يعمل لهم تسريب، ممكن يعمل لهم مضاعفات.
0: هلأ بصراحة ما ممكن يعمل تسريب، بس المريض ما بيستفيد. يعني المريض يعني في أطباء ممكن تستخدم خرزتين أو 3 خرزات، هو في يعني أقل مريض أو أنحف مريض في إذا صح التعبير بيستهلك 5. فممكن يقول لك أنا بشتغل لك إياها بسعر معين، فهذا الشيء ما بيعمل مشكلة بالنسبة لموضوع التسريب، بس النتيجة رح تكون 0. يعني نحن المريض اشتغلنا له عملية وعرضنا له خطورة عمل جراحي، وبعد أقل من سنة رح يرجع ولا كأنه عمل عملية.
1: دكتور بدنا منك أجوبة مختصرة قبل ما نروح لفقرتنا القادمة. هل بتتوسع المعدة مجددا وبيرجع الوزن بعد كم سنة؟
0: هلأ موضوع أنه تتوسع المعدة أكيد بتتوسع،
1: ترجع لحجمها الطبيعي
0: تماما. إذا أمنا وعملنا بعد 3 سنين كل الدراسات أثبتت أنه تقريبا ترجع المعدة من 80-90% لحجمها الطبيعي.
1: شو اللي بيخلي المريض يضل بقى محافظ على فقدان وزنه ما يرجع يكتسب الوزن؟
0: نمط الحياة. خلال هدول 3 سنين يفترض أنه المريض يكون تعود على نمط حياة معين بالنسبة للأكل. وطبعا المريض وطريقة تعاونه وطريقة أنا دائما يعني بنصح المرضى اللي بيعملوا هيك عملية أو حتى المرضى اللي ما بيعملوا العملية، أنه السر بالنسبة للحمية أنه المريض اللي بده يعمل حمية أو المريض اللي بده ينحف حاله
1: أنه تصير عنده نظام حياة.
0: غير هيك لازم ما يجوع. أنا بقول له أنت لازم ما تجوع، لازم ما تحس بالجوع. إذا أنت طول ما أنت عم تحس بالجوع فعندك اضطراب بموضوع الأنسولين، بمقاومة الأنسولين، وعندك اضطراب بسكر الدم، يعني ما حتحصل على النتيجة المرجوة. فالمريض اللي بده يعمل العملية أصلا نحن بنقول له أنت لازم تأخذ وجبات خفيفة متعددة، لازم تعتمد على الأكل الصحي، الأكل المنزلي الصحي اللي نحن بنأكله بالبيت بشكل يومي. عرفتي كيف؟ اللي مو مؤلف من رز، مؤلف من خضار، مؤلف من
1: ولكن من بكميات قليلة.
0: هو أصلا المريض اللي بيبقى عامل العملية
1: ما يعني بياكل
0: كمية بسيطة وخلاص بحس بالشبع. برد بعد شوي بياكل كمية بسيطة بحس بالشبع. بهالشكل هذا ما بيضطر لأنه ياكل شغلات عالية الحريرات تسبب له البدانة. أما هو يعني ممكن إذا بده يحط والله السكاكر وبده يحط الحلويات وهيك بتمرق بصراحة، يعني مو إنه والله إنه خلاص هو عامل عملية ما بتمرق، لا بتمرق وبتسبب البدانة وما بيستفيد. فهي موضوع تغيير نمط أكثر من أنه موضوع حمية بحد ذاته.
1: دكتور يعني بدنا نحكي شوي بلسان الشارع وبصراحة قد في هناك مخاوف، وعم نسمع عن قصص أنه فلان فات ليعمل قص معدة ما طلع منها توفى. قد ايه النسبة الحقيقية لخطورة هاي العمليات؟ يعني وإمتى بتتحول هاي الجراحة لعالية الخطورة؟ قد ايه دور المشفى؟
0: تمام.
1: دور الجراح؟
0: تمام.
1: بيمنع هاي الكوارث اللي ما تصير؟
0: هلأ يعني نحن بشكل عام كل شيء عمليات جراحية تحمل خطورة معينة، بس بالنسبة للمريض البدين بحد ذاته اللي قايم وبده يعمل هي العملية فهو مريض خطورة.

0: خطورة عالية إذا شو ما عمل، إذا قام مثلا بده يعمل درسه، بده يقلع درسه أو بده يعالج درسه أو بده يعالج أسنانه بشكل عام، وبده يخضع لتخدير موضعي، هو بيكون خطورته أعلى بكتير من خطورة المريض العادي أي في بالتخدير الموضعي. فما بالك بعملية تحتاج إلى تخدير عام، مريض بدين بسبب البدانة، عنده مشاكل تنفسية، عنده
1: مشاكل قلبية،
0: عنده ارتفاع ضغط، عنده سكر، عنده صعوبة هي أطباء التخدير بيعرفوها، صعوبة تنبيب. نحن ياما واجهنا هيك حالات إنه المريض بيجوا بعد ما يخدروه بده نحطوا له الأنبوب بالرغامة مشان ياخذ الهواء وياخذ غازات التخدير عن طريقه، ما فيهم يحطوه. فهو الخطورة بسبب السمنة. طبعا هذا الشيء ما يعني انا نصيحتي للمرضى انه ما انه والله نحن ما نترك الوضع هيك، انه والله نحن خايفين انه يصير في عنا اختلاط وما نعمل العمليه. بالعكس، انت خطورتك بهالوضع هذا وانت وبدين وانت وصلت لمرحله المرضيه من البدانه، هي الخطوره اعلى من خطوره انك انت تعمل العمليه. لانه بالنهايه المريض البدين بصراحه معرض، يعني معرض انه لا سمح الله يعمل حادث يضطر يعمل عمل جراحي لرجله لإيده، معرض انه يضطر يعمل عملية مرارة، يعمل عملية زايدة. فهي خطورة هي العمليات هي نفسها خطورة. بالعكس اذا بدك يعني هي عملية قص المعدة هي كاجراء تاكل 45 دقيقة اهون بكثير من عمليات تانية غيرها. عرفتي كيف؟
1: يعني دكتور مثل ما عم تقول انه الخطوره بحد ذاتها هي من البدانه، سواء كانت عمليه قص معده او اي
0: عمليه تماما
1: اخرى. دكتور بدنا نروح لفقرتنا الثانيه والوجه الاخر للمشرط لحتى نحكي عن الشيء الثاني او دائما اللي نحن ما بنشوفه وما بنحكي عن العمليات الجراحيه. بدنا نحكي دكتور، طبعا ما بدنا نبين كأنه عم نشجع الناس على عمليات التكميم ونصورها كأن السحر بلا تمن. أكيد دائما في وجه تاني، مضاعفات، مشاكل حقيقية ممكن يواجهها المريض. صح. فخلينا نحكي شوي عن موضوع تحويل المسار وعمليات البدانة. يعني في ناس إذا أكلوا أو شربوا شوية عصير ممكن يصير عندهم هبوط ضغط مفاجئ، تسرع بالقلب، تعرق، مغص لدرجة بيحسوا حالهم أنه رح يموتوا. يعني هي أو تسمى طبيا متلازمة الأغراق. هل هي عقوبة دائمة لكل حدا بيفكر بعملية القص؟
0: هي بصراحة يعني هذا تقصير إما قد يكون من المريض بحد ذاته أنه ما عم يتبع التعليمات اللي هو صار بالنهاية غير كل ميكانيكية الأمعاء والمعدة، ففي تعليمات معينة لازم يلتزم فيها. مثل ما كنت عم قلك أنه إذا المريض يفترض أنه يلتزم بوجبات خفيفة متعددة، إذا التزم بهالشيء هذا كميات خفيفة محتوى عالي من البروتين أكيد ما حتصير عنده. شو هي متلازمة الإغراق؟ متلازمة الإغراق أنه الطعام اللي بيأكله المريض بيمرق بسرعة من المري باتجاه الأمعاء. طبعا هي متلازمة الإغراق بتصير بحالات تحويل المسار أكثر بكتير من حالات قص المعدة.
1: طيب.
0: فاللي بيصير أنه سكر الدم بيرتفع بشكل سريع، البنكرياس بيستجيب فبيفرز الأنسولين بكمية كبيرة، فبيصير فيه هبوط مفاجئ
1: كيف نتجنب
0: بوجبات خفيفة متعددة؟ مثل ما حكيت لك استاذي انه المريض لازم ما يحس بالجوع.
1: موضوع ارتجاع المري دكتور،
0: موضوع ارتجاع المري طبعا مثل ما انه المريض لازم يكون مدروس بشكل جيد، معمول له تنظير هضمي، اذا في عنده اي تشوهات، اذا في عنده مثلا فتق حجابي،
1: يعني ممكن تكون هي المشكله سابقه للعمليه.
0: تماما. هو المريض البدين بصراحه معرض انه يكون في عنده هالتشوهات اكثر من غيره. فيفترض انه هي القصص تنحل باثناء العمليه. المريض اذا عنده فتق حجابي اثناء عمليه تكميم المعده او عمليه تحويل المسار لازم نحل له هالمشكله هاي. وطبعا تكنيك العمل الجراحي في حاله في يعني في يعني قصص معينه ممكن يعملها الطبيب تؤدي لموضوع الارتجاع، وفي شغلات ممكن يساويها كمان يعني انه تعالج موضوع الارتجاع. فهي تكنيك عمل جراحي أكثر من أنه يعني شيء بيتعلق بالمريض.
1: دكتور بدنا نستغل الوقت مع حضرتك وننتقل لفقرة سؤال على الماشي لحتى نجاوب عن الأسئلة اللي وصلتنا. دكتور بدنا هيك إجابات بوقت سريع. يعني

0: في رسائل، رسالة من لينا بتقول دكتوري اللي بيعملوا تكميم معدة بنشوف شعره نخف بأول 6 شهور.
1: تمام،
0: هل هذا الشيء
1: صح؟ وارد جدا، لأنه المريض بصير في عنده عوز كتير كبير بالفيتامينات وبالبروتينات الأساسية الموجودة بالجسم. لذلك مثل ما حكينا، المريض بده يتبع خطة علاجية كتير صارمة بالنسبة لموضوع المتممات الغذائية. طبعا في أدوية وفي إبر، نحن إبر الحديد، إبر فيتامين البي كومبلكس B1 وB6 وB12، فيتامين د، الكالسيوم، هدول المتممات الغذائية نحن نعطيهم للمريض أو للمريضة بشكل عام، من شان ما يصير في عندها هالاختلاطات من فقر الدم، من نقص فيتامين د. نقص فيتامين د بصراحة يعني هو بالنسبة لسؤال الأخت هون، السبب تساقط الشعر هو نقص فيتامين د، نقص الكالسيوم وفيتامين د.
0: طيب دكتور، أنا صبية حابة أعمل عملية بس خايفة على موضوع الإنجاب، إيمت بيكون الحمل آمن بعد عملية تكميم المعدة؟
1: ما له علاقة الحمل أبداً. يعني الحمل هو قصة تانية مختلفة، بإمكانها تحمل وبإمكانها، بس طبعا يعني أكيد مو بعد العملية بشهر بشهرين.
0: بيودنا نجاوب عن كل الاستفسارات لأنه الموضوع الحقيقة ضخم وكتير فيه استفسارات، ولكن بدنا نروح لفقرتنا الأخيرة وروتين وخدمة الأسبوع. دكتور، مثل ما قلنا بالبداية أنه 50% من نجاح العملية على الجراح و 50% على المريض، شو بتعطينا بروتوكول ذهبي فينا نقول عنه للمريض بعد عملية تكميم المعدة حتى يحصل على النتيجة الأفضل؟
1: بصراحة يعني هي الكلمة اللي بتختصر كل شيء، أنه رجاء منك يا أخونا يا مريض أنه أنت لا تجتهد. يعني أهم شيء أنه هو ما يجتهد ويتصرف شيء من عنده. يفترض أنه الطبيب اللي بيعمل هيك عمليات يعطي للمريض برنامج كامل، أقل شيء مدته شهر ونص أو شهرين، بده يمشي عليه المريض بحذافيره كرمال أنه هو ما يصير في عنده أي اختلاطات أو مشاكل، سواء الاختلاطات الحادة أو السريعة اللي ممكن تصير بعد العملية أو الاختلاطات المتأخرة. وطبعا لازم يكون في زيارات مستمرة من المريض للطبيب منشان يضل يعطيه التعليمات، بحيث أنه هو ما يصير في عنده مشاكل، ما يصير في عنده ترهلات. طبعا هي موضوع الترهلات وهي لسه قصة تانية بعد العمل الجراحي. ومشان موضوع انه يضلوا عم يعني الوزن عم ينزل بهدوء وبدون اي مشاكل.
0: بدنا نشكرك يعني بختام حلقتنا على المعلومات القيمه اللي تفضل فيها الدكتور عبد الله الطباخ، اخصائي جراحه البدانه التنظيريه. شكرا كثير لك على المعلومات اللي تفضلت فيها. كمان شكر لكم متابعينا على حسن المتابعه. بنشوفكم الاربعاء القادم، تبقوا بالف خير. كنا معكم بالإعداد والتقديم شذى علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
3: الثالثة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن إعادة تكوين 15489 صحيفة عقارية في منطقة زملكة، وإحالة 425 حالة إلى القضاء العقاري المختص لاستكمال إجراءاتها القانونية. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قديش يلتقي سفير تركيا لدى دمشق نوحي الماز لبحث

0: وضع اللاجئين السوريين في تركيا. مديرية الموارد المائية في حماة تغلق طريق سد الرستن حفاظا على سلامة المنشأة بعد إعادة فتح جسر الرستن. استمرار عودة الحجاج السوريين بعد أدائهم مناسك الحج عقب استئناف حركة الطيران وعودة الرحلات الجوية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين. مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان يؤكد استمرار جميع مراكز استلام الأقمح في المحافظات استقبال محصول القمح بكامل طاقتها الاستيعابية طوال أيام الأسبوع. وفي خبرنا الأخير، معرض بيلدكس يطلق فعاليته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

الوثيقة التي تغير كل شيء في لحظة واحدة. قد تتحول ورقة عادية إلى أقوى دليل في حياتك. توقيع صغير في أسفل صفحة قد يفتح باب ملكية أو يغلق حقا للأبد. بين الثقة والقراءة السريعة، بين ما انتبهت وما كان قصدي، تقف الوثيقة في المنتصف. لا تعرف النوايا، بل تعرف فقط ما كتب عليها وما وقع. في هذه الحلقة نسأل سؤالا بسيطا وخطيرا: هل نحن نوقع على أوراقنا أم نوقع على مصيرنا؟ المفارقة أن الإنسان حين يوقع يظن أنه ينهي إجراء، لكن القانون يعتبر أنه بدأ التزاما. وحين يقول شخص لم أكن أعلم، يرد الورق بصمت: لكنك وقعت. هنا تحديدا تبدأ القصة التي لا يراها الناس في لحظات التوقيع. قصة قد تتحول فيها ورقة صغيرة إلى ملكية تنقل، أو حق يسلب، أو التزام يستمر لسنوات، أو نزاع لا ينتهي بسهولة. بينما نعتقد لحظة التوقيع وما تقوله الوثيقة أمام القانون لاحقا، تولد كل القضايا تقريبا.

0: هذه الحلقة من المستشار نفتح ملفا حساسا نهدف منه أخذ الحيط والحذر، نناقش فيه الآثار والتبعات التي تنشئ التزامات تغير المصير. يسرنا اليوم في حلقة المستشار أن نرحب بضيفنا الأستاذ المحامي فادي هارون، عضو نقابة محامين ريف دمشق ناشط حقوقي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: يمكن المقدمة اليوم كانت شوي طويلة لكن تستحق، لأنه هذا الأمر يمكن أي إنسان يمكن أن يقع فيه. خلينا نحكي عن قوة الورق في القانون بداية. أهلا وسهلا فيك.
1: هلا بالبداية للأمانة المقدمة كتير مشوقة، يعني حتى أنا وأنت عم تقري المقدمة تشوقت لبلش بالحلقة.
0: أهلا وسهلا.
1: فكانت مقدمة حلوة. طبعا نحن الورق هو أقوى الأدلة الثبوتية اللي ممكن أنه من خلال أي إنسان أنه يثبت أي معاملة أو يثبت أي وثيقة أو إلى آخره. طبعا هذا الحكي موجود ضمن القانون اللي هو اعتبر أنه الكتابة هي أو الورق المكتوبة هي من أقوى الأدلة اللي ممكن أنه تثبت أي علاقة بين شخصين، سواء هاي العلاقة كانت علاقة إيجارية أو علاقة بيع أو علاقة دين أو علاقة رهن.
0: نعم.
1: أي علاقة من هاي العلاقات طبعا بحاجة لأدلة إثبات، وهذا الحكي اللي حسبه قانون البينات بشكل أساسي، فنص على أنه الكتابة هي من أقوى الأدلة اللي ممكن تتقدم أمام المحكمة بشكل أو بآخر.
0: نعم.
1: وإذا انتقلنا هيك تطرفنا شوي نحن بالحديث، انتقلنا لقسم آخر، نحن بنلاحظ حتى بالشريعة الإسلامية نصت آية المداينة على الكتابة، أنه إذا في اثنين عم يتداينوا ببعضهم فالمفروض أنهن يكتبوا هذا الدين. فمنلاحظ نحن أنه الكتابة إلى قوة ثبوتية عالية سواء بالشريعة الإسلامية أو بالقانون السوري.
0: نعم، يعني حكيت حضرتك أستاذ فادي أنه الكتابة هي شرط أساسي، لكن أحيانا القضاء يأخذ بعين الاعتبار البينة الشخصية اللي هي الشهود، لكن نحن عم نحكي كقوة قانونية أو كقوة إثبات. يعني دائما المحامي حضرتك بيجي لعندك موكل بتقوله عطيني ورق
1: بالضبط
0: شو بيثبت هذا الموضوع، وكثير من الأشخاص للأسف تجهل بهذا الموضوع، فهي بتوقع أحيانا يعني بدون ما تقرأ. يمكن حكينا أنا وياك هلأ ونحن نازلين على استديو أنه في كتير أشخاص توقع على عقود دون أن تقرأ بنود العقد وما ينتج عنه، فهون التوقيع قديش له وقع، ولماذا يعتبر القانون الوثيقة هي أقوى من الكلام؟ يعني أنا بدي بيع بيت مثلا بعد شفهي، لكن وقت أنا أكتب عقد هون القانون يعتبر أن هذا العقد هو أقوى من هذا البيع الشفهي، فليش هذا الموضوع؟
1: طبعا هون الدليل الكتابي هو يعتبر حاسم، وبالقانون القانون ينص على أنه أي دليل كتابي لا يمكن ضحضه إلا بالكتابة أو بالتزوير. فهون نحن عم نقارن بين مجموعة أدلة وقت منفوت بباب مقارنات بين هاي الأدلة. فأنا اليوم وقت بدي أبصم أو وقع على دليل كتابي،
0: نعم،
1: بدي أقول للقاضي أنه أنا هاي مثلا مو خطي أو مو توقيعي، فهون نحن فتنا بباب التزوير بشكل أساسي. لكن إذا أقريت أنا أنه هذا التوقيع هو توقيعي فأنا ملزم بكل ما هو مسجل ضمن هذا العقد، ما بقدر أنا أقول لا هاي ما دخلني فيها أو هاي دخلني فيها أو هون بعت أو ما بعت أو مو هاي الشيء اللي بعته طالما أنا أقريت بهذا التوقيع. ولذلك يعتبر الدليل الكتابي هو من أعلى الأدلة الكتابية، أعلى الأدلة الإثبات. مثل ما حكيتي أنت في عنا شهود نحن، وبالمقابل في عنا كتابة، لكن الكتابة هي أعلى من الشهود بالأدلة. إذا قدمت أنا وثيقة مكتوبة أمام القاضي، فالقاضي هون بيطلع على الوثيقة المكتوبة ولا ينظر إلى شهادة الشهود، كونه الدليل الكتابي لا يمكن ضحضه إلا بدليل كتابي آخر. إذا أنا اليوم دينت منك مبلغ مالي وفي ورقة مكتوبة بيناتنا،
0: نعم،
1: بعد ما دينت هذا المبلغ رديت رجعت لك يا أنا المبلغ المالي، هون أنا ما سويت ورقة مكتوبة إنه أنا رجعته لهذا المبلغ المالي، وبالتالي أنت بمجرد تقديمك لهي الورقة اللي بتنص على الدين على الرغم من إعادتي أنا للمبلغ، فهون القاضي ينظر إلى الدليل المكتوب أكثر ما ينظر إلى شهادة الشهود بهي الطريقة أو بهي الترتيبة. ولذلك يعتبر الدليل الكتابي هو من أقوى الأدلة الإثبات الموجودة بالقانون السوري.
0: يعتبر دليل نهائي ولا لا؟ مو دائما يعتبر دليل نهائي.
1: طبعا مو دائما دليل نهائي، مثل ما حكينا لأنه إحنا ممكن نطعن بالتزوير، ممكن هاي البصمة مو إلي، ممكن هذا التوقيع مو

0: إليم وأنا اللي موقع عليه، أنا ما كنت موجود إلى آخر.
1: يلجأ القضاء إلى الخبرة.
0: تماما بالضبط، إلى الخبرة مشان اكتشاف. هون بتتحول طبعا، نتحول نحن من دعوة مدنية إلى دعوة جزائية. دعوة كانت الهدف منها هو تثبيت هذا العقد أيا كان نوع هذا العقد، سواء كان عقد بيع، عقد رهن، عقد إيجار إلى آخره، إلى دعوة أخرى اللي هي دعوة جزائية لحتى ينظروا بموضوع التزوير في حال كان موجود.
1: نعم أستاذ فادي، يعني بينت بطريقة ما أيضا نصيحة يمكن كانت أنه في حال كان في ورقة لدين معين، يا ريت وقت سداد الدين كمان نكتب ورقة أنه تم، يعني مثل براءة ذمة، يعطيه براءة ذمة أنه أنت خلاص سددت الدين اللي عليك. فهي كانت يمكن نصيحة مبطنة، لكن هلأ رح نقدم بعض النصائح لكل حدا عم يسمعنا اليوم. نعتذر عن الاتصالات وعن الرسائل واتساب، إن شاء الله بحلقتنا جاي حيكون في إلنا اتصالات، لكن بده يكون لنا مساحة أكثر لنحكي أكثر عن الدليل الكتابي والدليل الشفهي والفرق بين الإثبات الشفهي والمكتوب. ما هو الفرق بين الإثبات الشفهي والمكتوب؟ يعني الفرق خلينا نقول هيك يلي بيلاحظه الشخص هيك، يعني أي مواطن عادي، ما عم نحكي نحن على قانونيين، يعني كيف فيه يفرق بين الإثبات الشفهي والمكتوب؟ يعني هون بده يجيب شهود، هون لا، بده يجيب شيء موقع عليه ومثبت. ففي فرق بالقانون غير هو القوة.
0: هلأ مثل ما قلت لك، المادة 54 من قانون البينات تنص أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
1: نعم.
0: فأنا وقت بقدم دليل كتابي هون معناته أنا الطرف الآخر وقت بده يجي ينقض هذا الحكي، الأصل أنه أن يثبت هذا أي عقد أي قصة بده يثبتها، بده يثبتها بالمقابل بالكتابة. ومثل ما حكينا نحن اللي هو المثال اللي حكيناه هو مثال الدين. مثال الدين ممكن إثبات إعادة الدين من خلال الشهود، لكن بصراحة رح يضل الدليل الكتابي هو الأقوى، هو الأكثر حجية. رح ليش؟ لأنه أنا اليوم وقت بدي أقول أنا دينت من فلان مبلغ مالي وكتبت على حالي هاي الورقة، فأنا أقريت بالدين.
1: نعم.
0: أو أقريت أنه أي فعلا هاي الورقة هي صادرة عني. بالمقابل بدي أرجع له لهذا الشخص، بدي أقول للقاضي أنه أنا رجعت له هذا المبلغ. طيب وقت بدي أقول له أنا رجعت له، وين الدليل الكتابي؟ ما عندي دليل كتابي، في عندي شهود. هون القاضي عم يقوم بعملية مقارنة بمجموعة أدلة إثبات. هاي الأدلة نحن مثل ما بنعرف الدليل الكتابي هو رقم واحد، شهادة الشهود هي رقم اثنين.
1: نعم.
0: طالما أنا أقريت بالدليل الكتابي فأقراري أمام المحكمة صار هو حجة علي.
1: صح.
0: هذا الإقرار هو اللي بتمتع بهي الحجية، وهي الكتابة صارت بتتمتع بحجية أقوى. وبالتالي صرنا بشهادة الشهود صارت اللي هي درجة تانية. فإثبات تسليم المبلغ المالي للمدين.
1: نعم.
0: أو للدائن، إثبات تسليمه هذا المبلغ، هون صار في صعوبة أكبر. لذلك نحتاج إلى دليل كتابي آخر لحتى القاضي يقارن بين مجموع هاي الأدلة.
1: نعم أستاذ، رح ننتقل معك للمحور الثاني وهو التوقيع لحظة الحسم. ماذا يعني التوقيع بشكل عام قانونيا؟
0: التوقيع معناته أنا عم قر للطرف الآخر بكل شيء متضمن بضمن هاي الورقة. أي توقيع وهي بصمة، أنا عم قل له أنا موافق على هذا الكلام بشكل كامل، سواء كنت أنا بائع أو مشتري، كنت راهن أو مرتهن، كنت أنا واهب أو موهوب له. بكل صفاتي أنا كنت دائن أو مدين، بكل الصفات اللي ممكن تكون للطرفين العقد، مؤجر أو مستأجر، بمجرد توقيع أي من هدول الطرفين مقابل الطرف الآخر أيضا توقيعه، فالطرفين صاروا عم يقروا لبعضهم بالموافقة أو بالاتفاق على أنه أنا موافق على هذا الشيء اللي تضمنه العقد. وبالتالي صار في عندي أنا أقرار من الطرفين بحجية هاي الورقة اللي توقع عليها من قبل الطرفين.
1: مثل عامي بيقولوا أنا وقعت له على بياض، يعني دون أن يقرأ. أدي مهم أو أدي يفترض أنه الشخص أن يقرأ كل ما يوقع عليه؟ يعني هو بيفكروا جرة هالألم عادية، لكن هي في وقت من الأوقات تصبح أحيانا بتخسروا بيت، ممكن تخسروا عقار، ممكن تنشئ عليه التزامات وما كانت في الحسبان نتيجة أنه أنا واثق فيك ووقعت له على بياض. كثير بنسمع من أشخاص أنه أنت كيف وقعت، ما قريت أنا هذا الشخص صديقي أو أنا تعاملت مع

0: طبعا احنا ما بدنا ننفي وجود اثر
1: او ابن عمي او اخي
0: او اخي او احد افراد عائلتي، فانا ما توقعت هيك فوقعت له. هون النقطة الهامة استاذ فادي، قديه مهم قراءة البنود قبل التوقيع.
1: طبعا نحن مثل ما قلتي انت بلشتي بكلمة انه بالعامية بيقولوا وقعت له على بياض، فنحن بنقول له راحت عليك.
0: نعم صحيح.
1: بالمقابل يعني
0: صحيح.
1: طبعا نحن اي كلمة انه انا وقعت له على بياض، ايا كان هذا الشخص، ايا كانت قرابته او ايا كانت صفته او ايا كان طريقة التعامل معه، ما حلوة هذا اخي، ما حلوة جيب شهود، ما حلوة نحن بين بعضنا قرايبين نجيب عالم من برا، ما حلوة كذا.
0: صحيح.
1: لكن فعليا نحن قانونا وشرعا اذا تداينتم بدين فاكتبوه.
0: نعم.
1: وبالتالي الكتابة هي شرط أساسي لأي عملية دين بين أي طرفين. ما نص القانون أو نص الشرع على أنه إذا كان أخوة بين بعضهم فما لازم يكتبوا.
0: نعم.
1: ما نص القانون بهذا الحكي، بالعكس نص أنه نحن اليوم وقت بيكون في عملية قرابة لازم تكون أدلة الإثبات هي أكبر، لأنه لازم نحن نثبت أي واقعة بين أب وابنه أو بين أخو أخوه وإلى آخره.
0: نعم.
1: بالتالي عملية التوقيع القانون لا يعتد بأي كلام ينص عن الطرف الآخر عندما يقول أنا لم أقرأ أو أنا لا أعرف القراءة أو أنا لا لا لا لم أعرف ما هي نصوص هذا العقد أو نصوص.
0: هون السؤال يعني يمكن سبقتني حضرتك أستاذ فادي، مسؤولية التوقيع حتى لو لم يتم الفهم الكامل.
1: تماما.
0: يعني هون نحن بنقول مو ما قدر يقرأ، هو بيقدر يقرأ لكن ما فهم، كمان في مسؤولية؟
1: طبعا في مسؤولية، لأنه المفروض أنا وقت عم وقع على أي ورقة فأنا عرفان على شو عم وقع. هذا المفترض قانونا، وهذا ما نصت عليه محكمة النقض بعدة اجتهادات، نصت أنه أي عقد بده يقوم بالتوقيع عليه فالمفروض أنت في عندك معرفة كاملة بهذا العقد أو بهذا السند وأنت اطلعت على مضمون هذا العقد. لذلك أحيانا بعض الأحيان نحن بنقول له ليش ما رحت لعند محامي، أو القاضي بيقول له ليش ما رحت لعند محامي أو ليش ما سألت محامي.
0: نعم.
1: فالمفروض أنت اليوم أي شخص يقوم بالاطلاع، إذا ما بعرف أنا، إذا ما عندي اطلاع، إذا ما عندي أي فكرة عن هاي القصة اللي أنا عم ساويها، المفروض أنه أنا روح لعند محامي، روح لعند شخص أسأله، استفيد منه قانونيا، ممكن يكون في ثغرات ما بعرفها أنا، هي مسؤوليتي أنا.
0: تماما. يعني كتير أشخاص بخافوا يستشيروا المحامي، أحيانا الاستشارة هي مجانية، يعني تكون مجانية يعني ما أنا، وأحيانا يعني بخاف الواحد يسأل محامي، هون خوفه من سؤال محامي يقع هو في كارثة أو مصيبة. أحيانا بيوقع على شغلات الإنسان لا يحمد عقباها، يعني مثلا ممكن يوقع على مثل ما ذكرنا أول شيء على بيت، على بيع، على على إلى آخره. يعني ما بنفترض دائما نحن حسن النية، يمكن نحن كمحامين بنفكر غير طريقة الأشخاص العاديين، كونه يمر على عليك قضايا في أروقات المحاكم، أشخاص يعني كتير خدعوا نتيجة إعطاء ثقة لشخص مثل ما قلت صديقي لتعامل معه. يعني في أشخاص تتعرض للنصب والاحتيال نتيجة تعامل متكرر مع شخص أنه ما بدر منه أي شيء ونفد مرة اثنين ثلاثة يمكن الرابعة لوقع فيها. فهون ننتقل معك أستاذ فادي للمحور الثالث وهو الأخطاء التي تقع قبل التوقيع. قديش في أخطاء تقع قبل التوقيع؟ مثلا التسرع في توقيع العقود، تسرع.
1: تمام. مثل ما حكيتي بالضبط أنه أنا اليوم عم بشتغل مع صديق إلي، مو أحيانا مو بضرورة صديق، أحيانا بشتغل مع شخص غريب لكن عنده لسان حلو فأقنعني أنه هاي التجارة أو هذا الشيء اللي نحن هنشتغله أو هاي البيعة أو هذا العقار اللي نحن رح نشتري في مربح كتير كبير، فأنا أخذت بهذا الكلام، أني أخذت بهذا الكلام، هذا شيء ما بياخد فيه القانون ولا بياخد فيه القضاء ولا بيسمعه أبدا، والله خدعني، والله كذا، والله ساوى، والله عمل، والله بلش يحكي لي كذا وأنا اتاخدت كتير. فهذا الكلام قانونا لا يؤخذ به، بالعكس أنت مسؤول عن أي توقيع أو أي بصمة ممكن تصدر منك بمواجهة الشخص الآخر.
0: نعم.
1: والمفترض أنك عم تدقق العقد، عم تمشي ببنود هذا العقد اللي أنت ساويته، أيا كان هذا العقد عم تمشي ببنوده بند بند، أنت مفترض فيك سائل محامي، سائل

0: أشخاص عندهم خبرات بالعقود.
1: صحيح يعني
0: هذا ما يفترضه القاضي أو هذا ما يفترضه القانون. في آية بالقرآن كتير حلوة، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.

0: بيقول لك انه انت لا كتير تثق بالاشخاص.
1: نبه على الثقه الزائده بين الاطراف.
0: تماما تماما، نبه انه انت لا تثق بالاشخاص كتير.
1: نعم.
0: فاذا عم يقول له قال ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ما في حدا يكتب لكم هذا العقد. طيب انا شو ساوي؟ قال صار العقد مشافهه بيناته هنين الشخصين. طيب لحتى اضمن انا التزامه شو ساوي؟ قال فرهان مقبوضه، اقبض منه، خذ منه شيء تقدر تلزمه بعدين في حال أخل هو بهذا العقد اللي أنت وياه مشيته. ولذلك الثقة الزائدة هي مسؤولية عليك وليس وليس مبرر لأنك تنعفى بالمستقبل من أي غدر ممكن يصدر عن الطرف الآخر.
1: صحيح. يعني أستاذ فادي، يمكن كل حدا هلأ عم يسمعنا بهاي الحلقة وإن شاء الله يا رب يأخذ هذه الكلمات وهذه العبر وهذه النصائح بعين الاعتبار، يعني لتفادي الكثير من الأخطاء والأمور التي قد يقع فيها بسبب جهل القانون. ويمكن نحن هذا البرنامج على إذاعة دمشق لجميع الأشخاص لا تقدر تتنور مثل ما بيقولوا، ياخذوا استشارات الخبراء بالشأن القانوني والمحامين. يعني حكيت حضرتك آية من القرآن الكريم يعني نبهت ونصحت العالم أو المواطنين للثقة الزائدة بين الأطراف، وهنا نحن أمام سؤال. أحيانا بيقرأ الشخص ما يوقع عليه لكن مثل ما بيقولوا بيتفادى أو بتمر عليه مرور الكرام البنود الصغيرة أو الملحقة. يعني أحيانا بيكون العقد البند واضح لكن في ما بين السطور أو الملحقات تبعه، فعدم قراءة البنود الصغيرة أو الملحقة قديش كمان ضروري الإنسان ينتبه له، أو الشخص يلي عم يوقع على شيء ينتبه لهذا الموضوع، البنود الصغيرة أو الملحقة لاحق للعقد.
0: تماما. رح نطرح مثال بيصير معنا بالحياة العملية كتير بهذا الموضوع. بتجي انت مثلا لو فرضنا بعقود المقاولة او بعقود الإشادة او بعقود مثلا الترميم او الإكساء، هاي العقود بصراحة هي عقود ما بينذكر فيها كتير تفاصيل. مثلا انا اليوم عم وقع عقد مقاولة مع إشادة بناء، فبيجي مثلا المقاول بالإضافة لمالك العقار بيقول له بدي بوابة، بدي رخام للدراج، بدي إكساء خارجي، بدي إلى آخره. طيب انا اليوم عم يقول لي بدي إكساء خارجي. كلمة الإكساء الخارجي هي عبارة فضفاضة جدا.
1: صحيح.
0: فالإكساء الخارجي ممكن أنا أجيب لك حجر اصطناعي مخالف للحجر الطبيعي اللي هو في قيمة فارقة كتير بيناتهم، فهون نحن بنوقع أحيانا بالغبن. بدي أسانسير، بدي كذا، فبيقول له بدي
1: طاقة شمسية،
0: بدي طاقة شمسية. لكن هاي المواضيع بصراحة هي عبارات فضفاضة.
1: صحيح.
0: هاي العبارات الفضفاضة، مثلا جيت أنا اليوم بدي رمم بيتي، فبقول له بدي إكساء ممتاز ضمن العقد، إكساء ممتاز،
1: إكساء سوبر ديلوكس وديلوكس،
0: سوبر ديلوكس أو ديلوكس أو كذا. طيب هاي العبارات اللي بتسمر نحن بالنسبة لنا هي عبارات كتير فضفاضة. شو يعني سوبر ديلوكس أو شو يعني إكساء ممتاز؟ هون يكمن بعدين الخلاف بين المقاول.
1: أنا قلت له سوبر ديلوكس عملوا إكساء ديلوكس أو عادي.
0: تماما. أنا والله أنا كنت متخيلة أو كنت متخيل أنه بده يحط لي والله رخام إيطالي أو حط لي كذا. طيب ما أنت اليوم العبارة اللي حطيتها هي عبارة فضفاضة، ليش ما قلت أنه أنت بدك رخام إيطالي أو بدي بورسلان من نوع الفلاني أو بدي مثلا حنفيات من نوع كذا إلى آخره؟ ليش ما فندت هذا الحكي؟ ليش أنت اعتمدت على الثقة الزائدة للطرف الآخر؟
1: اعتبروا البيت بيتك وكسي.
0: تمام اعتب بالضبط. هاي الكلمة اللي بتنقال كتير يعني بالمقابل. آخر شيء بيطلع المقاول قاعد على فرشة وقاعد على الراحة وما عنده بيت أحيانا
1: 100% عم تحكي. تمام. أستاذ فادي 100%.
0: هاي الثقة الزائدة اللي نحن منعتمد عليها بالعبارات الفضفاضة أو العبارات الغامضة اللي ممكن تكون بقلب العقد، بصراحة هي ممكن تودينا لاتجاهات أخرى أحيانا بعقود لو أخذت.
1: لا بالعكس، أنا بدي أياك تستفيض يعني. لأنه أي جملة عم تحكيها أستاذ فادي هي بقلبها نصيحة، فياريت نستفيد بالأمثلة.
0: أحيانا بتمرق مثلا بالعقود، عقود البيع بيعتمدوا على العقود اللي موجودة بقلب المكتبات. تماما بالضبط، نموذج جاهز. شقة بالطابق الثالث. طيب الطابق الثالث فيه ثلاث شقق. طيب أنو شقة أنت بدك؟ أنو شقة لك؟ أنو اللي اشتريتها أنت؟ ليش لحتى نعتمد على حسن نية دائما البائع؟ ليش أنا ما بكون

0: عندي حذر، وهذا الحذر هو واجب، لأنه أنت اليوم بلا مؤاخذة وقت عم تأخذ الشقة ما عم تأخذها ببلاش، أنت عم تدفع ثمن هي أي شقة. وبالتالي الاعتماد دائما على الثقة بين الطرفين هو مولد دائم، لأنه نروح نحن باتجاه المحاكم، ومولد دائم لأنه نحن يصير في خلاف. بس يقوم الطرفين بعملية ضبط لكل بنود العقد ولكل التفاصيل المذكورة ضمن العقد، هون أنا بضمن الطرفين أنه هن ما يروحوا باتجاه المحاكم وما يصير في أي خلل ضمن هذا العقد. ليش؟ لأنه كلا الطرفين رح يصير حذر بمواجهة الآخر، أنه لا هذا العقد هيك نص، هي بنوده واضحة وإلى آخره.
1: على فكرة يا يمكن قبل الانتقال للمحور الرابع، من خلال ما ذكرته أستاذ فادي، لجوء الطرفين يلي بدون يكتبوا العقود إلى محامي يختلف طبيعة العقد عن العقود الجاهزة. يعني وقت بيقولوا لك أحيانا بيجي كتير موكلين عند حضرتك، وخاصة حضرتك يعني في أروقة المحاكم يوميا وخلال تعاملك واحتكاكك بالدعاوى وبالمشاكل اللي بيمر فيها، فبيجي بيقولوا لك طلب مني المحامي مبلغ على العقد، أنا بجيبه جاهز وبوفر على حالي قيمة اللي طلبه المحامي. صح بيوفر صحيح. على حاله، لكن يدفع الثمن فيما بعد.
0: صحيح.
1: يعني هنا قدي لازم هيك ننوه لهذا الموضوع، في عقد جاهز يمكن حقه ما بعرف 20,000 ليرة 25,000 ليرة، يمكن المحامي يطلب منه على العقد 300,000 500,000، حر المحامي هو وقدرته هو وتعبه يلي بده يحطه بالعقد، فقديش بخافوا يدفعوا قيمة العقد آخر شيء بيحطوه هنين قيمة
0: أضعف دعوة. أضعف بالضبط. أنا بصراحة لو حكينا بالماديات
1: لا شوي. معلش خلينا نحكي واضح.
0: أنا دائما بقول لهم ياها، بقول له أنت اليوم عم تشتري عقار، حق العقار 50,000 دولار 60,000 دولار 100,000 دولار 200,000 دولار إلى آخره. لا تقول هي 100 دولار أو 200 دولار اللي بده ياخذهم المحامي هن أكثر من الشيء اللي هو بحاجة.
1: صحيح.
0: مفروض أنت تعطي المحامي حقه، مو لأنه هو حقه، هذا المحامي وقت عم يكتب لك العقد أو هذا الشخص اللي أنت أمنته على كتابة العقد اللي هو المحامي، هذا عم يحصل لك حقك، عم يضمن لك حقك، عم يضمن لك هذا المبلغ المالي اللي أنت دفعته اللي هو قيمته كتير كبيرة. وطبعا نحن دائما العقارات هي قيمتها كبيرة.
1: صحيح.
0: بالمقارنة
1: يعني
0: مع
1: أقل عقار هو محرز مثل ما بيقولوا،
0: يعني أقل عقار اليوم أنت بدك تشتري، إذا بدي اشتري
1: 30-20
0: بالضبط، بدي اشتري بمنطقة بالريف خلينا نقول بعيدة عن دمشق، اليوم أنت عم تدفعي 30,000 دولار
1: عفوا. صحيح.
0: فأنا اليوم وين المشكلة إذا دفعت 100 دولار أو 200 دولار عقد؟ وين المشكلة طالما أنا عم بدفع هذا المبلغ اللي كتير كبير؟
1: لا يحميني لبعدين،
0: مو لا يحميني، لحتى أنا يحمي هذا المبلغ اللي كتير كبير اللي أنا دفعته
1: كمان. صحيح. 100%.
0: يعني فأنا اليوم وقت عم بشتري، أنا ما عم بدفع، ما حدا من بيناتنا بلا مؤاخذة محوش المصاري تحويش،
1: أكيد كله بتعبه،
0: هون في تعب، وبالمقابل أنا بدي أحمي هاي المصاري تبعاتي، بدي أحمي هذا العقار، بدي أحمي تعبي أنا اللي دفعته. هاي الفكرة الأساسية من إني أروح لعند محامي واستفيد منه واستفيد من هذا العقار اللي هو عم يكتب لي لحتى يحميني بالإجراءات القانونية المستقبلية.
1: نعم. فاصل صغير ومنرجع معك أستاذ فادي هارون في المستشار.

0: عدنا وإياكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق في حلقة استثنائية من برنامجكم القانوني المستشار مع الأستاذ المحامي فادي هارون. يعني أستاذ فادي، يمكن المحاور اللي حكينا فيها والأمثلة اللي طرحتها حضرتك مهمة جداً، لأنه هي بتعيش كل يوم مع أي شخص.
1: صحيح.
0: ما أنا بعيدة عننا، حتى عننا، عن قرايبيننا، عن أشخاص من صادفهم. فهون ننتقل من الأخطاء التي تقع قبل التوقيع إلى الوكالات والعقود الخطرة. أستاذ فادي، متى تصبح الوكالة تفويض كامل؟
1: هلا يعني العنوان كتير حلو، الوكالات والعقود الخطيرة. بصراحة الوكالات كلها خطيرة. الوكالات بكافة أنواعها هي خطيرة،
0: العامة والخاصة.
1: العامة والخاصة. نعم. ما في وكالة ما خطيرة.
0: صحيح.
1: لأنه أنت عم توكل شخص لأنه يساوي لك موضوع معين. أنت عم توكل شخص لحتى يتقبل شراء، ما حنفترض البيع، يتقبل شراء. طيب إذا تقبل هذا الشراء، لكن هذا

0: هذا الشراء اللي تقبله هو ما كان ما دون المواصفات اللي أنت بدك إياها.
1: نعم.
0: طيب هذا التقبل وين صار؟ هون صرنا بموضوع خطير. الوكالات بشكل عام هي خطيرة. نحن بنعرف دائما الوكالات اللي بتصير عند الكاتب بالعدل تتضمن مجموعة بنود، من بيناتها توكيل المحامين،
1: تفويض،
0: من بيناتها الإقرار، من بيناتها الإسقاط،
1: تنازل،
0: من بيناتها التنازل. هذه البنود التي تضمنها الوكالات
1: والإبراء
0: هذه البنود التي تضمنها أحيانا التعامل مع المصارف في بنود. طبعا نص الوكالة هو بيكون طويل، فبعض الأحيان ما كل الموكلين بينتبهوا لهذا الموضوع. أي والله عم وكل ابن عمي، عم وكل أخي، وإذ منكتشف بعدين أنه أخوه وابن عمه مستخدم هاي الوكالة بالبيع، موكل محامي عن طريق هاي الوكالة، ورايح هذا المحامي عامل إقرار بقلب المحكمة وبايع له أملاكه
1: وصارت
0: بتصير كتير. يعني في مثال صاير معي هلأ
1: معنا نطرحه بدون ذكر أسماء.
0: في شخص موكل أخوه، عامل له وكالة لأخوه، شخص كان في عليه مشاكل أمنية، اضطر أنه يطلع على تركيا.
1: نعم.
0: فعمل وكالة لأخوه، نتيجة هاي الوكالة اللي عملها راح أخوه باع له أملاكه كلياتها
1: كلها
0: بيوت وما بيوت وأراضي
1: وأخوه
0: وباع له إياها. فبالمقابل
1: وكالته كانت تشمل البيع؟
0: ما تشمل البيع. بعدين أخذ إقرار بالمحكمة، وكل محامي وأخذ إقرار بالمحكمة ونتيجة ونفذ هذا الإقرار بقلب السجل العقاري. فنحن اليوم بصراحة موضوع الوكالات هو موضوع جدا جدا جدا خطير. لا يقول أي حدا أنه والله أنا فلان أي ما في مشكلة إذا عملت له وكالة، فلان كذا ما الوكالة ضروري نفهم كتير شو مضمونة.
1: أستاذ نحن كمحامين بنقول له للموكل بتحب خاصة ولا بتحب، نحن بنستثني له البيع
0: تماما.
1: يعني لازم كمان يكون على قدر من الوعي أنه انتبه للتفويضات. ما هي التفويضات؟ التفويضات اللي بتكون بقلب الوكالة.
0: في فرق كتير كبير بين المحامي وبين الشخص العادي.
1: نعم.
0: المحامي أي شخص بيقدر يلاحقه عن طريق النقابة، لكن بصراحة الشخص العادي ما بتقدر تلاحقه
1: أبدا،
0: ما في ملاحقة.
1: 100%.
0: المحامي ملزم بمضمون الوكالة تبعه. يعني أنت اليوم عندك وكالة الهدف منها البيع للعقار الفلاني أو الهدف منها تنفيذ موضوع معين، في حال أنه ما تم التنفيذ بالطريقة المثلى، فهون المحامي بيكون معرض لأنه يتم في ضده شكوى ضمن النقابة. لكن الشخص العادي في حال صارت، يعني انت مثلا افترضي ساويتي وكاله لاخوك، وكاله عند الكاتب بالعدل،
1: واخوك
0: ساوى هذا الانتقال للعقار من اسمك
1: لاسم، بحق لي رفع دعوه، لكن
0: هي الدعوه اثباتها كتير ضعيف كتير
1: كوني انا
0: تماما الوكالة. كونك انت موكلتي بوكاله وعاملتي لانت بصراحه بنوده فضفاضه، استفاد هو من هاي البنود الفضفاضه واستغل هاي القصه وعمل انتقال لهذا العقار. لذلك نحن بنعتبر الوكالات كلها بشكل عام هي موضوع خطير وليس سهل. انا كثير من الاحيان بيجوني مثلا موكلين من دول برا، يعني مثلا بشكل عام، فبيلي استاذ بدي ساوي لك وكاله، له ما في مشكلة ساوي وكالة، لكن يفضل إذا أنت عندك حدا بتوثق فيه ساوي وكالة له، هو بعدين بيرجع بيوكلني إلي. هذا الحكي بصراحة أنا بدي أحمي حالي كمان بالمقابل. ليش؟ لأنه أنت اليوم وقت أنا عم بتصرف بثقة مع هذا الموكل عم يلاقي هاي الإيجابية. لذلك نحن اليوم مفروض أنه ننتبه لموضوع الوكالات. بيجي بيلي أستاذ شو حط ضمن الوكالة، شو البنود الأساسية اللي لازم أحطها؟ فهون أنا بقترح عليه بقول له هاي الوكالة روح لعند الكاتب العدل بالقنصلية الفلانية بتقول له بدي هاي البنود الأساسية،
1: تعطيه التفويضات
0: تماما،
1: تعطيه التفويضات.
0: ما أعمل أنا الوكالة والله أنه يعني الوكالات، مع احترامنا طبعا لكل الكتاب العدل اللي موجودين بدمشق وبغير محافظات، كلياتهم على عيننا وعلى رأسنا، لكن النموذج هو فضفاض كتير. يعني نحن لحد هاي اللحظة مثلا الوكالات اللي موجودة استخراج خط هاتف واستخراج خط ADSL ومراجعة المصرف الزراعي ومراجعة كذا،
1: إلى استخراج بطاقات مصرفية
0: أو بطاقة ذكية اللي هي التغت هاي البطاقة الذكية لسه لهلأ موجودة. لذلك هاي البنود الفضفاضة بصراحة هي يمكن استخدامها واستغلالها بطريقة أو بأخرى. لذلك المفروض أنا أنتبه لمضمون هاي الوكالة اللي أنا عم بستعملها وحدد التصرفات اللي أنا بدي إياها من هذا الشخص.
1: حديث جدا مهم وضروري، ولو كانت أتيح الفرصة للاتصالات يمكن ما كنا رح نقدر
2: نستفيد
1: أبدا.

0: لهيك نحن حتكون حلقة الأسبوع الجاي فيها اتصالات، ورح نستفيد أكثر، ناخد أيضا استشارات مع حضرتك أستاذ فادي. يعني جدا الحوار ممتع ولسه ما خلصنا، بقى يعني يمكن شوية من الوقت، خلينا نحن نستفيد أكثر منك ومن تجاربك ومن خبرتك ومعلوماتك القانونية. البيع والتنازل بصيغ غير واضحة، يعني كتير بتم بيع تنازل يعني مثل ما حكيت حضرتك، لكن الصيغة ما بتكون واضحة، ما بينتبه للشخص، فقديش لازم أخذ الحيطة والحذر.
1: مثال حنا نضرب هيك أمثلة،
0: يا ريت نحن مع الأمثلة.
1: جيت أنا سويت وكالة بيع لشخص معين،
0: نعم،
1: وأنا بوثق فيه. نحن بتمرق معنا ضمن الوكالة مثال دائما بيمرق معنا، البيع لنفسه أو لغيره،
0: نعم،
1: تمام، بالثمن الذي يراه مناسبة،
0: نعم.
1: هي طيب، هي الصيغة اللي موجودة، هي صيغة موجودة دائما موجودة بقلب الوكالات، يعني ما بتتغير.
0: صحيح.
1: فنحن لازم ننتبه لهي الصيغة، البيع لنفسه أو لغيره.
0: نعم.
1: طيب أنا جيت أنا سويت وكالة لأحد أقربائي أو لأحد الأشخاص اللي أنا بعرفهم، قلت له بع لي هذا العقار وضمنت البيع لنفسه أو لغيره، وجه هذا الشخص باع العقار لنفسه،
0: نعم،
1: وجه لقى الثمن تبع العقار 10,000 دولار، وقال لي تفضل، هاي أنا سجلت هذا العقار وصار باسمي العقار، وهي 10,000 دولار تبعتها،
0: نعم،
1: والعقار بيسوى 100,000 دولار. طيب المشكلة عند مين؟ ليش أنا سويت له هي الوكالة بهي العبارة الفضفاضة؟
0: مش في عندي
1: تماما، ليش لحتى ساوي له هي العبارة البيع لنفسه أو لغيره بالثمن الذي يراه مناسب؟
0: جايين على هذا السؤال،
1: ليش هي العبارات الفضفاضة؟
0: هذا محور كامل اسمه يمكن حاطينه نحن، امتى بتصير الوثيقة ضد صاحبه؟ يعني
1: تمام،
0: امتى بتصير؟
1: هي انا وطرحتي انت موضوع العقود البيع، عقود البيع والتفويضات المفتوحه دائما،
0: نعم،
1: هي التفويضات هي بصراحه اللي بتساوي لنا مشكله،
0: نحن
1: بتساوي لنا مشكله بالحياه. ليش لحتى انا ساوي دائما تفويضات مفتوحه؟ خلاص انا بدي بيع هذا العقار او بدي اجر هذا العقار، مفروض اقول له انا اجر لي هذا العقار او بيع لي هذا العقار بهذا الثمن،
0: نعم،
1: فقط لا غير، ما أروح له البيع لنفسه أو لغيره، ما لي مضطر، أنا وقت بدي بيعه له بيعه له بشكل مباشر.
0: مباشر يعني كيف فينا نثبت سوء النية بالأمام الورق؟ كيف فينا؟ صعب، ما
1: صعب كتير، مو صعب شوي، صعب كتير.
0: هون كتير أنت
1: اليوم بدك ترجعي ترفعي دعوة الغبن على هذا الشخص أنه أنا صار في غبن بثمن العقار،
0: نعم،
1: وتفوتي بالدعاوي، لكن إثبات عدم البيع هو موضوع صعب جدا،
0: نعم،
1: بدك ترجعي لموضوع الثمن وصار في غبن بالثمن، وبتعرفي أنت اليوم ودي فوت أنا بموضوع الغبن قديش عم تأكل معي أيام وشهور، وبصراحة
0: وأحيانا سنوات،
1: تماما، بصراحة هاد هاي الفترة الزمنية هي لحالة هي تعتبر خسارة للشخص،
0: 100% خسارة جهد ووقت ومال،
1: بالضبط، لأنه في قيمة مالية أنا عم بستهلكها.
0: أستاذ فادي، كيف بنحمي أنفسنا قانونيا؟ يعني هل قراءة العقد ببطء ليس بثقة؟ نطلب من محامي طلب شرح البنود غير المفهومة؟ قدي لازم نحتفظ بنسخ واضحة وبتاريخها؟ المهم التاريخ، وما فينا كمان نوقع تحت ضغط واستعجال، فهون فينا هيك نمر عليها لأنه في لسه كتير أسئلة وأنا خايفة يخلص الوقت.
1: أولا أهم شيء نحن بموضوع العقد هو موضوع القراءة،
0: نعم،
1: نحن ما نستعجل بموضوع القراءة أبدا، بالعكس اقرأ بند وكلمة كلمة لأي عقد، وإذا أنا ما عندي فكرة أني أقرأ أطلب من الشخص الآخر اللي هو موجود معي، يعني ما في شخص بيكون دائما لحاله
0: بعملية بيع،
1: أطلب منه أنه يقرأ لي، ما بقدر أقرأ باخذ مهلة أنه روح أعطيني نسخة من هذا العقد لروح أقرأ عند شخص آخر يقرأ لي، فموضوع القراءة بصراحة موضوع جدا مهم. طيب أنا مرقت علي جمل قانونية أنا ما بفهمها، مفروض أنا يكون أنا في عندي فهم لكافة البنود،
0: ولو ما كان محامي،
1: تماما، لازم يكون عندي فهم،
0: نعم،
1: أنا لازم أفهم كافة البنود، ما أقول والله هي ما بيأثر، ما فهمت ما بيأثر، يلا بعدين
0: كلمة ما بيأثر بتودينا
1: بتودينك تماما. فأنا هي الفكرة الأساسية. الموضوع الثالث هو موضوع كتير مهم، هو موضوع الاستشارة،
0: نعم،
1: روح استشير محامي بأي عقد،
0: نعم،
1: أنا بدي ساوي، لا استعجل، ما في داعي لأي عجلة، في التأني
0: السلامة،
1: نعم، وفي العجلة الندامة، دائما أنا ما في داعي للعجلة، عملية بيع إذا الله كاتب لك إياها بدها تصير، عملية الأجار إذا الله كاتب لك إياها بدها تصير، هي التجرة إذا الله كاتب لك إياها بدها

0: تصير، لكن انا ضروري كثير انه انا كون في تأني انا عندي بعمليه القراءه، بعمليه الفهم، بعمليه الاستشاره. ايضا في موضوع كثير مهم،
1: تفضل.
0: احيانا بتكون في فراغات بقلب العقد، هاي الفراغات وخصوصا عندما يكون العقد مكتوب بخط اليد،
1: صحيح،
0: فهي الفراغات نحن لازم نتلافاها بشكل اساسي، ما
1: نعبية.
0: لازم ما نعبيها او نشخط عليها بطريقه معينه بحيث تبين انه هي الفراغات خلص انتهت.
1: يعني استاذ انت عم تعطيهم يعني هلا المعلومات كلها لمستمعينا يعني قديش هالنقطه مهمه، سلطت الضوء. انا عم اتخيل عقد قدامي وفيه فراغ، فيه اي حدا يمليه، فيعني بشكرك جدا على هالاضاءه.
0: فهي الفراغات نحن المفروض نشخط عليها أو نعبيها، ما نترك مجال لأي فراغ ضمن أي عقد. أنا اليوم عم بكتب عقد، العقد مؤلف من صفحتين، بذكر أنه هذا العقد مؤلف من صفحتين، بذكر أنه مؤلف من 3 صفحات. ليش؟ لأنه أنا مشان ما يصير في إضافات بقلب العقد. هي البنود كتير ضرورية، أو هي الأفكار كتير ضرورية وجدا مهمة بالعقود.
1: أستاذ فادي، يعني مر الوقت كأنه 5 دقائق. سؤال بالختام، هل العدالة أحيانا تهزم أمام التوقيع؟
0: رح أضرب مثال كتير صغير ومرق معي أنا هذا المثال. شخص أجر شخص عقار،
1: نعم،
0: واستأجره لفترة جيدة،
1: نعم،
0: خلص عقد الإيجار بيناتهم،
1: تمام،
0: أجا عم يسلموا العقار، قام راح سلموا العقار. بعد ما سلموا العقار، الطرف الآخر راح رفع عليه دعوة بمطالبة طبعا كان في عقد أجار نظامي
1: وأموره
0: النظامية كتير
1: بعد تسليم العقار.
0: بعد تسليم العقار راح رفع عليه دعوة، موضوع أنه ما دافع كذا ضريبة ومالية وكهرباء، وطالع عليه غرامات،
1: نعم،
0: وكذا،
1: نعم،
0: وفي ضريبة للبلدية، ففي مجموعة قصص أجا رافع عليه. هون أجا استشارني، عم يحكي معي، قال لي استاذ هيك صار معي. قلت له أنت بتتحمل المسؤولية، هلا هاي الدعوة بدها تاكل وقت، بدها تاكل جهد، بس أنت بدك تتحمل المسؤولية. قال ليش؟ قلت له ليش ما وقعت مخالصة بينك وبينه؟ قال لي والله ما خطرت ببالي.
1: ما خطرت ببالي
0: يعني إنه أنا اليوم خلص سلمته العقار، يعني سلمته عقاره وخلص. قلت له المفروض قبل ما تسلموا المفاتيح تجيبه وتوقعوا على مخالصة أنك أنت بريء الذمة تجاهه من أي مبلغ مالي له علاقة،
1: صحيح،
0: بهذا العقار.
1: هون أصبحت الثقة مخاطرة قانونية.
0: لذلك نحن الموضوع الكتابة بصراحة هو موضوع خطير جدا جدا،
1: نعم،
0: جدا. مثل ما هو موضوع الكتابة جيد لنا لحتى نحمي أنفسنا،
1: نعم،
0: مثل ما هو خطير علينا وقت نحن بصراحة ما نكون فهمانين الشيء اللي عم نكتبه،
1: نعم،
0: أو الشيء اللي عم نوقع عليه، أو الشيء اللي نحن عم نمارسه ضمن حياتنا اليومية.
1: أستاذ فادي، طول الحديث رح يكون لنا حلقات قادمة معك ضمن المستشار عبر أثير وهو إذاعة دمشق. يعني اليوم المعلومات كانت جدا مهمة، كانت قيمة مضافة لأي شخص هلا عم يسمعنا، ويمكن يعني حطيتنا بأمثلة من قلب الواقع ومن أروقة المحاكم. بدي أتشكر وجودك معنا أستاذ فادي هارون، عضو في نقابة محامين ريف دمشق وناشط حقوقي. شكرا لك، وحيكون لنا يعني حلقات تانية. في النهاية القانون لا ينسى ما كتب ولا يتجاهل ما وقع، لكن بين الورقة والواقع هناك دائما إنسان قد يندم أو قد يتعلم أو يخسر حقا كان يظنه مضمونا. لذلك تبقى الحقيقة الأهم، ليس كل توقيع نهاية إجراء، أحيانا هو بداية قصة طويلة في المحاكم. شكرا أستاذ فادي.
0: شكرا كثير لكم على هالحلقة المميزة وعلى الطرح اللي مميز لكم، أنا بتشكركم كثير اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك، إلى اللقاء مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق في حلقة قادمة من المستشار.

شكرا لكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، كنت معكم بالإعداد والتقديم سالي شهر، وفي الإخراج محمد غزاوي. إلى اللقاء.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف أراضي دول البحرين والكويت والأردن بوساطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية إيرانية. نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب يستقبل مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له. وزير الطاقة يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تحديات القطاع وأفاق التعاون. سوريا والأردن تبحثان تطوير خدمات تسجيل

0: الشركات وأتمتة الإجراءات. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن إعادة تكوين 15489 صحيفة عقارية في منطقة زملكة وإحالة 425 حالة إلى القضاء العسكري العقاري المختص لاستكمال إجراءاتها القانونية. وفي الخبر الأخير، معرض بيلدكس يطلق فعالياته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهي

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، يسعد مساكم مستمعينا وما كنتم تسمعونا وتشوفونا.
2: لوين مشوارنا اليوم وشو المحافظات يلي رح نزورها مع مراسلينا؟ خلونا نعرف سوا متابعينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة من مشوار إذاعي.
1: في مشوار إذاعي لليوم رح نكون معكم من خلف المايك بثينة العلي
2: ومرحب طه،
1: وبالإخراج خديجة مصطفى
2: وبراء برهوم.
1: مشوار جديد ويوم جديد معكم مستمعينا ومتابعينا يلي عم تتابعونا عبر الفضائية وعبر التليجرام عبر

0: القضية أكيد على التردد 11938 أفق عمودي عفوا، وعلى التليجرام على قناة إذاعة دمشق، اللي عم تسمعونا على الموقع الإلكتروني أيضا damasradio.fm.
1: وأول محطاتنا يا مرح رح تكون اليوم بمدينة المعارض. معرض بلدكس رح يفتتحوا اليوم، يعتبر الحدث الأبرز في عالم البناء والتشييد والتطوير العقاري في المنطقة، واليوم افتتاح المعرض من مدينة المعارض بدمشق. ومعنا الزميلة عبير فارس لتخبرنا عن فعالية افتتاح المعرض من مدينة المعرض بدمشق. أهلا وسهلا فيك عبير.
2: تحية لك يا بوسينة، وأيضا لمرح ولكل مستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك عبير.
2: طبعا أنا حاليا بمدينة المعارض بدمشق، بعد قليل سيتم افتتاح حدث اقتصادي وصناعي بارز، واللي هو معرض بلدكس اللي عم يسهم اليوم بتطوير قطاع البناء، والذي يعد من أهم المعارض التخصصية أيضا بالتشييد الطاقة
1: والبناء أيضا تطوير العقاري كمان،
2: والتطوير نعم. العقاري أيضا بحضور كريم وزير الإدارة المحلية والبيئة وعدد من وزراء الحكومة السورية. طبعا للإضاءة والإطلاع أكثر رح يكون معنا منظم المعرض الأستاذ همام دعبول. يسعد مساك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة الحلوة، وهيك إن شاء الله اليوم بتكون يعني حضور سعيد وجولة سعيدة. الله يسلمك
2: أستاذ همام. اليوم ما الذي يميز دورة بلدكس هذا العام عن دورات سابقة؟ يعني جديدكم اليوم، شو عم بتقدموا بالمعرض؟
3: طبعا هلا صراحة عن المعرض لهي السنة فرق كتير كبير عن السنة الماضية من ناحيتين. ناحية أول شيء الآلية التنظيمية اللي نحن اتبعناها والشيء اللي نحن عم نحاول نطور فيه من ناحية التنظيمية. رقم اثنين الشركات المشاركة والدول اللي زادت بالمشاركة، وخاصة أنه بعد أول دورة العالم عرفت أنه شو عن جد ممكن سوريا عم تتهيأ لبناء سوريا جديدة يعني. فكان هذا الشيء أدى إلى وجود أكثر من 25 إلى 26 دولة مشاركة معنا، فيعني على ناحيتين التنظيمية والمشاركين فرقت كثير.
2: أيضا القطاعات اللي تم التركيز عليها اليوم بشكل أساسي بالمعرض ما هي؟
3: هلا نحن بشكل عام لما عم نحكي عن القطاعات ففينا نقول كافة قطاعات البناء من البرغي الصغير خلينا نقول لأكبر شيء ممكن يوصل له، أكبر كونستركشن ممكن يكون موجود بناء سد أو شيء تاني، بس ولكن القطاعات اللي احنا عم نركز عليها هو الشيء اللي بحاجته سوريا، اللي هو مثلا إعادة أحياء أو إعادة بناء بعض الأحياء اللي كانت موجودة وتطوير هذا الأحياء السكنية خلينا نقول، أو الشيء اللي كان مهدم مسبقا ونحن هلا بدنا نحاول نلاقي آلية وأسلوب جديد لتطويره. فهي القطاعات المرتبطة بهذا الشيء من أنظمة مياه، بنى تحتية، أبنية، كل شيء مرتبط بهذا الشيء هو من أهم الشيء اللي نحن عم ندور عليه، ولكن في كل الاختصاصات.
2: أستاذ همام، أيضا حجم المشاركة الدولية والمحلية وعدد الأجنحة.
3: طبعا نحن عم نحكي هي السنة عن وجود أكثر من 700 شركة مشاركة، وهذا عدد صراحة جدا مميز. يعني نحن عم نحكي عن مثل ما حكينا 23 دولة تقريبا مشاركة باسم فعلي، عم نحكي عن 700 شركة، أكثر من 200 شركة دولية. يعني عم نقول أنه صراحة يعني عدد دول جديد فايت على البلد ومهتم بالاستثمار ضمن البلد. ويعني ملاحظ هاي السنة وجود جناح إيطالي مثلا بأكثر من 15 شركة، وجود شركات أوروبية مثل اليونان مثل سويسرا، وجود أجنحة دولية كبيرة من الصين. الصين يعني كانت مثلا المشاركة الماضية خلينا عم نحكي نحن عن 10 شركات، نحن اللي عم نحكي عن 60 شركة. هذا أكيد بسبب وجود فرص واحتمالات عمل كبيرة وحقيقية ضمن سوريا.
2: أيضا عم بتكون الدنمارك، الجزائر، سويسرا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، الهند، الصين، ماليزيا، تركيا، السعودية، أيضا يعني عدد كبير من 710 مشاركات. أيضا كيف عم يساهم اليوم بلدكس في دعم قطاع البناء والتشييد؟
3: هلا البلاتفورم اللي مشكلها، يعني نحن عم نحكي وجود هاي الشركات مع بعضها وتكاملها، الخبرات اللي هي جايبتها من برا مع الربط اللي عم يصير مع الشركات السورية والخبرات اللي عم تكتسبها بهذا الربط سوريا مع برا. هي بلاتفورم خلقت لحتى الواحد يحصل أعلى مع كثير البناء الجديدة والحديثة، عم تشكل خبرات مع أيدي عاملة فهمان البلد. أنا هي اللي بيهمني أنه يعني لما يكون في أيدي عاملة وخبرات سورية موجودة عم تطبق الكيس العالمي بسبب الخبرات اللي جايتنا من برا على الكيس السورية، هذا عم يؤدي إلى حصول فرق كثير كبير بقطاع البناء صراحة وتطوير قطاع البناء بسوريا، وهذا شيء كثير كان مهم.
2: أستاذ همام، اليوم ما حجم التوقعات للإقبال للاهتمام بمعرض بلدكس؟
3: هلا الحمد لله نحن لاحظنا صراحة

0: استقبال كثير كبير من حيث ناحيتين. اول شيء العالم بشكل عام والمهندسين والمهتمين بهذا القطاع لاحظنا اهتمام من لما بلشنا قبل ما يصير الأوقات المعرض، من لما بلشنا فتره تنظيميه وجود يعني مراسله الشركات، الشركات عم تراسلنا للمعرض، يعني عندهم اهتمام كثير كبير، بالاضافه الى القطاع الحكومي اللي هو فعلا مهتم، مثل مثلا برعايه كريمه من وزاره الاداره المحليه والبيئه، مشكورين جدا لاهتمامهم فعلا بمعرض بيلدكس والشيء اللي حيحققه معرض بيلدكس والغايات الاساسيه اللي حيحققها. ف يعني من حيث مثل ما حكينا المهندسين والمهتمين ورجال الاعمال بالإضافة إلى القطاع الحكومي، فشكراً للجميع لاهتمامه صراحة.
1: أستاذ همام، فينا نخبر المستمعين عن أوقات زيارة المعرض، المدة، المواصلات أيضاً؟
0: أكيد. الأول معرض صراحة من 10 إلى 14 شهر 6 يومياً، ساعات الزيارة من الساعة 5 إلى الساعة 11 مساءً، ووجود باصات من ناحية برامكة، منطقة البرامكة قدام وكالة سانا، بالإضافة إلى ساحة باب توما. طبعا احنا بانتظار الجميع، ميت اهلا وسهلا فيكم، بتنورونا وبتشرفونا، بس يعني خلينا نقول الاختصاصيين بالاضافه الى الاشخاص اللي عمرهم فوق 18 سنه، لان مشان ما يجي الاطفال، لانه هو صراحه ممنوع.
1: شكرا استاذ همام دعبوج منظم معرض بيلدكس.
0: الله يسلمك.
1: ايضا رح ننتقل زملاء لاحد المشاركين، الاستاذ عبد القادر اسعد، يسعد مساك.
2: يسعد مساكم، شكرا كثير لكم وللكادر والقائمين على العمل. وشكرا لهاللفتة الكريمة اللي عم تقدموها وتتابعوا مع ما شاء الله المعرض والشركات والمشاركين، الله يعطيكم العافية.
1: أستاذ عبد القادر، يعني تخبرنا اليوم عن سبب المشاركة، ليه اليوم عم تشارك بمعرض بيلدكس؟
2: هلا فينا نقول نحن سوريا، يعني سوريا ولدت 2024، سوريا الآن تزدهر، سوريا بعد سنتين نحن عم نشوف هاي النجاحات وهي الجمعات اللي في المعارض، هي عم تعطي يعني مين الشركات، خلاصه نجاحات شركات وصلت لهون اليوم لمعرض كبير مثل مدينه معارض في دمشق، جمعت هي الشركات السوريه والاجنبيه والاكثر المشاركين سوريين ما شاء الله عليهم. فنحن حبينا نكون انه نبرز منتجاتنا واعمالنا في هيك ملتقى، هيك معارض، ونهتم للمشاركة. أحيانا بيصير عقود، أحيانا بيصير تعارف شركات، أحيانا يعني بهذه المجالات.
1: طبعا حضرتك اليوم من الشمال السوري من حلب، اليوم أهم المنتجات أو الحلول أو التقنيات يلي عم تقدمها للمهتمين بالمعرض؟
2: نعم، أنا من حلب لكن حبيت الشام أكثر بكثير. الشام هي أمنا وأبونا،
3: هو اللي بيجي على الشام بينسى كل المحافظات الثانية، ما هيك عبير؟
1: أكيد هو سينا يعني يعني أكيد نور الشام الأستاذ عبد القادر،
3: وأكيد
1: لكل المحافظات السورية لكل الناس. طبعا صح. اليوم كيف عم يعني فينا نقول أهمية المعرض بالنسبة لمشاركاتكم؟
2: المعارض هي بشكل عام مهمة جدا للشركات وخاصة الشركات المختصين، وحاليا المعرض بياخد أهمية من خلال أنه هو معرض إعادة إعمار، يعني فيه الصبغة الكاملة اللي كل السوريين بدهم إياها اللي هي إعادة إعمار سوريا،
1: تحديدا يعني بعد الحرب سوريا بحاجة لإعادة إعمار.
2: بالضبط، هذا هو هذا الشيء اللي عم نقوله، أنه سوريا تزدهر. اليوم صرنا نحس حالنا نحن كصناعيين وتجار وأبناء سوريا أنه نحن عم نعمل الشيء اللي كان الناس تعمله بغير دول. حاليا يعني المعارض لها دور كثير بإعادة الأعمار والشركات وتجمع الشركات مثل ما قلنا وتعارف الشركات مع بعضها.
1: عم يكون أستاذ عبد القادر في يعني منتجات أو ابتكارات جديدة عم يتم الكشف عنها لأول مرة بالمعرض؟
2: نعم، نحن كمصنع مدن الشام مختصين بالصناعات الإسمنتية، بنقدم أشكال ومنتجات وموديلات متعددة للصناعات الإسمنتية ومواكبة للعصر الحديث، يعني مثل بلاط الأرصفة، مثل الطرق والشوارع وكل شيء يساهم في إعادة الأعمار. حاليا نحن رح ننشرها لأول مرة في معرض بيلدكس هذه السنة، وإن شاء الله يعني ما بعرف مش تكون هيك أقبال من العالم عليها وعلى
3: إن شاء الله.
1: في رسالة حبيت توصلوها للمهتمين للزوار اليوم من خلال المشاركة؟
2: أكيد، مثل ما نحن حبينا نشارك بهذا المعرض لنفرجي حالنا للعالم شو منتجاتنا وشو نحن، أنا بدعو كل السوريين اللي داخل سوريا وخارج سوريا، أصحاب الشركات، أصحاب المهن، السوريين هن يعني سبحان الله شعب شاطر كثير نحن ونقول عنهم وأذكياء وبينتجوا وبيختصوا وبيبدعوا إبداع عندهم. فبدعي العالم السوريين برا وجوا انه يشاركوا بالمعارض،
1: انه يرجعوا الى نساعد باعاده اعمار البلد ايد بايد. اكيد بندعو كل السوريين المغتربين ليرجعوا يعمروا هالبلد. شكرا.

0: لك شكرا لحضرتك استاذ عبد القادر.
1: شكرا استاذ عبد القادر.
0: اكيد بنامل ان يكون اليوم معرض بلدك فرصه للتعاون والاستثمار تبادل الخبرات لكل المهتمين اليوم، ودائما ننطرونا بتغطيات جديده بلا فعاليات.
1: صح عبير. طبعا نعم بدنا نشكر ضيوفك كثير، يعني شكرا جزيلا لكلامهم. ان شاء الله سوريا بتنهض بابنائها، والمستثمرين كلهم طبعا بيستثمروا بسوريا لانها بحاجه لهي النشاطات. ومعرض بلدكس لا يخ يعني لا يخلو الامر
0: طبعا، هو اهم المعارض التخصصيه. نعم. معرض نعم. بلدكس معرض
1: صحيح.
0: وطبعا يعني هو في عجقه كثير كونه هلا بعد شوي حيكون الافتتاح، لذلك الكل مستعجل، ولا يعني حنتابع يعني بعد قليل كمان بتغطي مع كل الاذاعه لاذاعه دمشق.
1: اكيد انت موجوده ويعطيك العافيه كمان، وشكرا لك عبير دائما بالتغطيات.
2: يعطيكم الف عافيه عبير انت والزملاء يلي رح يكونوا بتغطيه افتتاح معرض بلدكس. معنا زملائنا اكيد اللي وصلوا لارض المعارض بكل القنوات ان شاء الله، يعني هي حتى
0: تقرير مفصل مع الاجنحه والمشاركات.
2: يعطيكم الف عافيه.
1: شكرا كثير لك عبير.
0: شكرا زملائي.
1: شكرا هلا هلا.
2: ومن أرض مدينة المعارض أكيد رح ننتقل سوا لدير الزور دير العز مع زميلنا مالك. يسعد أيامك وأوقاتك مالك.
3: تحية لك زميلة مرح.
1: مساء الخير. أهلا وسهلا
3: زميلة أيضا بوسينة، وتحية لكل مستمعينا على كارم من هنا من محافظة دير الزور عروس الفؤاد.
1: أهلا وسهلا فيك
2: مالك. اليوم
1: قد الشوب
2: اليوم شوب
1: قد الشوب بالدير عندك؟
3: يعني سبقتيني عن اجواء دير الزور بالفعل، يعني درجات حراره مرتفعه وصلت
1: تجاوزت
3: 40 اليوم درجه في محافظه دير الزور، اجواء حاره للغايه. ومثل هذا الوقت يعني متعودين احنا على هذا الامر نتيجه الظروف التي تعيشها المنطقه ككل، يعني في هذا الوقت يعني تكون الاجواء جدا حاره في محافظه دير الزور طبعا طبيعه هذه المنطقه.
1: نعم.
2: منين حتكون معنا اليوم؟ شو حتحكي لنا مالك؟
3: الأمر مرتفع أيضا مرتبط بارتفاع درجات الحرارة. يعني اليوم نتحدث عن الحوائج النهرية في محافظة دير الزور ككل، يعني في مدينة دير الزور هناك حويجتين، حويجة قاطع وحويجة صقر، هي مطلة على مدينة دير الزور. هذه المناطق يعني مهما تحدثت عنها بالكلام يبقى للنظر يعني مشهد ثاني، هي بالفعل لوحة رسمتها الطبيعة بكل جماليتها. هذه المناطق يعني معروفة في محافظة دير الزور بالحويجة، طبعا الحويجة دائما زملائنا تكون في منتصف نهر الفرات.
2: نعم.
3: يعني المياه من كل حدب وصوب وهي في منتصف النهر، حتى عندما يمكن العبور إليها باتجاه هذه المناطق يكون عبر الطوافات أو عبر السفن والقوارب. طبعا الأمر لا يرتبط فقط في مدينة دير الزور، يعني تحدثنا عن منطقتين، يعني هذه الحوايج منتشرة على طول نهر الفرات من الريف الغربي باتجاه
1: مالك. شو يعني حوائج؟
3: حوايج هي أرض في منتصف نهر
2: مثل الجزر الصغيرة بقلب النهر.
3: تماما يعني مناطق
1: اسمها حوايج.
2: اسمها حويجة
3: تسمى في محافظة دير الزور حويجة، يعني تكون هذه المناطق مختلفة تماما عن كل المناطق التي نتحدث عنها نتيجة الطبيعة المحيطة. يعني نتحدث عن أجواء رطبة، تمتع بمناظر خلابة، تكامل الطبيعي في وسط النهر. هذا يعني الأمر يكون مشجع لإقامة محميات طبيعية، وتكون مناطق يعني مشجعة على إقامة مناطق سياحية.
2: نعم.
3: بيئية في هذه المنطقة، يعني دائما يعني
1: من ضفاف النهر بيركبوا بقارب وبيروحوا على الحويجة.
3: تماما
1: حلو. انت هلا هيك ركبت بقارب ورحت على الحويجه، يعني عم تحكي
3: نتيجه ارتفاع منسوب نهر الفرات تكون الحركه. ايه. الان يعني كنا نتحدث عن هذا سبقتيني بالامر، يعني هذه المناطق التي كنت اتحدث عنها تحدثنا عنها منذ فتره تم اخلاؤها نتيجه ارتفاع منسوب نهر الفرات. طبعا هناك يعني اهالي تسكن في هذه المنطقه، يعني اذا عدنا الاسم منطقه حويجه صقر، يعني هناك عوائل من اهالي صقر يسكنون في هذه المنطقه. هناك زراعه، هناك محميات، هناك طيور، هناك يعني كل شيء موجود في هذه المناطق، وحتى
2: يعني شجر لوز وتفاح و
3: جميع انواع الاشجار بصراحه، يعني جميع انواع الاشجار موجوده بها، لكن هناك انواع يعني معينه في

هذه الحوائج تكون يعني نتحدث عن الحور الغرب، يعني دائما نذكر كلمة الغرب، أشجار الغرب منتشرة يعني على طول هذه الحوائج، هذا من ناحية. أيضا الصفصاف وأيضا نباتات، يعني نتحدث عن نبات السويس العوصة.

0: الديرتور، هناك اكثر من 77 حويجه منتشره في على طول نهر الفرات، يعني على مساحه تقدر حوالي 33470 دونما، يعني هناك مساحه معينه كما ذكرت في بدايه حديثي، يعني الامر لا يرتبط فقط في المدينه، هناك حوائج اخرى على طول النهر. اذا تحدثنا ايضا عن منطقه الانشعاطات، منطقه ابو حردوب، هناك حويجه ابو حردوب على في الريف الغربي، هناك حويجه عياش، هنا ايضا في
1: يعني هي حسب اسماء العائلات الموجوده بالمكان بالجزيره او حسب العائلات، لانه عم تقول
0: حوائج تكنى باسماء الاشخاص، لكن هناك حوائج ايضا كما ذكرت، حويجه عياش هي بلده عياش، بلده بريف جير الزور الغربي، بالنسبه لابو حردوب هي ايضا بلده في الريف الشرقي، منطقه الاشتراطات على الجهه الشرقيه لمحافظه دير الزور. ايضا هناك حويجه الصبحه، ايضا هذه بلده على الحاله، حويجه الصالحيه في ريف البوكمال، هذه بلدات وقرى منتشره في، وايضا هناك في ريف جير الزور الشرقي هناك بلده تسمى الحوايج، هي قريبه من البصيره، حوايج البصيره تسمى ايضا، هذه تكون اما في منتصف نهر الفرات او تكون على كتف نهر الفرات، يعني في احد الحالتين هي تسمى حويجه نتيجه كثافه الاشجار بها. ايضا هناك يعني اهالي يقومون بزراعه هذه المناطق، تربيه الحيوانات، هي مناطق يعني سبحان رب العالمين، يعني هي صوره رسمتها الطبيعه بشكل عام، زميل بوسين ارسلت لك مجموعه من الصور عن هذه الاشجار،
1: يعني صح حلوين يعني كثير، يسلموا ايديك ويعطيك العافيه.
0: يعني هذه المناظر يعني بالفعل تكون يعني صفاء للذهن، صفاء للانسان عندما ينظر الى هذه
1: المناظر. ما في احلى من الطبيعه، وخاصه انه مياه، وعم تقول مالك انه فيها كل انواع النشاطات، من تربيه الحيوانات، من زراعه الحمضيات، وكل قالت مرح التفاح، يعني كل انواع المزروعات كانه بيزرعوا.
0: أكيد أكيد أكيد، حتى طعم يعني الخضار والفواكه الموجودة في هذه المنطقة تختلف عن بقية المناطق. نتحدث عن المشمش الديري، يعني كما يعني إذا تذكرون، أو هذه الكلمة معروفة، نوع يسمى الشكر بار، هذا يعني الشكر بار معروف بطعمه،
1: والله أنا ما بعرف شو اسمه
0: هذا معروف في دير الزور، يعني
1: بس عدلنا الاسم لو سمحت، شو اسمه؟
0: الشكر بار.
1: يعني
0: هذا مش نوع من المشمش،
1: حلو،
0: معروف في محافظة دير الزور، يكون فيه نسبة الحلاء مختلفة تماما عن أنواع المشمش في بقية المناطق نتيجة طبيعة هذه المنطقة.
2: يعني عطيتنا معلومات حلوة كتير عن منطقة حويجة صقر وحويجة قاطع.
1: شكرا لشرح الوافي.
2: حابب تحكي لنا أي شيء كمان مالك، في عندك لسه معلومات؟ تفضل.
0: بالنسبة بما يخص الحوايج النهرية في محافظة دير الزور، كان هناك عام 2005 قرار من وزارة الزراعة، باعتبار كنت أتحدث عن حويجة أبو حردوب وحويجة عياش، باعتبار هذه الحوايج محمية بيئية حراجية. أيضا كان هناك أيضا قرار بالعام 2009 ايضا صدر عن وزاره الزراعه، باعتبار ايضا حويجه الصبحه والحلا وحويجه الصالحيه ايضا محميات طبيعيه.
2: تقريبا هن كم وحده يا مالك؟
1: 77 كان
2: 77 حويجه،
0: يعني حسب المعلومات التي حصلت عليها 77 يعني حويجه منتشره على طول نهر الفرات في المنطقه الشرقيه.
2: مساحتها تقريبا مساحه الحويجه الواحده قديش ممكن تكون؟
0: تختلف، يعني المنطقة تختلف من منطقة إلى أخرى، يعني بالنسبة لحويجة يعني صقر في محافظة دير الزور أو في مدينة دير الزور تكون أكبر، طبعا حويجة صقر مطلة على حي هرابش بالمدينة، وحويجة قاطع مطلة على حي الحويقة، يعني حويجة صقر تكون أكبر مساحة، وتكون يعني النباتات المزروعة والخضار المزروعة بها تختلف أيضا عن المنطقة الثانية، نتيجة يعني الحويجة الأولى التي ذكرتها هي على كتف نهر الفرات، بالنسبه لحويجه الحويجه الاولى هي في منتصف نهر الفرات، ايضا عمليه التنقل تختلف من منطقه الى منطقه اخرى.
2: نعم، الله يعطيك العافيه زميلنا مالك،
1: شكرا كثير لك،
2: يعطيك الف عافيه.
1: شكرا كثير على المشوار الحلو، شكرا كثير مالك.
0: ان شاء الله نكون في مشوار
1: ان شاء الله، ضل بخير يا رب. شكرا شكرا لك، هلا. محمد خضير معنا من اللاذقية، هلا
3: يا هلا
1: يا هلا يا هلا
2: محمد،
3: هلا فيكم يا حي الله،
1: هلا وسهلا فيك
3: مستمعين.
1: محمد هلا هيك طرنا من دير الزور،
2: كيف الجو اللاذقية محمد؟
3: صوت صار تضارب.
2: انا عم اقول لك كيف الجو باللاذقية محمد؟
3: والله جو اللاذقية جدا حلو، لان هي منطقة
1: رطبة
3: سياحية.

0: لكن الشوب
1: كيف رطوبة هلا
0: موجودة عالية.
1: عالية ما هيك؟
0: والله
1: تخنق
0: عالية
1: شوي.
0: كثير. ايه تماما يعني تختلف عن باقي المحافظات في هاي القصة.
1: والله يا محمد يعني هذا الشوب ضروري مشان يستوى التين والعنب يعني كمان
0: هلا ايه هلا بدي اقول لك بجوز بالشام مثلا انه درجه الحراره تكون مرتفعه اكثر من محافظه
2: اللاذقيه. ايه هي مرتفعه اليوم والله كثير اليوم شوي.
0: ايه لكن اللاذقيه يعني المناطق الداخليه بتضل مشوبه اكثر.
1: ايه صحيح.
2: هلا الدير بتسبق الكل يعني دير الزور. عم يقول لنا درجه الحراره اليوم زميلنا مالك 40.
0: لا ما وصلت
2: لا ما بتوصل باللاذقية ولا بالشام.
1: محمد الحمد لله يعني المساء عم بيكون الجو كتير لطيف وانا حتى اهلي بادلب يعني عم بيقولوا لي انه مساء عم بيكون برد هواء بارد.
0: هو بالنهار حتى ما من حتى هون بالنهار
2: يعني مناطق الشمال باردة. باردة بالليل
0: وبالليل في برد.
1: في هيك في هوايات لطيفين نسمات هواء باردي. محمد شو حتحكي لنا اليوم؟ منين معنا اليوم؟
0: اليوم مشوارنا من المنطقة للأمانة كل الناس بتحبها هي منطقة
2: والله يعني جمالها خارق وخلاب
0: غنية تماما غنية عن التعريف
2: صح.
0: يعني هي منطقة تعتبر من أجمل المناطق الموجودة.
1: نعم.
0: بريف اللاذقية هي بتقع يعني بين جبال الخضرة المشهورة فيها المنطقة وعلى ارتفاع يعني ما يقارب 800 متر عن سطح البحر.
1: نعم.
0: يعني بده يطلع يشم هواء بارد يشوف البرودة على طول غالين يروح على منطقة كثب.
2: هي تموز وقاب حلو الروحة.
0: تماما هي معروفة بهي القصة.
1: نعم.
0: وكثب يعني هي اللي بتشتهر بطبيعتها الساحرة اللي بتنتشر فيها غابات الصنوبر السنديان الأشجار المثمرة كمان
1: ما شاء الله
0: وتحط فيها يعني مناطق جبلية خلابة فعليا هي تجذب الزوار من مختلف المناطق. يعني كثير ناس من المحافظات تيجي على كثب خصوصا تقعد يوم واثنين لحتى تصفي بالها في جمال الطبيعة الموجود بهي المنطقة. وتتميز يعني كمان كثب بالهدوء والهواء النقي يعني هي منطقة.
2: هلا هي كسب عدة مناطق ولا منطقة واحدة؟ كم قرية بتتبع لكسب؟
0: هلا هي منطقة أو ناحية خلينا نسميها بتتبع إلى حوالي 35 ضيعة منهم ثمرة ضيعة ضايعة اللي بنعرف
2: عليها. قديش طبيعتها رائعة جبلية وبحر.
0: تماما هي يمكن اجمل المناطق الموجوده بناحيه كثب. كثب فعليا اللي بتتميز كمان مثل ما حكينا بالهدوء يعني منطقه هاديه ما بيجي عليها الا الناس اللي فعليا قاصده كثب لانه طايره على الحدود السوريه
2: التركية. اللي بده يصفي مخه يعني هيك من الحياه
0: هدوء. تماما بده يطلع يهدي راسه يقعد يستمتع بالطبيعه والهواء النقي بيروح لكثب. خلينا نحكي شوي عن سبب تسميتها. في كثير روايات في طلعت من الدولة عن موضوع اسم كثب أو طول الاسم الأصلي.
1: نعم.
0: بيقال يعني التسمية بتعود لكلمة قديمة تعني الأرض القصبي أو المكان اللي بيعطي الخير والرزق.
1: نعم.
0: هي كلها روايات متداولة يعني الآن ما تم تأكيد أي اسم لهم لكن فعليا اسم كثب هو حسب الروايات بتقول أنه فعليا هي الأرض القصبي أو المكان اللي بيجي منه الرزق والخير. ليش يعني سموها هيك؟ هي بسبب يعني وفرة المياه فيها والطبيعة الغنية والإنتاج الزراعي. وفي آراء تانية يعني بتقول إنه الاسم بأصول لغوية قديمة يعني صار تعاقبت عليه عبر التاريخ.
2: يعني خلينا نفسر من عنا شو رأيك محمد إنه بيكتسب الإنسان الروحة بيكتسب الهدوء بيكتسب الطبيعة بيكتسب المناظر الخلابة فكسب يلا كسب
0: بلا هيك تمام سموه كسب. ليش؟ لأن الهداوة والراحة والطبيعة والمياه
2: بما أنه ما في تفسير محدد شو معنات كسب بما انه ما في تفسير محدد لغويا خلينا نفسرها يعني انه اكتساب
0: تماما
2: الراحه والطمانينه.
0: المنطقه بتعتمد كثير على الزراعه والسياحه يعني هن
2: الله يعينهم. بالشتويه كنا نشوف مسلسل ضيعة انه ميتين من البرد بالشتويه
0: ما بيلحقوا حطب للامانه يعني ما بيقدر الحطب بدفي بهذيك المنطقه يعني
1: اكيد
2: صحيح. شو بدهم يلحقوا مازوت؟ ما بيلحقوا
0: ما حتى المازوت
1: ما بيدفي
2: بيقطعوا من الشجر حواليهم بيدفوا ما هيك
0: لا ما هيك في مراكز بيع نظاميه وكذا

0: هيك
1: اكيد
0: اي واحد بده يطلع يطلع مش كده كمان
2: شو تشتهي شجراته شجراته كل واحد شجراته
0: هي ايه شجراته ممكن
2: ايه انا هيك قصدي
0: ايه هيك تمام لا ما من الغابات العامة مشان ما
2: اكيد مو من الغابات
0: كثير ناس بتعتمد يعني من اراضيها فعلا بيجي فتوات بده يقطع من الشجرة او كذا وهيك ما بعرف شو بسموها هي بالضبط يعني انا للأمانة والزراعة ماني شاطر هيك بيقلقوا الشجرة او كذا هيك بيقولوا لها يعني
3: نحن مثل ما بنقول بيدلي بيشحلوها
2: بيقلموها يعني تقليم قصدك تقليم
0: تماما بيقطعوا منها مشان ترجع
2: ايوه تقليم تقليم
0: فهني الناس بتعتمدي بهاي المنطقه على موضوع الزراعه وموضوع السياحه وبتشتهر يعني بانتاج التفاح والكرز والخوخ والجوز يعني هذول الاربع شغلات جدا طيبات بالكسب لان فعليا تفاح كسب مشهور يعني على
2: وهلا موسم الكرز
0: وهلا الموسم تماما يعني فتنا بموسم الكرز والتفاح فشي طيب والله
3: شو اشهر المعالم السياحيه بكسب محمد
0: هلا هي كسب تعتبر مدينه
2: بحد ذاتها
0: قديمه فعليا يعني تدخلي بقلب كسب شوارع شوارع بالارض اللي عم تمشي عليها كلها حجر قديم
3: نعم
0: البيوت قديمه بتحسيها يعني من زمان معمره هي ملامح حلوة يعني بتعطيك هيك رياحة نفسية وقت تفوت عليها بتشتهي تمشي بشوارع لأن فعليا شوارع كسب نظيفة جدا الناس فيها بتلتزم حتى بأوقات يعني رمي القمامة جدا جدا حلوة يعني كسب وأهم شيء يعني
2: أكيد الناس اللي فيها بتشبه طبيعتها يعني طبيعة خلابة أكيد الناس اللي فيها بتشبه طبيعتها كل إنسان بيكتسب من طبيعته يعني طيبين طيبين رايقين مثل الطبيعة صح
0: تماما هي ليش تسمت انه منطقة الهدوء لأني فعليا الفالو بده مرتاح وكذا هو قاعد فوق
2: طيب
0: ينزل إلا بالصيف على المناطق بالشتاء على المناطق التالي
2: بدنا نروح لعندك شي مرة عكسب الريح
0: بل والله ميت أهلا وسهلا بتشرفوا
2: الله يسلمك
0: جميعا يعني رغم كسب ما مرت فيه بالسنوات الماضية بس بقير عن جد رمز للجمال ويعني استطاعت تحافظ على مكانتها كواحدة من أجمل المناطق السورية وأكثرها تميز يعني بجمالها بطبيعتها الخلابة بأنهرتها يعني وتبقى يعني كسب هي لوحة فنية طبيعية بتجمع بين الجبل والغابة والهواء النقي
2: والبحر
0: والبحر والتاريخ العريق
2: نعم
0: يعني
2: صحيح
0: وبتستحق عن جدارة يعني أنه تكون من أبرز الوجهات السياحية الموجودة في محافظة اللاذقية
3: محمد هيك كلمة أخيرة حابب تحكي لنا إياها عن مدينة اللاذقية وعن كسب في عندك أي شيء حابب تحكيه كمان؟
0: والله نصيحة لكل المستمعين فعليا هذا الموسم الكل يتوجه على هاي المحافظة لأني
2: هلا هي قديش بتبعد عن إدلب؟
3: هي يمكن
0: عن إدلب حوالي اللاذقية كمحافظة حوالي 85 90 كيلومتر تقريبا
2: كسب يعني من جهة إدلب ولا من جهة
3: إدلب
0: كسب والله طايره بالنص يعني بين
3: شوف هي بتطلع هي بتطلع سهل الروج والغاب من طرف إدلب ما هيك
0: بنطلع لها من ريف جسر الشهور
3: من ريف جسر الشهور تماما
0: على جبل تركمان وانت طالع عليه
3: اي محمد لهيك هي بتطلع على سهل الروج من طرف الجسر
0: لا هي هذيك انت مخربطه
3: لكن
0: ما كسب جبل شحشبو عندك وكباني جبل الأكراد هي بجبل تركمان صايرة
3: ايوه ممكن مني صححت لي المعلومة معناتها
0: هي بالطرف الآخر في جبل تركمان وليس بجبل الأكراد
3: جبل
0: الأكراد ريف اللاذقية بطل على سهل الغاب كله على جسم الشهور وريف الغربي أما جبل تركمان صاير مضطرف الثاني على الحدود السورية
3: صحح لي معلومة
0: حتى اللي يطلع من إدلب بمر بغابات الفلو الكلية احنا بنعرفها وهي الأجمل غابات الموجودة في سوريا
3: نعم
0: حاصلا بده يطلع على غابات الفلو ومن غابات الفلو بيكمل على كسب لأني ما في مسافة بعيدة بينها
3: أيوة وهي من المناطق القريبة يعني على كل حال نحن يعني كريف إدلب يعني مرتبط ارتباط وثيق ببعضه مع ريف حما وريف اللاذقية وريف حمص وأيضا ريف حلب يعني كمان
2: صحيح
3: بدنا نشكرك كثير
2: وكله
3: محمد
2: كله حلو
3: وكله بلدنا حلو
2: صحيح
3: شكرا لك محمد يعطيك الف عافيه
2: شكرا كثير يا محمد
3: يومك سعيد محمد
0: شكرا
2: شكرا هلا مع السلامه

0: طبعا بوثينة، يعني طبيعة سوريا مميزة، عم نشوف كتير من البلدان العربية عم بيجوا زيارة. أنا من خلال خلطتي يعني تحت بالشام القديمة عم شوف أشخاص من الأردن وفلسطين، من دول الخليج، بتمرق بتشوف نمر السيارات كلها من برا سوريا، عم ينبهروا بكمية الجمال عنا بسوريا.
1: طبعا لأنه سوريا تعتبر جو نادر، ما راح يعني بتحسي بالفصل 4 فصول
0: تماما
1: وبالصيف معتدل بالنسبة للدول اللي ذكرتيها حضرتك. يعني بالنسبة للأردن ولا فلسطين وحتى اللبنانيين بيجوا بيتسوقوا من سوريا، رغم أنه صحيح. المواطن بيقول أحيانا بصير غلاء، بس بتضل سوريا يعني الأم الحنون لكل العرب. ما بدنا نذكر كمان الخليج، كمان يعني الخليج والسعودية كتير في سياح تماما. يعني هلأ ذكر لنا زميلنا كسب قديش حلو، يعني انت تخيل المنظر لحال بيحمس الواحد انه يروح، كيف حتى يروح يعني.
0: صحيح
1: انت رايحة على كسب؟
0: لا انا قلت لك سابقا، حكيت انه انا ما زير الساحل ابدا للأسف، الساحل السوري يعني بعد، لكن ان شاء الله يعني هيك
1: لازم نروح نزوره. يعني
0: يعني الخليط السوري ما بين الطبيعة المتنوعة من إطلالي على البحر الأبيض المتوسط للسهول والانهار والصحراء،
1: يعني البحر بتحسي تماماً انه جبل وسهل ويعني في كتير مناطق، يعني مهما هلأ نحن منقول كل مرة كل حلقة منقول شو المناطق ومناكل هم انه شو المناطق الجديدة، لا كل حلقة في مناطق جديدة.
0: صحيح
1: يعني كل حلقة منكتشف مناطق جديدة من سوريا الحبيبة طبعا، ودائما جو رائع وحلو، حتى لو انه بيمرق شهر بالصيف مشوي بكتير، بس مثل ما قلتي انت مشان يستووا
0: التينات والعنبات
1: لانه هلا بيقولوا العنب كوز بتموز، العنب كوز يعني بيكون لسه مانو حلو كتير فبيستوي
0: يعني هلا وقته بقى عاد يعني بين السابع والشهر الثامن.
1: صحيح انت لاحظتي انه بدير الزور زميلنا مالك قال انه في جوز وفي حمضيات وفي تين وفي عنب.
0: شوفي المناطق،
1: كل المناطق كانه
0: المناطق بوثينة يلي على نهر الفرات هي بيقولوا لها غوطة الجزيرة، ما بين الضفتين الشرقية والغربية بيكون عندهم مناطق خضراء رائعة. يعني ممكن اللي ما بيعرف يفكر انه في صحراء، لا هي جني.
1: صح
0: هي جني، انا شفتها بالرقه والدير، يعني

0: غوطة وجو معتدل وزراعات ومزارع للناس بيروحوا بيصيفوا فيها، فهي جدا رائعة والجو غريب. يعني انت لما بتكوني على ضفة النهر كتير كتير بيكون الجو معتدل، لكن
1: ايه طبعا،
0: ممكن بعد ممكن 10 20 30 كيلو يصير صحراء وجو
1: ايه
0: شوب.
1: لانه تدمر، انت رايحه من تدمر على دير الزور، هاي صحراء تعتبر
0: تماما.
1: يعني، اما دير الزور لانه على ضفاف النهر اجباري بده يكون فيها
0: ونحن بنعرف يعني
1: زراعات.
0: وزارة النهر هي كتير بتكون قوية بمدينة دير الزور يعني، والحمد لله رب
1: صحيح،
0: العالمين يعني تجاوزوا فيضان نهر الفرات
1: اكيد
0: وإن شاء الله رب الله يعوض على
1: حكومتنا
0: الخسارة.
1: يعني اكيد دارت هذا الوضع وعرفت تعمل من خلال خطوات انه تخفف من معاناة هناك السكان، ونتمنى لهم اكيد انه ما تنعاد هاي القصة، لأنه كتير بلدنا غالي علينا
0: أبو سينا.
1: كلياتنا.
0: يعني فيضان الفرات هو فيضان له فيضانات تاريخية معروفة، هو يعني ظاهرة طبيعية بالنهاية، وأهل الفرات هنن بالذات بيعرفوا هذا الشيء، ونحن بنعرف قديش سرير النهر هو واسع، صار شوية تجاوزات يعني
1: طلع
0: على
1: فيه
0: سرير
1: جزر.
0: النهر
1: بتعرفي
0: تماما.
1: إنه أنا أول مرة بعرف إنه في بقلب النهر في جزر،
0: بالدير بيقولوا له الحويجة
1: معناته؟
0: وبالرقة بيقولوا له السبخة أو الصبخات مثلا،
1: السبخات
0: كمان معروفة
1: صحيح
0: بمدينة
1: صحيح.
0: الرقة. هي طبعا هي ما جزيرة لكن هي مكان لتجمع المياه
1: بس امبارح قال لي مالك انه بدي احكي بدي اطلع من حوايج الدير، انا ما عرفت ابدا شو يعني حوايج الدير، فكرتها منطقه اسمها حوايج الدير.
0: تماما،
1: طلعت جزر بقلب نهر الفرات،
0: يعني من الداخل اللي بتنتشر في السهول الواسعه واللي تعد من اهم المناطق الزراعيه، حيث زراعه الحبوب والخضروات والاشجار، كما يجري مثل ما بنعرف كلياتنا بسوريا كثير من الانهار المهمه مثل الفرات والعاصي. هدول النهرين لهم اسهام كبير بري الأراضي الزراعية. العاصي بيمتد حمص، حما إدلب،
1: وبردة كمان بالشام،
0: وبردة بدمشق
1: بيروي الغوطة، الخضروات لا ننسى يعني طبعا الخضروات، البندورة، الخيار، كل أنواع الخضروات من حوالين ضفاف نهر بردة. كل الأنهار مهمة وكل الأنهار حلوة، والله يحمي سوريا بكل مناطق ويحمي سكانها طبعا.
0: اللهم آمين يا رب.
1: خلص اليوم
0: بدنا ناخذ اكيد فاصل صغير من خديجه لحتى هيك نودعكم انا وسينا.

ما رح أنا بدي أدعي لله يوفق كل طلاب سوريا هلأ عم نحكي رب. نحن وخديجة يوفق بنتها لخديجة وبنتي كمان بكالوريا علمي يوفقون آمين يا رب ويوفق كل أولاد العالم كلها سواء

0: تاسع أو بكالوريا علمي أو أدبي، وإن شاء الله يحقق لهم كل شيء بيتمنوا يا رب دخيلك.
1: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله نتحلى كمان.
0: آمين يا رب.
1: إذا نجحوا إن شاء الله بمجاميع عالية، وإن شاء الله تدخلهم فروع عالية. طلابنا بكل المحافظات السورية بنتمنى لكم التوفيق، وبلدنا سوريا غنية بأهلها وناسها وطبيعتها أكيد. لهون أنا وبثينة بدنا نودعكم بمشوار إذاعي، لهنطرونا أكيد الأربعاء الجاي بمحافظات السورية بطبيعتها المميزة، ومع مراسلينا أيضا المميزين الله يعطيهم ألف عافية، لحتى يجيبونا أخبار أماكن جديدة من كل محافظة سورية.
0: من معرض بلدكس بمدينة المعارض وأهمية هذا المعرض في بناء سوريا وتطوير العقاري، كمان رحنا على دير الزور وعلى البحر مع محمد، وشكرا كتير لوجودك معي اليوم مرح،
1: وشكرا
0: الله يعافيك يا رب، وشكرا كتير لزملاء المراسلين من وين ما كانت رسالتهم، والشكر موصول لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء بحلقات جديدة.
1: أنا وبثينة وخديجة وبراء برهم من الإخراج بدنا نودعكم، ضلوا بخير،
0: إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف أراضي دول البحرين والكويت والأردن بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية إيرانية. وزير الطاقة محمد البشير يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تحديات القطاع وأفاق التعاون. اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الاصطناعي بدورته الثانية بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل في المكتبة الوطنية السورية بدمشق. وصول 1600 عائلة من أهل النازحين في الحسكة إلى مدينة عفرين بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس تستجيب لحريق اندلع على الكورنيش الغربي وتسيطر عليه. وفي خبرنا الأخير، معرض بيلدكس يطلق فعالياته مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
1: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا وسوف نبقى دماء في خلايا.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.
1: خرافة أو حقيقة؟ الإعداد والتقديم علا أحمد. الإخراج إياد سمندر. حب على الجرح. قديش في عادات منعملها بحياتنا اليومية بس لأنه تربينا عليها، يعني ما سألنا حالنا صح غلط، مفيدة ولا ممكن تكون مضرة. اليوم رح نحكي عن عادة كتير منتشرة يمكن أغلبنا عملها ولو مرة بحياته. إذا جرحت حالك فجأة في ناس فورا بتقلك حط بن على الجرح. طيب يا ترى هالعادة فعلا بتفيد ولا ممكن تعمل ضرر أكتر من الفايدة؟ خلونا نكتشف سوا. وضع البن على الجرح من العادات القديمة كتير منتشرة بكتير بيوت ومناطق، وآخر شي شفناها لما شهلة حطت بن على جرح جواد بمسلسل مولانا. هلأ الناس بتعملها لعدة أسباب. بيقولوا البن بيوقف النزف، وفي ناس مقتنعة أنه بيعقم الجرح، وبعضهم بيشوف أنه مجربة ونشحت، وغالباً الجواب بيكون هيك أهلنا كانوا يعملوا. بس السؤال الحقيقي، هل هالشي مدعوم علمياً ولا مجرد عادة وارثناها؟ خلينا نسمع رأي الناس ونشوف مين لسه بيستعمل هالطريقة.
2: ايه طبعاً منحط بن على الجرح. ايه لما بصير في حالة جرح ممكن نعملها لأن بتساعد على إيقاف النزف، وهالشي متوارث من زمان، يعني من أجدادنا وستاتنا كانوا يعملوا هذا الشي ونحن ربينا عليها. هلأ هون هاي الشغلة كل حدا إله رأي فيها، بس بالنسبة لتجربتنا تجربتي لا ما عملت أي ضرر، بالعكس وقفت النزف، وأصلا لو كان فيها ضرر كان من زمان عم تستعمل هاي العادة، ما حدا صار معه مشاكل بالنسبة للي أنا بعرفهم، بالعكس كانت تفيدهم ما تضره.
3: هلأ هاي العادات هي عادات قديمة، يعني هلأ بهالعصر ما بيعملوا هيك شيء. أما أيام زمان ليه كانوا يحطوا البن على الجرح؟ لأنه كان البن بيكتل مع الدم، فلهيك بيوقف النزيف. هي كل القصة. بس هو هلأ حاليا شيء مضر، لما لأنه بيفوت على جسم الإنسان بيضرر فيه كتير أشياء، فلهيك.
2: هلا بالنسبه لهالوقت هذا انه ما يعني ما له علاج. هلا كان قبل يعملوا هاي القصه انه بس كعلاج للبن، انه بس مشان يسكر الجرح ويوقف الدم اكثر ما انه هو يعالج الدم او يعالج الجرح اللي موجود. بس بشكل عام انا ما كثير بقتنع فيه لانه هو ما له علاج نظامي.
4: سمعت عنها كتير عادة قديمة دائما نسمع عنهم، هاي العادات القديمة يستخدموها. هلأ لو ممكن تساعدهم بحالات إسعافية للجرح ما كانت انتشرت بهي الطريقة. هلأ أنا حدا قريب مني كمان سواها، لا ماني شايفة أو سمعت عنها.

0: من ميلة بتقولي أكيد مع هذا الشيء قديم صحي، ما في شيء، ما في مواد كيماوية تخافي منها، بس من ميلة تانية كمان بتخافي من التهابات، تعمل أي شيء مثل نسمع كتير مثلا الطحين بيحطوه على الحروق. كتير أنا شفت حالات أنه هي تفاقمت الحالة والأطباء أنه من وين جبتوا هي الحالة، يعني الحالة تدهورت إذا كانت صرنا بمرحلة أولى صرنا بمرحلة ثالثة ورابعة.
1: طبعا هي عادة خاطئة، خصوصا عند احنا القديمين كانوا يستخدموا هالشيء، طبعا خطأ يعني طبيا ما بيجوز، لأن البن يعني مادة ما بتعرف شو فيها، ممكن يكون فيها جراثيم تؤدي لتلوث الجرح بقى. لا ما بيصير، ويعني في كتير أمور لوقف النزيف مثل الشاش مع الضغط أو الأربطة الضاغطة، يعني في كتير مواد، يعني ليش البن؟
2: واضح أنه في ناس لسه مقتنعة فيها وفي ناس عرفت كيف تتصرف. خلينا نفهم ليش الناس حست أنه البن ممكن يكون مفيد. البن هو مادة جافة فممكن تمتص الدم بشكل مؤقت، وهالشي بيعطي إحساس أنه النزيف وقف. بس هون المشكلة، البن ما أنه مادة معقمة وما بينحط أساساً على الجروح، وممكن يكون فيه بكتيريا أو شوائب، يعني ممكن نكون عم نعمل العكس تماماً. لحتى نكون أدق خلونا ناخد رأي طبي موثوق ونسمع الدكتورة رهف جمال غزال، طبيبة بالأمراض الجلدية، وشو رح تخبرنا بهالخصوص.
3: وضع القهوة على الجروح هو اعتقاد خاطئ ولهلأ شائع ببعض المجتمعات، لكن هالشي ممكن يكون ضار أكثر ما يكون نافع. رح خبركن اليوم أنا الدكتورة رهف بأحدث الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. طيب ليش كانوا يستخدموا القهوة قديما على الجروح المفتوحة؟ لأنه ببساطة القهوة موجودة بأي بيت، ولاحظوا وقت نحط القهوة على الجرح رح يوقف النزيف ويجفف هذا الجرح، وهيك ممكن نفكر أنه خلاص جرحنا طاب، لكن هذا التأثير مؤقت وأبدا ما له كافي لشفاء الجروح، وحتى ممكن يكون ضار. طيب وليش هو ضار؟ لأنه القهوة تحتوي على بعض الأحماض العضوية مثل حمض الكينيك وحمض الكلوروجينيك، اللي حيكون إلى تأثير كاوي ومهيج شديد للأنسجة الحية، وهالشي ممكن يسبب التهاب عنيف وحرق أكبر للجرح، وهيك رح يمد ويكبر الجرح أكثر، ونتحول من جرح صغير ممكن ينشفى بخطوات بسيطة لجرح كبير بده عناية أكثر. ثاني شي منخاف منه من وضع القهوة على الجرح هو إنه القهوة بحد ذاتها غير عقيمة، وممكن تحتوي على جراثيم وفطور، وجسمنا بحالة الجرح عم يكون ضعيف وغير مقاوم لهاي الكائنات، وهيك منكون حولنا لجرح ملوث وصار عنا بيئة مناسبة لنمو الجراثيم وتشكل الإنتان الثانوي، فأكيد رح نضطر كمان لعناية خاصة بالجرح الملتهب. وأخيراً وجود القهوة وتأثيراتها السيئة اللي بتعملها رح تؤدي لتأخير التئام الجروح ورح ياخد وقت أطول، يعني بدل ما يشفى الجرح البسيط بعدة أيام ممكن يحتاج أسابيع أو حتى أشهر، وممكن يسكر الجرح بطريقة غلط ويعطي ندبة بشعة يتضايق منها المريض طول حياته. معناتها النتيجة يلي وصلوها الأطباء والباحثين هي إنه ما في ولا دراسة تثبت فائدة وضع القهوة على الجروح إن كانت حادة أو حتى مزمنة، وحتى في تقارير مثبتة ومنشورة عن تأثيراتها السيئة مثل الإكزيما التخريشية والإنتان الثانوي. ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية لطب الجلد ما بيوصوا أبداً باستخدام أي مواد غذائية من البيت مثل البن وغيرها. معناتها شو الصح؟ صح هو إنه إذا كان عنا جرح لازم نتبع المبادئ الأساسية للعناية بالجروح. أول شيء تنظيفه باستخدام المحلول الملحي يلي منلاقيه بالصيدليات، وإذا كان غير متوافر مننظفه بالمي والصابون اللطيف المناسب للجروح، وأكيد ما لازم نستخدم صوابين قوية لأنه ممكن تخرش لنا البشرة. ثاني شيء هو محاولة إيقاف النزيف باستخدام قطعة شاش نظيفة ومعقمة لمدة 5 إلى 15 دقيقة، وذلك بالضغط المباشر على الجرح، وبعد ما يتوقف النزيف فينا نحط كريم مضاد حيوي موضعي على الجرح مثل فوسيديك أسيد، وبعدها منغطي الجرح بضماد عقيم لحمايته من الأوساخ والجراثيم الموجودة بالبيئة المحيطة. بعد فترة فينا نستخدم الكريمات يلي بتساعد على الترميم اللي بتحتوي على مادة البانتينول أو السيراميد. وأخيراً ما لازم ننسى أنه نستشير الطبيب بالحالات التالية: جرح واسع وعميق أو

0: ناتج عن أدوات ملوثة أو في حال عدم القدرة على إيقاف النزيف أول 15 دقيقة من الضغط المباشر على الجرح. ثاني شيء لازم نلجأ للطبيب المختص من البداية إذا كان الشخص عم يعاني من السكري أو ضعف مناعة. وبالنهاية لازم نعرف إنه سلامة جلدنا أغلى من أي تجربة منزلية، ولازم نتبع التعليمات الصحيحة، ونتذكر دائما إنه القهوة لنشربها ونستمتع بطعمتها وما بتناسب الجروح أبدا.
1: بالنهاية مو كل عادة قديمة يعني صح، وأحيانا نية المساعدة ممكن تسبب أذى بدون ما ننتبه. خلوا اختياراتكم الصحية مبنية على العلم، مو بس على هيك تعودنا. كنت معكم ببرنامج حقيقة أو خرافة، موعدنا بحلقة جديدة وعادة جديدة بدنا نكتشف حقيقتها. تبقوا بخير على طول. خرافة أو حقيقة؟ الإعداد والتقديم علا أحمد، الإخراج إياد سمندر.

0: إذاعة دمشق، جنة الشرق والأفق الذي يصعد إليه الجمال المضيء لينطلق صوته من دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: في الحقيقة مختلفة تماماً، لأنه المتعة الحقيقية مو دائماً مرتبطة بالمصاري، بل كيف عم نعيش لحظاتنا الحلوة وقديش عم نستفاد من الأشياء البسيطة الموجودة حوالينا. ولأنه رصيدك بإيدك، اليوم رح نحكي عن كيف ممكن نستمتع بحياتنا بدون ما نحمل حالنا فوق طاقتنا المادية، وكيف فينا نخلق توازن بين احتياجاتنا وقدرتنا المالية بدون ضغط أو توتر دائم.
1: عشان تسدد كل اللي عليك عايز كام؟
2: يعني حسبة 1,000,000 وشوية فاكهة كده، يعني 160,000.
0: أكبر غلط ممكن نعمله نقارن حياتنا بحياة غيرنا. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي خلت كتير ناس يحسوا أنه لازم يعيشوا بنفس المستوى يلي بيشوفوه قدامهم كل يوم، مطاعم، سفر، هدايا، طلعات وشراء مستمر، وكأنه السعادة مرتبطة بالمظاهر وبس. الحقيقة كتير من هالأشياء يلي منشوفها مو ضرورية لحتى نكون مرتاحين أو مبسوطين. لما الواحد يحاول يعيش فوق إمكانيته بس ليواكب الآخرين، فغالباً رح يدخل بدوامة ضغط مالي وتوتر مستمر. لهيك مهم كتير تعرف شو الشي اللي فعلاً بيسعدك أنت، مو الشي اللي الناس بتعتبره ضروري. الراحة الحقيقية بتبلش لما تعيش ضمن إمكانياتك بدون شعور بالنقص أو بالمقارنة.
3: أول ما أشتغل هيك وجيب مبلغ من عرق جبيني رح أجيب لك كل شي بدك إياه.
0: ومن الأمور يلي بتساعدنا نعيش براحة مالية أكبر إنه نتعلم نقول لا. مو كل دعوة لازم نحضرها، ومو كل طلعة لازم نصرف فيها فوق طاقتنا، ومو كل موضة جديدة لازم نشتريها مباشرة. مجرد تأجيلك لشراء شيء مو ضروري فبيعطيك فرصة لتفكر إذا كنت فعلاً بحاجة لإله أو لا، ومع الوقت رح تكتشف إنه كتير من الأشياء يلي كنا نعتبرها ضرورية بالحقيقة كانت مجرد رغبات مؤقتة. أوقات كتيرة منسعى وراء الأشياء المكلفة ومننسى إنه أبسط اللحظات ممكن تكون الأجمل. جلسة هادية مع العيلة، زيارة شخص من حبه، قراية كتاب، أو حتى المشي بمكان مريح، كلها أشياء بسيطة بس بتعطي راحة نفسية حقيقية بدون أي تكلفة كبيرة. حتى الأطفال أكتر شي بيفرحهم غالباً هو الاهتمام والوقت الحلو مع الأهل، مو دائماً الألعاب الغالية أو الأماكن المكلفة هي يلي بتفرح الطفل. ومن الأشياء المهمة كمان تنظيم الوقت. كتير من المصاريف الزايدة سببها العشوائية والاستعجال، لما يكون يومنا غير منظم غالباً منصرف أكتر بدون ما ننتبه، طلبات جاهزة لأنه ما عنا وقت نطبخ، أو منشتري أشياء بسرعة لأنه ما خططنا مسبقاً.
4: اشتريت 15 فستان سواري وست بنطلونات وسبع جزم وثمان شنط، كل الحساب كله 900 جنيه بس.
0: بينما لما يكون عنا تنظيم أفضل لوقتنا فبيصير عنا قدرة أكبر على اتخاذ قرارات أهدى وأذكى، سواء بالمصروف أو بأسلوب حياتنا بشكل عام. وفي نقطة مهمة لازم ننتبه لها، الراحة المالية مو معناها إنك تكون غني، بل إنك تكون قادر تدير حياتك بدون ضغط دائم وخوف من المصاريف. في ناس دخلها بسيط لكنها مرتاحة لأنها بتعرف كيف تنظم أمورها، وفي ناس دخلها كبير لكنها بتعيش بقلق دائم بسبب كثرة الالتزامات والصرف العشوائي. لهيك التوازن هو الأساس. لا تحرم حالك من شيء، وبنفس الوقت لا تعيش بدون حساب. دائماً حاول تلاقي نقطة بالنص بتخليك مرتاح نفسياً ومادياً بنفس الوقت. وأخيراً، الحياة الحلوة مو بالأشياء الأغلى، بل بالراحة والطمأنينة والقدرة على الاستمتاع بكل لحظة بدون قلق مالي. كل قرار بسيط وواعي بتاخده اليوم ممكن يخفف عنك ضغوط كبيرة بالمستقبل. عيشوا ببساطة، استمتعوا بذكاء، وخلوا علاقتكم بالمصاري أهدى وأوعى، ولا تنسوا دايماً رصيدك بإيدك.
5: رصيدك بإيدك. الإعداد دارين علي.

صحتك بإيدك. كثير من الناس بيعتقدوا أنه الاستمتاع بالحياة لازم يكون مرتبط بالمصاريف الكتيرة، وأنه أي مناسبة حلوة أو طلعة أو قعدة عائلية لازم تكلف مبالغ كبيرة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم
2: مشوار الحياة.
3: يا الله يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. انه مين الذكي اللي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
2: مشوار الحياة.
4: بدي تفهم انه الارض ارضي وين ما كانت بعيش عليها، بس انا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
2: مشوار الحياة.
5: مالي عين واجه لا ابني ولا بنتي الا اذا سامحتيني يا فدوى. انت الاساس، واذا بتسامحيني انا بقدر واجه اولادي.
2: مشوار الحياة.
1: التأليف فاطمة أبو عقل.
2: الإخراج عدنان الدياب.

0: شو هاد؟ ليش هيك الأرض مجاجة أو كلها ماي؟ يا إلهي الله، فدوى يا فدوى.
1: غريب، شلون راجع عمار بكير على البيت؟
0: ولك وينك يا طرشة؟ لك ليش ما عم تردي؟
2: انت ليش عم تصرخ؟
0: وانت ليش حضرتك ما عم تردي؟
2: وهي رديت، خير شو في؟
0: فهميني، ليش عم تشطفي بالليل مو بالنهار؟
2: بالنهار كانت المي مقطوعة وهلا شرفت.
0: منيح اللي شرفت. وإياد ابنك وينه؟
2: ابني؟ فعلا إياد ابني مو ابنك. منيح اللي لسه متذكر اسمه.
0: ما جاوبتيني، إياد وينه؟
2: لسه بالسوبر ماركت عم يشتغل.
0: وأنا كم مرة نبهت عليكي إنك تفهمي، بس أرجع على البيت لازم لاقيه قدامي.
2: هالكلام صحيح، بس حضرتك نسيت تحدد أي ساعة بدك ترجع ليكون ابني إياد جاي قبلك وقاعد وناطرة.
0: أنا برجع على البيت إمتى ما بدي، وإياد بده يكون موجود قبلي، عم تفهمي؟
2: إيه، مثل ما بدك. معناتها لما يرجع إياد رح أقله يترك شغله ويقعد بالبيت، وبهالحالة إمتى ما بترجع بتلاقي إياد قاعد وناطرك.
0: يا ستي فعلاً أنتي وحدي ما خرجت تفاهم معه. وينك؟ مدي لي هالفرشة وخليني نام أحسن شيء.
2: لك دقيقة لحتى نشف الأرض من المي.
0: ولك الأرض ناشفة.
2: لك شلون ناشفة؟ مالك شايف المي؟
0: شو قصدك وليه؟ يعني أنا أعمى وما بشوف؟
2: هذا أكيد بده يتفشش فيني لأنه خسران بالقمار.
0: ولك لساتك واقفة قدامي؟ جيبي لي الفرشة بسرعة، تعبان وبدي نام.
2: لك يا زلمة هلا بتنتزع الفرشة من المي.
0: وتنتزع، المهم نام وريح راسي.
2: روح الله يعذبك يا عمار مثل ما عم بتعذبني.

0: والله ما بعرف يا نورة لإمتى بدي ضل أتحمله العمار.
1: فدوى، زوجك عمار لساته سكران إلا ما يجي يوم ويصحى.
2: ماما؟
0: نعم.
2: ما قالك أخي إياد مين عازم على الغداء؟
0: لا والله يا ريما، بس قال لي سبقيني لبيت خالته نورة وأنا ما بطول، بجيب الضيف معي وبيجي. عليكم إجوا.
2: خليكي ماما، أنا بفتح الباب.
0: يلا.
3: ها كيفك ريما؟
2: أهلين إياد، شو ليش الضيف مو معك؟
3: هلأ بيوصل، ليكو طالع على الدراج. ها. ليكو ليكو ريما وصل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تفضل تفضل.
3: أكيد أنت ريما المحامية.
2: صحيح، أهلا وسهلا بالضيف.
3: أهلا فيك يا بنتي. شو

0: أنا الماما خالته نورة.
1: أنا هون، أنا هون حبيبي.
2: مرحبا يا بنتي. آها، علّك تملت العيلة.
0: بعرفكم على الحاج مصطفى، صاحب السوبر ماركت اللي بيشتغل عنده.
1: يا ميت، أهلا وسهلا. أهلين.
2: الله يسلمكم. الله يسلمكم.
1: شو رأيك تتغدى معنا يا حاج؟ اسمه الأكل سخن.
2: شو عليه يا بنتي؟ بس ما قلتوا لي شو طبختوا اليوم؟
3: بامية ورز يا حاج.
2: لك يا سلام، وإن شاء الله في بجنبه فليفلة خضراء.
1: لكن يا حاج لكن، تفضل اقعد، تفضل ارتاح هون، تفضل.
2: شكرا. تفضل. شكرا يا بنتي.
3: أهلا وسهلا.
1: هاتي عنك ماما، أنا بهتم بأكل الضيف.
2: لك من سنين طويلة بعرفكن واحد واحد.
1: إياد
2: كان يحكي لي عنكن كتير، ولما عزمني على الغداء ما صدقت إمتى أجي وشوفكن. صحيح طول كتير ليعرفني عليكن، بس بالآخر وصلت.
1: ميت أهلا وسهلا. إياد كتير كتير بحبك يا حاج، ولولاك الله العليم شو كان صار فيك.
0: إيه والله.
2: إياد شاب نظيف وشهم، وأنا بعتبره ابني وبخاف عليه مثل ما أنت بتخافي عليه.
1: تفضل تفضل.
2: الله لك، الله، تسلم ايدين يلي طبخت هالباميه.
3: صحة وهنا.
1: بدي اسالك هلا،
2: لك شو يا اولاد، يعني بدكم تغدوني حكي ولا باميه؟ يلا لنشوف، خلونا ناكل هلا، وبعد ما نشبع بنشرب الشاي وبنحكي قد ما بدنا.
1: ايه ما شاء الله صاحب نكتة.
2: هس يا اولاد، لك صحيح أنا ختيار، بس أنا ختيار حضاري.

0: ما بتعرفوا يا ولاد قعدتي معكن اليوم شو ساوت فيني. عمري كله مضيته بالشغل وما صفي شي بوحدتي غير الذكريات يلي عم تدفيني. انتو عيلة حلوة كتير،
1: تسلم.
0: حافظوا على بعضكم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: يا حاج.
1: حاج انت بتعرف جده الحقيقي مات، تقبل تكون إلنا جده التاني؟
0: هالسؤال صعب كتير. لازم أستعين بصديق.
2: بمين بتحب نتصل لك؟
0: بالأول اتصل بأمك فدوى وبعدين بخالتك نورة.
2: ماما فدوى بسرعة إذا بتريدي، شو جوابك للحاج؟
1: موافقة وبإصرة.
2: خالته نورة يلا رح ينتهي الوقت شبنا، جوابك لو سمحتي.
3: طبعا موافقة.
0: الله يحميكم يا أولادي، الله يحميكم ولا يحرمني من الدفء والمحبة اللي غمرتوني فيها. يلا يا أولاد عتمت الدنيا ولازم روح ارتاح ببيتي، واوعى حدا منكم يقلي بكير او ينزل معي على الدرج، والا والله والله بستعمل سلطه الجن.
3: الله معك.
2: خلينا ياك يا حاج. شرف شرف.
3: الله معك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

يا الله قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. مين الذكي اللي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟ ليكو بيتي كل شي فيه جامد، جمد قلبي بحيطانه وعمري مثل نار الموقدة عم يجمد شوي شوي. برد برد يا ربي برد، والله حاسس الدم عم يجمد بعروقي. هون كان يقعد أبي وهون كانت تقعد أمي، كانوا لما يملوا ويضجروا تتسلل أمي عخزانتي وتفتحها شوي شوي حتى ما في، وتاخد ورق الشدة وتوشوش لأبي وتقول له إذا غلبتني تاخد بوسة، وإذا أنا غلبتك

0: بوس. كانوا مثل الأولاد الصغار ومراجيح ضحكات ونطروح وتجي، بس على الهسي حتى ما في. آخ آخ يا أمي، تختي بارد وأنا عم أصفر مثل ورق الخريف، رجلي يبست شراييني نشفت وختيرت وأنا عم أصفر شوي شوي. يا رب يا رب نزل ورقتك لأرتاح، لأنه ما بقي بدي من هالدنيا شي، لا بيوت ولا مصاري، لأني شبعت من القعدة لوحدي، لا أنيس ولا جليس. انتو عيلة حلوة كتير، بس أنا تعبت تعبت تعبت كتير. جدي جدي يا جدي، ها جدو جدو اجا اجا شبابي ايدي عم تخضر. سمعي قوي عم اشوف بعيوني وشم بأنفي.
1: جدو
0: الله على هالطعم شو طيبة. مصطفى مصطفى، هذا انت اللي رجع لك الخضار ومو ناقصك غير أب وأم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا جدي
0: بسم الله الرحمن الرحيم. جاي عياد جاي.
1: جدو
0: انتظرني شوي.
1: مرحبا يا جدي.
0: أهلين عياد، قل في شي؟
1: لا جدي ما في شي، بس حبيت نضل مع بعضنا اليوم.
0: فوت فوت، والله انت ابن حلال. اياد حزير، مين شف بالمنام هلا؟
1: مين جدو؟
0: شف صوتي فيك، كان قلبي عم يخفق جواتك.
1: شو جدي، كل هاد شفته بالمنام؟
0: بالمنام نعم بالمنام. بتعرف حاسس اني قوي لاني عم اتنفس الهوى يلي عم تتنفسه انت هلا. وها هي عكاستي رميتها، لأنك أنت عكاستي. أنت راح تكبر وأنا راح أبقى الحاج مصطفى دفيان بقلبك. دفيان لأني مليت البر. أنت قد هالشي يا ابني؟
1: طبعا طبعا قد هالشي يا جدو. أنت قلب الطير، والقلب إذا كان كبير مثلك الطير بيطير وين ما بده، وبيحمل أحلامه وطموحاته بثقة وثبات، لأنه بقلبي الكبير مكتوب مثل بيقول اللي ماله كبير ماله تدبير. انت القلب وانا جناحك يا جدي.
0: روحوا لا روح يلا، روح على البيت وارتاح يلا، لا تتاخر بكره على الشغل.
1: حاضر
0: لا تتاخر.
1: حاضر جدي بامرك. الله يخلينا اياك يا رب، الله يخلينا اياك.

0: ريما خير حبيبتي؟ ليش لهلأ ما نمتي؟
1: قلقانة كتير ومتضايقة.
0: تعي اقعدي جنبي وحكي لي لشوف من شو قلقانة.
2: غدا اللقاء مع
1: مشوار الحياة.
2: المخرج المنفذ
1: آمال حداد.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل مع أهم العناوين.
1: سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ مصدرها إيران.
0: مرسوم رئاسي يقضي بمنح دولة امتحانية استثنائية للطلاب السوريين المشاركين بالأولمبياد الدولية.
1: وزير الأعلام يزور حلب ويبحث مع المحافظ آليات دعم الواقع الإعلامي في المحافظة.
0: وفي نشرتنا أيضا، برعاية رسمية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، انطلاق أعمال معرض بيلدكس 2026 في مدينة المعارض بدمشق. أستاذ معكم في هذه الفترة في التقديم لينا الهندي ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم.
1: أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف أراضي الدول الأشقاء في مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة

0: الأردنية الهاشمية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مصدرها إيران. وفي بيان لها بيّنت وزارة الخارجية أن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أمن واستقرار الدول العربية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة ككل، وتدين أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض أرواح المدنيين للخطر، وتعتبر أن مثل هذه التصعيدات لا تؤدي إلا لإشعال المنطقة وجرها إلى مزيد من التوتر.
1: متابعة في الأخبار السياسية، التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش سفيرة تركيا لدى دمشق نوح يلمز، وبحث الجانبان أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، واستعرض ملف إعادة الإعمار وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني بين البلدين.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 87 لعام 2026 القاضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية في الأولمبيادات الدولية. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أكد أن صدور هذا المرسوم يجسد اهتمام الدولة برعاية الطلبة المتفوقين ودعم مسيرتهم العلمية بما يسهم في تمكينهم من تمثيل سوريا في المحافل العلمية العالمية، مبينا أن هذا المرسوم يكتسب أهمية خاصة لكونه يضمن حق الطلبة المشاركين بالمنتخبات الوطنية العلمية في التقدم إلى امتحانات شهادة الثانوية العامة من خلال منحهم دورة تعويضية استثنائية، الأمر الذي يحفظ مستقبلهم الدراسي ويحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة جميعهم.
1: أجرى وزير الإعلام خالد زعرور زيارة رسمية إلى محافظة حلب، التقى خلالها المحافظ عزام الغريب وبحث معه واقع القطاع الإعلامي في المحافظة وآليات تطويره بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية. وتركز اللقاء على تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية ودعم دور الإعلام في نقل الواقع الخدمي والتنموي. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات ميدانية يجريها وزير الإعلام على المحافظات للاطلاع على التحديات والاحتياجات الإعلامية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
0: برعاية رسمية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة انطلقت أعمال معرض بلدكس 2026 في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة آلاف الشركات والعلامات التجارية من عشرات الدول. ووفقا لوزارة الإدارة المحلية فإن هذا الحضور الدولي الكثيف يجسد ثقة متنامية بمسيرة التعافي المبكر في سوريا، مؤكدة التزامها بتوظيف هذه المنصة خدمة للوحدات الإدارية والبلديات ودعما لمشاريع البنية التحتية في إطار مسيرة بناء سوريا الجديدة. للوقوف على أجواء انطلاق فعاليات معرض بيلدكس ينضم إلينا مراسلنا نائل قداح مراسل الإذاعة في دمشق. نائل مساء الخير.
2: مساء النور. أهلا إيمان.
0: أهلا ومرحبا. أنا لينا.
2: نائل.
0: أهلا ومرحبا نائل. أولا كيف هي أجواء معرض بيلدكس لهذا اليوم، وأيضا ما هي أبرز المشاركات في هذا المعرض؟
2: نعم، بداية منذ دقائق انطلق رسميا معرض بيلدكس المعرض البناء الدولي في عام 2026 في دورته 24. انطلاق سليق بمثل هذا المعرض، معرض لديه أبعاد كبيرة، لديه يعني أرضية خاصة لكل المستثمرين وكل من قدم إلى سوريا بداعي الاستثمار وبداعي تقديم خبراته. معرض يضم الكثير والعديد من الشركات الدولية، يضم شركات لها علاقة في الكهرباء، لها علاقة في مواد البناء الأولية، لها علاقة في الخدمات للبناء، لها علاقة في يعني المعدات. شهد المعرض بدقائقه الأولى للافتتاح، يعني منذ دقائق انطلق معرض بيلدكس، حضور عدد من الوزراء وحضور يعني وفود رسمية من دول أوروبية ودول دول عربية وأصحاب شركات محلية. شهد الانطلاقة

0: للوفد الذي افتتح المعرض على أهم الشركات التي افتتحت وجولة يعني عامة في معرض بيلديكس في مدينة المعارض. الكثير من الشركات، الكثير والكثير من الشركات، كل الشركات هنا لها يعني اسمها ولها تاريخها وعراقتها، كل منهم اختص بشيء معين.
1: نعم.
0: ولكن هناك تنسيق كبير جدا ما بين الشركات الموجودة هنا، وهناك أيضا إقبال كبير من التجار الذين يأتون إلى مثل هذه المعارض لكي يكونوا أقرب من السوق الدولية والسوق العالمية التي يعني لها تأثير إيجابي على عملية إعادة الإعمار في سوريا. أهم الشركات يعني هي الشركات التي قدمت من دول هي رائدة في مجال إعادة الإعمار ومجال البناء، هي يعني لها تصنيفات دولية مثل مثل إيطاليا ودول الخليج وتركيا، والشركات المحلية أيضا لدى شركات محلية تفوقت في دول أخرى وقدمت إلى وطنها الأم سوريا لتعيد وتساهم في عملية الإعمار في سوريا.
1: نعم نائل، هل من عدد دقيق أو إحصائية لهذه الشركات والعلامات التجارية المشاركة في المعرض؟
0: الإحصائية الأولى تقول أن هناك 630 شركة منها دولية ومحلية، لكن منذ قليل عن مصدر حكومي هناك شركات كانت لم تسجل، يعني فاق العدد 630 شركة. هناك شركات قد يعني التحقت في المعرض في أيامه الأخيرة لم تصل من الإحصائيات. الإحصائيات النهائية والدقيقة ستكون في آخر أيام المعرض وفي آخر الأيام التي يختتم فيه المعرض، يكون هناك إحصائية للإنجازات، يكون هناك إحصائية لكل الشركات. يعني معرض بيلديكس لمعرض البناء الدولي وفتح أبوابه في أيام المعرض، هناك شركات يعني يمكنها أن تدخل وتشارك في هذا المعرض
1: لاحقا في أيام تالية. نعم. يعني نعم
0: هو مستمر من من اليوم إلى 14 الشهر القادم.
1: نعم.
0: 14 شهر.
1: نعم. شكرا جزيلا للزميل نائل قداح مراسل إذاعة دمشق على هذه المعلومات، شكرا جزيلا.
2: ونبقى في دمشق حيث انطلقت أعمال ملتقى السلم الأهلي ومسؤولية مشتركة برعاية كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا وبالشراكة مع منظمة تيرفند الدولية وبمشاركة نخبة من رجال الدين أو ممثلي الجهات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من المختصين في العلوم الاجتماعية والفكرية والاقتصادية.
1: وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، في حماة أغلقت مديرية الموارد المائية في المحافظة طريق سد الرستن أمام حركة المركبات، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح طريق جسر الرستن وإعادة فتحه أمام المرور، وكان قد سمح مؤقتا بعبور المركبات فوق جسم السد خلال مرحلة إغلاق الطريق الرئيسي لضمان استمرارية التنقل وخدمة الأهالي. ومع استكمال أعمال الصيانة وتشغيل الطريق البديل، تقرر إيقاف المرور على جسم السد حفاظا على سلامته الفنية وحماية بنيته الإنشائية من الأحمال المرورية.
2: وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين.
1: سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ مصدرها إيران.
2: مرسوم رئاسي يقضي بمنح دورة امتحانية استثنائية للطلاب السوريين المشاركين بالأولمبياد الدولية.
1: وزير الإعلام يزور حلب ويبحث مع المحافظ آليات دعم الواقع الإعلامي في المحافظة.
2: وكان في نشرتنا أيضا برعاية رسمية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة انطلاق أعمال معرض بيلديكس 2026 في مدينة المعارض بدمشق. في ختام هذه النشرة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق، كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون لينا الهندي ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة المصطفى وبراء برهوم. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: كبري عقلك، كبري عقلك.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يتلقى رسالة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تتناول تعزيز العلاقات والتنسيق الاقتصادي والأمني بين البلدين. وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يجري برفقة رئيس إدارة التدريب العميد عبد الرحمن السرحان زيارة تفقدية إلى الكلية الحربية في مدينة حمص. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن ترسيخ السلام في سوريا يتطلب احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية ومنع تعريض التقدم المحرز للخطر. مندوب باكستان لدى مجلس الأمن يؤكد أن سوريا بقيادتها الجديدة وبقراراتها الجريئة تقود البلاد نحو الاستقرار. وصول 1600 عائلة من أهل النازحين في الحسكة إلى مدينة عفرين بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. وفي الخبر الأخير، افتتاح معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته 24 على أرض مدينة المعارض بدمشق. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
4: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق والغول مشكور.
2: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها، أهلا ومرحبا بكم إلى حوار اقتصادي. حوار اقتصادي كل أربعاء بمثل هذا الوقت. الإعداد غزل إبراهيم، تقديم وحوار مي حلوة، إخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. مستمعينا الأكارم ومشاهدينا الأحبة، في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وتنموية هامة، تأتي زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة طرطوس وافتتاحه موسم طرطوس السياحي 2026. هذا الحدث الذي يعد الأهم في تاريخ المدينة منذ سنوات طويلة، يعول عليه الكثير من ناحية إعادة رسم وصياغة دور الساحل السوري عامة وطرطوس خاصة على خريطة الاقتصاد السوري كأحد أهم الروافع التنموية والاستثمارية، بما تمتلكه من مقومات سياحية مهمة تؤهلها لتكون أحد أهم الوجهات السياحية الواعدة على ساحل المتوسط، ولا سيما مع التركيز على جزيرة أرواد باعتبارها إحدى أهم نقاط الجذب والتنمية المستقبلية. مستمعينا الأكارم، نناقش هذه المحاور مع ضيفنا عبر الهاتف الإداري في فريق التطوير في وزارة السياحة الأستاذ عارف محمد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عارف.
3: أهلا وسهلا مدام ميت، حياتي لك ولفريق العمل ولمستمعيك الكرام.
2: يعني فينا

0: نقول ببداية هذا الحوار كل عام وموسمنا السياحي بألف خير.
1: حياك الله وأنتم بخير. نعم، لا
0: مستبشرين الخير يعني.
1: نعم، نستطيع قولها بكل تأكيد. يعني بداية مشجعة ومشجعة جدا لبلد عانى وعانى كثيرا معاناة سوريا كبلد والمواطن السوري، ليست فقط ل15 سنة إنما لأكثر من 60 سنة، معاناة
0: صحيح
1: من التهميش، معاناة من الترك المتعمد لأغلب مناطق هذه البلد، البلد التي فيها من المقومات السياحية
0: صحيح
1: ما فيها، يعني فيها تنوع لا يخفى على كل ناظر. اليوم زيارة فخامة الرئيس ومعالي وزير السياحة لطرطوس وإطلاق الموسم السياحي، وزيارة جزيرة الواد على وجه الخصوص، هذه الجزيرة الضاربة جدا في التاريخ، لها مكانة سياحية وثقافية وتاريخية، لكنها كأغلب المناطق الجميلة في هذا البلد الجميل كانت مهملة لسنوات ومهملة عن قصد وعن عمد،
0: يعني حتى لا يقال عنها أنه المدينة المنسية الكثير.
1: بالضبط، هي جزيرة، يعني أرواد لها أهمية جغرافية. أولا الجزيرة الوحيدة في سوريا، لا يوجد جزر في سوريا مأهولة إلا أرواد.
0: نعم،
1: تاريخها يمتد لآلاف آلاف السنين، يعني هي كانت مركز بحري من أيام الفينيقيين، مرت عليها حضارات كثيرة، وقلعتها التاريخية أكبر شاهد على هذا.
0: صحيح صحيح. طيب، أبعاد ودلالات زيارة السيد الرئيس وافتتاحه شخصيا لهذا الموسم، يعني دعنا نتحدث عنها بند بند ودلالة دلالة.
1: نعم سيدتي، في المقام الأول هذه رسالة صريحة وواضحة ولا تخفى على كل ناظر، بأنه لن يكون هناك بإذن الله مكان مهمل في سوريا الجديدة بإذن الله. طبعا الحكم الجديد لسوريا، سوريا ليست جديدة، سوريا يعني ضاربة في عمق التاريخ. الدلالة الأولى أنه لن يكون هناك أي مكان أو أي مدينة أو أي بلدة مهملة. يعني فخامة الرئيس لما ذهب إلى جزيرة أرواد، جزيرة أرواد هي الجغرافيا السورية الوحيدة التي نحتاج لقطع بحر لأجل الوصول لها، فيعني المنطقة التي تكون في وسط البحر لن تكون مهملة، فما بالنا في المناطق الأخرى بإذن الله. فالدلالة الأولى أنه لن تكون هناك مناطق مهملة، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا ولا سياحيا أبدا.
0: جميل هذا الكلام. طيب أستاذ عارف، يعني هل يمكن اعتبار هذه الزيارة بكل ما تحمل من أبعاد ودلالات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التنمية السياحية، إعادة التموضع في الساحل السوري عموما وطرطوس خصوصا، يعني بعد سنوات من التحديات التي واجهها هذا القطاع، يعني بفعل الحرب وسياسة الإهمال والتهميش التي اتبعها النظام البائد؟
1: نعم مدمي، طبعا السياحة هي قطاع مدمر ما قبل حتى الثورة، يعني لم تكن بالأصل هناك منشآت سياحية من الأساس. المناطق خصوصا المناطق السياحية والجميلة في الزمن السابق يعني كانت حكرا على أشخاص معينين، على أفراد معينين، وحتى على مؤسسات معينة فقط، لم تكن متاحة للكل. اليوم الساحل متاح للكل، اليوم نحتاج تطوير وتنمية حقيقية. أنا كيف أنا أطور وأنمي؟ طبعا البنية التحتية السياحية كانت مدمرة، وعملت وزارة السياحة على إعادة تأهيل هذه البنية التحتية، ولا زال العمل مستمر. يعني الدمار كان على فترة 15 سنة تقريبا، فالبناء أيضا يحتاج فترة من الوقت.
0: صحيح.
1: لكن الإطلاقات تكون جزئية، لذلك بدأنا من موسم طرطوس، سيكون في إطلاق يوم غدا أو بعد غد في اللاذقية مثلا.
0: تمام.
1: وبالتالي مع باقي المحافظات، يعني المحافظة اللي تكون جاهزة والمشاريع فيها أطلقت وتم توقيع العقود الاستثمارية يطلق فيها الموسم السياحي. قطاع السياحة رافد مهم ومهم جدا لخزينة الدولة.
0: تمام.
1: اليوم القطاع السياحي ما قبل الثورة كان يشكل من 10 إلى 14% تقريبا. الهدف هو إعادة هذا الرقم ومن ثم رفعه إلى حتى يصل إلى 25 أو حتى 30% من الدخل.

0: الداخل. هذا يتم عن طريق جلب استثمارات أجنبية وعن طريق تشجيع السياحة الداخلية. وأيضا هذه الاستثمارات سواء كانت داخلية ولا خارجية سوف تخلق بالتالي فرص عمل تنعكس أيضا على المجتمعات
1: المحلية. وهذا ما أشار إليه يعني السيد الرئيس حينما قال إننا ذاهبون باتجاه التقدم والازدهار، ستكون هناك فرص عمل كثيرة من خلال المشاريع التي اطلعنا عليها ونعمل على توجيهها إلى الساحل السوري. يعني نتحدث اليوم عن يعني الحجم ومقدار مساهمة القطاع السياحي في ذلك.
0: نعم صحيح جدا، يعني المقومات السياحية هي ضخمة وضخمة جدا. لو تكلمنا عن الساحل على وجه الخصوص، ساحل على البحر الأبيض المتوسط أحد أهم السواحل في العالم، أتكلم عن البحر المتوسط كموقع سياحي ومن ثم كموقع استراتيجي، الميناءات الاستراتيجية قربه من أوروبا، كل هذه مقومات سياحية استثمارية ولكنها لم تستغل، يعني لم تستثمر. مسافة أكثر من 180 كيلو الساحل، نستطيع القول أنها لا تزال إلى اليوم بنسبة كبيرة جدا هي ساحل خام، ما تم استثماره بالشكل الصحيح. في دراسة للتجارب الناجحة من دول الجوار كتجربة الأردن في العقبة وكتجربة تركيا في البحر الأسود، وكيف أنها حولت مثلا مناطق أقل جمالا بين قوسين من الساحل السوري إلى
1: وجهة سياحية عالمية. صحيح.
0: وطبعا هذه المقومات يمتلكها الساحل السوري وتمتلكها أيضا حتى جزيرة أرواد، يعني العمل على تطوير رحلات القوارب واليخوت، تجارب الغوص، الصيد السياحي، استضافة الرحلات البحرية، بيئة مثالية مثلا للسياحة التاريخية. اليوم حتى تنشيط السياحة الداخلية من جزيرة أرواد وإليها يمنح تجربة فريدة للمواطن السوري، اللي لأن أعود وأكرر أن جزيرة أرواد يعني هي الجزيرة السورية الوحيدة، هذه تجربة أيضا فريدة من نوعها. الساحل اليوم مدام مي، يعني إحنا كسوريين يعني ما عندنا اطلاع كافي على بلدنا، يعني بسبب التهميش، بسبب الظروف التي مرت، يعني نحن بحاجة لتنشيط السياحة الداخلية.
1: صحيح.
0: ببعديها السياحة الثقافية الاقتصادية.
1: نعم، يعني تجر الإشارة إلى أنه هناك مجموعة من الجزر لكن هي غير مأهولة بالسكان، يعني وحجمها صغير، يعني خلينا نقول هي بمحيط جزيرة أرواد، يعني لكن هي جزر غير مأهولة، يعني هي الجزيرة الوحيدة جزيرة أرواد. نعم. المشهورة والمعروفة
0: ومأهولة وقديمة جدا.
1: تماما
0: هي أكبر شاهد على هذه، هي من أكيد العصور القديمة جدا منذ عهد الفينيقيين.
1: صحيح. طيب يعني إلى أي مدى يمكن للسياحة أن تكون أحد القطاعات القادرة على المشاركة في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وكونه يعني حضرتك أتيت على ذكر يعني المشاريع والاستثمار إن كان من الداخل وإن كان من الخارج؟
0: نعم سيدي،
1: كعملية تعافي اقتصادي وإعادة إعمار كقطاع يعني سياحي، قديش هو قادر هذا القطاع على أنه يخوض هيك يعني غمار تجربة تكون ناجحة؟
0: نعم مدام، هو القطاع السياحي قادر ليس فقط على أن يكون جزء من التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، إنما أن يكون أحد أكبر الروافد في هذا الإطار.
1: الله.
0: تحدثنا عن المقومات السياحية لدى سوريا مثلا، احنا لو اخذناها كبنش ماركينج، يعني مقارنه مع تجارب اخرى، لو قارنا بدول الجوار المحيطه كلها اقل غناء حواريا وثقافيا وسياحيا وطبيعيا من سوريا، الى انها اصبحت وجهات عالميه. يعني مثلا تجربه الاردن في تسويق البتراء هي تجربه تدرس.
1: صحيح.
0: كم من بتراء في سوريا لم تسوق ولم تستثمر ولم يعنى بها بالشكل الصحيح. اليوم القطاع السياحي يعني وزارة السياحة وقعت عقود استثمار بقيمة تقارب $1.5 مليار، ونسعى إلى مضاعفة هذه الأرقام سواء بالمستثمرين الأجانب أو بالمستثمرين السوريين، وحتى تشجيع المستثمرين السوريين.
1: تمام.
0: طبعا قد يقول قائل إنه هذه الاستثمارات وهذه المبالغ الضخمة أين المجتمع المحلي من هذا؟ المجتمع المحلي ما أغفلناه كوزارة السياحة ولا كحكومة.

0: هناك تشجيعات وتسهيلات للمجتمع المحلي بما يعرف بالسياحة المجتمعية، وهي إدخال المجتمعات المحلية بالسياحة، مثلا في المناطق، تشجيع المناطق الريفية على بناء مثلا الأوتيلات الصغيرة، تحويل البيوت إلى أماكن إطعام أو أماكن مبيت أو نقاط سياحية، كل هذا لأجل المساهمة في خلق فرص عمل تساهم في رفع دخل الأفراد، ومتى ما ارتفع دخل الأفراد هذا يعود بالتالي بالدر على الاقتصاد الحكومي، يعني وبناء عليه يتم إعادة الإعمار، وهكذا يعني هكذا تنمو الدول.
1: نعم، يعني منشوف هال يعني الحالات إن كان بمناطق طرطوس الديرون، إن كان بوادي العيون، يعني هناك ما يعرف بالشاليهات الجبلية.
0: نعم
1: تمام، يعني وتؤجر حقيقة إلى كل يعني المصطفين من أنحاء سوريا.
0: صحيح جدا طبعا.
1: حتى بسلونفة بكسب، يعني جميل أنه نحن نستثمر بهالحالات ونخليها تكون فاعلة أكثر.
0: نعم صحيح، يعني اليوم المناطق مثل ما تكلم المناطق السياحية كثيرة وكثيرة جدا، هي فقط بحاجة للفت الانتباه عناية، ومن ثم عناية وتوجيه الاستثمار الصحيح لها. يعني القطاع السياحي كان مهمل، نعم كان مهمل،
1: يعني حتى القطاع السياحي بحاجة لمقومات، إن كان طرق، إن كان لافتات وأرمات، إن كان في يعني بيكون في خدمات لحتى يعني يكون بأحسن حالة القطاع السياحي.
0: نعم مدام، احنا اليوم لما نتكلم مثلا عن عمل أي وزارة، كل وزارة هي قطعة في جسد الحكومة.
1: صحيح،
0: أي خلل في أي قطعة هو يؤثر على باقي الأعمال. اليوم مثلا لو أخذنا كمثال وزارة السياحة، عملنا يتقاطع بشكل مباشر مع وزارة الثقافة، مع المتاحف والآثار، مع وزارة النقل، مع وزارة الداخلية.
1: صحيح،
0: مع المنافذ، مع الموانئ، كل هذه الوزارات والهيئات يتقاطع عملها مع بعض، فنحن نتكامل، يكمل بعضنا بعضا. لذلك مستويات التنسيق هي عالية وعالية جدا بين وزارة السياحة.
1: جميل.
0: والوزارات والهيئات الأخرى، كل هذا من نعم. أجل التسريع عملية الاستثمار وإعادة الإعمار.
1: جميل، يعني ضيفنا العزيز والكريم رح نتحدث عن الخطط، عن الاستراتيجيات اللي عم تشتغل عليها وزارة السياحة لاستقطاب المستثمرين سواء كانوا محليين وإن كان خارجيين. أيضا بدنا نتحدث عن الفرص الاستثمارية، رح نحكي عن يعني فلاش باك، خلينا نقول عن استعدادات والتجهيزات اللي قامت فيها وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية حتى أطلقت موسم السياحي 2026 بمحافظة طرطوس. لكن ابقى معنا، وطبعا حان الآن مستمعينا الأكارم ومشاهدينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عودة طيبة لمتابعة برنامج حوار اقتصادي عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. تحية نجددها بالمحبة والخير والفرح لكم أحبتنا، لضيفنا العزيز الإداري في فريق التطوير في وزارة السياحة الأستاذ عارف محمد. أهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
0: أستاذ عارف، يعني نتابع مع حضرتك من يعني متابعة الحوار من الخطط الاستراتيجيات التي تعملون عليها لاستقطاب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين. أيضا نتحدث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب هؤلاء المستثمرين.
1: نعم، كما تحدثنا أنه من ضمن أهداف وزارة السياحة الاستراتيجية هي جلب الاستثمارات. لا شك أن إعادة الإعمار اليوم واستثمار الأماكن السياحية تحتاج إلى ملاءة مالية وتحتاج إلى خبرات. قد تكون هذه الخبرات ليست متوفرة، ولذلك تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار بشقيه الخارجي والداخلي.
0: نعم.
1: الاستثمارات الخارجية من أهم النقاط التي تجذب المستثمرين الخارجيين هو موضوع الأمان والاستقرار السياسي.
0: تمام.
1: اليوم المستثمر هو لا شك هو يبحث عن الربح ويرى في سوريا فرصة، لكنه أيضا يخشى من موضوع الأمان والاستقرار السياسي، وهذا يعني يعود بنا إلى النقطة اللي تكلمنا فيها عن تقاطع عمل الوزارات مع بعضها البعض.
0: تمام.
1: فوزارة الداخلية يعني مشكورة بجهودها، ولله الحمد نسبة الأمان مرتفعة ومرتفعة جدا. الصورة النمطية لسوريا في الخارج تغيرت للأفضل، أو عادت لصورة سوريا الحقيقية، يعني لأن الصورة النمطية لسوريا شوهت في الخارج بسبب يعني النظام البائد وتعامله مع سواء الجيران أو حتى المجتمع الدولي.
0: صحيح.
1: كل هذه الأسباب بما فيها الفرص الحقيقية في سوريا هي تدفع المستثمرين للاستثمار في سوريا. هناك رجال أعمال سوريون يعني غادروا سوريا منذ أيام المقبور حافظ أسد، يعني قديم جدا لم يستطيعوا العودة لسوريا، ومنهم توقيع مشروع ذا بومن لوزارة السياحة مع ازدهار القابضة لرجل أعمال سوري بريطانيا عاش أكثر من 50 سنة خارج سوريا. لما أتيحت له الفرصة للعودة عاد ووقع بمشروع استثماري قيمته تقارب 300 مليون دولار. كل هذه المعطيات هي تشجع المستثمرين على القدوم والاستثمار في سوريا. هذا بما يخص المستثمر الأجنبي أو المستثمرين خارج سوريا.
0: تمام.
1: المستثمرين داخل سوريا راعت وزارة

0: من المستثمرين. مستثمرين قديمين هو مستثمر موجود لديه منشأة، إما منشأة مغلقة أو منشأة مدمرة أو شبه مدمرة أو متعثرة ماليا، هذه المنشآت الموجودة، أو منشآت سوف يعني يتم بناؤها. المنشآت الموجودة تم التعامل معها بالوزارة، تم منح تشغيل تجريبي، تم مساعدة المتعثرين ماليا والمنشآت المدمرة. سيد مدام مي في برنامج لوزارة السياحة اسمه نرتقي من الأساس أطلق قبل عدة شهور، وقبل أيام كنا في اجتماع لمتابعة الموضوع، يهدف إلى تطوير فنادق النجمة والنجمتين. الخدمة المقدمة كان يعني راعت وزارة السياحة في هذا عدم المقدرة والملاءة المالية لبعض المنشآت القائمة اللي هي منشآت سياحية،
1: يعني التعثر المادي خلينا نقول يقابله مثلا قروض.
0: بالضبط. لما راعينا هذه الحالة ذهبت وزارة السياحة وخاطبت البنوك لتأمين تمويل وقروض إسلامية ميسرة لهذه المنشآت من أجل العودة إلى سوق العمل بجودة أفضل يستحقها المواطن السوري وزائر سوريا. كل هذه التشجيعات تهدف إلى جذب مستثمرين وتشجيع المستثمر، جذب المستثمر الأجنبي الخارجي وتشجيع المستثمر السوري على البدء بمشروعه الخاص صغيرا كان أو كبير.
1: جميل. طيب يعني بخصوص دور القطاع الخاص، يعني ما الدور الذي ربما قد يلعبه، ما حجم المشاركة المتوقعة لهذا القطاع يعني خلال الموسم كقطاع خاص؟
0: نعم، القطاع الخاص هو شريك رئيسي لوزارة السياحة، والرؤية الجديدة لوزارة السياحة، وزارة السياحة خرجت من العباءة التنفيذية إلى الشراكة الاستراتيجية الحقيقية. اجتماعاتنا لم تنقطع مع غرف السياحة، اتحاد غرف السياحة، ممثلي القطاع الخاص، وأشركناهم في رؤية الوزارة. طبعا كانوا في زمن سابق بعيدين، في غالب القطاع الخاص كانوا بعيدين عن القطاع الحكومي بسبب أن هذا القرب والتماس من القطاع الحكومي هو محصور على فئات أو أشخاص معينين فقط. اليوم الوزارة أدخلتهم في شراكة استراتيجية حقيقية، أشركتهم في الرؤية، نحن نناقشهم في رؤية الوزارة، في مشاركتهم معنا في المواسم السياحية، في الفعاليات، فيما يقترحونه، فيما يرونه، في المشاكل التي يعانون منها التي تحلها وزارة السياحة، إن كانت متعلقة مباشرة بعمل وزارة السياحة أو تخاطب الجهات الحكومية الأخرى من أجل تسهيل وحل هذه المشاكل. كل هذه الأسباب والمعطيات هي لإشراك حقيقي للقطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي، لأن القطاع السياحي فيه شركاء رئيسي، فيه ثلاث شركاء رئيسيين: وزارة السياحة ممثلة للقطاع الحكومي، وفيه القطاع الخاص، وفيه المجتمع المحلي. أنا لا أستطيع إهمال أي من هذه الأضلاع الثلاثة لكي لا يختل توازن القطاع.
1: طيب يعني إطلاق الموسم السياحي بطرطوس لعام 2026 وبزيارة تاريخية للسيد الرئيس أحمد الشرع إلى طرطوس، إلى جزيرة أرواد، يعني ستكون الجزيرة منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. هناك الكثير من التساؤلات تدور بأذهان الجميع، لكن ختامها كيف يعني ستتابع وزارة السياحة في نشاطها السياحي؟
0: نعم، فيما يخص الجزيرة،
1: وكنت ذكرت يعني حضرتك أنه محافظة تلو الأخرى.
0: نعم نعم صحيح، لأني أنا أعود لما بدأته في بداية حديثنا بأنه لن يكون هناك بإذن الله لا محافظة ولا مدينة
1: إلا
0: ولا بلدة ولا قرية مهملة إلا ويتم إشراكها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا في في في في سوريا الجديدة. زيارة فخامة الرئيس لأرواد، وهي تعتبر أعتقد تاريخيا أول زيارة لرئيس سوري لهذه الجزيرة. نعم، تعطي الدلالات على الاهتمام بكل المناطق السورية. جزيرة أرواد جزيرة ستكون فيها مشاريع واستثمارات وهي يعني خليط بين التاريخ القديم جدا والشيء العصري. موقعها استراتيجي جدا، ممكن يكون فيها ميناء جديد، ممكن تكون فيها السياحة البحرية متمركزة في أرواد، استضافة السباقات العالمية.

0: هي حتى
1: يعني الرؤى المستقبلية لا حدود لها.
0: نعم
1: إن شاء الله نأمل ذلك في سوريا الجديدة.
0: هذا البلد أكيد هذا المواطن
1: أكيد الكريم. كل التحية وكل الشكر لحضرتك أستاذ عارف محمد الإداري في فريق التطوير في وزارة السياحة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا للمعدة والمخرجين وفريق العمل كامل ولمستمعيك الكرام.
1: شكرا وشكر موصول لكل مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حوار اقتصادي، لكم منا كل الحب. نحن فريق العمل بالإعداد غزل إبراهيم، كنت معكم من وراء المايك بكل الود في التقديم والحوار مي حلوة، بالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: مستمعينا الكرام، برعاية رسمية وبمشاركة آلاف الشركات والعلامات التجارية من عشرات الدول، وأيضا برعاية رسمية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، انطلقت أعمال معرض بيلدكس 2026 في مدينة المعارض بدمشق بدورته 24. ومباشرة مستمعينا الكرام ننتقل إلى الزميل عبد الناصر العبدو الموجود في مدينة المعارض بنافذة خاصة ليضعنا في أجواء افتتاح معرض بيلدكس. إليك عبد الناصر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الخاصة من مدينة المعارض في دمشق، حيث بمشاركة أكثر من 600 شركة محلية ودولية تنتمي ل 51 دولة انطلقت اليوم فعاليات معرض بلدكس، المعرض الدولي للبناء، ابتداء من اليوم 10 حزيران وحتى 14 منه. 120 ألف صنف من المنتجات والمواد تمثل 100,800 علامة تجارية ستكون متاحة اليوم أمام زوار المعرض. معرض بلدكس يحمل رسائل عديدة، في مقدمتها أن البناء والتشييد سيكون ركيزة أساسية في مسيرة التعافي والنهوض في سوريا اليوم. معرض بلدكس، والذي يعد أهم وأقدم المعارض المتخصصة في البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، والذي يمثل منصة محورية في مسيرة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. للحديث أكثر عن المعرض معي هنا مدير شركة سوريا بلاست السيد عبد العزيز الصاج. مساء الخير سيد عبد العزيز.
1: مساءك الله أستاذ، الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. أول شيء بالنسبة لشركتكم، ممكن تعريف للشركة بسطرين؟
1: إحنا سوريا بلاست من الشركات الوطنية الكبيرة، موقعنا بحمص على سياق المدينة الصناعية. شركة متخصصة اليوم بالبنى التحتية بالنسبة للبلاستيك. فنتفرد اليوم بمعظم كثير منتجات بلاستيكية، تخصصنا العميق يعني اليوم بالبنى التحتية ولاعات الأعمار إن شاء الله.
0: طيب، ما الذي تقدمه مشاركتكم في معرض بلدكس؟
1: أنا اليوم باعتبار

0: اندكس اليوم مختص بالبناء وعمل البلديات، فنحن اليوم مصنعنا اليوم مصنع متخصص بالبنى التحتية بالنسبة للبلاستيك. فمنقدم اليوم نحن البوليأتيلين المتخصص بالصرف الصحي من قطر 200 لقطر 1200، وهي من الأقطار اللي منتفرد فيها بالمعمل على مستوى سوريا. أيضا منقدم قصاعات المياه الشرب من قطر 200 لقطر 800، كمان الأقطار من الأقطار الكبيرة اليوم ننتجها مصنعنا بحسياء، بالإضافة لغرف تفتيش بلاستيكي. اليوم نحن اليوم جاينا مرحلة إعادة إعمار جديدة وبناء سوريا الحديث إن شاء الله. ففكرة الباطون اليوم هي ما هي مستدامة، فكرة البلاستيك البوليأتيلين بالذات هي شيء مستدام، فمتفرد بغرف تفتيش أو بالعامية بسميه راجار، فهو بيكون البوليأتيلين كامل مع درج ومع غطاء ومع كل شيء له، فعمره الافتراضي 100 عام، وبتوقع أنه سوريا بتستاهل اليوم نحط
1: العمر الافتراضي 100 عام.
0: 100 عام ضد العوامل الكيميائية والمي المالحة واوا إلى آخره، وسوريا بتستحق اليوم نقدم هيك صناعات.
1: وفي الحقيقة يعني سوريا في بحاجة اليوم لهي المنتجات، لأنه في كتير شكاوى من
0: سوريا اليوم بأمس الحاجة
1: من مشاكل الصرف الصحي وغرفة التفتيش تحت.
0: نعم، سوريا اليوم بأمس الحاجة باعتبار أنظمة الصرف الصحي أصبحت قديمة متهالكة، باعتبار النظام دمر معظم الموجود عندنا بالبلد. فاليوم نحن اليوم دورنا بالأعمار إن شاء الله تعالى، فمنقدم هاي المنتجات نحن اليوم بأسعار تنافسية جدا لنكون مساهمين بأعادة الأعمار. بالإضافة لقصاعات المياه الشرب اليوم نحن بتوفر عندنا مجموعة كبيرة منها لقطر 800 مع اكسسواراتها كاملة، يعني باقي الاكسسوارات عندنا متوقع أنه أي حدا حيشوفها حيقول لك هاي مواد مستوردة، بس الحمد لله هي صناعة وطنية كاملة وإن شاء الله تعالى
1: يعني هي في شروط الجودة تمثل البضاعة المستوردة،
0: أفضل من المواد المستوردة،
1: أفضل تتفوق عليها يعني.
0: تتفوق عليها وهي أرخص سعر إن شاء الله
1: وأقل سعرا، فنحن اليوم يعني أكثر جودة وأقل سعرا.
0: نعم اليوم نحن لنا بصمة بعد الأعمار إن شاء الله تعالى، فبدي يكون جزء من عملنا مجاني بإذن الله. فالبوليأتيلين بالنسبة للصرف الصحي اليوم يعني عندنا قسمين من الصلابات في SN8 وSN4. طريقة الوصل هي طريقة تراكبية بين زيل وجراس مع جوان كاتم، بحيث انه ما يكون في تسرب مستقبلا مشان المياه. المشاكل اللي عانينا منها سابقا اليوم تلافيناها بالصناعه.
1: يعني ان تقدمون هذه المنتجات يعني خلينا نقول مركبه جاهزه وليس بيع فقط.
0: بيع ومنساهم بالمشاريع.
1: نعم. طيب بالنسبه لكم ما الذي يقدمه معرض بلدكس مثلا، يعني بالنسبه للشركات الصغيره والمتوسطه؟
0: والله بلدكس فرصه رائعه جدا لنجتمع اليوم ونكمل بعضنا بالصناعات، نتعرف على مستثمرين سواء اجانب او محليين، حتى شركات الاعمار اليوم بتشوف عروضنا ممكن تخلق لنا فرص عمل زياده. يعني احنا حتى اليوم وفود اجنبيه شافت منتجات انه بدول الجوار ما موجود منها، ففتحت لنا باب للتصدير كمان. والحمد لله كان يعني بلدكس مفيد جدا حضوره للشركات الصغيره اليوم والكبيره والمتوسطه.
1: هل يعني لمستم فرق بالمعرض عن النسخه السابقه؟
0: بالتاكيد السنه الماضيه احنا شاركنا ببلدكس، بتوقع كان توقيته بالشتاء وكان البلد يعني لسه ما متعافي. اليوم الحمد لله رب العالمين زياده الاجنحه، ضخامه الشركات العارضه، زياده الدول العارضه، فلا اختلف قفزه نوعيه بلدكس هذا العام عن العام الماضي.
1: طيب يعني في قفزه هذا العام عن النسخه السابقه بعدد الشركات،
0: بعدد الشركات، بضخامه المنتجات. اليوم الدول المشاركه هي اكثر او مضاعفه عن السنه الماضيه. اليوم بتلاقي من جميع دول العالم تقريبا.
1: يمكن في فرق كمان انه السوق بسوريا هذا العام يعني اصبح اوضح ومكشوف اكثر.
0: صحيح
1: من العام الماضي كانت الامور غير واضحه
0: تماما، بدات عمليه الاعمار بسوريا بشكل حقيقي. نحن من خلال إنتاجنا بنعرف هذا الكلام، ما فينا نقوله يعني كلام حكي مثل حكي جرايد، هذا كلام ملموس. نحن العام الماضي ما كان عندنا الإنتاج يباع مثل هذا العام، نحن هذا العام وصلنا للإنتاج الإسمي تقريبا وعندنا طلب. يعني اليوم عم نأجل
1: يعني حتى على مستوى مبيعاتكم أنتم كشركة. نعم. فرق كبير عن
0: لمسنا
1: العام الماضي.
0: لمسنا أنه سوريا بدأت بالإعمار حقيقة، فنحن اليوم المبيعات ممكن نقول لك بعد شهر نعمل لك طلبية التوريد تبعيتك، سابقا كنا مباشرة نورد للزبون، اليوم عم نعطي أولويات. أيوة. نحن
1: طيب هل يعني في جدولكم لقاءات مباشرة مثلا ستتم مع مستثمرين وشركات أجنبية في معرض بلدكس؟
0: نعم، في جدول أعمالنا اليوم نحن ممكن تكون مباشر مبيع مباشر وصفقة نوقع عقد توريد نحن ببلدكس، ممكن نتعاقد مع شركة ونبيع منتجنا وممكن نصدر منتجنا بهاي الفرصة اليوم الحلوة جمعة بلدكس.
1: يعني من وجهة نظرك كيف سيساهم بلدكس مثلا في دعم مسيرة التعافي في سوريا.

0: بلدكس فرصة حقيقية جمعت المصنع مع المستثمر مع المقاول. فبلدكس كانت تحاول يعني تكاملت العمل. أنا اليوم كمصنع وأنت كمقاول والأخ الثاني كمستثمر. شركات تطوير العقار اليوم بلشت عملها بسوريا.
1: اجتمعنا في مكان واحد.
0: تعرفوا شو عندي، تعرفت شو عندهم، فتكامل العمل وتسهل العملية بما أنا أقعد أبحث عن مصادر وشركة المقاولات تبحث عن ممول واوا إلى آخره. فنحن اليوم التقينا بمكان واحد واللي هو بلدكس، كملنا بعضنا وتبادلنا أرقام بعضنا ودعينا بعضنا لزيارات، وإن شاء الله تعالى راح يأسمر بلدكس بسرعة غير متوقعة إن شاء الله.
1: طيب ما هي التسهيلات التي قدمت لكم كشركة من جهة معرض بلدكس ومن جهة الحكومية أيضا؟
0: ما شاء الله يعني الجهة الحكومية راي اليوم لبلدكس تسهيلات كبيرة من حيث حجز الأجنحة، من حيث الخدمات، حيث الأمان، الحراسات، التنظيم. بلدكس رائع هالسنة، جهود جبارة ما شاء الله.
1: هناك جهود حكومية،
0: جهود جبارة
1: يعني،
0: تنظيم المعرض بهالعدد الهائل من الشركات والوفود الأجنبية المشاركة، ويكون مع المعرض بهالانضباط والتنظيم هذا، فهذا جهد جبار. مشكورة الحكومة وكل إنسان شارك بتنظيم معرض بلدكس.
1: كيف ترى المستقبل اليوم، يعني المستقبل القريب من الآن إلى نسخة بلدكس القادمة مثلا في سوريا من جهة مسيرة التعافي وإعادة الإعمار؟
0: بلدكس هذا العام يعني راح يكون مثل حجر الأساس لبلدكس العام القادم. راح تكون حصاد بلدكس هذا العام ينعكس على نسخة بلدكس العام القادم، لأنه حصاد هذا العام راح يكون كبير كتير بالنسبة للأرض الواقع، بالنسبة للمشاريع راح تقوم، بالنسبة للشيء راح يتقدم من بلدكس. فإن شاء الله تعالى مرآة بلدكس 2026 راح تنعكس ببلدكس 2027، وراح يكون أنجح وأفضل لأنه أكل ثماره بهذا الموسم.
1: طيب مثل معرض بلدكس ومعارض أخرى إلى أي حد ستسهم في جذب الاستثمارات إلى سوريا؟
0: نحن من خلال زياراتنا أو الناس اللي زارتنا بجناحنا استشفينا هذا الكلام اللي عم تفضل لي حضرتك، فهو سؤال رائع جدا. بشجع المستثمر دائما بشوف الصناعة السورية واصلة لهي المكانة، والفن السوري قادر ينتج هذا الأحجام من الأقطار، من الجودي، من المنمن، فهو بتشجع أنه ينقل استثماره على سوريا أو يعمل استثمار جديد بسوريا. يعني بأي دولة أو في العالم ممكن أنا أفكر أعمل مشروع بسوريا، لأن سوريا تمتلك اليوم المقومات ما لا يمتلكه أحد يعني في جوارنا، الحمد لله ما بنحسد أنفسنا. يعني اليوم التسهيلات الحكومية بالكهرباء، بالغاز، بالوقود، باليد العاملة اللي ما فينا نقول إلى حد ما متدني أجورها، بكل بالنقل، بالموانئ البحرية، بالمنافذ البرية، فجدا راح تشجع المستثمر اليوم يستثمر بسوريا بإذن الله تعالى.
1: طيب يعني على هذا الكلام يعني يجب أن يكون أو من المفترض أن يكون على قياسا على كلامك أن هناك شركات أخرى كثيرة في السوق السوري تنتج مواد أو منتجات لها علاقة بإعادة التشييد والبناء وإعادة الإعمار تنافس المنتج الأجنبي المستورد بأسعار أقل. يعني هل نستطيع أن نقول أن هناك ثورة صناعية في سوريا مثلا هذا العام في هذا الخصوص؟
0: أنا ممكن أنا أقارئ بعض اليوم الأرقام الحقيقية اليوم يعني بحسياء الصناعي بالذات. افتتح هذا العام أكثر من 136 مقسم، فهذا رقم ما تحقق من بداية الثورة السورية لزوال النظام البائد. هذا الرقم ما وصل له لل116 مستثمر. فخلال هذا العام 116 مقسم افتتح بحسياء صناعية كلها مستثمرين سواء سوريين أو غير سوريين. اليوم أشقاء العرب متواجدين بقوة، الصينيين الأتراك متواجدين بالمدن الصناعية اليوم تجذب استثمارات رؤوس الأموال العالمية والدولية.
1: يعني هذا الجو بيخلق مزيد من التنافس بين الشركات على الجودة
0: تماماً.
1: وتخفيض الأسعار دعنا
0: تماماً. فاليوم نحن بقد ندخل بحال التنافس، دائماً تنافس بالجودة والسعر، زيادة عدد المستثمرين، زيادة عدد المصانع المنتجة، فأكيد راح يفرق أسعار تنعكس على المواطن، تنعكس على البلد، تنعكس على أعمار البلد. فخلق هذا الجو راح يكون كفيل إن شاء الله بتعافي سوريا.
1: يعني كنا دائما سابقا نقول عن المنتج الوطني أنه رديء يعني، ونفضل المنتج الأجنبي عليه في كل المجالات. نعم. حقيقة يعني في
0: صحيح.
1: غالب المجالات
0: عشنا هاي الفترة.
1: لكن هل اليوم أنت كصناعي هل تعد بمرحلة جديدة؟
0: ما بعد، بأكد أن المرحلة حاضرة وليس ستخلق مستقبلا، لأن حاضرين اليوم
1: يعني هذا واقع نعيشه اليوم
0: المواصفات العالمية المعتمدة بكل المقاييس العالمية، بكل المقاييس العالمية أننا نحقق الشروط والمواصفات وبسعر منافس جدا، لأنه احنا اليوم مثل ما قلت لك عندنا ميزات تشغيلية كثير منخفضة.

0: لذلك منتجنا راح يكون ارخص شوي. بس الجودي انا اتحدى
1: بصراحة. هذا كلام مبشر كثير يعني، انا اول مره بسمعه.
0: نعم نحن اليوم مطابقين لجميع المقاييس، جاهزين لاختبار اي منتج سوري ان يدخل السوق، اي السوق الاوروبي السوق الامريكي، المنتج السوري راح يحقق المواصفات باذن الله تعالى.
1: كلام مبشر، وان شاء الله يعني نتمنى ان نلمس ذلك على ارض
0: باذن الله
1: الواقع.
0: تعالى بالفتره القريبه جدا من هون لاخر العام راح يكون في مشاريع كثير انجزت بسوريا. وانا ببشر الناس اليوم، يعني مع انه ما فرصه ببلدكس، ببشر الناس من خلال حجم المبيعات تبعتنا اليوم، نحن بنعرف حجم المشاريع القائمه بالبلد باذن الله، حجم مشاريع الاعمار وعاد البنى التحتيه.
1: حجم المبيعات قياسا بالعام الماضي؟
0: نعم، حجم المبيعات هذا العام او بموسم المشاريع، خلينا نسميه موسم المشاريع، بدا من شهر اذار مثلا الى شهر 11، فنحن اليوم بذروي الشهر السادس، فما شاء الله يعني الارقام مضاعفه ضرب 5 ضرب 10 فينا نقول عن سنه عن العام الماضي.
1: ما الذي تعنيه لكم اليوم مشاركتكم في معرض بلدكس؟
0: تعنينا كثير اليوم، اوجدنا نفسنا بالسوق السوري، اوجدنا نفسنا بالسوق العالمي باعتبار في دول كثير مشاركه، فسئلنا من كثير دول لها جوار انه هذا المنتج قادرين انتم لتصديره ان شاء الله، في قابليه للتصدير، فنحن اليوم اي فائض عن حاجز السوق راح يكون للتصدير. فنحن بلدكس خلقتنا فرصه، خلقتنا سوق خارجي، زادت عدد الناس اللي بتعرفنا يعني بالدعائيه، وفرجينا الناس جودة منتجنا.
1: جميل. طيب اليوم نحن حكينا عن ثقة أو خلينا نقول المنتج السوري داخليا، نظرتنا بالداخل، ولكن يعني كيف تنظرون إلى أنتم إلى النظرة الخارجية للسوق السوري اليوم، سواء من حيث المنتج ومن حيث حجم المبيعات؟
0: بالحقيقة تفاجأوا الناس الخارج من قوة الصناعية السورية، باعتبار كانوا مغيبين فترة طويلة عنا، فتعرضنا لكثير أسئلة، عنده شركة مستوردي، نحن عارضين بضائع، عارضين منتجات نحن مصنعينها، فكثير هذا السؤال تردد، أنتم شركة مستوردي؟ لا، نحن مصنعين. فكان لها صدى كبير، يعني خلقت فرصة جيدة رائعة ذهبية، هي الفرصة كانت. يعني نظرة الخارج اليوم للصناعة السورية اختلفت ببلدكس.
1: اختلف النظرة الخارجية للصناعة السورية.
0: نعم، الصناعة يعني السورية أنه إنسان ممكن الحرب أثرت عليه، مصانعنا على أدنى، إنتاجنا تعبان، هيك كانت النظرة. اليوم بعد الانفتاح اللي صار الحمد لله، والناس صارت
1: وخاصة عدد الشركات الأجنبية
0: تماماً
1: في
0: الشركات الأجنبية مرعبة، وبلفت نظرهم ضخامة المنتج اليوم اللي عم نقدمه نحن. يعني بنظر هيك أنه معقول هذا إنتاجك؟ إيه إنتاجي، نعم، هاي خطط الإنتاج، هاي فيديوهاتي، هاي مصنعي بوجود بالمدينة الصناعية، تفضلوا زوروني. فعطت صدى ضخم جدا، وحسنت صورة اليوم الصناعة السورية والصناعة السورية بنظر العالم أجمع وليس بنظر المواطن السوري.
1: أنت اليوم يعني أطلقت عدد من المبشرات الحقيقة للسوريين من خلال هذه النافذة القصيرة.
0: الحمد لله رب العالمين، المبشرات ملموسة بإذن الله. يعني نحن اليوم ما عم نحكي عن أرقام ولا أحصائيات، عم نحكي عن شيء ملموس. نحن اليوم مبيعات البنى التحتية تضاعفت 10 أضعاف عن العام الماضي، فهذا يبشر بمشاريع قد بوشر بها، وهذا الكلام راح يستمر لشهر 12 باذن الله، يكون انجازات يحس فيها المواطن.
1: اذا لابد ان هناك منافسه ستكون بين المنتج المحلي والمنتج الاجنبي المستورد.
0: والله نحن اليوم كمصنعين سوريين يعني متكاملين بهذا الموضوع، التنافس راح يكون بالمنتج بالجودي والسعر، وعم ننافس الاجنبي وبقوه. في بعض الدول اليوم يعني ما توفت بعد لنا،
1: اها،
0: سكر سوقها تماما، انتهى.
1: طيب ما دور الدولة اليوم، الحكومة، في يعني خلينا نقول يعني تحكيم هذه المنافسة قليلا أو ترشيدها، يعني أن يكون المنتج الوطني يستطيع منافسة المستورد؟
0: دور الحكومة يعني تطبيق المعايير اللي بتطبق علينا على المنتج الأجنبي، زيادة الجمارك إلى حد ما ببعض المنتجات اللي نحن اليوم بتكفي حاجتنا، ما بدنا المنتج اللي فيه شح نرفع عليه جمارك ويعاني منه المواطن، بدنا المنتج اللي نحن بننتجه تزيد عليه جمارك، تزيد عليه الرسوم، فنحن بنكون منافسين. مثلا انا اليوم مختص بالبوليتيرين، ما في داعي ادخل بوليتيرين من دول تاني بدون جمارك ومواصفته خفيفه، فراح ينافسني بالسعر، بينما تطبع عليه المواصفات وبترفع الجمارك الى حد ما، فاليوم الصناعه السوري راح يوقف على رجليه وراح يكون المارد السوري قريبا باذن الله.
1: نأمل أن تكون هذه رسالة إلى الجهات المعنية وتصل، يعني
0: منها توصل هذه الرسالة. نحن
1: اليوم بكل أشكال،
0: أنا فيني أحكي اليوم بقطاع صناعة البلاستيكية، بنتمنى رفع الجمارك.

0: صراحة.
1: ونحن نتمنى أيضا، وفي نهاية هذا اللقاء أشكرك شكرا جزيلا عبد العزيز الصاج مدير شركة سيريا بلاست في هذه النافذة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: مشاهدينا الكرام، إلى أيضا إلى مراسلنا في مدينة المعارض نائل، مراسل إذاعة دمشق. نائل، ما هي الأجواء لديك؟
2: نعم ناصر، يعني اليوم انطلق معرض بيلدكس، اليوم انطلق معرض بيلدكس، معرض البناء الدولي. هذا المعرض الذي يسهم بشكل حقيقي في إعادة أو تعجيل عجلة إعادة الإعمار في سوريا. اليوم نتحدث عن شركات ضخمة، عن شركات دولية، شركات محلية تنافس بقوة ويعني تفرض خبراتها وتفرض منتجاتها. اليوم نتحدث عن الآلاف من العلامات التجارية، نتحدث عن شركات دولية لها يعني تجارب سابقة، لها تاريخ في مجال الإعمار ومجال البناء. اليوم نتحدث عن سوريين هم متعطشين لدخول هذه الشركات، وهم متعطشين إلى مثل هذه المعارض. اليوم معرض بيلدكس، معرض إعادة معرض البناء الدولي، هو معرض عريق له أهميته في الشرق الأوسط، من يعتبر من أهم المعارض في هذا المجال. اليوم يقصده كافة الشركات الكبرى التي لها اسمها ولها عراق ولها يعني كما نتحدث أو كما نقول لها اسمها في سوق البناء السوري. اليوم نتحدث عن إقبال كبير، إقبال جديد، إقبال تنافسي. هناك تنافس ما بين الشركات المحلية السورية، سواء كانت في دول غير سوريا، سواء كانت في دول الإمارات ودول يعني أوروبية، دول عربية. كانت في زمن النظام البائد لا تستطيع القدوم إلى سوريا، كان هناك خطة من النظام الأسد البائد في تدمير سوريا وتدمير المحافظات السورية وتهجير الشعب السوري. ولكن بعد سقوط نظام الأسد وبعد التحرير، تحولت كل جهود الحكومة السورية بكل طواقمها وكل وزاراتها إلى بناء، إلى عملية بناء، إلى أرضية خصبة، من أرضية خصبة لاستقطاب الشركات واستقطاب حتى الخبرات في كافة المجالات، في كافة الصناعات، في كافة بما يتعلق في عملية البناء، سواء في عملية الخدمات، في الخبرات، في الأدوات. نعم نعم،
1: شكرا لك نائل. وأيضا في هذه النافذة الأخرى مشاهدينا الكرام نستضيف السيد نور بيضون، مدير عام شركة بيضون للطاقة البديلة والتكييف. أهلا وسهلا أستاذ نور، يسعد مساك.
3: الله يبارك فيك. أنا
1: بدنا أول شيء نعرف بشركتكم المشاركة في المعرض بسطرين لو سمحت.
3: نحن شركة بيضون مستوردين لبراند هو جرين وورد، بيختص بمجال الطاقة الشمسية والتكييف والإنارة بشكل عام. يعني فعنا موضوع الجملة وموضوع المفرة بشكل تام، يعني إن شاء الله، وتخديم التركيبات والمشاريع والتنفيذة يعني.
1: طيب، ما الذي تقدمه مشاركتكم اليوم في معرض بيلدكس؟
3: صراحة نحن يعني بدنا نوصل البضاعة اللي عم نجيبها ونشرحها لكمية كبيرة من الناس، نستهدف فيها كل الفئات. يعني سواء متعهد، سواء مستهلك، لكل الناس يعني.
1: طيب اليوم ما الفرص التي يقدمها معرض بيلدكس للشركات المتوسطة والصغيرة؟
3: هي نحن اليوم الشخص اللي عنده مشروع بده ينفذه بيجي على معرض بيلدكس، معرض مفتوح بشكل كبير، يعني بيعرفك على شركات كبيرة، بيختار بين هاي الشركة بين هاي الشركة بين أي شركة هو بيرتاح معه أو بيشوف العروض تبع مناسبة. يعني
1: شركات كثيرة ومنتجات منافسة.
3: نعم تمام.
1: هل سبق شاركتم في بيلدكس في النسخة السابقة؟
3: نعم.
1: مثلا
3: نعم شاركت.
1: في فارق لمستوه بين هاي النسخة والنسخة السابقة؟
3: تماما، كان في فارق كبير بهذا الموضوع. يعني
1: اللي هو يعني فارق في العدد أم في المشاركة أم في الحضور؟
3: كان فارق بالعدد في الزوار بشكل كبير، وكان في فارق بالأريحية اللي كنا عم نشتغل فيها نحن، إنه نحن والله أهم أمر هو موضوع الدولار. فكان قبل المعرض بعد المعرض في أسعار تتراوح كتير وبتختلف الأسعار بالدولار.

0: ما بتعرف شو بدك تعطي الزبون، تعطيه سوري، كانت العملة سورية وما تسترجي تدفع تحكي بالدولار بهداك الوقت، وكان الظهور لأحد الشركات هو شو؟ هو خراب إلها يعني.
1: أيوة،
0: كان الظهور بهداك الوقت لأحد الشركات هو خراب إلها، فكلياتنا كنا نشتغل على مخفي مشان ما حدا يعرف عنا أي شيء يعني.
1: طيب من جهة حجم المشاركة، هل هناك فرق بين النسخة السابقة واليوم؟
0: تماماً 100%. كان في الموضوع كان كتير عالضيق يعني. أول شغلة شركات خارجية كلها
1: ما كانت تشارك، لا
0: كان كله شركات محلية وكمان ضيقة يعني. اليوم بفضل الله يعني بعد التحرير أصبح الموضوع مفتوح للكل يعني، سواء بالتصنيع سواء بالاستيراد. ما
1: في نوعا ما يعني وضوح اليوم في السوق السوري اكثر من العام الماضي. طبعاً ما كان في شيء واضح
0: طبعا. اي والله يعني بفضل الله يعني كثير براندات خارجيه ما نحسن نجيب منها نحن. مثلا السوق التركي كنا خارجين عنه نهائيا.
1: صحيح،
0: صح ولا لا؟ صحيح. وهو يعتبر من الاسواق المعتمده يعني عنه.
1: المعتمده والقريبه والمنافسه
0: تماما. اي والله. أيضاً.
1: طيب اليوم هل من لقاءات مباشره مثلا من جهتكم مزمعه مع مستثمرين وشركات اجنبيه هون في معرض بلدكس؟
0: اجتمعنا مع شركات صينيه واجتمعنا مع شركات تركيه، مستثمرين،
1: رغم انه لسه اول يوم،
0: مقاولين. اي والله كان كثير في اقبال عكس الايام الماضيه. كنت استنى مثلا، كان فتره المعرض 5 ايام، الخمس ايام كانوا ما تشوف ولا واحد من هذا المستثمر اللي انت عم تستناه. اليوم نحن اول يوم واول ساعتين بالفعل بفضل الله كنت مرتب مع اكثر من جهه.
1: جميل.
0: ايه الفضل لله.
1: طيب يعني انتم ما التسهيلات التي قدمت لكم من الحكومه مثلا ومن المعرض كشركه؟
0: التسهيلات اللي هي كانت بالاستيراد. كان نحن عندنا اول شغله بالموضوع الاستيراد، كان في عندنا شيء اسمه التمويل. كان التمويل عدم مؤاخذه العائد تبعه والارتفاع الاسعار اللي كانت تصير ترجع على المستهلك. يعني نحن كان مثلا نحط بالبنك مثلا قد ثمن البضاعه بالبنك.
1: كان الموضوع فيه مخاطره وفي
0: كان في مخاطره كثير. كان طبعا هذا الموضوع كثير كان في مخاطره مو شوي.
1: طيب يعني انتم اليوم المشاركه في المعرض اكيد يعني هي فيها صعوبات وفيها لمستم اليوم تسهيلات من قبل الحكومة وسعي لدعمكم كشركات متوسطة وصغيرة عن العام الماضي؟ هناك يعني دعم أكثر، هناك إقبال أكثر من قبل؟
0: هلا نحن أول شغلة، أول شيء ساوته الحكومة عنا نحن إنه سهلت للمتعهد أو يعني للمستثمر إنه يستثمر عنا بسوريا ويسأل على مواضيع كثيرة يعني اللي هو ما كنا نشوفه نحن.
1: طب شو بتحكي لنا عن المنتج السوري اليوم؟ يعني هلا نحن بنعرف قبل كان المنتج الوطني يعني بصراحة كثير تعبان، وكنا نفضل الأجنبي حتى لو كان أغلى بكل القطاعات. هلا اليوم هل في فارق بالمنتج السوري عن السابق؟
0: هلا إن شاء الله الأيام اللي جاية طبعاً بده يكون في فارق. وبلش ليش؟ لأنه الماكينات اللي كانت موجودة كانت هي ماكينات تعبانة بالنسبة لصاحب المعمل يعني. هلأ صار في عنده يعني البلد عنده مفتوحة لبرا، يطلع لبرا يشوف وين ما بده، يشوف الماكينة اللي بده إياها وسهل جيبها يعني. صار سهل جيبها وعم تدعم هي بالنسبة للمكنة دخولها، عم تدعم وعم تقلك أنت ما في من الجمارك، وعم تقلك أنت ما في منها من هذا، من هي المواضيع هي.
1: ومن حيث الجودة،
0: ومن حيث الجودة ممتازة صارت الصناعة السورية. ليش؟ لأنه هي بالأساس المواد الأولية صار في عندي أنا شو؟ تفتح بالسوق،
1: صارت
0: تعدد يعني، تعدد
1: مفتوحة أسواق العالم.
0: أيوة تماماً. ما شرط أنا أشتغل بصنف معين، بمادة معينة، بصاج معين، بكروم معين، هيك يعني صار في عندي نقي الأحسن، بحسن نقي الأحسن
1: يعني. هل نحن أمام مرحلة جديدة نعيد ثقة المواطن بالمنتج الوطني؟
0: إن شاء الله تعالى بالأيام القادمة طبعاً أحسن بكل شيء. بيصير المستهلك عنده خيارات متعددة بكل شيء وأسعار، وإن شاء الله
1: أسعار منافسة أيضاً.
0: أسعار منافسة طبعاً بدها تكون يعني. اليوم الموضوع اللي بي

0: يرفع الأسعار على حساب الجودة واضح، بس أنا بدي استهدف الطبقة اللي هي بدها تعيش، بدها تركب مثلاً الطاقة، بدها تستفيد منها، بدها توفر على حالها. هاي كمان أنا كتير مهم إن استهدفها،
1: يعني استهداف فئة محددة من
0: نعم.
1: من الشعب السوري. طيب نحن اليوم يعني نظرتك أنه المنتج السوري أفضل، لكن هذا بالنسبة لك كسوري وكصناعي سوري، ولكن ماذا عن نظرة الخارج للمنتج السوري؟ هل لمستم مثلاً احتراماً للمنتج السوري؟ أنت عم تقول عملتوا لقاءات اليوم مع شركات المستثمرين، وأكيد من قبل بلدكس أيضاً لكم علاقاتكم، وهذا هل هناك نظرة اختلفت للمنتج السوري وللصناعي السوري عن السابق؟
0: طبعاً اختلفت إن شاء الله تعالى، والقادم أحسن يعني. ونحن بالبداية مثلاً نحن الشحن كان عنا بالبضاعة شيء غالي، هلأ عنا غالي، فنحن لما بنكون هذا الفرق بالشحن أو بالجمرك نحسن ندعم شو؟ الصناعة الوطنية، نعطيها جودة مثل ما بدنا.
1: طيب اليوم يعني هلأ بناء على هذا الكلام المفروض يكون في منافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، فأنتوا كصناعيين ماذا تطلبون من الحكومة لدعم المنتج الوطني وجعله يعني يستطيع منافسة المنتج المستورد؟
0: هلأ نحن يعني حكينا بهذا الموضوع والأمر يعني لمسناه هذا الشيء، أنه هو يتحسن بموضوع أنه تعدل سيادة الرئيس، عدل موضوع الجماري. فهذا الشيء
1: مرسوم التعديل،
0: مرسوم التعديل طبعا أثر كتير على البضاعة المستوردة ورفع
1: أكثر
0: الموضوع
1: إيجابا بالنسبة لكم؟
0: أخذ إيجابا للصناعة الوطنية طبعا. نحن بنستورد ومنصنع، يعني عم
1: نستورد مواد أولية،
0: عم يخف طبعا، عم يزيد الكلف المستوردة وعم يقل كلف الوطنية.
1: يعني هلا أنت بتقدر توعد المشاهد السوري اليوم، المواطن السوري، أنه حيكون في عنده منتج وطني فعلا منافس ويقدر يعتمد عليه ويترك المنتج الأجنبي بثقة، يعني بالنسبة للسعر وبالنسبة للجودة أيضا من الجهتين؟
0: طبعا لقدام، يعني نحن ما لنا ضد المنتج الأجنبي، نحن بدنا نفعله، بس بنفس الوقت كمان أنا المنتج الوطني وقت يكون عندي بسعر مناسب ويكون عندي بهيكلية تمام أنا بدي أدعمه طبعا، وإن شاء الله الأيام الجاي أكيد لا محالة هذا الموضوع.
1: أنتوا أكيد لكم اجتماعاتكم مع الحكومة، مع الجهات الحكومية،
0: نعم.
1: بما يخص الغرف الصناعة، ويعني لما تطلبوا مطالب هل تلمسون استجابة بالنسبة للجمرك، بالنسبة للمواد الأولية اللي بيستوردوها، بالنسبة للضرائب وإلى آخره؟
0: عم نقول لك نحن تقريبا الجمرك كتير زاد على البضاعة المستوردة، وهلأ الشحن، هلأ كمان الشحن زاد، والضريبة اللي رفعوها.
1: هذا الشحن بسبب رفع الوقود، أسعار الوقود؟
0: لا، الشحن بظل الحروب، بظل الحروب اللي صارت. بس أما موضوع الجمرك والضريبة اللي ارتفعت كمان أثرت على المنتج المستورد، بس طبعا هو البضاعة اللي إجاها جمرك زيادة أو ضريبة هي بضاعة موجودة محليا، يعني موجودة محليا وعم ندعموها يعني. بس بالنهاية نحن شفت أنت، نحن صلنا مثلاً سنة وست شهور طالعين بموضوع من الصفر يعني.
1: أيوة.
0: فالأمر كتير بديهي إنه يأكل معنا سنة وسنتين هذا الموضوع لتحسن ويشوف المستهلك المواطن السوري يشوف هذا الفرق يعني،
1: ويستقر السوق ويصير واضح أكثر.
0: أيوة
1: يعني.
0: إن شاء الله تعالى.
1: طيب أنتوا كشركة هل هناك فرق بين مبيعاتكم مثلاً وإنتاجكم في العام الماضي وهذا العام؟ يعني لمستوا فرق مثلاً
0: فرق
1: في زيادة إنتاج أو زيادة مبيعات؟
0: طبعاً صار فرق، لأنه أنا بالبداية اللقاء قلت لك أنه نحنا كنا نشتغل على موضوع أنه نحنا ما نظهر، يعني ما نرجي حالنا نحنا عنا بضاعة. ليش؟ لأنه كان في عنا إشكاليات تصير معنا، كان في عنا كتير قصاصة تصير. هلأ اليوم أنا عم أوصل رسالتي وبضاعتي وكل شيء موجود عنا لكل بالصفحات وبكل مكان، عم بحسن وصل هذا الأمر. يعني صار زاد، طبعا زاد المبيعات يعني، وإن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله تكون أفضل بهذا الشيء
1: إن شاء الله. أنا بشكرك كتير نور بيضون، مدير عام شركة بيضون
0: الله يقويك يا رب
1: للطاقة البديلة والتكييف، شكرا جزيلا لك في هذه النافذة. ومشاهدينا بالعودة إلى مراسل إذاعة دمشق من مدينة المعارض نائل قداح. نائل، ما هي

0: هي الأجواء لديك الآن؟
1: نعم ناصر، حقيقة يعني الأجواء هنا في معرض بيلدكس أو معرض البناء الدولي هي أجواء حيوية، أجواء يعني تبشر بالأمل، تبشر بالخير، أجواء

0: يشاهدون شركات لها أثر، لها تطوير، لها يعني كما نتحدث لها يعني أثر في الساحة المعمارية حول العالم. فهناك أيضا يعني أمل وتحدي ومنافسة من قبل الشركات المحلية السورية. هناك شركات سورية هي تضاهي اليوم شركات دولية من خلال المواد الخام الذين يستخدمونها، من خلال الخبرات. اليوم نتحدث عن السوري أو السوريين بالمجمل، هم أصحاب خبرات، هم أصحاب يعني تجارب في دول كثيرة. هناك الكثير من السوريين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد وتحرير سوريا من قبضة الإجرام وقبضة الإرهاب التي كانت تخنق الشعب السوري وكانت تدمر المباني السورية وكانت تدمر أيضا الأحلام السورية والخبرات السورية. فكان الكثير من الخبرات المهندسين وأصحاب الاختصاصات يهربون خارج سوريا، اليوم عادوا إلى سوريا. هناك فئة كبيرة وأشخاص كثيرين عادوا إلى سوريا ليشاركوا في عملية البناء ويشاركوا في عملية إعادة إعمار سوريا. فهذه الخبرات قد يعني أتت إلى الساحة السورية وبدأت في العمل مع الشركات المحلية، وأيضا هناك خبرات أتت وبدأت العمل مع شركات دولية بدأت عملها في الساحة السورية. التنافس بين الشركات المحلية والشركات الدولية هو من سيقدم أكثر، من سيطرح خدمات أكثر، من سيقدم عروض. يعني هذا الجو الذي خلق أو هذا جو المنافسة الذي خلقته الحكومة السورية بكل يعني وزاراتها، بكل ما تمتلك من أدوات، خلقت جو المنافسة وخلقت هذه البيئة الخصبة من المنافسة لتتيح لكل من يريد أن يشارك في عملية البناء في سوريا التقدم وأن يأتي إلى سوريا لكي يشاهد الأرضية الخصبة في سوريا.
1: طيب هل نعم. تسمعني نائل؟ إذا كنت تسمعني، ما هو حجم المشاركة الأجنبية؟ ما هي الجنسيات، جنسيات الشركات المشاركة في المعرض؟ أكثر الجنسيات المشاركة؟
0: نعم، أهم الجنسيات أو أهم الدول المشاركة هي دولة الصين وإيطاليا وتركيا. نتحدث عن دول عظمى لها أثرها ولها تاريخها في مجال الإعمار ومجال البناء. نتحدث عن الصين التي هي يعني لها ترتيبات عالمية، من ضمن أكبر 5 دول على مستوى العالم هي رائدة في مجال التصنيع ورائدة في مجال الخدمات. دخلت إلى الساحة السورية بالعشرات من الشركات تحت يعني براندات مختلفة، دخلت إلى معرض بلدكس وتقدم خدماتها، لتقدم منتجاتها مثل طفايات الحرائق والمعدات الثقيلة وأيضا الكهربائيات والإنارة ومواد التصنيع الأولية. كل هذه الجهود. أيضا تحدث عن تركيا الدولة المجاورة التي كانت دائما جنبا إلى جنب إلى سوريا في كل مراحلها، وهي تشارك أيضا اليوم في عملية البناء وعملية إعادة الإعمار في كل طواقمها. أتكلم عن طواقم الإعمار خلال أو طواقم البناء التي تتصدر في تركيا من خلال الشركات الدولية، سواء تتخذ مراكزها في تركيا أو الشركات التركية الأساسية التي نشأت في تركيا وشاركت في إعادة إعمار أنطاكيا بعد زلزال 2023، كان لها أثر كبير. يعني نتكلم عن زلزال أنطاكيا 2023 الذي كان مدمر ويعني دمر الكثير من المباني. فهناك خبرات، هناك تجارب سابقة ستنقل إلى سوريا من خلال هذه الشركات.
1: بالنسبة للزوار نائل، من خلال يعني مشاهدتك، ما هو نوع الزوار؟ هل هم من المدنيين العاديين أم هم من أصحاب الورش والشركات الصغيرة؟
0: نعم، الزوار في معرض بلدكس متنوعون. أنا رأيت الشباب، رأيت رجال الأعمال، رأيت أصحاب الورش البسيطة، رأيت أصحاب الورش الضخمة. كل منه يأتي إلى معرض بلدكس ليشارك في أو ليرى ما هو يهتم أو ما يهمه من الشركات الموجودة. فترى الزوار يقدمون إلى معرض بلدكس ليروا ما هي الشركات التي ستقوم بأعمال في سوريا. كما ذكرت لك، يعني هناك الكثير من الشركات أصحاب الأسماء الكبيرة، أصحاب الأسماء الضخمة أتت إلى سوريا وتشارك في معرض بلدكس. فهناك نوع من الزوار يأتي إلى معرض بلدكس ليشاهد
1: نعم نعم نائل أسمع.
0: نعم ليشارك في ليشارك أو ليشاهد هذه الشركات ماذا ستقدم لسوريا. وهناك أيضا زوار يأتون إلى معرض بيلدكس ليروا الشركات، ليروا ماذا ما هي الخدمات

0: يستطيعون الاستفادة منها ليروا البضائع التي طرحت في معرض بلدكس. هناك الكثير من البضائع، هناك منتج واحد من أكثر من شركة، فهناك تحدي ومنافسة. هناك أيضا نوع ثالث من الزوار، هو النوع الذي يأتي ليرى كيف ينظم هذا المعرض. نحن تكلمنا عن الشركات، تكلمنا عن الزوار، نتكلم عن التنظيم في معرض بلدكس. مدينة المعارض شهدت الكثير والعشرات من المعارض في أسماء مختلفة وفي مجالات مختلفة. في معرض بلدكس شاهدنا تطورا ملحوظا جدا من خلال التنظيم، من خلال القبضة الأمنية التي أحيطت في معرض لحماية الزوار، من خلال أيضا فرق الإسعاف التي هي تتواجد في المعرض لكي يعني تسهم أو تكون على جاهزية قصوى في حال وجود أي طارئ. نعم ناصر،
1: شكرا لك نائل القداح مراسل إذاعة دمشق في مدينة المعارض. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: مستمعينا الكرام، نعود معكم إلى النافذة الخاصة بمعرض بيلدكس 2026 بدورته 24 المقام على أرض مدينة المعارض، وعبر شاشة وأثير إذاعة دمشق ننتقل إلى الزميل عبد الكريم البوشي. إليك عبد الكريم.
1: شكرا للزميلة عفراء، وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذه النافذة الخاصة لإذاعة دمشق من مدينة المعارض، التي نغطي فيها فعاليات معرض بيلدكس لهذا العام في نسخته 24. معرض بيلدكس طبعا هو من أهم المعارض التخصصية بمجال البناء والتشييد، وفي هذه النسخة تشارك قرابة 700 شركة محلية وعربية ودولية من 51 دولة، طبعا مشاركات كبيرة جدا تعكس أهمية هذه الفعالية الاقتصادية. طبعا لمتابعة هذه التغطية ينضم إلينا الزميل عبد الرزاق سرجاولي، يضعنا في أجواء هذا المعرض. مرحبا بك عبد الرزاق.
2: مرحبا بك زميل عبد الكريم.
1: لو تضعنا في الأجواء لديك داخل المعرض عبد الرزاق.
2: مرحبا بك زميلي عبد الكريم، مجددا أسعد الله مساءك ومشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق بكل خير. يعني أمسية اقتصادية بامتياز تشهدها مدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق، وذلك في إطار فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء بنسخته 24. طبعا نتحدث اليوم بهذه النسخة وبهذه الدورة عن انفتاح كبير في حجم المشاركات للشركات سواء المحلية والدولية، وبطبيعة الأحوال هنا نتحدث عن مشاركة 410 شركات دولية جاءت من بلدان مختلفة لتشارك في هذا المعرض. أيضا نتحدث تقريبا عن أكثر من 200 شركة محلية جاءت من جميع المحافظات ومن مختلف القطاعات للمشاركة في معرض بيلدكس الدولي للبناء لعام 2026 بدورته 24. طبعا زميل عبد الكريم لو أتحت لي بعض الوقت اسمح لي يعني أن أجري ربما بعض المقابلات هنا وأتحدث لبعض للزوار هنا في أرض مدينة المعارض في مدينة دمشق. نذهب هنا الآن، أحد الزوار هنا معنا الآن، مرحبا بك.
3: يعطيك العافية.
2: لو تعرفنا بحضرتك.
3: عصام حميد.
2: يا اهلا وسهلا بك. انطباعك الاول عن زيارتك لمعرض بيلدكس اليوم؟
3: والله ما شاء الله التنظيم باحسن مراحله، في شغلات كثير هيك تحسها غريبه غير كل سنه، السنه احلى اجمل، فيه تنوع بكل الادوات الامكانيات، ما شاء الله، يعني هذا بيعطي امان لقدام.
2: حضرت الدورة الماضية، حضرت زرت المعرض يا ترى؟
3: زرته بس مو بهالعمق هالمرة.
2: هون أنا بدي أسألك شو الفرق يعني؟
3: أنا هون شفته بهالعمق، يعني حاس كونه كأنه أول دورة بشوفه أنا، يعني ما شاء الله كل جناح أحلى من جناح، كل مواد فيه أحلى من المواد الثانية. نأمل إنه يصير هالواقع هذا كله بأرض الواقع عنا هون، مو بس على معارض.
2: كونه أنه العنوان العريض اليوم للمعرض هو معرض بيلدكس للبناء، واليوم سوريا هي بأمس الحاجة ربما لمثل هذه المعارض، كونه أن العنوان العريض كما قلت هو المعرض الدولي للبناء يعني، وسوريا اليوم خرجت من حرب عقد ونيف، تقريبا عقد ونصف سنوات حرب، وهناك خراب ودمار وما شابه. كيف يمكن، هذا سؤال أخير طبعا، هذا سؤال أخير، كيف يمكن أن تستفيد اليوم، يستفيد السوريون بشكل عام يعني على وجه العموم من مثل هذه المعارض على صعيد، هنا تحدث على صعيد عملية إعادة الإعمار والبناء بشكل مقتضب؟
3: لا ممكن إن كانت الأسعار مناسبة ومنافسة للواقع اللي عنا، اللمحة الاقتصادية هي اللي بتساعد إنه ينتشر هذا النموذج ضمن

0: بلد وإعادة الإعمار بيكون أسرع. نأمل إحنا أنه ينتشر بسرعة، وهالتنوع هذا كتير حلو لبلدنا بده يصير، وإن شاء الله.
1: شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة. شكرا. نعم، إذا كما استمعنا الآن إلى مقابلة أحد الضيوف هنا معنا وأحد الزوار في معرض بيلدكس الدولي للبناء، التنوع هو أكثر ما يلفت النظر الآن في معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته 24. إليك عبد الكريم.
2: السلام عليكم. بس الاسم وصفتك بعد عمرك.
3: شكرا عبد الرزاق. نعود معكم من جديد في هذه التغطية ونتابع معكم، ويسرنا أن يكون معنا الأستاذ محمد حمزة مدير المعارض العربية ومدير معرض دمشق. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد.
4: أهلا
3: بكم. أريد أن أبدأ معك يعني هيك بسؤال عام، من خلال زيارتك اليوم للمعرض، كيف وجدت معرض بيلدكس؟ يعني نحن المتابع لمعرض بيلدكس بنسخه السابقة سيجد في هذه النسخة الحقيقة يعني هناك مشاركات جديدة، وحتى المشاركات القديمة يعني شهدنا تطوير وتحديث في كل المشاركات القديمة. يعني اليوم نشاهد أعداد وتنوع ونوعيات يعني بالمشاركات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أهلا وسهلا فيكم وبإذاعة دمشق في أرض المعارض ومدينة المعارض في العاصمة دمشق. اليوم ما يميز دورة بيلدكس لهذا العام أو ما شاهدته خلال الجولة التي تمت مع معالي السيد وزير السياحة ومعالي السيد وزير الإدارة المحلية والسيد محافظ دمشق، يعني تنوع القطاعات المختصة بالإنشاءات والبناء والمفروشات والأحجار وكل ما يعني ما تحتاجه سوريا لإعادة الإعمار متواجد في هذا المعرض. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 700 شركة من كافة هذه القطاعات مشاركة في هذا المعرض. أيضا ما يميز بيلدكس هذا العام هو المساحات المشغولة، نحن نتحدث عن أكثر من 100,000 متر مربع مساحات مشغولة.
3: ربما هذه المرة الأولى لمعرض بيلدكس بهذا الحجم.
4: لا، هذه النسخة الأولى التي يكون فيها معرض بيلدكس بهذا الحجم بتاريخه وليس بعد التحرير. يعني حسب الإحصائيات أيضا نتحدث عن أكثر من 1400 براند لشركات محلية ودولية متواجد أيضا من خلال هذه الشركات 700 المشاركة في المعرض. أيضا ما يميز نسخة هذا العام هو تنظيم الصالات وترميم البنية التحتية التي يتم العمل عليها يعني على قدم وساق وطول أيام السنة. يعني بعد التحرير بشكل مباشر إلى الآن تم ترميم ما يقارب يعني 80% من مدينة المعارض لتكون المنصة الوطنية المشرفة لتكون أو المحرك الأول لدعم الاقتصاد الوطني ودعم المنتج الوطني ودعم الحركة التجارية وحركة واستقبال الشركات الدولية والتبادل التجاري في سوريا.
3: كيف وجدتم المشاركات الخارجية الجديدة يعني من خلال المعارض المختلفة التي اليوم تجري في سوريا ويعني تتنوع خاصة المعارض التخصصية، مثال يعني معرض بيلدكس كمعرض تخصصي ويعتبر من أهم المعارض في مجال التشييد، كيف تجدون المشاركات الخارجية من الدول ومن الشركات الأجنبية؟
4: نعم، هذه المشاركات الخارجية في نسخة هذا العام من معرض بيلدكس تعتبر مشاركات استثنائية لم تحصل في، يعني حسب قراءتي وسؤالي للإخوة المنظمين، لم تحصل هذه المشاركات الدولية في أي من نسخ المعرض السابقة بتاريخه، يعني منذ العام 1996 إلى الآن لم تكن المشاركات الدولية بهذا الحجم، وهذا دليل على انفتاح يعني سوريا على العالم وتسارع الحركة الاقتصادية في سوريا والاهتمام الدولي واهتمام كبار رجال الأعمال للاستثمار في سوريا يعني الأرض الاستثمارية الخصبة.

0: الموجودة في سوريا وغير موجودة في أي مكان آخر. نعم.
1: هل سيعكس اليوم مثل هذا المعرض بهذه الأهمية الثقة بالاستثمار داخل سوريا؟ يعني ما بعد المشاركات؟
0: طبعا ولا شك، المدخل الأول لأي مستثمر أو أي مهتم بالشأن الاقتصادي في أي بلد هو المعارض. يعني والمعرض عندما يشارك المستثمر، سمعنا يعني تحدثنا أو ناقشنا العديد من الشركات المشاركة، هناك شركات مشاركة لأول مرة ولأول مرة أيضا تزور سوريا مهتمة بالاستثمار، لكن لا تبدأ بالاستثمار إلا بعد أن تزور سوريا وتشاهد بأم عينها البنية التحتية وكيف تجري الأمور وتعاين الوضع الاقتصادي والبنية التحتية الاقتصادية والصناعية وإمكانية فتح مصانع جديدة أو استثمار بمجال معين في سوريا. يعني المشاهدة بأم عيونهم وليس من وسائل التواصل الاجتماعي أو نعم.
1: كيف تجدون التسهيلات الحكومية اليوم على وجه الخصوص في المشاركات في المعارض؟ ما التسهيلات وما أبرز يعني وجوه هذه التسهيلات؟
0: طبعا التسهيلات، كل التسهيلات موجودة يعني في مدينة المعارض. يعني البيروقراطية وصلت إلى الحد الأدنى من البيروقراطية، السرعة في يعني اتخاذ القرارات والسرعة في معالجة التحديات والمشكلات التي تواجه تنظيم المعارض. بالنسبة للمشاركات الخارجية، الإخوة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والإخوة في وزارة الداخلية وجميع المعنيون بإصدار من الجانب الحكومي بإصدار التأشيرات، كان العمل جاري على مدى 24 ساعة. يعني إلى الساعات متأخرة من فجر اليوم كان هناك إصدار تأشيرات سريعة وأونلاين يعني على مباشرة لإجراء التسهيلات لدخول الزوار الدوليين والمشاركين الدوليين بدون أي مشاكل إن شاء الله. هذه أبرز التسهيلات. يعني أيضا البنية التحتية التي تم العمل عليها في أرض المعارض، أيضا التنظيم المروري التي قامت به وزارة الداخلية وفروع المرور في العاصمة دمشق، أيضا تأمين مدينة المعارض من الناحية الأمنية. طبعا جرى العمل على خطة أمنية محكمة ومتكاملة لحماية مدينة المعارض ولحماية المعرض بشكل عام.
1: إلى أي حد اليوم مثل هذه المعارض وهذه الفعاليات الاقتصادية تسهم في جلب وجذب المزيد من الاستثمارات؟ يعني كيف يتم التوفيق ما بين اليوم في سوريا تشهد يعني هناك نهضة كبيرة في مجال المعارض، نرى معارض تخصصية، المعرض تلو المعرض، كيف سيكون هناك توفيق ما بين يعني وسيلة هذا المعرض في جذب الاستثمارات وبين يعني بعض التكرارات ربما في المعارض؟
0: نعم، بالنسبة يعني المعارض بشكل عام، نحن نعمل بتوجيه من وزارة الاقتصاد والصناعة وبتوجيه من الإدارة العليا الاقتصادية في سوريا لدعم القطاعات التي يعني لها ذاكرة جيدة في تاريخ سوريا، مثل صناعات النسيج وصناعات المنتج المحلي السوري والألبسة والبناء وجذب المشاركات أو الشركات الدولية لجذب آخر ما توصل إليه العلم بهذا الخصوص. هذه كلها تصب في مصلحة يعني الانفتاح على العالم والانفتاح على الدول، وأي شركة دولية مشاركة لأول مرة هي تكون يعني سفير للدولة التي تنتمي إليها. فبالعودة مثلا على سبيل المثال، الشركة المشاركة لأول مرة تعود إلى دولتها وتحدث الناس المشاركة في سوريا كانت جيدة، التنظيم كان جيدا، الوضع الأمني كان جيدا، هناك فرص استثمارية في سوريا كبيرة، الأرض القطاعات التي تحتاجها سوريا كبيرة جدا، هذه القطاعات وهذه الفرص يعني لديها، هناك العديد من الفرص التي يتم ممكن أن تكون مناسبة. فهذه كلها أيضا تصب في جذب الشركات وجذب الدول للاستثمار في
1: صحيح.
0: سوريا.
1: من العناوين العريضة دوما في هذه المعارض التخصصية ملف إعادة الإعمار، برأيك أبرز القطاع

0: اليوم المهمة جدا في هذا المجال واليوم مشاركة في المعرض.
1: أهم قطاعات إعادة الإعمار هو قطاع الإنشاءات والبناء والبنية التحتية، وهي متواجدة بشكل كبير في هذا المعرض. طبعا بعد الجولة مع معالي الوزراء والمحافظين سيتم توجيه الكثير من المديريات الوزارات لزيارة هذا المعرض والتعرف على الشركات والتخصصات بشكل أكبر، وجمع بيانات وإحصائية لمحاولة يعني عمل عقود أو عمل عمليات مشتريات أو تصدير منتج محلي. هذا كله أيضا يصب في مصلحة دعم الاقتصاد الوطني والازدهار الذي سيكون بإذن الله تعالى قريبا جدا في سوريا.
0: بالتأكيد هذا يعني هذا الازدهار له كثير من العوامل وله كثير من يعني من أوجه الدعم. اليوم في هذا المعرض على وجه الخصوص يعني نشهد نقلة نوعية في عدد المشاركات، على وجه الخصوص عدد الدول المشاركة، يعني 51 دولة مشاركة. ما الذي تعكسه هذا العدد من المشاركات الدولية؟
1: يعني هذا العدد يعكس الاهتمام المتزايد الذي يزيد يوما بعد يوم بسوريا وبالاستثمار.
0: لماذا هذا الاهتمام يعني
1: طبعا المتزايد. سوريا تعود الى يعني سوريا هي ليست جديدة على العالم، يعني سوريا من اقدم دول التاريخ ودمشق من اقدم عواصم الكوكب يعني. فسوريا تعود تدريجياً إلى مكانتها الطبيعية في الدول، وتعود تدريجياً إلى مكانتها الاقتصادية، وتنافس إن شاء الله قريباً بمنتجها الوطني، وإن شاء الله ستكون الصادرات السورية كما عهدها أو كما عهدها المجتمع الدولي، يعني ذات جودة عالية وبأسعار منافسة ومناسبة إن شاء الله قريباً.
0: نعم. اليوم طبعا المشاركات ليست مقتصرة على الشركات الكبرى، بل أيضا هناك يعني مشاركات من شركات متوسطة وشركات يعني صغيرة، وكل هذا يصب بالتأكيد بالأهداف التي أقيم لها المعرض. اليوم لو أردنا تسليط الضوء على دور المعرض في خلق فرص عمل من خلال الاستثمارات التي سيحدثها.
1: نعم، هلا أود أن أنوه أيضا أنه ليس هناك مشاركات خاصة، بل هناك أيضا مشاركة من القطاع العام ومشاركات وزارية. أيضا لدينا محافظة حلب متواجدة في بأحد قطاعات أو بأحد بوثات أو أجنحة المعرض لتعرض الرؤية الاقتصادية والرؤية لإعادة إعمار محافظة حلب على سبيل المثال. لدينا مشاركة من جامعات دمشق، يعني هناك مشاركة حكومية أيضا ليست مشاركة خاصة. أما بالنسبة للأثر هذا المعرض، أولا هناك الأثر المباشر للمعرض. الأثر المباشر للمعرض هو ما تراه، يعني عدد فرص العمل التي خلقها هذا المعرض في أيامه وقبل الأيام هي فرص عمل كبيرة من شركات تجهيز للمعارض وشركات تجهيز للديكور، وعمال يعملون ليل نهار في هذا المعرض، ومديريات الدولة التي أيضا كانت حاضرة من محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق لتجهيز لنكون جاهزين لاستقبال هذا المعرض. أيضا الفنادق التي تم إشغالها، اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 85% من فنادق دمشق تم إشغالها بالكامل. هذا أيضا يصب في مصلحة الاقتصاد أو دعم الاقتصاد الوطني المباشر. الوفود التي جاءت من زوار دوليين لزيارة المعرض وأيضا لزيارة المعالم السياحية والثقافية في العاصمة دمشق وأيضا في المحافظات الأخرى، هذا أيضا من أثر من آثار هذا المعرض. أما بالنسبة للآثار بعيدة المدى فهو العقود التي ستتم بعد هذا المعرض، مذكرات التفاهم، الشراكات التي
0: يعني
1: ستتم.
0: أريد أن أسألك في هذه النقطة، يعني بكل فعالية بالتأكيد لديكم مؤشرات تقيسون على بناء عليها نجاح هذه الفعالية، معرض بلدكس الذي

0: يتطور بنسخة عن التي يعني قبلها وبالنسخة التي تليها. هذا التطور بالتأكيد له مؤشرات نجاح. المؤشرات الاقتصادية لنجاح هذه الفعالية كيف تجدونها؟
1: طبعا هذه المؤشرات يتم العمل عليها حاليا، فتحتاج إلى كامل أيام المعرض. سيتم إجراء إحصاء دقيق لكل مذكرات التفاهم التي تمت ولكل طلبات الإنتاج التي تمت ولكل العقود الاستيرادية التي أو التصديرية يعني التي ستنتج عن المعرض، والأثر الاقتصادي سيتم حسابه بعدة من عدة مؤشرات إحصائية واقتصادية نقوم عليها في إدارة المعارض، وهذا كله إن شاء الله سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من المعرض وجمع كل المعلومات والإحصائيات ليتم بثها على الإعلام لنرى الأثر الحقيقي الاقتصادي الذي نتج عنه هذا المعرض، وهذا أيضا سيكون لكافة المعارض التي ستكون على أرض المعارض بإذن الله تعالى.
0: نعم. يعني واحدة من لربما من فوائد المعرض أن اليوم تجد رجال الأعمال يلتقون، الشركات مع بعضها تلتقي سواء الخارجية والدولية مع المحلية. هذا التلاقي ينتج عنه بالتأكيد صفقات وعقود. هذه الصفقات وهذه العقود وهذه المخرجات من داخل المعرض كيف ستنعكس على عجلة الاقتصاد وعلى عجلة التمويل داخل البلد في الخارج وما بعد المعرض؟
1: نعم، هناك دراسة قام بها الاتحاد الدولي للمعارض أن كل each one دولار أو كل واحد دولار ينفق في المعارض. على المعارض ينتج عنه 26 دولار استثمارات وعائد اقتصادي. يعني نحن نتحدث عن 26 ضعف أثر اقتصادي من الاستثمار في المعارض، وهذا حقيقة يعني ما تم دراسته ببداية التحرير والتركيز عليه لتكون أرض المعارض منصة وطنية اقتصادية للعمل على ترميم ما تم تدميره بالقطاع الاقتصادي بشكل عام من قبل النظام البائد، وهذا ما نراه وما رأيناه خلال السنة الماضية وهذه السنة، وإن شاء الله في السنوات القادمة سيكون هناك يعني عمل يعني نوعي لتطوير صناعة المعارض في سوريا ولاستقبال كل قطاعات المعارض ولنقل التقنيات من خلال الشركات المشاركة كل التقنيات في كل القطاعات لنقلها إلى سوريا لتكون يعني لسوريا لتعود لمواكبة ما توصل إليه العلم بكل القطاعات وللعمل عليها في سوريا إن شاء الله.
0: ما هي انطباعات الشركات اليوم عندما يعني يأتون ليسجلوا في المعرض؟ بالتأكيد يعني أنتم يعني تتلقون الانطباعات سواء بنهاية المعرض أو بما قبل افتتاح المعرض، كيف تجدون يعني الرسائل التي تصلكم من هذه الشركات؟
1: نعم، اليوم الحمد لله الرسائل كانت يعني 95% إيجابية. هناك بعض الملاحظات تم تدوينها للعمل عليها لتجاوزها في المعارض القادمة إن شاء الله. وأيضا كان لدي مؤشر جميل اليوم، وهو على سبيل المثال العام الماضي بنسخة بيلدكس والمعارض الأخرى كان هناك العديد من الملاحظات والتحديات التي كانت تريدنا من الشركات المشاركة بما يخص البنية التحتية في أرض المعارض، والتي تم أخذها بعين الاعتبار والعمل عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، وتمت بالفعل تجاوزها ولله الحمد. يعني يعني قلة المشاكل اليوم التي سمعناها من خلال لقائنا مع الشركات المشاركة، هذا كان مؤشر جميل يعني مبشر بالنسبة لي أننا نمشي على الطريق الصحيح، وإن شاء الله سيكون هناك تطوير في البنية التحتية، وسنعمل يعني إن شاء الله على توسعة أرض المعارض وإنشاء مدن معارض جديدة في المحافظات السورية لدعم المنتج الوطني وترويجه وجذب الاستثمارات وجذب كبار رجال الأعمال للاستثمار ليس فقط في العاصمة.

0: قبل أيضاً في حلب وحمص واللاذقية والحسكة ودرعا والسويداء وكل محافظات
1: السورية. سوريا. نعم. بالتأكيد يعني نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذ محمد حمزة مدير المعارض العربية ومعرض دمشق الدولي، شكرا جزيلا لك.
0: المعارض والأسواق الدولية.
1: مدير المعارض والأسواق الدولية ومدير معرض دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: نتابع معكم في هذه التغطية ونبقى مع موفدنا عبد الرزاق سرجاوي. مرحبا بك من جديد عبد الرزاق.
2: مرحبا بك عبد الكريم من جديد.
1: نتابع معك، لديك حاليا ضيف أم سنتابع معك في تغطية هذا المعرض؟
2: بالطبع لدينا الجديد دائما. نعم. عبد الكريم شكرا لك ومرحبا بك من جديد، ومساء الخير لك ولمشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق من جديد في هذه الأمسية التي يعني يمكن أن نقول أن عنوانها العريض يعني هو أمسية اقتصادية بامتياز على أرض مدينة المعارض في مدينة دمشق، والذي يستضيف معرض بلدكس الدولي للبناء بدورته 24. طبعا أريد أن أستغل هذه الدقائق القليلة معك بأن أستضيف أحد الزوار هنا، لو تتفضل إلى هنا، أحد زوار معرض بلدكس الدولي للبناء. مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: تعرفنا بحضرتك؟
3: علي كنجو مدير شركة الدوحة للزجاج.
2: يا أهلا وسهلا، يعني مدير شركة ومشارك في المعرض. نعم. لست زائرا.
3: نعم نعم.
2: يا أهلا ومرحبا بك. انطباعك الأول عن معرض بلدكس اليوم؟
3: معرض بلدكس بشكل عام هي السنة مختلف عن السنين السابقة، يعني عن السنة يلي مضت كتير. هي السنة في تنظيم أكبر، في يعني شركات مشاركة بالمعرض عدد أكبر من هذيك السنة، وفعلا المعرض بيعطي انطباع اقتصادي عن عن عن المنطقة بشكل عام، عن الدولة السورية بشكل عام. الانطباع اللي بيعطي الشركات الأجنبية اللي مشاركة، تنوع الشركات اللي مشاركة في المعرض، في تنوع، في تنظيم، في في في كثير أمور مختلفة عن السنين السابقة.
2: طيب بما أنك مدير شركة في قطر، يعني أريد أن
3: أنا مدير شركة في سوريا.
2: مدير شركة في سوريا، شركة قطرية.
3: الاسم الدوحة.
2: أها.
3: شركة للعاصمة القطرية. نعم.
2: الشركة سورية.
3: سورية. نعم الشركة سورية.
2: يا مرحبا بك. الشيء اللي لفت نظرك اليوم في المعرض، يعني الشيء أكثر شيء ممكن لفت نظرك اليوم في معرض بلدكس، لا سيما أنه يمكن هي المشاركة الأولى لشركتكم في المعرض.
3: المشاركة الأولى هي لنا الشيء اللي لفت انتباهي هو التنظيم هي السنة بالمعرض، يعني الأجنحة اللي موجودة في المعرض منظمة كتير، يعني مقارنة مع السنين السابقة أو السنة اللي مضت، هي السنة التنظيم كان أفضل بكثير.
2: طيب بدي أتحدث شوي عن شركة الدوحة ممكن، ولو خلينا نعتبره. نعم. إعلان غير ممول يعني.
3: نعم. نعم.
2: وهذه بالمجان لك.
3: نعم.
2: شركة الدوحة اليوم ما الذي تقدمه اليوم؟ كيف تشارك في معرض بلدكس؟ حجم المشاركة في معرض بلدكس لشركة الدوحة على وجه الخصوص؟
3: شركة الدوحة هي شركة متخصصة في تجارة الزجاج المسطح، يعني نحن لدينا نقوم باستيراد الزجاج من الدول المجاورة للدولة السورية أو من الدول على سبيل المثال دولة الصين، دولة الهند، ونقوم بطرحه بالأسواق المحلية. وبذات الوقت لدينا نحن في شركة الدوحة نقوم بإنشاء مثلا بتقطيع الزجاج وتركيبه في الأبنية الحديثة، على سبيل المثال واجهات الفنادق أو واجهات المولات على سبيل المثال. الشيء اللي عم نقدمه نحن في المعرض، عم نعرض زجاج متوفر لدينا، زجاج دبل جلاس، زجاج الستركشر او الكارتين وول، زجاج السكلور اللي يعتبر يعني باللغه التركيه بيقولوا جام بالكون، هذا هو نظام تركي بنسوقه بسوريا طبعا. هو خليط ما بين الالمنيوم وبين الزجاج.
2: هو اليوم مشاركتكم اليوم في هذا المعرض يعني ليست مشاركة فقط أنه والله شركة وشاركت فقط، لا، أنتم لكم يعني ممكن سيكون لكم مساهمة مستقبلا في عملية إعادة الإعمار في سوريا، هذه البلد التي أنهكتها الحرب على مدار السنوات الماضية. إلى أي حد يمكن أن تساعد شركة الدوحة مثل الشركات الأخرى طبعا يعني بكل تأكيد، إلى أي حد ممكن أن تسهم أو تساعد في عملية البناء وإعادة الإعمار؟ كيف ممكن انتم يعني ممكن تقدم لهذه الشركه ان تقدم خدماتها على هذا الصعيد؟
3: هلا بالنسبه للشركه، يعني ما في مبنى اليوم بالعالم سواء كان بسوريا او خارج سوريا الا بيكون في 30% زجاج، فشركه الدوحه باعاده الاعمار

0: والشركات المتخصصة بالزجاج بشكل عام رح يكون لها مساهمة لا يقل عن 30% بأي بناء رح ينبنى، لأن الزجاج هو مادة موجودة بأي مبنى موجود سواء بسوريا أو خارج سوريا، فرح تكون مشاركة نسبة المشاركة لشركات الزجاج وشركة الدوحة بالأخص بأي بناء رح ينبنى بسوريا إن شاء الله رح تكون تتجاوز 30%، 30% من حجم الزجاج الموجود بالمبنى
1: إن شاء الله. طيب اليوم ما هي رسالتكم للشركات الأخرى ربما سواء كانت المشاركة في معرض بيلدكس أو الشركات التي لم يتثنى لها أن تشارك حتى الآن؟ ما الرسالة التي توجهها اليوم لهذه الشركات ولأقرانكم من الشركات على منبر إذاعة دمشق الآن؟
0: والله أنا بوجه دعوة للشركات المحلية وللشركات الخارجية بنفس الوقت. المعرض يعني هو بوابتك للانفتاح على العالم، المعرض هو بوابتك للتعرف على شركات سورية وغير السورية، المعرض هو بوابتك أيضا لحتى تعمل مقاولات وصفقات ويعني تعمل معرفة جديدة وتفتح أسواق عمل جديدة، سواء اللي جاي من الخارج يساهم بالمعرض السوري، سواء اللي هو موجود بالداخل وعم يشارك في معرض بيلدكس. معرض بيلدكس باختصار هو بوابتك الجديدة لحتى تفتح بوابة عمل جديدة لك كمسوق كتاجر كصناعي كأي شيء. أنا يعني هذا إن شاء الله هذا الكلام اللي لازم يكون، يعني لازم يكون حتى أنا يعني هلا اللي انتبهت له أكثر الشركات السورية المحلية لازم يكون لها مشاركة أكبر حتى نحن نعطي انطباع عن نفسنا ونفرجي علم صناعتنا. بالأخص أنا بوجه يعني بوجه هذا الكلام لحلب، حلب أم الصناعة السورية، أنا طبعا من حلب بوجه كلامي لمحافظة حلب. الصناعيين الموجودين في حلب لازم تكونوا أنتوا يعني الذروة لمعرض بيلدكس.
1: شكرا لك، تشرفت بلقائك، شكرا على هذا اللقاء المسموح، شكرا جزيلا لك. نعم إذا نواصل معكم هذه النافذة الخاصة من معرض بيلدكس الذي يعتبر فرصة حيوية للشركات للمشاركة وعرض منتجاتها للمساهمة والمساعدة في عملية إعادة الإعمار والبناء في سوريا. إليك عبد الكريم.
2: نعم شكرا لك عبد الرزاق. وطبعا بالحديث عن موضوع قطاعات المشاركة في المعرض، في معرض بيلدكس المتخصص بقطاع البناء والتشييد بمختلف قطاعات البناء والتشييد، يعني يسرنا أن نستضيف الدكتور عامر خربطلي مدير غرفة تجارة دمشق. أهلا وسهلا بكم دكتور عامر. بداية كيف وجدت المعرض؟ قبل قليل كنت في المعرض في جولتك، كيف وجدت المعرض؟
3: الحقيقة أولا شكرا للاستضافة وكل عام وأنتم بخير. اليوم دورة جديدة لمعرض بيلدكس، الحقيقة هو علامة مضيئة من علامات يعني صناعة المعارض، وبالنهاية القطاع البناء والتشييد اليوم بسوريا، سوريا الجديدة، سوريا الحرة. أكيد المعرض اليوم مختلف عن الدورات السابقة لأنه هو امتداد يمكن أخذ كل أجنحة مدينة المعارض، وهذا لأول مرة يحدث، وهذا دليل تعافي ودليل مهم جدا على ثقة الشركات إن كان محلية أولا والشركات العربية والأجنبية بمشاركة سوريا بورشة إعادة الإعمار. فأنا الانطباع الأول اللي فعلا دخل أنه امتداد كبير، تنظيم جيد ورائع، وحجم زوار أيضا كبير.
2: جميل. اليوم كغرفة تجارة دمشق كيف تجدون أثر هذا المعرض بالعموم على الشركات المشاركة وعلى واقع عجلة الاقتصاد؟
3: الحقيقة أولا نحن كغرفة تجارة دمشق كمنظمة داعمة للأعمال، أحد الغرف الـ14 الموجودة بالجغرافيا السورية بالمحافظات كلها، نحن مشاركين بجناح كنقطة معلومات يعني جاهزة لإعطاء كافة المعلومات الاستثمارية والتجارية لرجال الأعمال اللي زايرين المعرض ومنزودهم بالبيانات والإحصائيات وحتى عناوين الشركات.
2: لكن ليست المشاركة الأولى لكم؟
3: لا نحن على طول منشارك. لكن على مستوى غرفة التجارة نحن بنعرف أنه هي يعني

0: من أعماله ومسؤولياته هي خدمة الأعمال التجارية وتطوير الأعمال، وبنفس الوقت تعزيز العلاقات مع الشركات العربية والأجنبية. واليوم تواجدنا أو وجودنا بهذا المعرض هو لنعطي رسالة ثقة أن سوريا يعني أصبحت معافاة، أصبحت قوية، في طريق واضح نحو البناء، في عملية مهمة جدا تقام حاليا كورشة عمل بمختلف الوزارات والمؤسسات، وحتى الشركات الخاصة اليوم بدأت عجلة المشاريع، يعني مشاريع التشييد. من يومين كان في تدشين لمشروع مهم جدا في منطقة ضاحية إدسيا، لكن هذا الكلام حيكون له صدى بأغلب المحافظات السورية. يعني نحن كغرفة تجارة بحكم احتكاكنا مع الوفود اللي عم تزور الغرفة بالعام الماضي وحتى ببداية هذا العام، عم نلاقي فعلا في نوع من الثقة والأريحية من هاي الشركات أنه الوضع بسوريا أفضل بكثير، التشريعات والأنظمة في خدمة المستثمر، نظام التجارة الحرة أو نظام التجارة السماح بالاستيراد يعني ساعد كثيراً بعملية إدخال السلع. يعني أنا بعطي مثال اليوم بهذا المعرض، لولا نظام التجارة الخارجية اللي هو سمح بالاستيراد لكل الآلات والتجهيزات والمعدات وحتى المواد الاستهلاكية، ما كانت هاي المشاركات حتكون بهذا الحجم، لأنه كان نظام التجارة أصلاً مقيد لدرجة أنه يعني الشركة الأجنبية تأتي إلى سوريا ولا تستطيع البيع في سوريا. اليوم الموضوع مختلف، أصبح هناك وكالات للشركات، اليوم أغلب الشركات العالمية تحاول إيجاد موطئ قدم لها في سوريا، وهذا يعني أمر مهم جداً وأكيد بيعود بالفائدة على الاقتصاد السوري.
1: نعم بالتأكيد، لكن ماذا عن الشركات المحلية اليوم، سواء المشاركة أو اليوم بالنسبة لكم كغرفة تجارة دمشق؟
0: الشركات المحلية هي نوعين الحقيقة. الشركة المحلية اللي هي ترغب أن تبقى محلية، يعني بمعنى هي لديها منتج محلي تحافظ عليه وهذا حقها، أو في شركات محلية أصبحت لها شراكات مع شركات أجنبية وعربية، أو أصبحت وكلاء لها وهذا أيضا أمر مهم. هناك شركات يعني تعاونت مع شركات محلية في إيجاد معامل أو شركات بالمعنى التجاري هي سورية، أصبحت مقرة بسوريا لكن هي أصلا فروع للشركات خارجية. فالقطاع الخاص السوري بالنهاية هو حيستفيد، يعني رغم وجود المنافسة، وأنا بتقديري المنافسة هي أمر مهم يعني لتطوير المنتج السوري من ناحية التقانة، من ناحية يعني الإدارة، التسويق، المبيعات، البرمجيات، هذا أمر مهم جدا. تعرف على الشركات العالمية والتطور، يعني نحن بكل بساطة 14 سنة من الثورة سوريا كانت غائبة اقتصاديا، وكانت مختفية في يعني بوصلة الأعمال العالمية. اليوم عم نشاهد فعلا بالدور الاقتصادي المهم والدور الجغرافي الجيوسياسي لسوريا، عم نلاقي انه فعلا سوريا والشركات، وانا بعطي مثال حتى عن الشركات الخارجية اللي زاروني انا بالمكتب تحديدا واخذوا معلومات عن السوق السورية، شركات مهتمة جدا بالسوق السورية، اولا لوجود فرص مهمة استثمارية، اثنين يعني لتقدم أو الخبرات المتراكمة لدى هذه الشركات هي غير موجودة في السوق السورية. اليوم الشركات المحلية ستستفيد من هذا التطور، لكن هناك منافسة وهذا طبيعة الحياة، طبيعة التجارة.
1: كغرفة تجارة دمشق، ما الرسالة التي تودون أن توصلوها للشركات المحلية سواء من خلال تواجدكم اليوم في المعرض أو من هذه من مشاركتك اليوم معنا؟
0: التطوير المستمر وتخفيض التكاليف والاعتماد على اقتصاديات الحجم الكبير الاستفادة.

0: من تخفيض نوع أنواع من الكلف. الشراكات مع الشركات العالمية، مع الشركات العربية المتطورة، والاندماج أحياناً معها أو حدوث بعض الشركات المساهمة، الاستفادة من الخبرات الخارجية مع الخبرات المحلية، أنا بتصور سيحدث نجاح قوي جداً.
1: نعم، شكرا لك دكتور عامر خربطلي، مدير غرفة تجارة دمشق. شكرا جزيلا لك على ما قدمته لنا في هذه النافذة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فترتنا في هذه التغطية في هذه النافذة المفتوحة من أرض مدينة المعارض، والتي كنا فيها في تغطية خاصة لأجواء وفعاليات معرض بلدكس في يومه الأول. نعود إلى استوديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وفي إذاعة دمشق، ستكون معنا الزميلة عفراء الجرف. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم بنافذة خاصة من مدينة المعارض حول معرض بلدكس بدورته 24. شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح

0: حكى التالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: الحصاد الإخباري من إذاعة دمشق، مرحبا بكم. أيها السادة، لم تعد سوريا تطرح اليوم بوصفها ملفا أمنيا أو ساحة نزاعات فحسب، بل كمحور محتمل لإحدى أكبر التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. فمع تنامي الحاجة العالمية إلى ممرات طاقة آمنة ومستقرة، جدد معهد نيولينز طرحه من خلال دراسة حديثة، وهي مبادرة البحار الأربع التي تتقدم برؤية تهدف إلى تحويل سوريا وتركيا إلى مركز رئيس لإعادة توزيع الطاقة في القرن 21، مستفيدة من الموقع السوري كنقطة التقاء طبيعية بين الخليج العربي وأوروبا. مشروع يطمح إلى نقل سوريا من جغرافيا الصراع إلى جغرافيا العبور والتكامل الاقتصادي، لتصبح جسرا يربط منتجي النفط والغاز في الخليج وآسيا الوسطى بأسواق الاستهلاك الأوروبية، في خطوة قد تعيد تشكيل موازين الاقتصاد والطاقة في الشرق الأوسط وما حوله. مستمعينا ومشاهدينا، مرحبا بكم في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. يسعدني أن أرافقكم محمد نصر الله، وفي الإشراف العام محمد الصطيف. وفي الإخراج محمد إسماعيل وباسم محمود. أيها السادة، طرح الرئيس أحمد الشرع خلال مشاركته في القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت سابقا في العاصمة القبرصية نيقوسيا مبادرة البحار الأربع وممراتها كخيار استراتيجي يضمن استقرار تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الممرات البحرية التقليدية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: لم يعد الحديث عن سوريا يقتصر على ملفات السياسة والأمن، بل بات يمتد إلى خرائط الطاقة العالمية. فبين الخليج العربي والبحر المتوسط وبين بحر قزوين والبحر الأسود يتشكل مشروع استراتيجي جديد قد يعيد صياغة الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة لعقود مقبلة. في قلب هذا التحول تبرز مبادرة البحار الأربع التي تراهن على الموقع السوري ليكون حلقة الوصل الأساسية بين مصادر الطاقة في الشرق وأسواق الاستهلاك في أوروبا. في هذا السياق، وخلال مشاركة الرئيس أحمد الشرع في القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أعاد الرئيس تسليط الضوء على تحديث اتفاقية التعاون السورية الأوروبية، وطرح مبادرة البحار الأربع وممراتها كخيار استراتيجي يضمن استقرار تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الممرات البحرية التقليدية. مع تصاعد الحديث عن المبادرة، جدد معهد نيولينز طرحها من خلال دراسة حديثة تقوم على ربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود عبر شبكة متكاملة من خطوط الطاقة والبنية التحتية العابرة للحدود، مستفيدة من الموقع الجغرافي السوري باعتباره نقطة التقاء طبيعية بين

الشرق والغرب. الخطة تشمل 4 ممرات رئيسية لنقل النفط والغاز من دول الخليج والعراق وأذربيجان وتركمانستان ومصر نحو الأسواق الأوروبية، مع توقعات بأن تحقق سوريا مستقبلا ما بين 8 و12 مليار دولار سنويا من عائدات الإنتاج ورسوم العبور، ما يجعل قطاع الطاقة أحد أهم روافع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. من يسيطر على طرق الطاقة يملك مفاتيح السياسة والاقتصاد في العالم. المنافسة لم تعد على خطوط الطاقة فقط، بل على رسم مستقبل المنطقة بأكملها. وإذا نجحت سوريا في تحويل موقعها الجغرافي إلى منصة اقتصادية فاعلة، فقد تصبح خلال السنوات المقبلة أحد أهم مراكز الطاقة والعبور بين آسيا وأوروبا.

0: استمعنا إلى هذا التقرير مستمعينا ومشاهدينا، وللحديث أكثر عن أهمية مبادرة البحار الأربعة ينضم إلينا المحلل والخبير الاقتصادي الأستاذ أدهم قضيماتي. أستاذ أدهم مساء الخير.
1: تحية طيبة لكم، مساء الخير لكم وللمستمعين الكرام.
0: مرحبا بك. أيضا الترحيب موصول بالصحفي والخبير في العلاقات الدولية الأستاذ يحيى حاج نعسان، مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا أهلين أستاذ محمد، وتحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المستمعين جميعا.
0: مرحبا بكم. وأبدأ معك أستاذ أدهم، بداية كيف تقيمون حديث الرئيس فيما يخص مبادرة البحار الأربع من حيث تأثيرها المحتمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة السوري؟
1: تحية جديدة لكم ولضيفكم الكريم وللمستمعين الكرام. هلا فيما يتعلق بهذه الخطة الموضوعة من أجل أن تكون سوريا وتتحول سوريا لمركز تجاري حقيقي، نحن نتحدث عن الكثير من الفوائد التي يمكن أن يعني تكون لسوريا من خلال تنفيذ هذه الخطة. أولا يمكن أن يسرع هكذا خطة أن تسرع من تطوير البنية التحتية في سوريا، وأن يكون هناك أيضا تطوير لأيضا الاحتياجات التي يمكن أن تحتاجها تطوير البنية التحتية. نحن نتحدث عن فوائد مباشرة وفوائد غير مباشرة، وهذه الفوائد جميعها تحتاج إلى استثمارات من أجل أن تستثمر إن كان في البنية التحتية، في قطاع الطاقة، في قطاع الاتصالات، حتى في قطاع النقل. نحن نتحدث عن قطاعات مختلفة. نعم. كل هذه القطاعات هكذا مشروع يمكن أن يطورها وبشكل أسرع، وتطويرها يحتاج إلى استثمارات، والمستثمر وشركات استثمارية تريد أن تستثمر في سوريا عندما ترى مشروع يربط دول العالم ببعضها، ويكون المركز سوريا، وهو يريد أن يستثمر في سوريا، يكون لديه ثقة أكبر في طرح الاستثمارات في سوريا، ويكون لديه أيضا أريحية، يعني أن يكون مرتاح في هذا الطرح، ويكون أيضا حجم الاستثمار بشكل أكبر. يعني يمكن أن يخصص حصة استثمارية من أجل أن يستثمر في سوريا بشكل أكبر. فنحن نتحدث عن مآلات وأيضا فوائد متعددة. نحن يمكن أن نتحدث أيضا عن عوائد اقتصادية ومالية ضخمة لسوريا.
0: نعم.
1: ويأتي ذلك أستاذي الكريم من خلال رسوم العبور الترانزيت. يعني عندما تتحول سوريا إلى مركز تجاري يربط آسيا بأوروبا بأفريقيا، ويتعهد به دول كبرى، يعني يختلف الكلام عندما يكون هناك خطة فقط سورية. نحن نتحدث عن اتفاق يضم عدة دول عالم وموافقة من عدة دول عالم، وخاصة من خلال الأزمة التي حصلت في مضيق هرمز.
0: سنتحدث كيف أستاذ أدهم، سنتحدث كيف استفادت سوريا وعادت إلى تموضعها وفق هذه المتغيرات التي تجري في الساحة الآن. أبدأ أيضا أعود لك أستاذ يحيى، برأيك ما أهمية مبادرة الرئيس الشرع بما يتعلق بالبحار الأربعة ضمن التحولات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط اليوم؟ يعطيك

0: العافية مرة ثانية، شكرا لكم. طبعا لا شك بأن يعني هذا طبعا مشروع البحار الأربعة هو ليس جديد، تم طرحه سابقا قبل عام 2010، ومع الأسف النظام السوري السابق كان حجر تعثر في وجه هذا المشروع، طبعا كرمة لعيون إيران ولروسيا أيضا، لأن يعني هاتين الدولتين كانتا المتضررتين الأكبر من هذا المشروع فيما لو حدث، بينما كان يستفيد منه طبعا بالدرجة الأولى سوريا ودول الخليج والعراق وتركيا. إذن المشروع هو مشروع سيعيد للعرب يعني بشكل عام، لسوريا طبعا بشكل خاص وللعرب يعني خاصة دول الخليج كما قلت وسوريا والعراق، وهنا نقول العرب، ومع تركيا سيعيدهم إلى مركز العالم، وسيعود عليهم طبعا كما ذكر الأستاذ أدهم بالخير الاقتصادي الكثير لشعوب هذه المنطقة. لكن إيران وقفت حجر تعثر في هذا المشروع. إذن لنعود إلى ما يعني طرحه الرئيس الشرع. عندما يطرح الرئيس الشرع هذا المشروع فهو يقول للدول بأن سوريا اليوم تريد الخير لنفسها لشعبها في البداية، وأيضا تريد الخير للشعوب العربية. يعني هذه حقيقة الأخوة العربية، ليست كما كانت في عهد النظام شعارات أمة عربية واحدة، شعار لا ليس له أي تطبيق على أرض الواقع، بينما كان من يعيش فسادا في سوريا وفي العراق هم إيران. بينما اليوم ننتقل إلى مرحلة حقيقية إن شاء الله تعالى، من خلال أن الرئيس الشرع يطرح شيء مهم ومفيد لهذه الشعوب العربية، هذه الأخوة الحقيقية من وجهة نظري، عندما تعود الفائدة على الشعب السوري وعلى أهل الخليج، أهلنا في الخليج، هذا هي يعني لنقل الأخوة الحقيقية التي تعود بالفائدة والمصلحة. وفي السياسة المصلحة هي مقدمة على كل شيء، بينما الشعارات لم يعني لا لا لا كما يقال لا تطعم خبزا. فنظام الأسد في السابق هو من وقف حجر تعثر في هذا المشروع حتى بصراحة يمنع دول الخليج ويبقي دول الخليج رهينة لإيران ولروسيا، ليس ذلك فحسب، وحتى يبقي أيضا الدول الأوروبية رهينة لروسيا. روسيا كانت تعارض هذا المشروع أيضا، لأن روسيا كانت دائما تضغط باتجاه فكرة أن تبقي الدول الأوروبية تحت عصا الموضوع الاقتصادي المتعلق في الطاقة النفط والغاز، وبالتالي هذا الأمر ينعكس أيضا على المواقف السياسية الأوروبية التي لم تكن تستطيع أن تتخذ موقفا مثلا ضد روسيا، على اعتبار بأن روسيا تمسكها من كما يقال من يدها التي تؤلمها، وهي موضوع الغاز والطاقة. فيما لو طرح الرئيس اليوم الشرع لهذا المشروع يعني بأن اليوم أوروبا ستتحرر من دول أوروبية، ستتحرر من العصا الغليظة التي كانت تمسكها روسيا ولا تزال ضدها، ودول الخليج أيضا بالمقدمة ستتحرر من العصا الغليظة التي كانت تمسكها إيران عبر مضيق هرمز، وأيضا السوريون بالدرجة الأولى سيعود عليهم الخير من الناحية
1: إن شاء الله.
0: بالتأكيد بإذن الله فيما لو
1: نريد أن نتحدث بالتفصيل عن هذه العوائد الاقتصادية، لكن قبل ذلك أستاذ أدهم، برأيك ما مدى قدرة سوريا اليوم وهي تطرح مشروع البحار الأربعة، ما مدى قدرتها على التحول إلى مركز عبور إقليمي للطاقة، نظرا لما يمكن أن يحمله هذا التحول من بناء تحتية تخص الطاقة، و أيضا استثمارات كبيرة في سوريا وبيئة تشريعية وطاقية كبيرة جدا يجب أن تتحملها سوريا حتى تتحول إلى مركز عبور إقليمي وعالمي للطاقة من الشرق إلى الغرب؟
2: نعم، أنا نوهت على موضوع متعلق بقابلية الأطراف جميعها ورغبة الأطراف جميعها ويعني إثارة الأطراف جميعها من أجل تطبيق هكذا خطة. فعندما يكون هناك قابلية في الموضوع وهناك حماس من أجل تطبيق هكذا خطة، نحن نتحدث عن عقبات هي موجودة نعم في سوريا نتيجة الآن البنية التحتية والوضع فيما يتعلق بالتشريعات وغيرها، يعني هناك كثير من العقبات في سوريا، ولكن عندما يكون هناك توافق من دول المحيط في سوريا وهناك دول غنية وهناك دول تمتلك تكنولوجيا حقيقية وهناك دول لديها باع طويل فيما يتعلق في الطاقة واستخراج الطاقة وحتى النقل،

0: عندما يكون هذه الدول جميعها متوافقة وهناك رغبة منها من أجل تطوير هذه الخطوط وأن تتحول سوريا وأن تساعد سوريا في النهوض، أنا برأيي لمصلحة الجميع سوف يقف الجميع مع سوريا بحسب كل دولة ما يمكن أن تقدمها لسوريا، إن كانت من خلال التقنيات أو حتى من خلال الخبرات أو حتى الاستثمار المادي ودفع الأموال من أجل أن ينتهوا من ملف هرمز. يعني ملف مضيق هرمز هو مقلق ليس فقط للشرق الأوسط وإنما هو مقلق حتى لأوروبا، فعندما تكون هناك مباركة على تبعد عن سوريا آلاف الكيلومترات، نحن نتحدث عن مشروع هو متكامل يكاد يكون الجميع متفق عليه إلا من سيتضرر منه مثل المسؤولين عن مضيق هرمز أو الذين يفعلون المشاكل فيما يتعلق بالبحار. وهنا ننوه إلى نقطة أن الطرق البرية هي الأسلم الآن من أجل أن تصل هذه الخطوط النفطية، من أجل أن تصل إلى هدفها. فيمكن أن يكون هناك خط بري من سوريا من دول الخليج إلى من دول الخليج والعراق مروراً بسوريا ويمكن الأردن ومن ثم تركيا، وكلها برية باتجاه أوروبا. هكذا خطوط تكون أكثر أماناً بشكل أكبر، لأن التعرض مثلا بعض الخطوط يمكن أن تكون المياه الإقليمية مثلا تعرضها لقرصنة أو تعرضها لبعض عمليات التخريب، وأن لا تتبنى أي دولة هكذا عمليات تخريب. الآن نحن نتحدث عن خطوط برية يمكن،
1: ومن أجل هذا ربما أستاذ أدهم تم إعادة إحياء مشروع الربط السككي ما بين دول المنطقة، تركيا، سوريا، الأردن، الخليج العربي، ربما من أجل هذا المشروع وإعادة إحيائه من جديد.
0: تماما، يعني نحن نتحدث عن مسؤولية كل دولة أمنيا ومسؤوليتها اقتصاديا ولوجستيا. يعني عندما نتحدث عن البحار حتى المخاطر يمكن أن تكون أكبر، حتى المخاطر البيئية المتعلقة في البحار، ولكن عندما يكون هناك خط سكك حديد أو أنابيب، نعم التكلفة المبدئية ستكون كبيرة، ولكن على مدار سنوات ستكون أرخص بكثير من الطرق البحرية أنا برأيي. والخدمات اللوجستية تكون بشكل أفضل، يعني عندما يتعطل شيء مثلا أو تحدث مشكلة خلال عمليات النقل بالسكك الحديدية، تكلفة صيانتها وتكلفة حل المشاكل أعتقد أنها أقل من تكلفة معالجة مشكلة في قلب المحيط.
1: ولربما أيضا يفرق الموضوع من حيث الكمية المنتقلة عبر الأنابيب أو عن طريق السكك الحديدية، تكون أكثر بكثير من نقل هذه المواد أو كمية هذه المواد المنقولة عبر البحر. أستاذ يحيى، برأيك يعني ما أهمية الموقع الجغرافي السوري اليوم في التنافس الدولي المحتدم على ممرات الطاقة بين أوروبا وآسيا والقوى الكبرى؟ وأيضا من ناحية أخرى، يعني كيف تقرأ أهمية هذا الموقع الجغرافي السوري في نظرية البحار الأربعة؟
2: طبعا لا شك يعني سوريا معروفة منذ القدم بأنها هي كانت يعني ممرا تجاريا عالميا هاما، كانت جزءا أساسيا من يعني طريق الحرير الذي كان يعني من أهم الطرق التجارية العالمية، هذا كان في القدم. وبعد تطور وسائل يعني النقل والتكنولوجيا وما إلى هنالك، زادت هذه الأهمية الاستراتيجية. سوريا اليوم تقع على البحر الأبيض المتوسط ولديها حدود طويلة مع البحر الأبيض المتوسط الذي يربطها بتركيا يربطها بدول أوروبا، يعني من خلال البحر الأبيض المتوسط أيضا بحريا ترتبط بتركيا بالدول الأوروبية، وأيضا ترتبط حتى مع اشتراكها البحري مع تركيا، وترتبط بحدود مباشرة مع تركيا تقدر ب 900 كيلومتر ويمكن 916 كيلومتر بريا، يعني حدود طويلة جدا. فهذا أيضا يعني يمنحها، أيضا ترتبط مع دول الخليج المنتج الرئيسي والأكبر في المنطقة للنفط والغاز، بحدود برية أيضا طويلة جدا من خلال طبعا الأردن. نحن نقول أنها ترتبط مع الأردن، والأردن وسوريا يعني دولتان شقيقتان، ودولتان يعني كما يقال مسلمتين، ودولتان يتحدثان لغة يعني نفس اللغة، وأيضا هناك يعني صلات قربة أيضا بين

0: العوائل على الحدود بين الدولتين، وبعد يعني عودة سوريا وخروجها من محور ما يسمى محور المقاومة، محور إيران الذي كان بصراحة يعني حجم الدور السوري الكبير، اليوم عادت سوريا لنقل حقيقة إلى إلى إلى يعني وضعها الطبيعي في الإقليم، وإلى كما يقال إلى علاقات مميزة مع أهلنا في في في في في الأردن وفي دول الخليج، فبالتالي استعادت مكانتها الاستراتيجية كنقطة ربط بين دول الخليج العربي والأردن وتركيا من جهة، وأيضا دول الخليج العربي مع دول أوروبا عبر البحر المتوسط من جهة أخرى، كما أن أيضا موضوع آخر هناك لنقل العامل البشري في سوريا واليد العاملة، يعني نقول أن الشعب السوري يعني حتى معروف عنه بأن الشعب السوري شعب يعني يحب العمل وشعب مبدع ومنتج ولديه قدرة كبيرة على تحمل أعباء العمل، وأيضا خبير يعني شعب بنفس الوقت رغم كل ظروف الحرب رأينا الشعب السوري يحقق إنجازات في دول اللجوء التي كان بها، إنجازات علمية وفي الدراسة، مع أن يعني مع أنه تعرض ما تعرض، ومع ذلك كان يعني كنا كسوريين كنا نعمل وكنا نتعلم ونواصل التعليم معظم السوريين، وبالتالي ونعمل بشكل جدي، يعني ذهبنا إلى تركيا فأبهرنا الأتراك، وفي أوروبا أيضا أبهرنا كما يقال الأوروبيين في خاصة في اختصاصات كثيرة مهنية وما إلى هنالك. إذن لدينا نحن الموقع الجغرافي من حيث القوى البشرية العاملة، ومن حيث الموقع الاستراتيجي الذي يربط كما قلنا أوروبا ويربط دول الخليج بأوروبا ويربط أيضا دول الخليج بتركيا.
1: نريد أن نتحدث عن هذا الموقع أيضا أستاذ أدهم، أريد أن يعني نقرأ سوية ما مدى أهمية ما حدث في الأشهر الماضية، وانطلاقا منه يعني نريد أن نربط بين مشروع البحار الأربعة وما حدث من متغيرات دولية. منذ أشهر اندلعت حرب في المنطقة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، هذه الحرب أدت إلى لفت نظر العالم إلى وجود أو إلى أهمية وضرورة وجود ممر آخر للنفط والطاقة والغاز في العالم غير مضيق هرمز. هذه الحرب التي أدت إلى اختناقات في مضيق هرمز، إلى إغلاق مضيق هرمز، وأدت أيضا بالتالي إلى نتائج وتداعيات سلبية أثرت على أوروبا والعالم، وارتفعت الأسعار وارتفعت أسواق الصرف إلى آخره، ارتفع ما ارتفع من أسعار كثيرة في العالم نتيجة هذه الحرب. بناء على هذه المعطيات التي حدثت في الأشهر الماضية، تم التأكيد اليوم على أهمية وجود مشروع آخر وممر آخر يربط موانئ النفط، يربط آبار النفط والغاز في هذه المنطقة مع العالم في أوروبا وفي أمريكا، لكي لا يحدث ما حدث في الأشهر الماضية. ما أهمية هذا الكلام وفق هذه المعطيات، وفق أيضا احتمالات ربما تحدث في المستقبل من اندلاع حروب أخرى، خاصة أن المنطقة دائما على صفيح ساخن؟
2: نعم، نحن نتحدث دائما وتعلم العالم وتعلمت القوى الإقليمية أو الدولية، تعلمت أن يكون هناك بدائل لكل شيء، وأن التحكم من قبل دولة واحدة فقط لا يعني كثيرا أن الموارد يمكن أن تنقطع وأن يكون هناك اضطرابات عالمية. فلذلك الآن تم التنبيه ويعني تنبهت الدول العظمى والدول الإقليمية حتى بأن تنويع المصادر هو الأساس، وتنويع الطرق حتى التجارية هو الأساس من أجل بناء اقتصاد دولي مستدام، وليس فقط قطب واحد كما يقال، وأن يكون هناك عدة أقطاب لا مشكلة، ولكن أن لا يكون هناك تحكم من قبل الدول إن كانت إقليمية أو حتى دولية بموارد معينة أو حتى ببحار معينة. فلذلك نحن نتحدث عن مراحل كثيرة فيما يخص سوريا، أي إذا أردنا العودة إلى سوريا، نحن مررنا بمراحل أوصلتنا

0: فتحت الباب وفتحت الضوء وزادت من الضوء على سوريا من أجل أن يكون أن تكون سوريا وأن تطرح هذه الفكرة وأن يتم قبولها آسف أن يتم قبولها من قبل الكثير من دول العالم. فأولا إنهاء العزلة الدولية هذا أمر مهم جدا، يعني منذ بداية التحرير الآن نحن نعلم أن الكثير من العقوبات كانت موجودة والآن هي تتحرر تباعا وتتفعل بعض الاتفاقيات التي وقعت. هذا له دور هام كان، والسياسة الخارجية السورية كان لديها دور كبير وباع كبير في إيش في إيصال الدول المنطقة ودول العالم إلى أن تقترح سوريا أو حتى ترحب بالفكرة، أن ترحب بفكرة أن تكون سوريا هي مركز تجاري وأن يتحالف هؤلاء الدول إن كانت إقليمية أو دولية من أجل مساعدة سوريا من أجل أن تتحول إلى مركز تجاري. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن نتحدث عن مستقبلا يمكن أن يكون أن تكون هكذا مشاريع أن تمتلك من خلالها سوريا أوراق ضغط دولية استراتيجية، لأننا في سوريا صح هناك تكامل الآن يمكن أن يكون تكامل من قبل الدول من أجل أن يكون هناك هكذا مشاريع وأن يعني يتم مساعدة سوريا من أجل ذلك، ولكن أيضا يمكن أن يشكل قوة استراتيجية سياسية واقتصادية لسوريا بعد فترة عزلة دامت لأكثر من 50 عام، لأن العقوبات التي كانت على سوريا لم تبدأ منذ الثورة السورية فقط وإنما بدأت من ما يقارب الأكثر من 40 سنة، يعني منذ استلام حافظ الأسد للسلطة. فنحن نتحدث عن عقوبات وعزلة كانت هي المبدأ من أجل أن من أجل سوريا. الآن نحن نتحدث عن انفتاح اقتصادي سعودي، انفتاح سياسي لسوريا، هو الآن هو الانفتاح هو المبدأ من أجل التعامل مع سوريا. فنحن نتحدث
1: بهذا الخصوص. أعود لك أستاذ يحيى، برأيك وهو تفكير يعني منطقي وفق ما نتحدث به من معطيات، برأيك كيف سينعكس سعي سوريا لتنفيذ هذا المشروع والسعي لتنفيذه واقعا على الأرض، كيف سينعكس ذلك من خلال أيضا سعيها لربط الخليج العربي بأوروبا عبر أراضيها على تغيير موازين النفوذ الإقليمي بين القوى الدولية؟
2: طبعا في البداية أقول بأن الفكرة يعني بالأساس هذه فكرة البحار الأربعة كما ذكرت هي فكرة تعود إلى ما قبل 2010، والفكرة لم تكن سورية بل كانت يعني ربما بعض دول الخليج مع تركيا تم طرح هذه الفكرة حتى يعني تكون سوريا مركزا تجاريا لما يخدم يعني سوريا ويخدم ايضا دول الخليج ويخدم تركيا ويخدم اوروبا. كان هنالك طبعا هذه الخطه تم الاعتراض عليها كما قلت من قبل بشار الاسد، يعني نظام الاسد، رئيس نظام الاسد البائد، واعترض على هذه الخطه طبعا بدعم ايراني روسي واضح لان كما ذكرت للاسباب الانفه الذكر. فهذه الخطة إذن سوريا لم تطرحها بإنما كانت هي جزء منها. واليوم عندما انتفى سبب الرفض وهو كما ذكرنا اليوم سقوط نظام الأسد وأيضا التراجع الضعف الكبير الذي لحق بمحور إيران الأسد حزب الله، هذا الأمر عاد لهذه الخطة اليوم رونقة. هذه الخطة باختصار شديد هي تدعم أو هي من مصلحة شعوب المنطقة اليوم من الخليج إلى تركيا بالدرجة الأولى، مرورا طبعا في سوريا ولاحقا سيستفيد منها العراق. اليوم كل الظروف مهيئة يعني الظروف الدولية مهيئة لأن يتم إنجاز هذا المشروع. المشروع مهم كما ذكرت جدا،
1: يعني رأينا وفق ما تتحدث به أستاذي كيف أن العراق اختار سوريا كوجهة بديلة وكطريق بديل بعدما حدث من إغلاق لمضيق هرمز. إذا كانت بداية لأن تكون سوريا هي الممر العالمي البديل عن مضيق هرمز، كان البدء من طريق أو المبادرة الأولى كانت عن طريق العراق. العالم يبدو يعرف أهمية موقع سوريا استراتيجيا في ودورها في هذا الموضوع.
2: نعم، أزمة مضيق هرمز يعني سرعت لنقل من طرح هذا البديل وأعادت

0: الواجهة من جديد هذا المشروع. هذا المشروع كما ذكرت سيكون له تأثير كبير بإعطاء أهمية كبيرة جدا أو إعادة الأهمية للموقع الاستراتيجي لسوريا بدرجة كبيرة، لتكون كما نقول مركز تجاري وعبور لأهم المواد وهي مثل الغاز والنفط، إلى يربط تقريبا أبرز دول العالم وهي كما ذكرنا أوروبا وأيضا تركيا وأيضا حتى بحر قزوين لاحقا. فبالتالي هذه البحور الأربعة هي ستعيد ربط العالم من جديد. هذا العالم سيأخذ الطاقة ويأخذ الغاز من الدول المنتجة له، ستكون سوريا هي عقدة هذه الطريق، عقدة كما يقول عقدة الاقتصادية الأهم في خدمة العالم، وبالتالي سيعود إليها مركز يعني ستكون مركزا استراتيجيا وجيو استراتيجي كبير ومهم جدا فيما لو إن شاء الله تم هذا المشروع. رغم طبعا لا يعني رغم أن المشروع اليوم تقريبا هناك مؤشرات كثيرة على أن هذا الوقت الأنسب اليوم لهذا المشروع، كما ذكرنا موضوع هرمز وموضوع أصبح يعني كما يقال مشكلة كبيرة من تعانيها اليوم الدول الأوروبية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. أيضا اليوم الضعف الروسي بعد أن غرق لنقول في الحرب الأوكرانية أيضا يعني أعطى دفعة أيضا كبيرة لإمكانية تنفيذ هذا المشروع. طبعا هذا المشروع كبير وضخم جدا جدا جدا، سيغير يعني كثير من موازين القوى في المنطقة على الأقل وحتى في العالم، ولكن لنقول على الأقل في المنطقة سيغير من موازين هذه القوى، سيرفع مثلا كما قلت من أهمية الاستراتيجية ليس فقط لسوريا، طبعا سوريا ستكون في قلب هذا الأمر، ولكنه هو سيرفع من أهمية الاستراتيجية لسوريا، لتركيا أيضا ستزيد أهميتها الاستراتيجية، لدول الخليج أيضا تماما، بما وسيضعف في مقابل ذلك التيار الذي كان سائدا قبل عام 2010 والذي كان
1: ومدى تحكم ومدى تحكم هذا التيار حتى اليوم بخطوط النقل العالمية
0: خطوط إمدادات الطاقة لا يزال حتى الآن طبعا جزء كبير منها تتحكم فيه روسيا وإيران وإن ضعفت بشكل كبير. هذا الأمر فيما لو تم اليوم فيما لو تم ستتغير هذه المعادلة بشكل كبير. إذن هناك كما يقال فرصة كبيرة وتحديات.
1: من يتحكم بالنهاية بالطاقة أستاذي بالتأكيد له دور كبير في صنع القرار واتخاذ القرار في المستقبل القرار العالمي والإقليمي. أعود لك أستاذ أدهم، يعني وفق هذه المعطيات تشير إلى ضرورة وجود هذا الممر وتنفيذ مشروع البحار الأربعة على أرض الواقع والإسراع به، وبالفعل هذا ما تخطط له الدول المعنية بهذا المشروع اليوم وفق اتصالات متبادلة وفق لقاءات أيضا تتم للبدء بالدراسات الهامة لهذا الموضوع. لكن بالتأكيد هناك تحديات ستواجه إقامة وتنفيذ هذا المشروع، ونحن نتحدث عن هذه التحديات التي تختص بها سوريا. ما أبرز هذه المعوقات والتحديات التي تواجهها سوريا اليوم لتنفيذ هذا المشروع والإسراع به ووجودها على أرض الواقع؟
2: بمقابل هذه التحديات أستاذي الكريم، هي في نفس الوقت ليست فقط تحديات وإنما حوافز من أجل أن تتطور هذه التحديات وأن تقلب إلى يعني أن تتحول إلى حافز. يعني هذا المشروع يحول التحديات إلى حافز من أجل التنفيذ. أولا يمكن أن نتحدث عن تحديث شبكات النقل، يعني كما هي تحدي كبير بالنسبة لهكذا مشروع ضخم تتفق عليه الدول الأقليمية ودولية، هو أيضا يعني هو تحدي كبير، ولكن في المقابل هو محفز أساسي من أجل أن تتطور هذه الشبكات وأن يتم إعادة إعمار وتطوير شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، وخاصة التي تضررت خلال الفترة السابقة، أو حتى شق طرقات جديدة مثلا لتلبي المعايير الدولية اللازمة لهكذا مشروع، لأن هكذا مشروع لا يتم حتى بمعايير محلية أو أقليمية، سيكون هناك معايير دولية. وأيضا يمكن أن يكون هناك تأمين الطاقة في مستودعات أو مخازن أو حتى ما يخص الطاقة في تأمينها أو تخزينها

0: يعني هذا سيساعد على تطوير المخزون السوري من الطاقة من أجل تصديره أو حتى أن يتم استخدامه في سوريا.
1: نعم تسمعوني أستاذ أدهم؟

0: أستاذ يحيى، اليوم يعني بالتأكيد هناك القوى الغربية تنظر نظرتها إلى مشاريع ممرات الطاقة العابرة للشرق الأوسط في ظل التنافس من قبلها مع روسيا والصين، كيف تقرأ هذه النظرة الغربية إلى هذا المشروع بالذات؟ ما هو مقدار الدعم الذي يعني تقرأه في تقديم هذه القوى الغربية لدعم لهذا المشروع؟ هل ستؤيده؟ هل ستدعمه كثيرا في ظل هذا التنافس مع معسكر روسيا والصين؟
1: طبعا لا شك الموضوع واضح بأن الدول الغربية أوروبا بالدرجة الأولى تؤيد هذا المشروع، فهي المستفيد الأكبر منه. أوروبا فيما لو تم هذا المشروع يعني تتحرر كما ذكرت من موضوع العصا الغليظة التي تحملها روسيا منذ يعني 50 عاما أو 40 عاما عليها بما يتعلق في الغاز والنفط. هذا واحد. الأمر الآخر، قبل ربما شهر أو قبل ما يعني شهر ونيف طرح توم باراك، هو من أعاد توم باراك السفير يعني مبعوث أمريكا الخاص، واليوم هو مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، هو من طرح فكرة أو قال يعني ذكر أيضا أن سوريا يعني يمكن أن تكون ممرا تجاريا هاما فيما لو تم تنفيذ مشروع البحار الأربعة. إذن هنا يعني واضح بأن هناك دعم أمريكي لمشروع، وتم طرحه هذا طبعا بعد قرابة شهر من الحرب التي اندلعت في مضيق اندلعت بين إيران وإسرائيل وأمريكا وما حدث في مضيق هرمز. فبالتالي أمريكا عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا وهو ممثل الرئيس أيضا الخاص بشكل مباشر طرحت فكرة هذا المشروع. إذن هي داعمة بشكل رئيسي لهذا المشروع. أكبر دولة في العالم التي هي أكبر وأقوى دولة في العالم التي هي الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا المشروع. الدول الأوروبية كلها تدعم منذ زمان هذا المشروع. من وقف في وقع يعني حجر تعثر في وجه هذا المشروع الأستاذ أدهم تحدث عن التحديات الاقتصادية، وهي تحديات كبيرة طبعا. أنا هنا سأتحدث عن التحديات نقل الدولية والأمنية. من وقف حجر تعثر في هذا المشروع هو روسيا، إيران، وهناك أيضا كما يعني تحديات وعقبات أخرى ربما تعرقل هذا المشروع، هو مثلا موضوع الاستقرار الأمني اليوم في سوريا، كونها تعلم أنت الميليشيات لا تزال يعني لا يزال هناك بعض المشاكل بعض البؤر. يعني اليوم فيما يتعلق بموضوع السويداء من يعني فيما لو أردنا حل يعني أن يتحقق هذا المشروع لابد من حل سياسي طبعا لقضية السويداء، لقضية موضوع الأمن، يعني القضية الأمنية في سوريا. طبعا منذ سنة ونصف حتى الآن الأمور تحسنت بشكل كبير لا شك، ولكن لا تزال هناك تحديات أمنية في سوريا تحتاج. لماذا؟ لأن هذه التحديات الأمنية ستتعلق بسلامة الطرق. أنت اليوم ستصبح ممرا استراتيجيا هاما لأهم كما يقال يعني لوقود العالم، يعني النفط والغاز، وبالتالي هذه الطرق يجب أن تكون آمنة. هذا يحتاج إلى استقرار أمني، يحتاج إلى لنقل نظام أمني قوي محكم مترابط مع دول الجوار وبأحدث المعايير. المسألة الأخيرة هي ينبغي أن لا يكون لدى إيران بصراحة، وهذا اليوم يتم عليه التباحث اليوم، لا يكون لدى إيران قوة تستطيع من خلالها أن تضرب كما تفعل الآن. الآن إذا لاحظت أنت في الحرب الدائرة اليوم أن إيران ماذا تفعل؟ إيران تقوم بإرسال مسيرات وإرسال طائرات تقصف بها، يعني وهذه رسائل إلى دول الخليج، تقصف بها لنقول مقرات أو مؤسسات الطاقة التي في الخليج. فمن باب أولى فيما لو حدث هذا المشروع إن شاء الله تعالى نتمنى ذلك أنه سيحمل الخير كما ذكرنا لسوريا، فإن أيضا سيكون ينبغي أن يتم تحييد إيران من حيث أنها لا تستطيع أن تضرب هذه الخطوط، لأن الخطوط ستربط ماذا؟ هذا الخط سيربط الخليج العربي، الخليج العربي صحيح. الذي هو في عمان وفي الإمارات العربية المتحدة وفي بحرين وقطر ثم السعودية لنقل المملكة العربية السعودية، ولكن أولئك على الخليج العربي بشكل مباشر سيربط عبر طرق برية سواء سككية سكك حديدية كما ذكرنا أو طرق برية أخرى سيربطهم بسوريا. هذه الطرق إذا ما بقيت إيران الدولة المعادية لدول الجوار، وهذا معروف، المعادية لدول الجوار من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية، فيما لو بقي لديها القدرة على قصف او على على, على

0: على قصف هذه الطرق أيضا هذا سيشكل عائق كبير أمام هذا المشروع. وأنا من وجهة نظري هو اليوم من أكبر العوائق، حتى من أكبر من العائق الروسي، على اعتبار أن روسيا اليوم هي أضعف بمرات، على اعتبار أنها لا تزال غارقة بموضوع الأوكراني.
1: نعم جميل.
0: إذن هذه التحديات كلها اليوم يعني يتم دراستها. أما من ناحية الدعم الغربي فهنا هذا المشروع منذ زمن مدعوم من الدول الأوروبية لا شك، واليوم بوجود ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية يدعم وبشدة كما ذكرت هذا المشروع. طالما أن المشروع هذا مدعوم بصراحة من الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى وأوروبا، فنسبة يعني أنه واليوم هناك رغبة سورية أيضا حقيقية، وتحررت سوريا من براثن ومن قيود هذا المحور القديم، المحور السيء الذي لم يجلب إلا الدمار لسوريا على حساب يعني دماء السوريين لكرمى العيون كما ذكرنا المشروع الإيراني، وعلى أن تبقى إيران مصدرا للطاقة العالمية.
1: جميل. أستاذ أدهم، يعني تحدث الأستاذ يحيى عن بعض التحديات التي ستواجه تطبيق مشروع البحار الأربعة، هذا المشروع المهم والاستراتيجي الذي يعود بالفائدة ليس فقط على سوريا إنما على العالم بأسره. لكن لنتحدث عن أنفسنا بداية، يعني ما هي التشريعات الاقتصادية أو حتى الضريبية والصناعية التي يجب أن تتمتع بها سوريا لكي تكون مركز إقليمي وثقل اقتصادي يمر من خلال مشروع كبير وهام جدا كمشروع البحار الأربعة؟ اليوم كم نحتاج نحن لتطوير البنية والبيئة التشريعية والاقتصادية في سوريا لنواكب تطبيق وبدء ومرور مشروع البحار الأربعة من عندنا؟
2: بالنسبة لموضوع التشريعات والأنظمة والقوانين، هذا تعمل عليه الحكومة السورية الآن، وأعتقد أن الموضوع لن يطول حتى يتم إقراره من مجلس الشعب بالدرجة الأولى ومناقشته أيضا في مجلس الشعب ومن ثم إقراره. وأيضا نحن نتحدث عن مشاركة هذه الدول سيدهم ويساعد الدولة السورية واللجان المشكلة من أجل تنظيم الأنظمة وإعادة تنظيم هذه الأنظمة والقوانين والتشريعات. تساعد هذه الدول على أخذ هذه اللجان إلى المسار الصحيح بما يقدم هكذا مشاريع، ويمكن أن تكون هناك لجان مشتركة بين الدول المشاركة في هذا المشروع وبين سوريا، لجان قانونية طبعا تساهم في يعني تخفيض العثرات وفتح الباب أمام التنفيذ الأسرع للمشروع، ولكن هذا يحتاج إلى زمن. نحن دائما نقول أن هذه المشاريع هي مشاريع كبرى ومشاريع دولية، ليست المشروع على مستوى محلي. يعني يمكن أن يصل تنفيذ المشروع أعتقد إلى أكثر من 5 سنوات بحسب طاقة كل بلد وبحسب ميزانية كل بلد وبحسب حتى الجاهزية كل بلد للتنفيذ، لأن بعض الدول لديها مشاكل أمنية، بعض الدول لديها مشاكل اقتصادية،
1: وسيحتاج أيضا للتنسيق المكثف والكبير جدا في شتى المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية حتى لتنفيذ هذه المشروع بين الدول المعنية.
2: تماما. وهكذا مشاريع أعتقد أن كثير من القطاعات تدخل فيها من أجل تنفيذها، يعني قطاع النقل، قطاع الطاقة، نتحدث عن قطاع حتى الاتصالات، قطاع البنية التحتية المتعلقة في الخدمات حتى اللوجستية فيما يتعلق بالطرقات حتى.
1: نعم.
2: يعني كل هذه القطاعات تدخل في هكذا مشاريع ضخمة. نحن نتحدث عن مشروع هو عابر للقارات وليس فقط عابر للدول، فنحن نتحدث عن مشروع ضخم جدا. فتطوير هذه القطاعات الآن، أصلا الهدف سوريا الآن في مرحلة البناء أن تتطور هذه القطاعات وتصل سوريا إلى ما تطمح إليه من تطوير هذه القطاعات. ونحن رأينا الكثير من المجالس التي تعقد الآن بين سوريا والكثير من دول العالم، وخاصة الدول مثلا الأوروبية التي تملك تكنولوجيا متطورة، أن يتم خلال هذه المجالس بعض المناقشات المتعلقة ببعض القطاعات.
1: نعم.
2: يعني كل مجلس نحن نقول دائما أن كل دولة

0: نريد أن نستفيد منها وتستفيد من سوريا، لا مشكلة، ولكن نستفيد منها بما هي أهل له. يعني مثلا بعض الدول هي مثلا من الدول الدول الخليج هي متطورة جدا في قطاع الطاقة، نحن نريد أن نستفيد في قطاع الطاقة من هذه الدول. دولة أخرى في تقنية المعلومات نريد أن نستفيد في هذا القطاع، هي مثلا متقدمة جدا في هذا المجال. فلذلك التنسيق يكون على عاتق الحكومة السورية، وهناك انفتاح، وهناك يعني نستطيع أن نقول أريحية في تعديل الأنظمة والقوانين بما يخدم مشاريع تنهض بسوريا بسرعة. ولكن يبقى المدة الزمنية لهكذا مشروع هو كبير، يعني طيب طويلة ليست بالقليلة، هكذا مشاريع جميل. تكون متوسطة وطويلة الأمد
1: جميل جدا جميل. أختم معك أستاذ يحيى، اليوم بالتأكيد في حال إن شاء الله ونتمنى ذلك نجاح هذا المشروع، وهو بالتأكيد سيحتاج إلى الجهد التقني والفني الكبير جدا، وأيضا الجهد التخطيطي الذي يسبق كل ذلك، ونحتاج إلى بالتأكيد زمن لتنفيذ ورؤية هذا المشروع على أرض الواقع. في حال نجاحه، ما هي العائدات المتوقعة أثر نجاح هذا المشروع على الشعب السوري؟ بالنهاية المعني الأكبر الذي يهمنا أكثر هو الشعب السوري وما يعود له من فائدة أثر تنفيذ هكذا مشاريع والتخطيط لها.
2: طبعا في البداية أتوقع على اعتبار أن هذا المشروع ضخم جدا، فهو يحتاج إلى يعني تقسيمه إلى مراحل، وبالتالي ربما يعني لن يتم فورا ربط البحور الأربعة كما يذكر، ربما يتم ربط مباشرة اليوم الأسهل، يعني اليوم خاصة بعد موضوع أزمة مضيق هرمز، مشروع خليجي سوري يعني مبدئيا، يعني من الخليج إلى سوريا إلى البحر المتوسط إلى أوروبا، فجزء يعني هذا جزء، وجزء آخر مع تركيا، جزء آخر مثلا مع بحر قزوين، يمكن تقسيمه جزء آخر مع العراق وهكذا. إذن في البداية هكذا مشروع على اعتبار أنه سيأخذ زمنا طويلا، على اعتبار أنه يربط قارات، يربط دول كثيرة فيما بين بعضها البعض، فإنه سيتم تقسيم باعتقادي الشخصي هذا المشروع على مراحل، فيما اتخذ القرار السياسي لا يزال حتى الآن طبعا هناك مداولات كما يذكر، لأن ذكرت أن هناك يعني هناك دول ستكون عائقا أمام هذا الأمر، إيران روسيا، وقلت أن اليوم إيران طالما تستطيع يعني إذا طالما تستطيع اليوم يعني عندما تأخذ هكذا قرار دول الخليج بأنها ستمضي في هذا المشروع، لا شك اليوم يعني الدعم الاقتصادي سيكون جزء كبير منه من دول الخليج، يعني هذا المشروع يحتاج دعما من دول الخليج اقتصاديا. طبعا سوريا سيكون كما ذكرت لها المكان، وسيكون لديها مثلا اليد العاملة، بعض القوانين التشريعات ستعمل في هذا المجال، ولكن الدعم الاقتصادي صراحة المشروع سيكلف يعني أموالا ضخمة جدا، أنا لا أعرف بالضبط كم سيكلف، ربما الخبراء الاقتصاديين أكثر مني يعني علما في هذا الأمر، يحتاج المعلوم أنه يحتاج إلى أموال ضخمة، هذه الأموال من سيقدمها؟ لا شك ستقدمها دول الخليج، لأنها أيضا هي تريد أن يعني تبيع نفطها وغازها وأن تستثمر في هذا المجال، أيضا الدول الأوروبية المستفيدة من هذا الموضوع، وهذه الدول تمتلك المال لنقول، ليس كسوريا التي هي تخرج من الحرب يعني، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي أكيد، وهذا القرار لن يتم إلا عندما يعني يكون هنالك تأكيد بأن إيران لن تستطيع أن تعيق هذا المشروع، هذا بالدرجة الأولى على اعتبار إيران على متاخمة لدول الخليج، وأيضا روسيا لن تستطيع أيضا أن تعيق هذا المشروع، وبالدرجة الأولى كما ذكرت إيران لأن روسيا بعيدة لنقل، وحتى علاقاتها اليوم مع الخليج أفضل بكثير من إيران. إذن هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، بعد أن يتم كما ذكرت هذا الأمر، لا شك أن يعني فيما لو بدأ هذا المشروع إن شاء الله وكما بدأ بجزء معين، سيكون له لا شك يعني عوائد كبيرة جدا ونفع كبير جدا على الشعب السوري، يعني هذه المشاريع عندما سنبدأ بها تحتاج إلى يد عاملة، وبالتالي سيكون هنالك عمل للسوريين، ولن يبقى لنقل أو يعني تقل البطالة إلى الحدود الدنيا جدا جدا. فأنت تحتاج اليوم سيتم العمل على موضوع النقل، وسيتم فتحتاج أنت قوة بشرية في موضوع النقل، وتحتاج قوة بشرية في موضوع الخدمات اللوجستية من مياه للشرب ومن اتصالات ومن يعني وزراء وطاقة وآلات حفر وما إلى هذا، كله يحتاج إلى قوى.

0: عامله، وبالتالي هذا سيشغل سيشغل عددا كبيرا يعني من القوى العامله في سوريا، وبالتالي سيعود نفعه ايضا وايضا هذا سيكون ليس مثلا يعني، وبالتالي سيرفع من مستوى المعيشه بشكل ربما 4 أو 5 أو 10 حتى 10 أضعاف.
1: والتوقعات ايضا بعائدات اقتصاديه اخرى ان شاء الله. نتمنى النجاح لهذا المشروع بالتاكيد ولكل المشاريع التي تقدم عليها سوريا. جزيل الشكر لك الاستاذ يحيى حاج نعسان الصحفي والخبير في العلاقات الدوليه، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: والشكر موصول للمحلل والخبير الاقتصادي الأستاذ أدهم قديمادي. أستاذ أدهم شكرا لك.
2: حياكم الله. شكرا لكم.
1: شكرا لك. متابعينا مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا إلى ختام رحلة الحصاد الإخباري معكم لهذه الليلة. في الختام تقبلوا تحيات الإشراف العام من محمد الصطيف. كنت معكم محمد نصر الله. وفي الإخراج محمد إسماعيل وباسم محمود. نلقاكم بإذنه تعالى في حصاد جديد، إلى ذلك الحين بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: الوقت كنز ما بيتعوض.

0: والله داخلي. وبعدين معك راضي، قلت لي كلها 5 دقايق وهلا صار لك نص ساعه وانت حاطط راسك بهالكتاب وما بعرف ليش.
1: يعني انا ما بعرف ليش انت على طول مستعجل. لك شو بدك احلى من هيك؟ شو بدك؟ ما عندك بقلب مكتب بيتي وعم تشرب شاي وعين الله عليك، شو ناقصك؟ لك شو اللي مضيق لك اخلاقك كل هالقد؟
0: لك يا اخي انا ما بحب كتير الهدوء، وبصراحة بيتك ومكتبك كتير هادي، وخاصة صوت عقارب الساعة عم تضرب براسي مثل الشاكوش تك تك تك تك، وقتي عم يضيع بهالقعدة المملة.
1: قلت لي وقتك عم بيضيع؟ طيب سيدي مسيك اقرا بهذا الكتاب اللي قدامك، كتاب حلو كتير وبيسلي، قصته بتحكي عن جزيرة كنز.
0: لك اخي بلا كنز بلا بطيخ، خلينا نروح على القهوة نلعب دق طاولة. اي والله الوقت بالقهوة بفرفح القلب.
1: ولك يا صابر والله الوقت مهم كتير. اي والله حرام علينا عم نضيعه بس بالقهوة ولعب الطاولة، يعني خلي شوية وقت لشغلات تانية مفيدة.
0: ليش؟

0: في افيد من لعب الطاوله بالقهوه؟ بعدين انا دائما بقول لحالي ان الوقت عندي كتير، بس لما برجع بحسبه وبلاقيه ضايع ما بين السوشيال ميديا والقهوه.
1: وانت مفكر انه الوقت هو بس عدد الساعات؟ لك يا ابن الحلال، والله لازم نعرف كيف نستخدم الوقت بحكمه، وتنظيم الوقت بيساعدنا انه ننجز اكثر ونعيش حياة متوازنة كمان.
0: لك يا اخي انت كل شيء عندك سهل، انا ما بحسن نظم الوقت، كتير صعب علي وبالاخص مع كل ضغوط الحياة.
1: معك حق معك حق. هلا انت بس تتعلم تحط اولوياتك وتخطط ليومك صح، بتقدر تسيطر على الوقت بدل ما هو يسيطر عليك.
0: اخ منك اخ، كل يوم بتطلع لي بقصة جديدة.
1: لك يا اللي بينظم وقته يا صابر يا صاحبي بيلاقي وقت للراحة، وقت للترفيه، وحتى وقت للرفقة والأصدقاء.
0: فعلا يا راضي بلشت تقنعني، مرات بلاقي حالي كتير مشغول وهذا طول النهار، بس بتطلع هيك بحس حالي اني ما عملت اي شيء مفيد.
1: وهذا سببه انك ما عم بتنظم وقتك، وصدقني إذا بتنظم وقتك رح بتشوف الفرق بعينك وتحس فيه. الوقت اللي عم يروح مننا ما بيرجع، لهيك لازم نستغله صح.
0: طيب هات لشوفه قلي كيف بدي ابدا اول خطوه؟ هات اعطيني ورقه وقلم من عندك لسجل.
1: شرف سيدي، ها تفضل هاي الورقه وهاي القلم. اول شيء بتحدد اهدافك، بعدين بتكتب قائمة للمهام. وأهم شيء أنك تلتزم فيها وبالمواعيد، يعني تحاول تبعد عن كل شيء بيشتت بوقت الشغل.
0: يعني لازم أقول لتليفوني خليك بعيد عني لأني مشغول كتير؟
1: هذا هو أهم شيء، تليفونك. وبعدين شو النتيجة؟ حياة بعيدة عن التوتر وإنجاز أكبر للشغل وسعادة أكتر.
0: وهيك بكون نظمت وقتي، وهلأ رح يكون وقت الترفيه. قوم خلينا نروح على القهوة لنلعب دق طاولة بسرعة، ولا تحكي شي أبدا حتى ما يضيع الوقت على الفاضي، لأنه الوقت كنز، مو هيك سيد راضي؟
1: ايه؟ أمرك أمرك صابر أفندي، دق المي وهي مي. تفضل سيدي قوم خلينا نمشي.
0: يا الله
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الحادية عشرة وربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا تتبع في علاقاتها الخارجية منهجا وسطيا لبناء أفضل العلاقات مع دول العالم. علبي يؤكد أن سوريا راغبة وقادرة في ذات الوقت على أن تكون قيمة مضافة للاستقرار الإقليمي بحكم الخبرة والتاريخ اللذين

تمتلكهما. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وزير النقل يعرب بدر يبحث مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فيفر أفاق التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع قطاع النقل واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية. وفد سوريا برئاسة وزير الطاقة محمد البشير يعقد اجتماعا مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي في واشنطن لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في حارم بريف إدلب تلقي القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص متورطين في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات سرقة. نهاية الموجز، بأمان الله.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

متابعينا، بعد توقف دام لعدة أشهر تجري الآن الاستعدادات الفنية واللوجستية لتحديث وتطوير معمل الحديد والصلب في حماة، هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية البناء وإعادة الإعمار. وتشهد خطوط الإنتاج الآن عملية إعادة هيكلية فنية وإدارية شاملة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وصيانة الأفران ورفد المعمل بخطوط جديدة بمواصفات عالية الجودة.

متابعينا، للإيضاح أكثر حول هذا الملف يسرنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد حنيف المدير العام لشركة المنتجات الحديدية والفولاذية في محافظة حماة.

0: أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد عبر أثير إذاعة دمشق.
1: حياكم الله أنسة، وتحياتي لأخوتنا المشاهدين.
0: أهلا ومرحبا بك. يعني أستاذ أحمد، الصناعات الثقيلة هي عصب الاقتصاد، ومعمل حماة له رمزية

0: مساحتكم شوي عن شركة حديد حماة.
1: تفضل.
0: بالنسبة لشركة حديد حماة، هي شركة تتألف من 4 معامل. المعمل الأول هو معمل الدرقلة، ينتج حديد مبروم من قطر 12 ميلي حتى قطر 25 ميلي. هذا المعمل متوقف تقريبا منذ 2017 بسبب قدم الآلات والاستهلاك الزائد للحوامل وعدم يعني قدرة المعمل بالمنافسة في السوق المحلية بسبب الخسائر هذه. في عندنا المعمل الثاني هو معمل الأنابيب، وينتج أنابيب معدنية من قطر 0.5 إنش حتى 3 إنش، كذلك هو متوقف منذ 2003 تقريبا بسبب كذلك منافسة بواري البوليإيثيلين. المعمل الثالث هو معمل التطريق، هو ينتج الفولاذ الخلائطي والكربوني، وهو المعمل هذا جاهز فنيا، فقط نحن بحاجة لتسويق المنتج، وكذلك متوقف من 2018، تم تشغيله على فترات متقطعة بعد 2018 لكن صار من 2018 متوقف. المعمل الرابع والأساسي بشركة الحديد هو معمل الصهار. الطاقة التصميمية له هو 288 ألف طن سنويا، ينتج مادة البيليت 120 ميلي بطول 12 متر، يحتوي على فرن قوسية عدد 2، استطاعة كل فرن 30 طن. حاليا بالنسبة للشركة بالمجمل هي شركة متوقفة طبعا من بعد التحرير، بعد أن تم استلام المعمل تم تشغيل تدريبي العام الماضي تقريبا بالشهر 5 و6 العام الماضي، تمام، لدراسة الحالة الفنية لمعمل الصهر والمدى جدوى تشغيل المعمل والاستفادة منه. فبعد عملية التشغيل تم تقييم الحالة الفنية والحالة العامة لموضوع التشغيل، فكان الأمر أن تشغيل المعمل لا جدوى منه بهذه الوضعية بسبب حاجة المعمل لعدة أمور أبرزها الصيانة وإعادة هيكلية إدارية وفنية ضمن الشركة. طبعا منذ ذلك الوقت تقريبا منذ 8 إلى 9 أشهر، صرنا 8 إلى 9 أشهر عدنا يعني نشتغل على إعادة هيكلية فنية وإدارية للكوادر وخطوط الإنتاج ضمن معمل الصهر، بالإضافة إلى تجهيز الساحات العامة ضمن الشركة وإعادة إدخال بعض الخطوط في الخدمة بعد صيانتها. حاليا بالنسبة لمعمل الصهر مثل ما حكينا هو في عنا فرنين، في عنا الفرن الأول هو بحاجة لصيانة كاملة متوقف يعني بسبب انفجار قديم. الفرن الثاني هو جاهز فنيا بنسبة 70%، يعني بالنسبة لمعمل الصهر هو جاهز يعني نقدر نقول بالمجمل بنسبة 60% للتشغيل،
1: يعني 60%، وهو المعمل الوحيد الذي يعمل من أعمال الشركة، وكما تفضلت يعني الأفران أيضا بحاجة إلى صيانة عالية. هل هنالك يعني كما تفضلت يعني جهوزية، أو هنالك يعني تقنيات تنوون إدخالها على نظام الصهر لرفع الكفاءة الحرارية بما يتعلق بجهوزية الأفران وتقليل الهدر؟
0: نعم، هناك حاليا عدة دراسات وعدة أعمال نشتغل عليها لتخفيف الهدر وتخفيف المصاريف وزيادة كفاءة الإنتاجية ضمن الواقع الحالي، ضمن الواقع الحالي للشركة. يعني بالنسبة للشركة هي شركة يعني، والآلات هي آلات وأقسام بنسبة كبيرة أعمارها
1: قديمة يعني ومتآكلة يعني متهالكة، يعني
0: مر الآلات هي يعني من أقل يعني بالنسبة لأقل تحديث هو من 2017، يعني في عنا أكثر من 10 أو 12 سنة المعمل ما تم تحديث أي جزء منه. فنحن حاليا عم نعمل بهذا المجال، نفس الوقت عم نعمل على عملية

0: التحديث الفني والإداري ضمن الشركة للكوادر. سبب كذلك الـ يعني الترهل اللي موجود، وبسبب كمان حاليا التقنيات الجديدة اللي عم تنزل، فعم نحاول انه ندخل تقنيات جديدة ونحاول نطور الخبرات والكوادر الموجودة.
1: نعم، يعني أستاذ، من المعروف أن معمل الحديد يعتمد بشكل أساسي على صهر السكراب أو خردة الحديد المتوفرة محليا، يعني إضافة إلى كتل البيليت. يعني كيف أمنتم المواد الأولية لإقلاع المعمل؟ يعني وهل هنالك تنسيق مستمر مع جهات القطاع العام لتوريد الخردة بكمية تضمن استمرار دوران المعمل دون توقف؟
0: بالنسبة لشركة حديد حماة، هي الشركة يتم العمل من خلالها مع الجهات الأخرى، الجهات الحكومية الأخرى، لاستلام الخردة، خردة القطاع العام بشكل عام. يعني معمل حديد هو المعمل الأساسي لاستلام خردة القطاع العام هي بالدرجة الأولى. وبنفس الوقت في عنا عملية استجرار خردة كمان من القطاع الخاص. في عنا الجزء الثالث، نحن في عنا مخزون جيد من مادة الخردة، وفي عنا مخزون جيد كمان من المواد الأولية اللي نحن مثل ما حكينا يعني بعد عملية التجريب بدأنا إعادة الهيكلية، ليس فقط بموضوع المعامل، بالنسبة للمستودعات عدنا ضبط وتجهيز المستودعات، عدنا ترتيب المواد وفق الحاجة لها. يعني يوجد لدينا الكثير من المواد المستودعية تم إعادة تنظيمها والاستفادة منها.
1: يعني أستاذ أحمد، يعني هل هذه المواد الأولية المتوفرة يعني هل ستكون كافية لإنتاج متوقع يلبي حاجة السوق المحلية للحد من استيراد مادة الحديد؟
0: بالنسبة للمخزون الموجود هو جيد، هو بالنسبة لا يكفي لأن يغطي احتياج السوق المحلية، لكن بالنسبة للسوق متوفر لدينا المواد الأولية متوفرة، وبإمكاننا يعني بعد إن شاء الله بعد التشغيل بإمكاننا الحصول عليها يعني عن طريق الجهات العامة وعن طريق الجهات الخاصة كمان، يعني يتم شرائها واستيرادها.
1: يعني هل الإنتاج الموجود في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص يلبي حاجة السوق المحلية؟
0: تمام إن شاء الله.
1: يعني كما نعلم أستاذ، صناعة الحديد هي صناعة كثيفة استهلاك الطاقة الكهربائية وتحتاج إلى تغذية مستقرة باستطاعة عالية لنتمكن من تشغيل الأفران. كيف تمت معالجة ملف الطاقة والتغذية الكهربائية مع وزارة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي أثناء عمليات الصهر التي قد تتسبب في خسائر فنية كبيرة؟
0: بالنسبة للتشغيلات اللي تمت واللي راح تتم مستقبلا، هناك تنسيق دائم مع وزارة الطاقة بالنسبة لساعات التشغيل، حيث أن عمليات التشغيل تتم بالتنسيق مع وزارة الطاقة.
1: يعني هل حصلتم على خط معفى أم ساعات تقنين محددة يتم الاتفاق عليها؟ لأننا كما نعلم يعني وجود الحديد في الأفران وانقطاع الكهرباء عليها يتسبب بخسائر كبيرة وضرر بالأفران.
0: هناك اتفاق على ساعات تشغيل محددة مع وزارة الطاقة، وطيلة هاي الساعات الكهرباء تكون متوفرة من الشركة
1: إن شاء الله. يعني كما تعلم أستاذ أحمد، يعني السوق السورية اليوم ومع التوجه نحو حركة عمران أكثر نشاط، يعني تتطلب حديد تسليح بمواصفات قياسية دقيقة تقوى على الإجهادات طبعا وفق الكود الهندسي السوري. ما هي المواصفات الفنية التي تسعون للوصول إليها في المنتج الجديد؟
0: لا، نحن بالمجمل يعني سواء المنتج الجديد أو القديم، نحن المواصفات التي نعمل بها هي وفق المواصفات القياسية السورية اللي هي معتمدة دوليا. يعني المواصفات تكون وفق المطلوب، يعني وفق المواصفات القياسية السورية.
1: يعني تسعون سواء كان للمنتج القديم أو الجديد لتحقيق مواصفات فعلا تلبي متطلبات السوق.
0: نحن ضمن المعمل يوجد لدينا مخابر للتحليل الآني للعمليات الصهر والمنتج، في حال كان المنتج مخالف أو كان فيه

0: مشكلة يتم استبعاده من المنتج النهائي، يعني يتم تقييم المنتج وتحليله بعد خروجه من المعمل، يعني قبل طرحه في السوق. أي إنتاج مخالف للمواصفات لا يتم طرحه في السوق.
1: يعني أستاذ، في ظل يعني ظروف عمل الشركة، وكما تفضلت 3 معامل متوقفة من أعوام طويلة، ما هي رؤيتكم المستقبلية يعني لإدارة الشركة ولإدارة معمل الحديد، صهر الحديد بالتحديد؟ هل هنالك يعني موضوع طرح خطوط للاستثمار أو التشاركية؟ هل هو مطروح فعليا ضمن خطط وزارة الصناعة لهذا المعمل وللمعامل الأخرى؟
0: نعم، نحن بالنسبة لشركة الحديد منذ منذ التشغيل التجريبي من العام الماضي زارتنا وتقدمت إلينا عدة شركات محلية وأجنبية وإقليمية للاستثمار ضمن شركة حديد حماة. في كثير عروض تقدمت للاستثمار ضمن الشركة. حاليا هناك يعني شبه مذكرة تفاهم مع شركة خليجية للمساهمة في تطوير خطوط الإنتاج والمعامل الموجودة ضمن الشركة.
1: معمل الصهر تحديدا أم المعامل الأخرى التي تتعلق بالدرفلة والأنابيب؟
0: معمل الدرفلة ومعمل الأنابيب وتطريق كل المعامل، بالإضافة يعني الخطة الحالية المطروحة، وحاليا نحن مراحل متقدمة في المفاوضات مع الشركة، سوف يتم توسعة المعامل وزيادة الإنتاج وتحديث الآلات من حيث الكمية ومن حيث الإنتاج والجودة.
1: يعني أستاذ، الفعاليات الاقتصادية والمقاولون يترقبون عودة حديد حما إلى السوق النظامية لما له من أثر في تقليص الأسعار ومنع الاحتكار، وبعد توقف دام لأشهر طويلة من الصيانة وأيضا الأعطال، ما هي المدة الزمنية الدقيقة أو المتوقعة التي تستطيع أن نقول فيها للمستمعين أن عجلة الإنتاج أقلعت فعليا في معمل حديد حما؟
0: لا، بالنسبة نحن حاليا وفق الخطط المطروحة، نحن إن شاء الله يعني بداية العام القادم إن شاء الله يكون الإنتاج معمل حديد حماة ضمن السوق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني كل الشكر لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد حنيف، المدير العام لمعمل الحديد والصلب في حماة، على هذه الإيضاحات، ونتمنى لكم ولكل عمالنا الأبطال التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.
0: كل الشكر لكم.
1: شكرا لك. متابعينا الكرام، كان هذا ملف معمل الحديد والصلب في حماة، هذه القلعة الصناعية التي ننتظر عودتها لتكون صمام أمان لأسعار مواد البناء وداعما حقيقيا لخطط الأعمار بأيد وخبرات وطنية. الشكر موصول لكم متابعينا على كرم المتابعة، نلقاكم الأسبوع القادم بأمان الله. لكم تحيات فريق العمل وبأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة وربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا الجديدة تفخر باتباع نهج وسطي ومتزن في علاقاتها الخارجية يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي.

إبراهيم علبي يعرب عن تطلع سوريا لاستثمار علاقاتها الجيدة مع الجميع لتقريب وجهات النظر وتعزيز الوساطة الإقليمية الإيجابية. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وزير النقل يعرب بدر يبحث مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جامبا تيست فيفر أفاق التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع قطاع النقل واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة غربية قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي تضبط الأمن في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا بعد اشتباكات عائلية أدت لمقتل شخصين وإصابة آخرين، فيما لا يزال العمل جار على ملاحقة المتورطين. نهاية الموجز، بأمان الله.

وعز الشرق أوله دمشق. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

الحقيبة الرياضية. الإعداد مصطفى شمشان. في التقديم مهران خربطلي. وتحية الإخراج من رهف جعفر. مساء الخير من إذاعة دمشق، وأهلا بكم إلى الحقيبة الرياضية. سنخصص حلقات الحقيبة الرياضية خلال هذه الأسابيع للحديث عن كأس العالم. كأس العالم الذي انطلق عام 1930 تحت هذا المسمى، وتمت الاستضافة في الأوروغواي في الفترة من 13 وحتى 30 من تموز، وتعتبر البطولة الأولى الوحيدة من ضمن جميع البطولات التي لم يكن فيها تصفيات مؤهلة، حيث دعيت جميع المنتخبات المنتسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في البطولة ككل، وشاركت 13 دولة في البطولة الأولى، 7 منها من أمريكا الجنوبية و4 من أوروبا و2 من أمريكا الشمالية. وترجع قلة المنتخبات المشاركة إلى اختيار الأوروغواي كمكان لاحتضان البطولة، فالمدة الزمنية للرحلة وتكاليف السفر عبر المحيط الأطلسي تجعل المشاركة صعبة بالنسبة للمنتخبات الأوروبية. وبالفعل لم ترسل دولة أوروبية فريقا حتى

الشهرين السابقين لبداية المنافسة. في النهاية أقنع جون ريمي منتخبات بلجيكا وفرنسا ورومانيا ويوغوسلافيا للقيام بالرحلة. الهدف الأول في تاريخ كأس العالم أحرزه الفرنسي لوسيان لوران، وفي المباراة النهائية تغلبت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 أمام حشد كبير بلغ نحو 93 ألف مشجع في مونتي فيديو، وأصبحت الأوروغواي أول دولة تفوز بالكأس. استضافت 18 دولة حتى الآن على أرضها نهائيات كأس العالم، وهي الأوروغواي، إيطاليا، فرنسا، البرازيل، سويسرا والسويد، تشيلي، إنجلترا، المكسيك، ألمانيا، الأرجنتين، إسبانيا والولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان، جنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وهناك دول استضافت كأس العالم لأكثر من مرة.

8 منتخبات أحرزت اللقب حتى الآن، هي البرازيل 5 ألقاب، عام 1958 في السويد، عام 1962 في تشيلي، عام 1970 في المكسيك، عام 1994 في أمريكا، وعام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. تليها ألمانيا بأربعة ألقاب، أعوام 54 في سويسرا، 74 في ألمانيا، عام 90 في إيطاليا، وعام 2014 في البرازيل. إيطاليا حققت اللقب أربع مرات أيضا، أعوام 34 على أرضها، 38 في فرنسا، 82 في إسبانيا، و2006 في ألمانيا. الأرجنتين حاملت لقب النسخة الأخيرة عام 2022 في قطر، سبق لها أن حققت اللقب مرتين أيضا، عام 78 في الأرجنتين وعام 86 في المكسيك. الأوروغواي حققت اللقب في مناسبتين، عام 1930 على أرضها، عام 1950 في البرازيل. وفرنسا أيضا حققت اللقب في مناسبتين، عام 1998 على أرضها، وعام 2018 في روسيا. إنجلترا صاحبة اللقب الوحيد كان على أرضها عام 1966، وإسبانيا التي حققت لقبا وحيدا أيضا كان عام 2010 في جنوب إفريقيا.

عبر تاريخ امتد ل 22 نسخة. يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزي جدول ترتيب هدافي كأس العالم. كلوزي سجل 16 هدفا وشارك في 4 نسخ من كأس العالم. عام 2002 سجل 5 أهداف، عام 2006 5 أهداف، 4 أهداف عام 2010 وهدفان عام 2014، وشارك في 24 مباراة. يأتي في المركز الثاني الظاهرة رونالدو، اللاعب البرازيلي الذي شارك في 21 مباراة ضمن نهائيات كأس العالم على مدار 3 نسخ، عام 1998، 2002 و2006، وسجل 13 هدفا وتوج باللقب مرتين. الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 13 هدفا وشارك في 5 نسخ حتى الآن، هي 2006 سجل هدف واحد، 2010 لم يسجل أي هدف، 2014 سجل 4 أهداف وهدف يتيم عام 2018 و7 أهداف عام 2022 وشارك في 26 مباراة.

الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل 12 هدفا في إجمالي مشاركاته في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال 14 مباراة خاضها في 4 نسخ مختلفة.

58 62 66 و70. وسجل في كأس العالم في السويد عام 1958 ستة أهداف، منها هدفان في المباراة النهائية ضد السويد، وكأس العالم 62 في تشيلي وسجل هدفا واحدا، وكأس العالم 66 في إنجلترا أيضا سجل هدفا واحدا، وكأس العالم 70 في المكسيك وسجل 4 أهداف، منها هدف في المباراة النهائية ضد إيطاليا. بفضل هذا الأداء الاستثنائي يحمل بيليه الرقم القياسي التاريخي، كونه اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات في مسيرته أعوام 58 و62 و70.

الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل في مسيرته في كأس العالم حتى الآن 12 هدفا، وشارك في نسختين حتى الآن في روسيا عندما سجل 4 أهداف وتوجت بلاده باللقب، وفي قطر عام 2022 عندما سجل 8 أهداف وتوج هداف البطولة في 14 مباراة خاضها في النهائيات العالمية حتى اليوم.

الألماني يورغن كلينسمان الذي سجل 11 هدفا وشارك في 3 نسخ عام 90 في إيطاليا عندما سجل 3 أهداف، وعام 94 في أمريكا وسجل 5 أهداف، وعام 98 في فرنسا سجل 3 أهداف بمجموع 17 مباراة شارك فيها. ساندرو كوتشيس المجري الذي سجل 11 هدفا في كأس العالم التي أقيمت في سويسرا عام 54 ولم يلعب سوى 5 مباريات. جابرييل باتيستوتا اللاعب الأرجنتيني الذي سجل 10 أهداف وشارك في 3 نسخ من كأس العالم 94 في أمريكا وسجل فيها 4 أهداف، وفي نسخة فرنسا عام 98 التي سجل فيها 5 أهداف، وفي كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 وسجل هدفا واحدا بمجموع 12 مباراة خاضها في النهائيات العالمية. البيروفي كوبياس الذي سجل 10 أهداف وشارك في 3 نسخ في 94 وسجل 4 أهداف، و98 وسجل 5 أهداف، وفي 2002 وسجل هدفا وحيدا ليشارك في 12 مباراة طوال مسيرته. غريغورز لاتو اللاعب البولندي الذي سجل 10 أهداف في 3 نسخ 74 عندما سجل 7 أهداف، و78 سجل هدفين، وعام 82 سجل هدفا وحيدا في 20 مباراة خاضها في النهائيات العالمية. الإنجليزي غاري لينيكر الذي سجل 10 أهداف وشارك في نسختي 86 في المكسيك حيث سجل 6 أهداف، وفي نسخة 90 في إيطاليا عندما سجل 4 أهداف في 12 مباراة شارك فيها في النهائيات العالمية. الألماني توماس مولر الذي سجل 10 أهداف في مشاركاته الأربع في النهائيات أعوام 2010 5 أهداف، 2014 5 أهداف، و2018 و2022 لم يسجل أي هدف بمجموع 19 مباراة. هيلمون ران من ألمانيا الغربية الذي يملك 10 أهداف أيضا في نسختي 54 بأربعة أهداف، ونسخة 58 بستة أهداف، وبعدد مباريات بلغ 10 مباريات. البرازيلي إديمير الذي سجل 9 أهداف في مشاركة واحدة كانت عام 66 وفي 6 مباريات فقط. روبرتو باجيو اللاعب

بالإيطالي الذي سجل 9 أهداف وشارك في 3 نسخ. عام 90 سجل هدفين، وعام 94 سجل 5 أهداف، وعام 98 عندما سجل هدفين في 16 مباراة خاضها في النهائيات العالمية. البرتغالي أوزيبيو الذي سجل 9 أهداف وشارك في نسخة واحدة هي نسخة إنجلترا عام 66 التي توج بها المنتخب الإنجليزي. جيرزينيو اللاعب البرازيلي الذي سجل 9 أهداف أيضا لكن في 3 نهائيات عام 66 من دون أهداف، عام 70 سجل 7 أهداف، وعام 74 سجل هدفين في 16 مباراة خاضها في النهائيات العالمية. باولو روسي اللاعب الإيطالي الذي يملك 9 أهداف أيضا في النهائيات العالمية، شارك في النهائيات عام 78 وسجل فيها 3 أهداف بينما سجل 6 أهداف عام 82 في 14 مباراة خاضها في النهائيات العالمية. كارل هاينز رومينيغي اللاعب الألماني الذي يملك 9 أهداف أيضا في النهائيات العالمية في 3 نسخ، 78 سجل 3 أهداف، 82 5 أهداف، و86 سجل هدفا وحيدا في 19 مباراة خاضها في النهائيات العالمية. أوفي زيلر اللاعب الألماني الذي لعب 21 مباراة، سجل 9 أهداف وشارك في 4 نسخ من كأس العالم، 58 62 66 و70. وأخيرا الإسباني دافيد فيا الذي يملك 12 مباراة سجل فيها 9 أهداف في 3 نسخ، أعوام 2006 سجل 3 أهداف، 2010 سجل 5 أهداف، و2014 سجل هدفا وحيدا.

سنكون معكم أسبوعيا في الحقيبة الرياضية، ودائما أبرز الأرقام والإحصائيات عن النهائيات العالمية. دمتم بخير وإلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.

ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاردنا واللي

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

قصص تأخذنا بعيدا مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

في قديم الزمان، يا سادة يا كرام، يحكى أنه كان هناك تاجر غني يعيش وحيدا مع ابنه حسن. وعندما شعر التاجر بدنو أجله قال لحسن: أهبك كل مالي وقصري الكبير ذا 40 غرفة، ولكن أوصيك بألا تفتح الغرفة 40، لأنك إذا فتحتها سوف تسبب لك متاعب كبيرة. وبعد موت التاجر حزن عليه حسن حزنا شديدا. وفي أحد الأيام، يا سادة يا كرام، قرر حسن فتح غرف القصر كلها ليرى ما بداخلها. فكلما فتح غرفة وجد فيها ذهبا وفضة وخيرا كثيرا. وعندما وصل إلى الغرفة 40 التي أوصاه أبوه بألا يفتحها أبدا، قرر أن يفتحها ليرى ما فيها ومهما كانت العواقب. فتح حسن الغرفة فوجدها فارغة، ليس بها أي شيء سوى طاولة صغيرة عليها كوب من الماء فيه شعرة مضيئة كأنها شمعة. فوقف حسن أمامها واستغرب: هذه الشعرة لماذا تضيء؟ هل يا ترى سقطت من شعر امرأة؟ كانت نافذة هذه الغرفة تطل على قصر الملك. فبينما كان الملك يسير في حديقة قصره مع وزيره، لاحظ ضوءا قويا من نافذة غرفة قصر حسن، فأرسل وزيره ليعرف أمر هذا الضوء. ذهب الوزير إلى حسن وسأله عما حدث، فقال له: لا شيء. فهدده الوزير بقتله إذا لم يفصح له. فقال له حسن: اترك لي فرصة للتفكير وسوف أخبرك. أخذ حسن حصانه العجيب الذي ورثه عن أبيه وهرب. وعندما نزل عن حصانه سأله الحصان: ماذا بك؟ فخاف حسن وفوجئ بأن الحصان يتكلم. طمأن الحصان حسن وأخبره بأمره، فحكى له ما حدث. فنصحه الحصان بأن يذهب إلى الملك ويعطيه الكوب والشعرة المضيئة. وبالفعل ذهب حسن بالكوب والشعرة المضيئة إلى الوزير الذي أخذها بدوره إلى الملك. فتعجب الملك من الضوء المنبعث من الشعرة وطلب من حراسه أن يأتوا بصاحبة الشعرة. فاقترح الوزير أن يسأل حسن ويطلب منه أن يدلهم على صاحبة الشعرة العجيبة.

ومرة أخرى ذهب الوزير إلى حسن ليسأله عن صاحبة الشعرة، وبالطبع كانت إجابة حسن بأنه لا يعرف، فهدده الوزير بالقتل إذا لم يأته بالمرأة صاحبة الشعرة في التو. فكر حسن وقال للوزير: أعطني فرصة وسأتيك بها. ذهب حسن مسرعا إلى الحصان، فقال له الحصان: لا تقلق، سأجعلك تأخذ بثأرك من هذا الوزير. اذهب إلى الملك وقل له إنك لكي تأتي له بهذه المرأة يجب أن يحضر لك سفينة كبيرة ويملأها بالذهب والفضة من صندوق الوزير نفسه، وأخبره أنك لن تستطيع أن تجد المرأة إلا بهذه الطريقة، وعندما يعطيك الملك ما تريد اركب السفينة، توجه بها إلى أقرب جزيرة تقابلك، سيأتي إليك رجل ومعه فتاة جميلة كالقمر، خذها على السفينة دونه وارجع بها إلى الملك. فلما نفذ حسن ما قاله الحصان غضبت الفتاة لأنه ترك الرجل وأخذها وحدها على السفينة، ورمت خاتمها في البحر ورفضت مقابلة الملك، ووضعت شرط رؤية الملك أن يأتي لها حسن بالخاتم من البحر. فأمر الملك حسن بأن يأتيها بالخاتم وإلا قتله. فسأل حسن الحصان: ماذا يفعل؟ فقال الحصان: لا تخف، اذهب إلى الملك واطلب منه سفينة محملة بالطعام الفاخر من مال الوزير. نفذ حسن وأخذ السفينة إلى عرض البحر، فبدأت الطيور تأكل من الطعام وهكذا الأسماك. فسألت سمكة: من فعل هذا المعروف لنشكره؟ فقال حسن: أنا. أرجوك أيتها السمكة، ابحثي لي عن خاتم مضيء في قاع البحر. فأتت به، فذهب حسن بالخاتم إلى الفتاة وطلب منها مقابلة الملك، فرفضت وطلبت أن يأتيه بغرفتها من قصر أبيها، فأخبر حسن الوزير بذلك، ففعل ذلك. فقال له الحصان: لا تخف، اذهب واطلب من الملك سفينة محملة بالتحف النفيسة من مال الوزير، واذهب بها إلى نفس الجزيرة، سيأتيك الرجل الذي خطفت منه الفتاة ليسألك عنها، فقل أنها غرقت في البحر واحملها إليها. نفذ حسن ما قاله الحصان، ولكن الفتاة غضبت ورفضت مقابلة الملك وطلبت منه أن يعاقب حسن وسوف تقابله. ذعر حسن عندما سمع ذلك وندم ندما شديدا على مخالفته لأبيه وعلى نقضه العهد الذي عاهده عليه بعدم فتح الغرفة الأربعين، فهذه المتاعب أتت إليه واحدة تلو أخرى ولم يعرف ماذا سيفعل. وهكذا نرى يا سادة يا كرام أن العهد يجب أن ينفذ.

نفذ، وأن الوعد الذي يقطعه المرء على نفسه لأي أحد يجب أن يكون على مقدار هذا الوعد، وإلا العاقبة ستكون وخيمة. انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع. يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الواحدة وربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا الجديدة تفخر باتباع نهج وسطي ومتزن في علاقاتها الخارجية يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وزير الطاقة محمد البشير يلتقي في واشنطن الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك روجر مارتيل لتطوير البنية التحتية للكهرباء وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة بسوريا. وزير التنمية الإدارية يبحث مع مديري التنمية الإدارية في حلب وإدلب والرقة ودير الزور آليات دعم عمليات دمج العاملين. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يبحث مع وفد سوري أمريكي سبل دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في سوريا. وفي خبرنا الأخير، اشتباكات بين عناصر الأمن الداخلي ومسلحين في قرية أشم غربية مدينة عين العرب عقب تنفيذ حملة أمنية لتوقيف عدد من المطلوبين وفقا لمراسل إذاعة دمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.

وعز الشرق أوله دمشق. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: التمثيلية الإذاعية
1: المخرجان المنفذان ربيع غزام وفراس عباس.
2: التمثيلية الإذاعية
1: الإخراج مازن لطفي. القلعة للكاتبة بشرى عباس.
3: مرحبا حبيبي مجد، اشتقت لك.
4: طولتي ميرنا، كتير طولتي.
3: آسفة، أنا كتير آسفة، بس عجقة المواصلات لحالة بتطالع الروح.
4: آخ، ما في شي بحياة البني آدم بيطالع الروح مثل القعدة على الكرسي.
3: مجد، شو بنا؟ رجعنا لليأس؟ أنت قاعد قعدتك هي لأنك شريف.
4: لك نفس الإنسان يا ميرنا، في الجحيم وفي الجنة. بأوقات اليأس بحس حالي دخلت بنار شبيهة بنار جهنم، تحرق روحي وقلبي ومشاعري.

0: مثل كل شاب فقد عضو من أعضائه وحاسس بالعجز، بس وقت اللي بلاقي جنبي صبية مثل القمر حبتني وحاربت أمه وأخوها كرمال تكون معي، مو بس هيك وقتها بعيش بالجنة وبتروح من ذهني فكرة الجحيم نهائيا.
1: لا تستسلم يا مجد، لا تخلي أي شيء يكسر طموحك، بعدك قادر تعطي.
0: لحكي سهل سهل يا ميرنا
1: حبيبي، ولا يهمك، رح نسعى بطرف صناعي وبعدها رح تلاقي شغل، ومثل ما بيقول بابا الفراغ هو قبر الإنسان.
0: نيالك نيالك على عمي عفيف، زلمي عقله بيوزن بلد.
1: بابا صحفي متقاعد ورجل علم، ومو بس هيك آراءه مرنة وأفكاره عصرية، ولهالسبب وقف معي ضد أمي وأخي وقت قررنا نرتبط،
0: وقال لي كلمة ما بنساها، قال لي بوقتها: يا ابني في كثير ناس بتملك رجلين بس ما بتملك حب محب، بتملك ايدين بس ما بيملكوا روح شفافة، كاملين من برا وناقصين من جوا، الأهم يا مجد النفس والروح شو بيملكوا، مو شو بيملك الجسد من أعضاء، وانت جواتك إنسان كريم.
1: اتذكر هالكلام منيح وقت بتتلاطمك أمواج اليأس.
0: مزبوط، الله يخلي لي اياكي انت وعمي عفيف.
1: لا تحمل بقلبك تجاه ماما وعلاء، كل واحد عنده وجهة نظر بهالحياة.
0: لك ما بقدر ازعل من خالي رحاب ولا اخوكي، عيلتي هدول.
1: طيب شو رأيك هلا تساعدني بتحضير الغداء؟ انت بتفرم السلطة وانا رح اطبخ الفاصولية بالزيت.
0: لك يلا يلا غيري ثيابك وخلينا نفوت على المطبخ. يلا
1: يلا يلا حبيب قلبي انت.

0: عفيف يا عفيف، العشاء جاهز. لك يا عفيف، يو عفيف، شو بك ما ترد علي؟
1: عم تحكي معي؟
0: معلوم الغيبوبة، الهيئة انك فت بالغيبوبة، هو الحقيقة يعني ما بينعتب عليك بنوم.
1: غيبوبة ما، بس بدي اعرف شو خطر لك تسمي عزلتي مع شي كتاب غيبوبة؟
0: لانك فعلا بتدخل بغيبوبة وما عاد تشعر بالعالم يلي حواليك، والدليل ناديت لك كذا مرة وما سمعتني.
1: يا ريحاب، يعني ما منقدر نسميها غيبوبة، منقدر نقول عنها تحليق بعوالم الأدب. صدقيني يا ريحاب، نشوة حقيقية بشعر فيها وأنا عم أقرا شي كتاب قيم من هالمكتبة يلي قبالك.
0: إيه بس مو ملاحظ معي إنه عزلتك كل مالها عم تزيد، وإنك ما عاد حتى طلعت من البيت.
1: مو بس أنا، كل شخص مثقف لابد ما يكله من عزلة، بيلاقي حاله بين هالصفحات وبيستغني عن صرصرة البشر وعقولهم الفارغة. معظم الأدباء بالعالم كانوا بعيدين عن الحياة الاجتماعية، وكان ونيسهم الوحيد الكتاب والكتابة. وكمثال دوستويفسكي، تشيخوف، آرثر ميلر وغيرهم وغيراتهم.
0: لا حبيبي، أنا بخالفك بالرأي، لأنه الاحتكاك بالبشر بيولد ثقافة كمان.
1: صحيح، هذا إذا كانوا هالبشر من مستوى تفكيره. أنا ما بقدر أقعد مع شخص همه الوحيد بهالحياة الأكل والمشاوير والنسوان.
0: أصلاً أنت ما بتقدر تقعد إلا مع ابن خالك ناجي، قول هيك وخلصنا من الأول.
1: آخ، هو مو بس قريبي، هو توأم أفكاري، صديق أيامي. من وقت ما كنت صحفي لحد ما تقاعدت وقعدت بهالمكان وأنا ساند ظهري بهالمكتبة.
0: وهو مثلك هيك قالت لي مرته هي، وعم تشتكي كمان إنه بعد ما تقاعد صارت كل حياته ورا طاولة المكتب عم يقرأ على طول.
1: عم تشتكي مرته؟ عم تشتكي؟ إيه، تحمد ربها إنه لقى لحاله ونيس بعد ما تقاعد من وظيفته. قليلة لمرته، التقاعد بدون شيء يلهي الإنسان هو مرض، وممكن الفراغ والوحدة يضعفوه للأخير.
0: ايه قوم حبيبي قوم، قوم يلا سكر هالكتاب هلأ مشان بدنا نتعشى.
1: يلا لاحقك لاحقك. صحيح نسيت اسألك، ما اتصل اليوم علاء؟
0: لا ما اتصل، بعدين قلنا لك اطمن، هو منيح بكندا وعم يشتغل شغل حلو هو ومهند.
1: ايه الله يوفقهم، هدول عم يعيدوا قصتي أنا وناجي. سبحان الله، سعينا

0: قالن بهالسفرة وزبطت، وهلا عايشين بفرد غرفة.
1: وكان ممكن مهند يكون صهرك كمان لو قبلت بنتك الغبية ميرنا خانو.
0: آخ آخ، منك ومن حكيك يا رحاب. خلاص، الحياة اسمي ونصيب، اقتنعي بقى.
2: بابا ناجي.
3: ايه بابا،
2: ساعدني ناجي، ساعدني يا ابني،
3: يا رب يا رب.
2: ساعدني
3: يا رب يا رب. على مهلك بابا، على مهلك، قوم على مهلك. ها،
2: ضليت اركض لك بابا، كنت كل عمري، بس هلا ما بدي الا اقوم على مهلي. شايف يا بابا، شايف الحياة كلها هيك لك ابني.
3: ايه، هاي حال الدنيا بابا. ارتاح شوي، ارتاح.
2: عم عزبك معي يا ناجي، عم عزبك والله يا ابني.
3: لا يا ابو ناجي، شو هالحكي هاد؟ شو له لزوم هالحكي؟ هاي انا كمان اتقاعدت وما عم ساوي شيء الا لقرايه. ايه،
4: بتقدر تشتغل شيء تاني، بس انت ما بدك. مو شايف الدنيا نار؟ لا لك شغله تدخل فيها مصاري، مو احسن لك من هالقرايه؟
3: لك ليش الشباب ملاقيين شغل بهالظروف؟ ولك يا ايام، لحتى المتقاعد يلاقي. بعدين خلاص انا تعبت وقررت اتفرغ لحالي شوي.
2: ناجي، ما هو حق يا بنتي، بيتعب الإنسان، بيتعب من كل شيء، وبالآخير بيتمنى السكينة لنفسه وروحه بعد كل اللي شافه بعمره.
3: كلام بابا صحيح، والدليل إنه حتى أنت يا بابا ملاقي حالك بقراية القرآن كل النهار.
2: والله لك بابا، عم أنشد راحة قلبي وسكينة حواسي لك ابني.
3: كل واحد فينا بهالحياة بنشد شيء روحاني بيرتاح فيه بعيد عن الحياة المادية.
5: كوني أنا ما كتير بفهم بهالحكي، لذلك أنا قايمة روح هلأ على النادي بلعب لي شوية رياضة، بركي بخفف الاسترس يلي صايرة فيه بهالبيت. العمل حياة لا تطاق بخاطركم.
3: ايه، فراغ العقل مصيبة يا بابا.
2: معني شو لك ابني، معني شي، بتضل مرتك وأم ابنك الوحيد مهند.
3: بس أنا عايش معها غربة، بتعرف شو يعني يعيش الإنسان مع زوجته بغربة؟
2: بعرف لك ابني، بعرف، لأني أنا حاسس فيك يا بابا.
3: يا بابا، أنا بوادي وهي بوادي، أنا بهمني الفكر والعلم وبتأثر بهموم الناس، وهي هم اللبس والموضة والمكياج والرياضة وجلسات النسوان الفارغات إلا من المظاهر.
2: شوف يا ابني، الحياة ما بتعطي كل شيء لك بابا، آمن بهالشي بتلاقي حالك مرتاح. أخذت العقل والعلم والإحساس العالي والمادة، الحمد لله مستورة لك يا بابا، بس عندك هالجانب هذا.
3: هيام يا بابا، مثل كتاب مبهرج وجلدته من برا أنيقة، بس المحتوى غير جدير بالقراءة، وفي مثل كتير بشر، العنوان جذاب بس المحتوى فارغ للأسف.
2: ما بتقدر يا بابا، ما بتقدر تطبع كل البشر بطبعك يا ناجي. هي كمان إنها حواياتها بالحياة لك بابا، مثل ما أنت عايش أيامك بالقراءة والتفكير.
3: مزبوط بابا، مزبوط. وهلأ أبو ناجي، شو رأيك نروح نزوره من أختك عفيف؟ في كتاب بدي وصل له يا.
2: إيه ليش لا، منروح لك ابني، منروح منزور عفيف، حكياته حلوين من يوم يومه. والله الله يرحم أمه، قديش بيشبه لك يا بابا.
1: شو بك هي؟ حاسستك معصبة؟ لك هدي شوي على جهاز الركض، هلأ بتتعبي.
5: أنا؟ إيه والله مستعجلة، تعرفي؟ والله محاسة على حالي.
1: هذا اسمه حماس، يا عيني، يا عيني على الحماس.
5: لا والله مو حماس رياضي، الله وكيلك، هذا قهر وغيظ.
1: سلامتك من القهر، نفس القصة؟
5: لك شو بدك أكبر من هيك قصة؟ لك ولا أصعب من هيك حياة. صدقيني شعور كتير قاسي وقت اللي تلاقي شريك عمرك تاركك كل الوقت ولاحق أبوه الكتب.
1: لك يا حبيبتي صدقيني الحال من بعضه، بس أنا بطنش، اسمعي مني وطنشي مثلي، واحمدي الله إنه رجالنا ملتيين بالقراءة أحسن ما يلتهوا فينا.
5: لك بجوز معك حق، بس لأنه في رجال بسن التقاعد بيبقوا نزقين وبيتدخلوا حتى بترتيب صحون القهوة، وفي منهم بيجهلوا وبيلحقوا صبايا بنص عمر ولادهم.
1: شفت شلون؟

0: لذلك طنشي لك حبيبتي، طنشي وعيشي حياتك مثل ما هو عايش حياته بالطريقة يلي بتعجبه.
1: وهالقلب، هالقلب هاد شو عمل فيه؟ لك المرة بعمرنا ونتيجة الفراخ والتغييرات الهرمونية يلي بتصيبها تبقى حساسة، حساسة كتير وبحاجة حنان أكتر من أي وقت تاني. صدقيني لك مو أهمال كل الوقت
0: بهي. معك حق حبيبة قلبي، كلامك سليم، وبهالنقطة هاي بالذات ما بقدر أنصحك بشي عيني. أيوة.
2: بارح يا ناجي كنت مارق بشارع الكتب، قمت لقيت لك هالكتاب، تفضل.
3: لمين الكتاب؟ هات لشوف. صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي. حلو العنوان.
2: الكاتب هو سامويل هينغتون، وفكرة الكتاب بتدور حول الثقافة والهويات الثقافية حول العالم، وبيطرح الكاتب فكرة مهمة يلي هي صدام الحضارات. وبيتناول الغرب خصوصا وقضايا التداخل الحضاري وحقوق الإنسان والديمقراطية والسياسة الكونية للحضارات.
4: ولك عن أي ديمقراطية عم تحكي؟ ولك خالي أنا ديمقراطية؟ أنا شو الغرب خلى فيها ديمقراطية؟ أي أنا ديمقراطية هي لك يا جدو؟
3: والله معك حق يا بابا، وكلامك سليم 100%.
2: حبيبي أبو ناجي، نحن وقت بنقرأ لشي كاتب غربي منفصل آراءه عن سياسة بلده المتبع، مو أي كاتب بيتبنى نفس منهج دولته يلي عايش فيها، ممكن كتير يعارضها.
3: كلام عفيف صحيح بابا، بالحقيقة يا سيد عفيف شوهتني أقرأ الكتاب. شو جايب لي نسخة؟
4: أحلى شي فيكم انتو اتنين انه هي اللي بيلاقي كتاب وبيعجبه بنجيب له نسخة للتاني.
2: كلامك صحيح أبو ناجي، وفيك تقول مكتبتي هي نفسها تقريبا مكتبة ابنك.
3: ايه سيدي، وين نسختي هلا؟
2: صدقني ما لقيت، لذلك رح أقراه مرة تانية وأهديك يا منيحك؟
3: ممتاز ممتاز.
2: بعد إذنكم رح أفتح الباب.
4: إيه والله معك.
5: مرحبا بابا، كيفك؟
2: ميرنا،
5: هات إيدك لبوسة.
2: شو هالمفاجأة الحلوة؟ فوتي بابا فوتي، أهلا وسهلا.
3: أهلين عمو.
4: أهلين عمو.
5: مرحبا.
4: أهلين.
1: كانت زيارتك لبيت عفيف؟
4: كيف بدها تكون يا بنتي؟ كلها حكي عن الكتب، والله مليت آخر شي من الشي.
3: بابا، هذا الحكي بس أول نص ساعة، بعدين اجت ميرنا وتسليت انت وياها كل الوقت.
1: ميرنا؟ تضرب شو غبية هالبنت؟
4: كله نصيب يا بنتي، كله نصيب. خلص حبت الشب وقررت ترتبط فيه.
1: بس كسرت بقلب ابني مهند وراحت تجوزت شب عاجز، يا الله لا يوفقها يا رب.
3: عيب هالحكي يا هيام، ابنك هو اللي كان متعلق بميرنا والبنت ما وعدته بشي.
4: انا بشوف انه العجز بهالحياة هو عجز القلب انه يحب، وعجز المشاعر انها تتحرك تجاه حدا فقير معدم لك بابا. اما كل شي بيصيب بالانسان، كل شيء بتصيبه ما له ايد فيه، فهذا ثم قضاء وقدر، يعني مو عجز.
3: مظبوط يا بابا، كلامك من ذهب.
1: غلطنا ومنكم السماح، رايح اساوي قهوه.
4: ايه الله يرضى عليك يا بنتي، قوام خليها حلوه. ايه بابا ناجي، بتعرف انا يعني زعلت على ميرنا من كل قلبي، حسيتها تعبانه ومتغيره كثير يا حرام.
3: بابا هي اللي اختارت، وصدقني بتكون سعيدة رغم التعب والمسؤولية الكبيرة.
4: إيه الله يسعدها يا بابا ويسعدكم انتو كمان.
0: يا حبيبتي تقبريني يا ميرنا، كتير كتير مشتقت لك أنا.
5: وأنا يا ماما اشتقت لك كتير كتير، بس بتعرفي ظرفي.
0: أخ لك أخ من ظرفك الصعب يلي حطيتي حالك فيه بإرادتي.
2: ريحاب بلا حكيك، هذا اللي بيسم البدن.
5: معلش بابا، خليها تحكي، تعودت عليها وعلى حكياتها.
0: حسرة بقلبي وقت بشوف الصبايا وهن ماشيين مع جوازهم وعم يروحوا من قرنة لقرنة. بقول لحالي بنتي ما مشيت مع جوزة بلا

0: أطول.
1: خلصنا رحاب، خلصنا. بعدين الله كريم، هاي بنتك عم تسعى لحتى تسحب قرض على راتبها من شان الطرف الاصطناعي، وبركي بها الطريقة بيصير زوجها بيشتغل.
0: شلون شلون؟ ما فهمت ما فهمت.
1: ميرنا عم تفكر بطرف اصطناعي يعوض عن رجل مجد المبتورة، وبهالطريقة ممكن يمشي ويلاقي شغل كمان.
2: والله يا بابا عم ادعي من قلبي تزبط هالقصة كرمال تتحسن نفسيته لمجد، لأنه حاسس حاله مخنوق من هالقعدة.
0: ايه ان شاء الله، مع اني مو مرتاحة لهالقصة. قايمة اساوي لكم شاي انا.
1: ايه والله بتعملي معروف. اسمعي يا بنتي.
2: ايه بابا.
1: القرض رح تعالجي فيه زوجك، اما شغله يلي قلتيلي عنه فانا رح اتصرف.
2: كيف يعني بابا رح تتصرف؟ شو في بذهنك؟
1: لوقتها منحكي، بس بدي منك تطمني انه رح يلاقي شغل بانتظاره.
2: الله يخلي لي اياك يا بابا ويديمك نعمة على حياتنا.
3: ألف 2003.
4: ولك مهند نصيحة، عدهم بقلبك أحسن ما أحسدك.
3: هلأ أنت بدك تحسدني ولو يا علاء؟
4: عم نمزح شبك، إن شاء الله بتروح على البلد وبتتجوز فيهم كمان.
3: زواج؟ لا بكير، خلينا نشتغل شوي تاني ونجمع قرشين حلوين. معلومك متى ما الواحد فتح تمه وقال بدي ارتبط لازم بذات الوقت يفتح جيبته كمان.
4: إيه والله مزبوط، معك حق. وبنات هالأيام ومن وراهن الأهل ما عادوا شبعوا طلبات.
3: إيه يا ريت اللي كان ببالي صار وتحقق.
4: قصدك عن ميرنا؟ آخ منا ومن جنانا، عقلة مثل الحيط الله وكيلك، أصلا كله من بابا.
3: قرار سفري لكندا كان بسببها، تألمت كتير وقت رفضتني واختارت شب غيري.
4: ويا ريته شب مثل كل هالشباب، مجد عاجز ورجله رايحة. ولك كيف هالمجنونة عم تدبر راسها بهالحياة ما بعرف، نفسي أعرف شو عم تشعر هلأ. أكيد بتكون ندمانة.
3: لا لا ما بتوقع، لأنه وقت فاتحت بموضوع زواج قالت لي إنه مرتبطة مع شاب صار لك 3 سنين، وقتها حسيت بشي غريب بكلامها. إيه حبيبتي ميرنا شو قررتي؟
2: مهند أنت مو بس قريب، لا أنت صديق وعزيز كتير على قلبي، بس أنا قلبي بمكان تاني.
3: صدقيني ميرنا ما راح تلاقي حدا يحبك قدي بالعالم كله.
2: بجوز كلامك صح، وهالشي أنا شايفته بعيونك، بس بتقول الحكمة إن الله يزرع الحب في قلوبنا، فلا تسأل محبا لماذا أحببت.
3: يعني أنت بتحبيه؟
2: بحبه كتير، وحلمي إنه أقضي كل عمري أنا وياه لو شو ما كانت ظروفنا.
4: لو شو ما كانت ظروفنا. صحيح عاشت معه بأسوأ ظروف ممكن تعيشها بنت بعمرها مع زوجها، عاجز وقاعد بالبيت وهي عم تشتغل وتجيب غراض وتطبخ وتصرف وتحمل بطيختين بإيد وحدة.
3: خلصنا علاء خلصنا، قيمنا من هالسيرة بقى. الله ييسر له ويسعدها.
4: لأنه ما بتستاهلك وحياتك، أنت بتستاهل أحسن منها، وبكرة بتشوف.
3: الله كريم يا علاء، الله كريم.
5: شبك ميرنا؟ بشو صافني؟ لا تكوني بلشتي تندمي. معك حق، اتاخدتي بالحب ونسيتي انه في واقع مرير.
2: آه يا الله يا مجد شو انك غليظ. طيب شو لزومه هالحكي؟ هلأ كل ما شفتني صافني شوي بده مخك يشرق ويغرب. طمن حبيبي، انا متأكدة انه القرض رح يطلع بهاليومين.
5: آسف حبيبتي إذا أزعجتك، بس يعني
2: لا تكمل. بعرف شو بدك تقول، وبعرف إنه واحد مثلك مستصعب القعدة على هالكرسي.
5: لك بدي أعيش، بدي أشتغل، بدي يجيني ولد أركض معه وجيب له أنا وراجع من شغلي كياس الشيبس والبسكوت والبونبون، بدي انفخ له بوالين وطيرهم أنا وياه بالسماء. لك بدي سوق سيارتي وآخذه على البحر وسبحه، ألعب أنا وياه بالمي وابني أنا وياه قصر من رمل على الشط. بس قلتك ميرنا هالقصر رح يهدو الموج، ما هيك؟ رح يهدو أكيد، مثل ما هد العجز كل طموحي بهالحياة.
2: إلا

0: زعلت منك، معناها انت ما بتعتبرني جزء من طموحك، ما هيك؟ لانه لو بتفكر فيه كهدف وصلت له رغم العوائق ما كنت حكيت هيك.
1: انت يا ميرنا، انت نص العالم بالنسبه لي،

0: ومن شان ما تقول عن فقلك وبس، بابا وعدني إنه بمجرد ركبنا الطرف الصناعي يلاقي لك شغل.
1: عمي آخ يا عمي عفيف، لكي بدي كافيك والله ما بعرف. هذا الزلمة يلي بنقال عنه العوض، أحيانا ربنا بياخد منك شي بس بيعوضك بغير اتجاه. بعد اسمه فرح قلبي، لك فرح قلبي بحب مثل حبك، وعطاني عم وقف معي وسندني وداوى جرحي كمان. يا الله لك انتو فسحة الأمل الوحيدة اللي ضلت لي بهالحياة.
0: تقبر قلبي شو بحبك، وإذا أنا فسحة صغيرة بحياتك فأنت الحياة كلها.
2: عفيف موبايلك عم يرن عيني.
3: يلا يلا. ألو.
4: مرحبا بابا، كيفك؟
3: أهلين بابا. أهلين، كيفك؟ كيفو مجد؟
4: الحمد لله بخير. بابا بكرة موعدنا بالمشفى من شان تركيب الطرف الصناعي.
3: أبطل مصاري؟ حلو كتير، بس كيف هيك يعني مشيت الأمور بسرعة؟
4: تاري يا بابا، في جمعيات خاصة بتسهل هالأمور وممكن يعني تساهم بحق الطرف الصناعي كمان.
3: يا سلام يا سلام، فرحتيني وسط العتمة اللي محاوطنا. فعلا نحن بلد كله خير ومعبى ناس بتهتم لفعل الخير.
4: بابا حبيبي بدي منك تروح معي بكرة، بدي تساعدني، ما إلي غيرك.
3: 6 الصبح بتلاقيني عم ادق الباب واخذكم بسيارتي.
4: الله يخلي لي اياك يا بابا، يا حبيبي انت، يلا بخاطرك.
3: الله معك حبيبتي، الله معك.
2: شو فرحان؟ مو فرحان كتير.
3: وليش لحتى ما افرح؟ صهري ورح تتحسن حياته باذن الله بكره، اصلا طاير من الفرح انا.
2: الله يسعدك اكثر واكثر، بس بحب ذكرك عيني، الرجل الاصطناعيه ما بتغني عن الطبيعيه، ويكون بعلمك يعني صهرك رح يضل عاجز كل عمره.
3: شوفي رحاب، شوفي، تجنبا للسجال العقيم انا بكره رايح مع بنتي، رايح مع بنتي كرمال الشاب يلي حبته واختارته، ومو بس هيك رح ساعده لحتى يبدو مشروع صغير يشتغل فيه جوزة ويحس حاله إنسان طبيعي ويدفع عن نفسه أمواج اليأس ونظرات الحاقدين أمثالك وأمثال غيرك.
0: ألف ألف مبروك حبيبي، علاج فيزيائي بسيط وبعدها بتنطلق وبتمشي طبيعي.
3: مبروك عمي مجد، مبروك الطرف الصناعي.
1: هيك الله يبارك بعمركم. لك ما بعرف، ما بعرف كيف بدي اتشكركم، والله العظيم ما بعرف، بس فرحتي اكيد اكبر من انها تنوصف.
3: الفرحه الاكبر وقت بتكلل صبرك الطويل بشغلي ناسبك وانت واقف على رجلين، حتى لو كانت واحده منهم صناعيه.
0: بابا شو بتقترح علينا؟ يعني شو برأيك الشغل المناسب لحالة مجد؟
3: مو أنا يلي بنسألك سؤال يا بنتي، وجهي السؤال لزوجك، هو المعني بالأمر، لأنه إذا حب عمله رح ينجح والعكس صحيح.
1: والله مزبوط حكيك عمي، بس يعني الشغل اللي ببالي صعب يتحقق. حلمي من زمان يكون عندي روضة أطفال وكون أنا المدير، بس بحالتي مستحيل.
0: روضة أطفال؟ بس الحقيقة هي بكلفة كتير، وصحيح ما احتجنا نصرف كتير من مصاري القرض لأنه تكفلوا بحالتك بعض الجمعيات الخيرية، بس كمان أنا لازم أفكر بسداد القرض.
3: شاوروا حالكم، بس برأيي فكرة الروضة ممتازة ورح تضلك قاعد معظم الوقت، وهالشي مناسب لوضعك.
0: بس يا بابا مثل ما قلت لك المصاري عائق كبير.
3: يا ميرنا يا ميرنا، كم مرة قلت لك الإنسان جبار بإرادته، وإذا اتخذ قرار فما في عائق ممكن يوقفه أبدا.
1: كلام عمي صحيح، نسيتي كيف اتخذتي قرارك وأصريتي نرتبط رغم العوائق؟
0: لا ما نسيت حبيبي، بس عم ناقش الأمر، على كل بيصير خير بيصير خير.
5: آخ يا بطني آخ.
6: خير يا علاء؟ خير، شو
5: آخ بطني يا مهند، بطني عم يوجعني كتير.
6: سلامتك سلامتك، ألف سلامة، رح أخلي لك نعنع، على الأغلب آخذ برد.
5: يسلموا إيديك.

0: نعم نعم عيد اللي قلته سيد عفيف عيد عيد
1: مثل ما سمعتي بعت سيارتي
0: بعت سيارتها سيارتك اللي من 3 سنين لحتى خلصت أقساطها وطلعت روحنا بالطول بالعرض لبين ما اشتريناها بتقوم حضرتك بتبيعها بهالسهولة لك شو؟
1: بنتك بحاجة مصاري السيارة أكتر مني لازم زوجها يشتغل وإلا حياتهم رح تصير غير متوازنة
0: أنو توازن هاد؟ أنو توازن عن أي توازن عم تحكي أنت؟ هي العلاقة بيناتهم لا فيها توازن ولا ضراب الصخن كمان
1: لا تعصبي رحاب لا تعصبي واسمعيني منيح بنتك تخطت إعاقة زوجها الجسدية وهلأ بدها تتخطى الإعاقة النفسية ويلي رح تختفي أكيد بس يشتغل مجد إنسان طموح وممكن يعمل شيء إذا انزاحت من وشه العقبات
0: لا أنت جنيت وبدك تجنني معك بنفس الوقت حرام عليك حرام عليك
1: رحاب روقي روقي وتفضلي معي هلأ تفضلي معي منشان نروح لبيت بنتك ما بدك تهني صهرك بالسلامة؟ وأنا بدي هنيهم بالشغل يلي رح يشتغلوا مجد بهالمصاري
0: لا لا وستين لا مالي رايحة مالي رايحة ويكون بعلمك علاقتنا سوا كل مالها لورا بسبب تفردك بقراراتك يا مثقف بسيطة يا عفيف بسيطة
2: شو؟ بقى سيارتك يا عفيف كرمال صهرك؟
3: صدق انا بصدق انه شيء يطلع من عفيف لاني بعرفه ابن حلال وايده الخير مع كل الناس
1: تسلم يا ابو ناجي تسلم للحقيقه حبيت ساهم بشغل لشاب بيستاهل انه الواحد يضحي بسيارته كرماله
2: بس يا عفيف هي سيارتك لسه لك خلق على الشنطه بالمواصلات يا رجل
3: يا ناجي يا ابني العطاء له اشكال من هالمادي من هالمعنوي من هالروحي عفيف عطاه مادي باع سيارته وعطى صهره وحقه أما عطاء مجد فهو من النوع الروحاني اللي ما بده مقابل لك بابا مثله مثل عطاء الأم

0: مجد، شو هدول اللي على خدودك؟ عم تبكي؟ عم تبكي يا مجد؟
1: ما بعرف شو صار لي. وقت اللي عمي ناولك حق سيارته اللي ما عنده غيرها، دخلت لحالي معقول؟ معقول ضل بهالزمن هيك ناس بتفضل غيرها على حالها؟
0: هذا هو بابا يا مجد، بيشبهك وكريم مثلك، ولهيك التقيته بهالدنيا. لا يا مجد، امسح دموعك الغاليين وفكر بشغلة وحدة، هي كيف بدنا نفتح الروضة ووين وشو مخططاتك لهالمشروع الحلو.
1: بنتي الحلوة وبعدك ما في حلا، لك حبيبة قلبي انتي ميرنا.
0: الله يخلي لي اياك يا روح قلبي.
2: كيفك ماما وكيفه بابا؟ طمنوني عنكم.
3: الحمد لله الحمد لله يا حبيبي، نحن بخير، المهم انت عيني.
2: انا شغلي ماشي حاله، بس هالفترة عم باخد اجازات.
3: يوه ليش لك ماما؟ ما في بالعادة تاخد اجازة.
2: والله يا ماما تعبان شوي، تعبان وعم بعمل تحاليل.
3: خير خير، شو بك تقبرني؟ شو اللي صاير معك؟ من شو عم تشتكي؟ قلي ماما قلي.
2: لا تخافي ماما لا تخافي، ما في شي، بس اجاني مغص من شي اسبوعين، لا اخدت ولا عطيت، وكان الوجع فترة، وبعد كم يوم رجع المغص، والأصعب إنه المغص انتقل لجهة الظهر.
3: يا ربي دخيلك سلامة قلبك، سلامتك يا حبيبي. ليكون عم تاخد برد لك أمي؟ لأنه أنا بسمع إنه بكندا يعني في برد كتير.
2: عم ساوي تحاليل لنشوف شو الوضع، دعيلي أمي، دعيلي وسلميلي على بابا.
3: تقبرني عم بدعي لك من قلبي، لا تنسى طمني، ها رح أتصل فيك بهاليومين كمان.
2: أكيد أكيد، يلا الله معك.
4: غلطي علاء، غلط الشي اللي عملته، ما كان لازم تخبر أمك.
5: ليش لحتى خبي؟ خليها بالقليلة تدعيلي، أنا خايف يا مهند خايف.
4: اتكل على الله يا علاء، اتكل على ربنا وما رح تخيب، صدقني.
5: بدك شي؟ أنا نازل اسحب مصاري. آخ آخ، والله لحط كل شي جمعته خلال هالسنة.
4: هي إذا كفاك، وعلى الأغلب رح تتديان.
5: بعين الله، المهم ما يطلع معي شي خطير.
4: يا رب يا رب تكون سليم.

0: تعبت ميرنا، تعبت.
1: طبعا حبيبي، لأنه إلك زمان ما مشيت ولا استخدمت رجليك.
0: لك بده وقت لبين ما أتعود على المشي على رجلي الاصطناعية.
1: المهم إنك عم تمشي، والأهم إنه أنت هلأ بالروضة أو بالشقة يلي رح نحولها لروضة.
0: لك ما توقعت بعمري أحلام ويتحقق حلمي بهالسرعة. الفضل كله لعمي عفيف.
1: حبيبي، أحيانا الله بيفتح لك بواب مستقبلك على إيدين شخص واحد.
0: لك هالشخص هو اللي جمعني فيك، وبارك زواجنا هو اللي حقق لي حلمي، حقق لي حلمي بإني أفتح روضة أطفال.
2: لك ريحاب، لك ريحاب، اسكتي بقى خليني أفهم من مهند شو اللي صاير.
3: خالي ريحاب أرجوك لا تبكي، اطمني علاء وضعه مستقر، بس مثل ما قلت لكم عنده ضمور بالكليه.
4: قولي على عمتي، قولي على عمتي ان شاء الله يا بني. يا ربي يا رب دخيلك يا رب.
2: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب مهند شو العمل؟
3: يعني يا عمي لازمه علاج، بس انا بقول لحالي مو هون، لانه الطبابه بكندا غاليه كتير. هو صار لحد هلا متكلف 3/4 مصاري على التحاليل والصور واجره الطبيب.
4: يا ابني يا ابني، من وين اجتك المصيبه يا علاء؟ ولي على امك.
2: روقي شوي ريحاب، روقي. طيب مهند شوف شو بدك تعمل يا ابني، شوف وساعده كرمال يوصل لعنا بخير وسلامة، وبعدها لكل حادث حديث.
3: أنا يا عمي رح أعمل جهدي إني أعمل كل شي منيح.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: والعمل شو العمل يا عفيف؟
2: أهم شيء على هوا ما فهمت من الدكتور يلي استشرته هون إنه نلاقي له متبرع. علاء لازمه كلية.
5: يا أنطف الله.
6: كلية؟ زرع كلية؟ بس الموضوع مكلف ما؟
2: بكندا كتير مكلف، بس هون الكلفة أقل. المهم نلاقي متبرع، والأهم كون محضر حالي ماديا.
5: وانت يا عين خالك وقلبه، بعد من فترة سيارتك كرمال تفتح مشروع لصهرك.
6: والله لو معي كان ما بيغلى عليك يا عفيف، بس انت بتعرف البيرو غطاء.
2: بدبرها الله، بدبرها الله، ما تشغلوا بالكون، المهم يكون ابني بخير والمصاري بتروح وبتجي.
6: يا عفيف ليش جبتني على من عوشي؟ ليش هون بالحديقة؟ عفيف رد علي. عفيف عم تبكي؟
2: عم ببكي على روحي يلي بعته من شوي.
6: ما عم بفهم عليك، شو اللي بعته؟
2: بعت قلعتي، بعت حصني المتين يلي كنت اسند ضهري فيه، بعت المكتبة مشان عالج ابني.
6: شو؟ بعت المكتبة؟ لا ما بصدق، مستحيل ما بصدق.
2: تعرف شو يعني تبيع مكتبتك اللي قضيت كل عمرك من وقت ما قبضت أول راتب بعمر العشرين وانت عم تشتري محتوياتها من نفائس ودرر الكتب؟ تعرف شو يعني؟ يعني حصنك انهار، قلعتك صارت بالأرض، روحك المعلقة بكل كتاب فيها طلعت وتلاشت. الروح اللي كانت تسكن بكل كتاب قضيت معه خلوة حقيقية بعيدة عن العالم. الفرح اللي سكن قلبي وقت سكنت الكتب بقلب المكتبة وزادت من رصيدة وعلت قيمتها أكتر وأكتر. كل كتاب ولد. إيه والله، إيه والله، ولد من أولادي احتضنته وكبرت فيه. المكتبة شاهدة على صخب حياتي، على أحاديثي مع رحاب وميرنا وعلاء. تعتقت بقهوتي وريحة سكايري، شهدت أنفاسي ولهيب مشاعري وأنا متأثر بشي رواية. راحت المكتبة وراح معها كل شي حلو يلي عاشته معي وبقربي.
6: والله معك حق، والله فاد المكتبة ما بيعادله إلا فاد الأحبة والأعزة من حوالينا.
4: بينوا، هاي مهند وهي علاء يا بر قلبي. هاي علاء،
2: خلينا نلاقيهم.
6: أنا رح جهز السيارة برا، خليكي معهم هيام.
4: يا حبيبي يا مهند، إن شاء الله بتقبر قلبي على هالطلة. دخيل الله اللي خلقك أنا.

0: مجيد، بدي استأذنك حبيبي، لازم اليوم كون جنب أهلي بهالظروف الصعبة.
1: ولو يا ميرنا، هذا أقل شي ممكن نعمله.
0: شفت على هالمصيبة، كله كوم، والكوم الثاني إنك تلاقي متبرع يتوافق مع دم ونسيج علاء.
1: بيلتقى بإذن الله، بيلتقى. قولي يا رب.
2: طمنها طمنا يا دكتور منشان الله.
3: الحقيقة الأخبار مفرحة، في تطابق مع شخصين منكم، بس أنا بفضل الأصغر بالعمر.
0: أنا مو أنا يا دكتور، بفدي بدمي لعلاء أخي.
4: لا لا، إن شاء الله أنا أكون يا رب، مو هيك دكتور؟
3: مظبوط الأم والصهر. مو حضرتك صهرون؟
1: إيه أنا صهرون. الحمد لله، الحمد لله اللي استجاب لدعوتي، أنا اللي رح أعطيك لوتي.
4: لا يا ابني، أنت لساك شاب، ما رح خليك تقاطر بحياتك، الله يرضى عليك.
3: يا مدام، أنت بعمر بلشت فيك لويكي تضعف نتيجة الخلل الهرموني والضغط العالي اللي معك، وبجوز مع مرور الأيام يصير مشاكل مع ابنك هو بغنى عنه، لذلك أنا بفضل السيد مجد.
4: بس يا دكتور، مجد مو ناقصه، مو ناقصه، والله مو ناقصه.
1: فداكم كل جسمي وكل أعضائي، واللي خلق الخلق ما حدا بيتبرع له بكليته إلا أنا.
2: أصيل أصيل يا مجد.
3: على بركة الله، وبحب طمنكم إنه ابنكم راح يطيب، والدكتور اللي راح يعمل له العملية هو أمهر دكتور على الإطلاق.
4: يا رب يا رب، دخيلك يا رب.
0: استعجلت يا مجد، استعجلت بقرارك.
1: ميرنا، معقولة؟ أنت عم تحكي هالحكي؟
0: إيه، أنت مو ناقصك، لأنه ما بكفي خسرت رجلك، لسه بدك تخسر كليتك.
1: لك هاي مو خسارة يا ميرنا، كرمال فرح وفرج بذات الوقت عن الشخص اللي وقف معي. لك هاي مكسب، مكسب لنفسي الأبية يلي بتحب تقابل الوفا بالوفا.
0: أنت وبابا أكبر مكاسب حياتي كلها، من وقت يلي خلقت لهلأ.
5: بتريد شي دكتور؟
3: سلامتك، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
2: طلع الدكتور بسام من غرفة العمليات، خلونا نشوفه.
4: دكتور دكتور، الله يخليك، طمنا طمنا.
5: كيف الوضع حكيم؟ طمنا.
3: اطمنوا، تمت العملية بنجاح والأمور بخير، وما صار معنا أي مضاعفات أو اختلاطات أثناء العمل الجراحي.
0: يعني علاء ومجد بخير؟
3: اتنين وضعهم مستقر. قلتلكن الدكتور شاطر كتير وأخصائي بهيك نوع من العمليات، صيته واصل لبرا، وكتير مشافي بتستدعي من كل أنحاء العالم.
5: ما في أمهر من أطبانا ولا أزكى منهم بالعالم كله.
2: مو بس هيك، الرخص يلي موجود عنا من ناحية الطبابة ما بتلاقيه بأي مكان. لهلأ في مشافي بتعالج وبالمجان.
4: الله يحمي بلدنا يا حق.
6: الحمد لله على سلامتك يا جدو، دعيت لك كتير، الله يشهد علي.
5: ودعيت كمان للشاب الشهم مجد، مو هيك بابا؟
2: الله يبارك فيكم كلكم. اي والله مجد ما قصر، عمل شي عظيم.
6: كيفك اليوم يا علاء؟ ان شاء الله صار
5: منيح وضعه جدو. شو رأيك نزوجه؟
7: تجوز انت اول، انا لساتني بفترة النقاء.
2: شكرا يا ابني يا مهند، ما قصرت منوب، وقفتك مع علاء ما رح انساها بعمري.
5: لا لا يا عمي عفيف، ولو علاء رفيقي وقريبي وعلاقتنا قديمة مو من هلا.
7: الله يخلي لي اياك يا مهند وما يحرمني منك، بس صاحب المعروف الاكبر هو مجد. بتصدقوا يا جماعة، ما تخيلته يقبل يعطيني كليته وانا كنت رافضه من قبل.
2: مجد أثبت لي إنه الإنسان السوري معطاء، بيعطي وما بيسأل ولا بينتظر مقابل. هيك كل شعبنا، طيب ووفي وكريم.
6: ولو ما هيك ما جيت يا جدو من أكتر بلد متطور وعملت العملية بالشام.
2: إيه، كنت أقول لحالي وقت بعت مكتبتي إنه فقدت قلعتي الوحيدة، أتاري القلعة بعدها موجودة. وليكها ليكها بنفوسكن العظيمة، بألفتنا ومحبتنا لبعض، قلعتنا بعد صامدة.

0: وراح تبقى على طول بإذن الله.
1: القلعة للكاتبة بشرى عباس.
0: التمثيلية الإذاعية.
1: المخرجان المنفذان ربيع خزام وفراس عباس.
0: التمثيلية الإذاعية.
1: الإخراج مازن لطفي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. خلال جلسة لمجلس الأمن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا الجديدة تفخر باتباع نهج وسطي ومتزن في علاقاتها الخارجية يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وزير الطاقة محمد البشير يلتقي في واشنطن الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك روجر مارتيلا لتطوير البنية التحتية للكهرباء وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة بسوريا. وزير التنمية الإدارية يبحث مع مديري التنمية الإدارية في حلب وإدلب والرقة ودير الزور آليات دعم عمليات دمج العاملين. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يبحث مع وفد سوري أمريكي سبل دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في سوريا. وفي خبرنا الأخير، القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: ترويها لكم ثراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي.
2: أخبرني أيها الرجل بالله عليك، ما هو مقدار معاشك في كل شهر عند معلمك في صنعة المزمار؟
3: 10 دنانير ذهبا. وأنت؟
2: دعك مني، فوالله قد حملتني همك. إن 10 دنانير أكتسبها أنا في يوم أو يومين. اسمع، هل تشتغل معي في صنعة الصيد؟ أعلمك الصنعة وتصبح شريكي في الأرباح، ما تقول في ذلك؟
3: موافق.
4: هذا جيد، قد أتعلم صنعة تفيدني يوما ما.
2: إذن ترجل من على فرسك واربطها.
3: حسنا، ها قد نزلت. ما المطلوب مني الآن؟
2: خذ، امسك هذه الشبكة وارميها في النهر، فربما يكون وجودك معي خيرا لي ولك. هيا هيا، ما بك؟ هيا.
3: وهذه الشبكة؟

0: وماذا بعد يا دواعي؟
1: بلغني يا مولاتي أنه لما رأى خليفة الشبكة ملآنة من السمك قال للرشيد:

0: ها ما رأيك؟ هل أصلح للعمل معك في صنعة الصيد؟
1: طبعا. اسمع، اذهب إلى السوق وأتني بقفتين كي نضع فيها السمك، وبعد ذلك نذهب سويا إلى السوق كي نبيع ما اصطدناه اليوم، فهو يساوي 20 دينارا على أقل تقدير.
0: حسنا، هل أذهب راجلا أم راكبا؟
1: لا لا لا لا، راكبا. هيا لا تتأخر علي يرعاك الله.

واعتلى الرشيد ظهر بغلته وهو في غاية الفرح، وصار يضحك على ما جرى له مع خليفة الصياد حتى وصل إلى الوزير جعفر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام يا مولاي، لقد شغلتنا عليك، مؤكد بأنك قد رأيت البساتين وتنزهت وحدك، ونحن هنا عطشا.
3: بل لقد شربت حتى ارتويت، لكن ما حصل معي شيء غريب وعجيب.
2: لعله شيء ظريف يا مولاي، ولكن مولاي أين عباءتك؟
3: لقد أعطيتها لرجل صياد، وجدته بلا ملابس.
2: صياد؟ هنا يوجد صياد؟ كيف؟
3: وجدت رجلا يصطاد السمك من نهر دجلة، وأصر أن يعلمني صنعة الصيد. وفعلا رميت الشبكة، وإذ بها قد امتلأت بالسمك أشكالا وألوانا.
2: يا للمصادفة الغريبة، وماذا سنفعل الآن؟
3: اسمع يا جعفر، بلغ الناس بأن كل من يأتني بسمكة من السمك الذي اصطدته أعطيه دينارا. السمك موجود الآن عند الصياد خليفة، أطلب إلى المنادي أن يفعل ذلك.
2: حالا يا مولاي.
4: ثم أعاد عليه حديث خليفة الصياد، وكيف أعطاه قباءه بدلا من ثيابه، وكيف أن الصياد قطع القباء لما رآه طويلة. وخرج المنادي في المعسكر ينادي أن اخرجوا واشتروا سمكا للخليفة.

0: أيها الناس،
1: اسمعوا
0: إن الخليفة يطلب إليكم أن تذهبوا إلى الصياد خليفة وتشتروا منه سمكا، وكل من يأتي للخليفة أطال الله في عمره بسمكة يحصد على دينار.
2: الله أكبر. دينار.
0: هيا أيها الناس، اسمعوا أيها الناس، إن الخليفة

فطلع كل من كان في رفقته وقصدوا الشاطئ. فبينما خليفة ينتظر عودة الرشيد، وإذ بالمماليك ينقضون عليه مثل العقبان ويأخذون السمك. فلما رأى خليفة ذلك أخذ سمكتين.

0: يا الله، بحق هذا السمك، إن عبدك شريكي الزمار قد تركني، فأرجو أن يأتي إلي الآن في هذه الساعة.
1: وإذ بعبد طويل القامة يقبر عليه. كان ذلك العبد مقدماً على جميع العبيد الذين كانوا عند الخليفة هارون الرشيد.
2: وماذا فعل هذا العبد؟
1: اسمعي يا مولاتي ولا تتسرعي. فلما رأى العبد خليفة الصياد واقفاً في الماء ومعه السمك، اقترب منه.
3: أيها الصياد،
0: ماذا؟
3: تعال وخذ ثمن السمك، أريد شراءه كله.
0: اذهب في طريقك.
3: خذ هذا الكيس من النقود، فيه من الدنانير ما يكفي ثمن السمك وزيادة، وأعطي السمك الذي بيدك.
0: حسناً.
1: أخرج العبد كيساً فيه دنانير كثيرة، فصار خليفة ينظر إليه وهو في الماء.
0: حسناً، ها قد خرجت من النهر، هات النقود.
3: لقد انطلت عليك الحيلة، والله ما معي شيء من الدنانير، ولا يوجد بهذا الكيس سوى بضع دراهم. اسمع أيها الصياد، غدا تعال إلى دار الخلافة واسأل عن صندل، فإذا وجدتني تأخذ نصيبك مني.
0: حسنا أيها الرجل، والله إن هذا اليوم مبارك وبركته ظاهرة من أوله، غدا آتيك إلى قصر الخلافة.
3: وأنا بانتظارك، لا تتأخر.
0: حسنا.
1: وحمل شبكته على كتفه حتى دخل بغداد ومشى في الأسواق، فرأى الناس عباءة الخليفة يرتديها الصياد، فصاروا ينظرون إليه.
0: ما بك تنظرني مستغربا؟ ألم ترى من قبل رجلا يرتدي عباءة ممزقة؟
4: قل لي بالله عليك، من أين جئت بهذه العباءة؟
0: وما دخلك أنت؟ جئت بها من الرجل الذي علمته صنعة الصيد فأعطانيها وصار أجيرا عندي. هل تعرفه؟ أما هل خاطها عندك؟
4: مؤكد أن الخليفة قد التقى به مصادفة وهو يصطاد فأعطاه العباءة.
2: وبعد ذلك؟
1: هذا ما كان من أمر الخليفة هارون الرشيد، فإنه ما طلع إلى الصيد والقنص إلا ليلهي نفسه عن الجارية قوت القلوب. وكانت زبيدة لما سمعت بالجارية وشغف الخليفة بها أخذها ما يأخذ النساء من الغيرة، حتى امتنعت عن الطعام وهجرت لذيذ النوم، وصارت تفكر بنصب شرك لهذه الجارية لتتخلص منها. فلما علمت أن الخليفة خرج إلى الصيد، أمرت الجواري أن يفرشن الدار، أكثرت من الزينة والافتخار، ووضبت الأطعمة والحلويات، وعملت صينية فيها حلاوة من ألطف ما يكون، ووضعت فيها البنج. ثم أمرت أحد الخدم

0: أن يمضي إلى قوت القلوب ويدعوها إلى زيارة السيدة زبيدة زوجة الخليفة.
1: يا ويلك يا زبيدة، إن سمحت لهذه الجارية بأن تأخذ منك زوجك.
2: زمردة، ريحانة، أين أنتن؟
3: نحن هنا يا مولاتي بجانبك.
1: اسمعي أنت وهي، أريد منكن الآن أن تفرشن الدار بالورود والزينة، فالخليفة عائد من الصيد، فأريده أن يدخل ويرى كل شيء على أحسن ما يرام.
4: وغدا اللقاء مع

0: حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر.
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.